0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي.

زيادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: الدماغ يعتبر الفشل تهديد لمكانتنا وصورتنا أمام الناس، فيطلق إنذار داخلي يحاول يحمينا من الألم والإحراج. المفارقة إنه نفس الغريزة اللي تحاول تحمينا هي اللي تمنعنا من النمو، لأنها تخلينا نتجنب أي خطوة فيها احتمال خسارة. لكن الحقيقة إنه الفشل مو النهاية. معلومة، كل محاولة ما نجحت تعطينا درس وتقربنا من الخطوة الصحيحة. وأنجح الناس في التاريخ جربوا وفشلوا مرات كثيرة قبل ما يوصلوا. الأفضل إننا نعيد تجربة تعريف الفشل في عقولنا، نشوفه كجزء طبيعي من رحلة التعلم. لما نركز على التجربة والتطور بدل النتيجة النهائية، أكيد يخف الخوف ونكسب جراءة عشان نحاول من جديد. ولا ننسى نتذكر دائماً بأنه الفاشل الوحيد هو اللي ما يحاول أبداً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

خلي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحده؟ في ناس بتنام على 11 او 12 وناس واحده، وناس بالحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده.

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل على

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت النسيم في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، والنسيم رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا

مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء،

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق

تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر

0: يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجمنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجدنا.

الله أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواء نقيا وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ريشة.
3: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ، فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر، أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟

وقفت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر.

لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: السر بكبسة سر.
4: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM.

0: حياكم مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم، وصباح الجمال والإبداع والأشياء الحلوة والويكندات، وإن شاء الله يا رب يكون يومكم كله خير من بدايته لنهايته.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وأيضا اللي يشاهدونا على منصاتنا. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في إبدأ صح كعادتنا، هنكون معكم من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات إن شاء الله في مشاويركم الصباحية بفقراتنا المتنوعة، فخليكم معنا.

0: ابدأ صح بيقول لكم من خلالها صباح الورد صباح الجمال فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف ومن خلف الميكروفون دينا سعد إيمان بحيدرة والإخراج اليوم معانا زميلنا المبدع عبد اللطيف عمبر. أكيد تقدروا تشاركونا وتقدروا تشوفونا من خلال بثنا المباشر في منصة إكس وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
1: أول محطة هنكون فيها معكم وبعدها نرجع بفقراتنا نبدأ مع الطقس.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم على هواك.
5: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
6: أخبار الطقس على جدة أف أم.
7: أخبار الطقس على جدة أف أم للخميس الموافق 8 أكتوبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 36 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية

0: هي شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. أخيراً، حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ مشوارنا معاكم في ابدأ صح. بعد ما تعرفنا على الطقس خلينا ننتقل إلى تصبيحاتكم، وأول تصبيحة معانا من مريم من القصيم تقول: صباح ازداد حلاوة بصباح كنا المشرق كشروق الشمس على زهرة السوسن.
4: الله.
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله
3: لك
4: الصباح اللي يفتح النفس يا مريم. شكرا.
3: لاحظتي.
4: تصبيحة جميلة من أبو فؤاد ربي.

0: يحفظك يا أبو فؤاد، وصباحك أيضا خير وأمان وورد.
1: عبد الرحيم التبيتي يصبح علينا ويبدأ بتصبيحة بدعاء، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير، وصبحنا يا رب البشاير ورزق وسعادة من سعيد القحطاني من الرياض،
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا غازي شولان يصبح على الجميع، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا غازي.
0: صباح الخير من الصادق آدم العاقب علي، شكرا لك ورب يستجيب دعائك.
1: أيضا عماد يصبح على الجميع وراسل لنا فنجان قهوة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا عماد.
0: صباح الخميس الونيس من محمد المطوع، ويقول أنبسطوا لا يشوف أحد زعلان. إيه والله يا محمد، يلا نستلمهم أنا وإنت اليوم، كل ما نشوف أحد زعلان يقول له يهو اليوم الخميس يهو.
1: لا لا لا بلا يهو، روقينا صبحي صبحي علينا
0: صباح الخميس. بس صباح الخميس.
1: طيب بشير محمد يصبح على الجميع ويقول صباحكم الله بالخير بالصحة والعافية، صباح سعيد مبارك عليكم جميعا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا.
0: صباحكم سعادة من عبد الله بركات.
1: أيضا سعيد الدوسري يصبح على الجميع ويقول الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: وأبو عمار من جدة بيدعي لكم دعوات حلوة وبيقول لكم صباحكم خير وسعادة.
1: أيضا بكر عبد الكريم يصبح على الجميع ويقول صباح الخير يا إذاعة جدة، صباح الخميس، صباح الورد والفرح، يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما أيامكم كلها أفراح يا رب.
0: صباح الخير على الجميع من سليمان الدبيان. دينا سهلي لنا اللغز، لا اليوم أحب أقول لك إنه أنا اللغز عندي، سيبوا دينا في حالة
1: والله،
0: بلاشي التهم تجيكي وانت قاعدة في أمان الله.
1: أنا دائما التهم تجيني، المشكلة أنها دائما تجيني.
0: هو مو في مثل يقول جيك التهم وانت نايم؟
1: بالضبط،
0: هذا ينطبق عليك دينا
1: والله 100% ينطبق علي والله العظيم. طيب عندنا شادية أيضا تصبح على الجميع وتقول صباح الخميس وتدعينا دعوات جميلة، يعطيك العافية شادية، أهلا وسهلا فيكي.
0: صباح الورد وصباح الجمال والفل والياسمين من فضل السنادي.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمود أبو رقية، صبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك يا محمود.
0: عبد العزيز عسيري يقول لكم صباح النور والسرور.
1: أيضا علي القشيشي من جيزان برضو يقول صباح الورد، أهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير من عبد الهادي عمران ويقول صباح ما يحلى إلا بوجودكم، شكرا لاستماعك.
1: فهد العتيبي يصبح على الجميع ويقول صباح الخير كعادته.
0: الطيب عبد الله بيدعي لكم دعوات حلوة وبيصبح عليكم، صباحك خير وسعادة.
1: أيضا عندنا تصبيحة من عبد الواسع العزيب يصبح على الجميع، شكرا لك يا عبد الواسع.
0: صباح الخير والورد والياسمين على أجمل إذاعة بالمملكة من الشيف صلاح، الله عليك يا شيف صلاح، نقانق سوسيس.
1: يعطيك العافية شيف،
0: يعني ليه جوعنا من الصبح؟
1: والله أنا من أمس صدقي نفسي فيها وطلعتها عشان أكل.
0: طب أنت عارفة اليوم إحنا كمان حنجوعهم في مفاجآت حلقتنا اليوم،
1: يلا إن شاء الله. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا مصطفى يقول هابي ويكند، هابي ويكند، ركز
0: اند اند يا صاحب الويكند.
1: طيب عندنا محمد الفريجي يصبح على الجميع ويقول اسعد الله صباحكم وصباحك يا رب، يا اهلا وسهلا فيك.
0: يزيد صباحك خير وسعاده وراحه بال، شكرا لك.
1: ابو ديم يقول يسعد صباحكم، يعطيك العافيه ويا اهلا وسهلا فيك. يصبح على ابو ايرام وابو ركان،
0: صباح الورد.
1: إيمار
0: ماني فاهمة هو اسم مظبوط إيمار ولا انت غلط في الحروف ولا
1: لا؟ إيمار شكله إيمار،
0: إيمار اسم
1: او ليمار، يا إيمار
0: يعني كانوا يبوا إيمان بس غيروا رأيهم في آخر لحظة وحطوا راب بدل النون.
1: أيوة.
0: إيمار حلو والله الاسم، عجبني.
1: طيب يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا بوديم. ايضا
0: عشان هو لو خلاها إيمان وراكان كلها آن آن
1: صح صح.
0: يلا بس الاختلاف
1: شفتوا جميل، لو انكم كلمتوا ايمان اول كان يعني كان
0: الله يهديكم الله يسعد ايمار،
1: بس كل واحد ترى كل واحد ابو مختلف يعني
0: والله ما هم نفس الاب،
1: اشخاص شخصين ابو يا بنت الحلال. طيب فتيفت الرشيد يصبح على الجميع، يعطيك العافيه يا فتيفت.
0: فيصل الثقفي صباح الزيزفون، الله عليك
1: الزيزفون
0: تحت وراء الزيزفون،
1: يا سلام. طيب عندنا صالحة ايضا تصبح على الجميع وتقول اسألك اياما حلوة وتزهو بالخير الدائم والفرح. ايمان احسن لك، خلينا نكمل.
0: فيصل حسستني انك

0: قاعد في لبنان.
1: طيب هو يمكن يشرب زيزفون ما يحتاج يقعد تحت الشجرة. يمكن
0: يا وراء الزيزفونة أغلى أحبابي نسيونة. إهداء لك يا فيصل.
1: طيب هو فيصل يمكن يشربها ما يقعد تحتها.
0: هي الزيزفونة تنشرب؟
1: أيوة
0: والله ما أعرف، أنا أعرفها شجرة بس
1: هي شجرة وتنشرب يعني تصير شاهي.
0: لهنا والشفا، لهنا والشفا.
1: جبت لنا الكلام يا فيصل الله يهديك. طيب أيضا من ضمن التصبيحات عندنا ميرا وتيم يقولوا صباح الخير يا هلا فيك.
0: حماد حامد بيصبح الجميع وصباحك خير.
1: أيضا عندنا تصبيحة من علا تقول أجمل إذاعة، يعطيك العافية علا يا هلا وسهلا.
0: صباح الورد والياسمين من أبو البراء مالك المسعودي.
1: أيضا عندنا تصبيحة من عاقل المحمادي، صبح على الجميع يا هلا وسهلا فيك.
0: وصباح الخير.
1: أوكي.
0: عجبته لفيصل.
1: طيب عندنا هادي سيف يصبح على الجميع، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. وأيضا تصبيحة أو آخر تصبيحة معانا من غازي شولان يقول لو أنه قريب كان جاب لكم
0: زيزفون؟
1: لا كان جاب لنا فطور. شكرا يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية يا غازي. مقبول منك، مقبول منك الفطور.
0: يا رب يسعدكم إن شاء الله صباحاتكم كلها خير. وصباح الفل من بيسان مالك، يسعد صباحكم. محمد من الرياض يقول يسعدك يا إيمان أنت ودينا، ونتمنى لكم التوفيق. إحنا نتمنى لكم السعادة والخير، ويا رب دايما تكونوا بتقضوا معانا وقت جميل جدا. وصلنا للغز.
1: ما هي راضية لسه، ما هتوقف التصبيحات.
0: أمين العتابي إيوة يسعد لي صباحكم جميعا. أمين العتابي أعتقد مكرر.
1: أوكي.
0: حاضر مكرر. حاضر. يلا جاكي جواب أمس إيش كان؟
1: أمس كان الجواب أمس إيش كنا بنتكلم عن إيه؟
0: أنا
1: عن مكان.
0: أنا قاعدة عند الخفاش من قبل أول الأسبوع.
1: لا أمس كنا بنتكلم عن مكتب السياحة والسفر.
0: مكتب السياحة
1: والسفر. أوكي طيب خلينا ننتقل للغة.
0: عندنا لعبة طبعا انتوا لازم تكثروا الاسئله عشان تفرقوا بين الالعاب وبين دائما لغزنا يوم الخميس. احنا قررنا انه ما نرتبط بالالعاب لكن رجعنا للالعاب. يسعد صباحك يا معتز سيف. رجعنا للالعاب لكن كثروا اسئله عشان تتاكدوا ايش هي اللعبه اللي بنقصدها اليوم. وطبعا اصدقاء برنامجنا عارفين انه احنا احيانا ننوع في الالعاب. انا لعبه قديمة حديثة متوارثة أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى الرقمية. الحماس والتنافس مطلوب. خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟ أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى الرقمية. الحماس والتنافس مطلوب. وخفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟
1: خلينا نتذكر أرقامنا. تقدروا تشاركونا على 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154. هذه الأرقام للاتصال. أما بالنسبة للواتساب على 800-244-28-28. تقدروا أيضا تشاركونا على إكس، على منصة إكس، تشوفونا صوت وصورة. وأيضا ممكن تكتبونا تحت التغريدة إجاباتكم. أو اللي حابب يستمع إلينا عن طريق تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس أيضا يقدر يشوفنا صوت وصورة. خلونا نرجع نسمع اللغز من جديد.
0: اللغز يقول أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة أعتمد على مواصفات معينة شروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى الرقمية. الحماس والتنافس مطلوب. خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة، رجعنا لكم من جديد. ركزوا كويس، في إجابات وحماس، ولكن لك عليها، انتبهوا. أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة، أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر وبين المكان. تطورت أدواتي إلى رقمية. الحماس والتنافس مطلوب، وخفة الوزن أساس.

0: أساس اختلافي عما يشبهني فمن أنا؟ شاركونا على 012-647-7600 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154. الواتساب 800-244-28-28. اللي على الاتصال لو سمحت تكونوا سامعين اللغز على الواتساب، اكتبوا اسماءكم في الإجابات لا تنسوا.
1: أنا كمان أتمنى عليكم أنه لما تكتبوا لعبة معينة أنكم تحددوها، يعني لا تسيبوها مفتوحة. يعني مثلا الناس اللي كاتبين لي سباق، حدد إيش السباق، لعبة كذا، بس أنا ما حقول إيش هي.
0: مثلا
1: حددوا بدقيق يعني إيش قصدك من هذه اللعبة.
0: صحيح.
1: خلينا
0: صحيح.
1: نقول لبندر المطيري صباح الورد. يا هلا
2: بندر المطيري صباح الورد. يا هلا
1: بندر، صباح الخير. عليكم السلام والرحمة.
0: بندر طفي الراديو يا بندر.
3: طيب. يلا طيب يلا، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: متحمس يا بندر؟ الحماس قديش؟
3: والله يعني ها.
1: لا لا لا لا لا بندر، لازم تقول لي الحماس مليون.
3: ايه مليون في المية.
1: شاطر يا بندر.
0: والله نايم بندر.
1: لا لا شاطر بندر، بدأ يتحمس. طيب طيب بندر، ايش رايك في لغز اليوم؟ اسألني قبل لا تدي جواب، الافضل انك تسأل.
3: تبو قديمه؟
1: قلنا قديم حديث.
3: ايوه قديم جدا يعني.
1: قديم حديث.
3: طيب ممكن يكون الجمباز؟
1: ممكن يكون اي شيء تبغاه، ممكن يكون. ايش رايك؟
3: انا اقول الجمباز.
1: الجمباز، شكرا لبندر المطيري.
0: يلا نروح لفؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
4: هلا والله، صباح النور.
0: صباحك انوار، يا هلا فيك.
4: ظاهر المتصل هذا ذاكرتي مع ذاكرتي، انا بقول الجمباز.
0: تمام الجمباز.
4: والله العظيم
0: تمام تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا فؤاد، يا هلا فيك يا هلا فيك. يلا
1: هلا وسهلا بمصطفى. صباح الورد مصطفى. صوتك مو واضح، ليش
5: صوتك مو واضح؟
1: يمكن بتتكلم من
0: سماعة.
1: سماعة
5: نايم.
1: لا لا، يا إرسالك يا سماعتك يا تليفونك.
5: إيش أحسن
1: كذا؟ أفضل تسمعنا؟
5: أنا سامعكم، أنا سامعكم تمام.
1: أي بس يمكن كانت السماعة.
0: طيب جاوب، شاركنا.
1: طيب مصطفى إيش رأيك؟ طيب الحل
5: السؤال الأول فيها كورة ولا لا؟ أنا مسار بين جدين بصراحة.
1: لا
5: ما فيها كورة،
1: ما عمري كنت بهذا الوضوح.
5: طيب.
1: لا
5: طيب فيها مواجهة بين شخصين؟
1: لا. إيش رأيك؟ كيف الغموض بس؟
5: مواجهة بين شخصين؟ صعبتيها كذا.
1: والله صعبتها ولا شيء، هي سهلة سهلة زي الموية.
5: سهلة زي الموية. السباحة.
1: السباحة. حبيت اللقطة دي، حبيت اللقطة دي، يعني اني ايش
0: يعني قافطة،
1: اثبت لك السباحة يعني اثبت لك يعني انك صطني، اجيب لك السباحة.
5: خلاص ثبت السباحة،
1: يعني ثبت السباحة لمصطفى. شكرا.
0: ما اخذ مجهود مصطفى، ما اخذ مجهود.
1: لا ويربي يسعده، يعني أيوة. انه ايش نديته تلميحه وانه قفطني وانك فنان
0: وما تدري انه انت بجهه واللقطه
1: مصطفى
0: بجهه.
1: مصطفى ياخذ اليوم جائزه الفنان.
0: مره الفنان. يلا خلينا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا. طيب لسه خلينا نشوف بعض اجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا اول اجابه وصلتنا من عماد، قال الكراتيه.
1: عندنا إجابة من محمد المطوع، قال سباق الجري.
0: أيضا أبو رائد قال سباق. أبو رائد نحن قلنا لما تحدد لعبة حددها سباق. سباق إيش؟ في تتابع، في جري، في خيل، في أشياء كثيرة مرة السباقات فعلا. تمام.
1: عبد الرحيم الثبيتي قال الضومنة.
0: طيب عندنا كامل قال الشطرنج.
1: وعندي إجابة من فيصل الثقفي سباق الخيل.
0: أيضا إجابة من أحمد تمراز قال كرة القدم.
1: نورة تقول الكيرم.
0: أوكي لعبة الطاولة، هذه إجابة عبد الواسع العزيب.
1: والإجابة التقليدية في كل الألعاب كل خميس من معتز سيف الشطرنج.
0: طيب خلينا ناخذ مصطفى. صباح الخير يا مصطفى.
6: صباح النور والسرور، كيف حالكم؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين مصطفى. إيش
6: في خيارات ولا ما في خيارات؟
0: أول شيء

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد على 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154. هذه الأرقام للاتصال والواتساب على 800-244-28-28.
3: طيب خلينا نجاوب بعض اللغز. أسئلة
2: نقول لغز.
3: أنا لعبة قديمة حتى.

0: حديثة متوارثة اعتمد على مواصفات معينة، شروط دقيقة بين البشر والمكان، تطورت أدواتي إلى الرقمية، الحماس والتنافس مطلوب، خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني فمن أنا. جاتنا شوية أسئلة. أول سؤال فيها أدوات، يعني أدواتها بسيطة. أولمبية ليست أولمبية. في سؤال من عمر أبو أحمد، يعني حط كتير مسميات لأماكن لعب، بس إحنا نقدر نقول لكم بشكل عام إيش قلنا يا دينا، هي لها إيه؟
1: هي ساحة. مساحة، ساحة يعني فيها ساحة.
0: طيب
1: أوكي، ساحة يا أهل الموية، ساحة. طيب
0: هي برضو يا أهل الموية ساحة.
1: البسين ساحة. طيب خلينا ناخذ حسن. صباح الخير يا حسن.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: كيف حالكم جميعا؟
1: يلا يا
2: لعبة قديمة.
1: قديمة
2: والله، هذا أتوقع أنه إن شاء الله توقعت صح.
1: إيش هي؟
2: مهرجان سباق الهجن.
1: مهرجان سباق الهجن قديم؟
2: أيوه قديم وحديث.
1: حلو، طيب تمام، خلينا نشوف. ماشي، سباق الهجن متأكد؟
2: والله
1: مية
2: مية، يعني مش الحال. رمية
1: رمية من غير رامي. يعطيك العافية حسن، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب ناخذ كمان اتصال. أوكي
0: طيب خلينا نذكر بالأرقام.
1: أوكي
0: 012-64-77-00 012-64-9-2-4-0-0 و 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. واللي حابب يرجع للأرقام مثبتينا في تغريدة البث المباشر في يوزر جدة، إذاعة جدة على منصة إكس، وكذلك على تغريدتنا.
1: طيب في يلا خلينا ناخذ اتصال، نقول مرحبا. ضياء.
0: أبو ضياء. هلا يا أبو ضياء.
3: صباحكم الله بخير والعافية.
0: صباح الورد، يا هلا
3: يا هلا. سباق الهجن
0: خلاص كده يعني من الآخر، ولا محاولات ولا تسأل.
1: أقول لك ما تعبوا نفسهم.
0: والله ما أدري إيش فيكم اليوم. يلا خلاص براحتك.
3: يلا
0: شكرا يا أبو ضياء.
1: يا هلا فيك. طيب كمان اتصال، نقول
0: يعني
1: مرحبا.
0: أبغاكم تسألوا يا جماعة، تستفيدوا،
1: اسألوا،
0: احترموا الكلام كده. حتى أنا لاحظت على الواتساب
1: نفس الكلام،
0: خلاص رمية من غير رامي مثل ما قال.
1: طيب يلا ناخذ ماجد. صباح الخير يا ماجد.
4: صباح النور والسرور.
1: يا هلا وسهلا.
4: الله يبقيك. أنا أتوقع أنها لعبة البلوت.
1: البلوت.
4: نعم.
1: أوكي البلوت.
4: لعبة خفيفة ولا في أرقام وأدوات.
0: أدواتها بسيطة.
1: أوكي وفيها ساحة.
0: فيها ساحة. القاعدة حقتنا في
1: القاعدة. القاعدة ساحة. أوكي متوارثة البلوت.
0: هي طبعاً أبويا وجدي كانوا يلعبوا بلوت.
1: متوارثة قديمة. شيء قديم. ركز.
4: شيء قديم.
1: نحن نقول لك قديمة حديثة متوارثة، تحتاج مواصفات معينة، شروط دقيقة بين البشر والمكان. ركز.
4: طيب لعبة أنا ما أدري أنت بتش يسمونها، لعبة البربر.
1: البربر. أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
4: هلا والله.
1: يا هلا.
0: طيب
1: أوكي.
0: التيم هاني على الواتساب قال الحجلة، أعتقد هي البربر صح؟
1: أتوقع أيوه.
0: البربر لي عدة مسميات
1: صحيح.
0: حجلة بربر في أسماء.
1: يوم حنجيبها في من أولها، نجيب تاريخ
0: نلعب أنا وأنت في الاستوديو بربر.
1: والله ما حلعب أنا.
0: لا ما برا الكاميرا ما حيشوفونا.
1: المخرج يجي يلعب معانا وأنا أنا أخرج الحلقة.
0: والله أنا حلعب بربر.
1: أنا ما حلعب.
0: تلعب معايا عبد اللطيف بربر؟
1: أيوه يلعب
0: عبد اللطيف رياضي.
1: رياضي عبد اللطيف ويدخل في اللعبة ما في مشكلة. طيب خلينا نشوف برضو، ناخذ إجابات على الواتساب. عندنا علا تقول كرة الريشة. أوكي وأيضا
0: عندنا أوكي. محمد الحربي يقول البلوت.
1: أحمد الشمراني برضو قال البلوت.
0: وإجابة من يوسف ترابي يقول أتوقع القفز بالزانة.
1: حلوة. طيب عندنا كمان علي الكشيشي قال الجمباز.
0: وعندي إجابة من هذه كلها أسئلة جاوبنا عليها.
1: لا في كم سؤال هنا
0: جاوبنا.
1: لا هذا اللي بعده. أيوه هنا
0: جاوبنا
1: عندنا عليها. لا لعبة جماعية أو فردية أو عالمية.
0: حلوة والله دي الأسئلة.

0: ايوه
1: هذه.
0: ايوه ترى حلوه
1: العالميه ما ممكن بس لا ما هو بالشكل العالمي يعني
0: فردية جماعية
1: جماعية
0: لعبة جماعية. طيب جماعية. عندنا أيضا رمزي خياط قال الشطرنج.
1: أبو فؤاد يقول الوثب اللي هو القفز.
0: طيب غازي تركستاني قال باكمان حقة الأتاري.
1: هذه الإجابة اليوم يا أستاذ غازي تركستاني تفوز معنا بجائزة إجابة خارج الكوكب.
0: والله
1: حبيت لازم. لا والله لأنه هو يعني إحنا بنقول له قديمة سو ما أخذ ولا شيء غير قديمة. باكمان حق الأتاري. ما تعرف أنت الأتاري صح يا عمبر؟
0: إلا ولا
1: أنت يعني جيل التسعيناتي ولا؟
0: أكبر مقاس. خلينا
1: أكبر مقاس.
0: خلينا نروح لإبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
2: صباح النور للجميع.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: أستاذة دينا. الأستاذة دينا والسيدة المرحبا.
0: يا هلا.
2: اسمها بس.
0: يا هلا إيمان إيمان هلا يا هلا وسهلا فيك يا إبراهيم.
2: الله الله يعطيكم الإيمان إن شاء الله الدنيا
1: وآخرة.
0: يلا يا إبراهيم.
2: أول شيء تحية لكم البرنامج النشط هذا من الصباح.
0: شكرا لك.
2: ونبارك لصقورنا الخبر إنجازات وعدنا إن شاء الله حتى سوابقنا الأولى وإن شاء الله نتقدم الأمان.
1: تمام.
0: يا
2: سؤالكم سؤالكم أنتم بركم خمس دقائق ما قلتوا.
1: إيش خمس أعد لك هو حاضر. أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى الرقمية. الحماس والتنافس مطلوب. خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟
2: اللعبة هذه معتمدة من اتحادات دول يعني معتمدة؟
1: اتحاد
2: شعبية
1: يعني اتحاد ما هي أولمبية
2: والشعب ما زالت محيلة الآن
1: إلى الآن موجودة قديمة حديثة نعتبرها
2: ولها أدوات
1: أدواتها قلنا بسيطة ولكن الرقمية دخلتها بشكل كبير
2: ولعبتها الجنسين أو الجنس واحد
1: جنس واحد
2: واللي يلعبوها كم العدد
1: جماعات يعني قلنا لعبة جماعية يعني فيهم أعداد
0: يعني فيها أعداد ها إبراهيم
1: إيش كمان حابب تسأل أسئلتك الله. حلوة والله إبراهيم عشان تفيد غيرك
0: مفيدة
2: الله يوفقكم يا رب إن شاء الله
1: دينا إجابة طيب قبل لا تروح
2: هي الإجابة بإذن الله بإذن الله إجابة إلى إجابة
1: أيوة
2: ما بقول بلوت ثانية بقول هذه الثانية هذه اللي لها أرقام مربعة هذه
1: بربر
2: أيوة تمام اللي يلعبونها أربعة تقريبا
1: لا استنى
0: لا لا استنى ورق هو بيتكلم ورق إيه
1: دومنا أونو إيش شطرنج إيش
0: كونكان
1: إبراهيم
0: إيش إبراهيم راح سألنا أسئلة واجب
1: اللعبة اللي يلعبوها أربعة
0: كل
1: اللعبة هي بلوت
0: لا لا في ألعاب تانية
1: يلا كان شايب يلا. لعبة ورق يعني نعتبر
0: أيوة أيوة لعبة ورق
1: لعبة الورق
0: يلا فوزي صباح الخير أو فوزية فوزية طيب طيب يعطيك ألو. يا هلا حصة
3: أيوة هلا نالا
0: يا هلا وسهلا
3: الخط طلع فعل
0: معليش معليش يعطيك العافية يلا يا حصة قولي لي
3: أنا أقول المصارعة
0: المصارعة حلو خلاص
3: أيوة. لأن هي وزن خفيف
0: حلو جميل حلو
1: المصارعة
0: تفكيرك
1: وزن خفيف
0: ايوه فيها في منها انواع وزن خفيف صح وزن الريشه في
1: هذه ملاكمه
0: ملاكمه هي ملاكمه مصارعه المهم انها هذا خلاص مصارعه يعطيك العافيه
1: الملاكمه يعطيك العافيه عشان الناس لا تتخربط
0: يلا شكرا يا حصه
1: شكرا
0: حصه يلا روح الفوزي
1: هلا فوزي
0: ايوه خلاص هديت ايمان مسكت يدها
1: لا اشرح لها
0: لا
1: هلا يا فوزية
4: صباح الخير
1: صباح الورد
4: اللعبة النسائية رجال ولا بس؟
0: لا رجالية أكثر.
4: طيب مكان مفتوح ولا مغلق؟
1: مفتوح.
4: أجل الرماية.
1: الرماية. شكرا يا فوزية.
0: ما فوزية ما تتابع أفلام تركية أفلام أجنبية. لا يقعدوا رماية.
1: الله نفسي أتعلمها.
0: ويقعدوا طاخ طاخ وحلتهم.
1: والله حل. نفسي أتعلمها. أمس ما شاء الله شفت فيديو لواحدة سعودية بتتدرب يعني.
0: في الرماية.
1: ما شاء الله يدها ثابتة.
0: يا سلام.
1: أحس أنا لو ضربت أطير على آخر.
0: أيوة صح نحن حنطير.
1: قوية.
0: طيب خلينا نروح لأبو ناصر صباح الخير.
5: صباح النور تحية مصرية من جدة
0: أهلا وسهلا يعطيك

0: العافية يا أبو ناصر، كيف حالك؟
1: الحمد لله والله، زي الصحة، أخباركم؟
0: بخير، يلا يا أبو ناصر.
1: اللعبة فردية ولا جماعية؟
0: جماعية. كم مرة قلنا جاوبنا ده السؤال؟ ها؟
1: بصراحة أنتوا ألغازكوا صعبة وتتعب.
0: طيب أعطيني إجابة.
2: هذا هو هدفنا في الحياة.
1: ممكن الجمباز أو الكوتشينة.
0: أعطيني واحدة.
1: جمباز.
0: الجمباز، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. ناخذ كمان اتصال ولا ناخذ اجاباتنا؟
2: طيب نمر كده على اجاباتكم الحلوه. شادية السيد قالت الجمباز،
0: ايضا حتى فضل السنيدي وبرضه سعيد الدوسري كلهم قالوا الجمباز.
2: عبد الواسع العزيب غير الى السباحه.
0: اوكي، طيب عندنا كمان عبد الله مطوع راح للسباحه.
2: جميل. وعندي إجابة من أحمد شحاتة يقول الملاكمة.
0: أيضا عندنا الفروسية من خالد صالح. يلا.
2: هلا وسهلا بحسن. أبو حسن.
3: عليكم.
2: عليكم هلا. السلام والرحمة، يا هلا.
3: كيف الحال؟ صباح الخير.
2: صباحك ورد وسعادة، كيف حالك؟
3: والله تمام الحمد لله. أنا أقول إن شاء الله سباق الهجن.
2: طيب أبو حسن يقول سباق الهجن. أبو حسن أول مرة تكلمنا؟
3: لا لا، أكثر من مرة كلمته.
2: هلا بك، حياك، شكرا يا أبو حسن.
3: العفو.
2: طيب نرجع نكمل الإجابات. وصلنا إلى أبو بكر.
0: أبو بكر يقول لعبة البلياردو. حلو.
2: حبيت مصطفى شعبان اللي يقول الطائرات الورقية اللي تطورت إلى الدرونز وتعتمد على خفة الوزن. صراحة أنت تفكيرك ذكي. صح ولا أنا بهري؟ تفكيرك ذكي. صراحة ما أقدر أقول لك غير إن تفكيرك ذكي، استنتاجك ذكي.
0: ايوه لا هو مش بتهري، هو لا مش
2: بتهري كثير.
0: لا لا مش بتهري، بتفتي ممكن بس بتهري مش
2: من الافتاءات كثيره.
0: حلو، يلا علي. صباح الخير يا علي.
4: يا هلا يا مرحبا دينا، صباح الخير.
0: يا هلا، صباحك انوار. هاي علي،
4: مبارك طيبه
0: بخير.
4: وي ما كمان،
2: حياك ربي. هلا وسهلا.
0: هاي علي.
4: يا هلا والله. شوفي يا دينا، سأعطيك إجابتين.
0: قول.
2: حلو حلو. حلو يا نحوي.
4: خذي.
0: أنت اسكتي يا عيني، وفلت يقعد يضحك يا بنت الحلال.
2: أشياء جميلة ما أقدر.
0: أعطي علي، أعطيني إجابة. إيمان اسكتي.
4: خذي البلياردو.
0: أيوة.
4: والسباحة.
0: والسباحة. الاثنين رايحين فيها، بس يلا تمام أعطيني واحدة.
2: البلياردو السباحة، حطي له هي.
0: الاثنين جمباز السباحة، البالي المائي.
2: البلياردو السباحة.
0: ها.
4: أيوة البلياردو، البلياردو.
0: بلياردو. خلاص البلياردو.
4: أيوة.
0: يلا شكرا، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب. المشكلة علي إذا ضحك الضحكة ينفلت ما نقدر نرجعه.
2: ضحكة جنان.
0: أيوة ما طيب. نقدر نرجعه
2: خليه يضحك.
0: لا إن شاء الله ربي. ورانا حلقة، ورانا متصلين. طيب. ورانا ناس.
2: خلونا نذكر بالأرقام ونذكر بالسؤال ونروح من بعدها فاصل ونرجع لكم. الأرقام 012-6477-060 012-6492-4000 012-6477-154. عندنا كمان رقم الواتساب مع ذكر أسماءكم رجاء 800-242-8828.
0: طيب لعبتنا أو لغزنا يقول أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة اعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى رقمية. الحماس والتنافس مطلوب، والخفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشبهني، فمن أنا؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا وتحدينا اليوم في فقرة من أنا. أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان. تطورت أدواتي إلى رقمية، الحماس والتنافس مطلوب، وخفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟ عندنا سؤال يقول: هل تعتبر رياضة أم لعبة؟ إيمان،
3: يا الله، هذا السؤال كان نفسي يجيني أول سؤال.
2: أول سؤال مفروض يجي صراحة.
3: رياضة،
2: تعتبر رياضة، تمام، تندرج تحت الرياضة،
3: يعني ليست لعبة شعبية، نقدر نقول رياضة.
2: طيب يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: نور، هلا والله،
2: أهلا وسهلا يا محمد.
4: صباح عليك وعلى يا إيمان.

0: يا هلا المخرج الكريم.
1: يا هلا فيك. هاي محمد.
0: هلا. كان عندي سؤال واحد بس.
1: تفضل.
0: هي لعبة فيها حيوانات؟
2: ما هنجاوب.
0: يعني فيها حيوانات.
2: ما هجاوب.
1: لما ما تجاوب ترى مو ضروري انها فيها يعني مو ايوه.
0: طيب جاوبي زي ما جاوبتي على الاسئله الثانيه.
1: محمد انا سؤال ممكن اسالك سؤال انا في خاطري هذا السؤال. انت لا تتصل معنا تتضارب معنا نفسي اعرف. يعني نحن ايش سوينا لك؟ هل
0: بتضارب؟ ما اعرف انا انسان واقعي يعني اسال اسئله واقعيه. تقولون انتوا اسالوا واسالنا وما تجاوبون.
2: بس في لا في سؤال يجي كذا ما نبغى نجاوبه بس خلاص.
0: لانه يحدد الجواب صح؟
1: لانه يحدد الجواب. ترى في الالعاب اللي فيها حيوانات ترى مره كثير. ترى تقدر.
0: لا هي هي اثنين. هي اثنين. يا
1: اثنين.
0: يا الهجن. أيوة. يا الفروسيه.
1: والثيران وين راح؟
0: ولا خلوا الثيران. الثيران
1: والديوك وين راحوا؟
2: وسعد البندقيه.
1: الصقور وين راحوا؟ وين راحوا ذول كلهم؟ هذول كلهم حيوانات.
0: لا انا اقول يا الفروسيه او الهجن.
2: طب اختر لنا يعني. احنا دائما نحب نحدد.
3: اعطيني نجاوب وخلاص يا اخي.
2: يلا.
0: والله انا محتار بين الاثنين
1: صراحه. اعطيني اجابه يا محمد.
2: والله يا محمد المري
1: اقول لك الشغل. محمد يتصل يتضارب.
2: انت نمره. أيوه. ها نمره.
0: طيب
2: مميز.
0: طيب
2: ها.
0: طيب طيب انا بقول وامري لله. الفروسيه ان شاء الله.
1: طيب حلو الفروسيه.
2: الله يسعدك يا شيخ صباحك.
1: يعطيك العافيه. شكرا لك يا محمد. ايش بو محمد لو جاوب اجابه وخلص.
2: حبيت صيد.
1: صيد مين؟
2: صيد الطيور.
1: البط.
2: لا هذا في المهرجانات الموسمية. والله هذا اللي وراه نمرة ودوك هدية عرفتي.
1: والله ما أدري.
2: هذا البطل بلاستيك كذا.
1: لا يا شيخ مو دا يا بنت الحلال. الحقيقي
2: تصيديها. يقلبوها عليها نمرة تاخدي جائزة.
1: أعطيني اتصال
2: موسم الرياض. أخذك ونروح نصيد.
1: أنا ما أبغى. أنا ما أبغى صيد بسط بلاستيك. يلا يا أبو خالد صباح الخير.
2: هلا يا أبو خالد.
1: أبو خالد
4: هلا. صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
4: حياكم الله.
2: حياك الله. كيف حالك؟
4: خير ابشر الحمد لله.
2: طيب ابو خالد ايش الحل برايك؟
4: انا بجيب لكم حل غريب.
2: يلا اعشق الحلول الغريبة. ادينا.
4: هو اربعة صحيح؟
2: اربعة ايه؟
4: كان قديم وصار حديد صحيح؟
2: ايش اربعة ما فهمت؟
4: كان اربعة اشخاص يلعبونه.
1: لا لا مو أربعة. مو أربعة.
2: إيش أنت قصدك؟ إيش سمي لنا يا جماعة؟ سمو لنا على طول.
1: قولوا إيه وقولوا.
4: الكرم.
2: الكرم. نثبت لك الكرم يا أبو خالد.
1: استنى استنى بس دقيقة يا أبو خالد. الكرم. لعبة ولا رياضة؟
4: لعبة.
1: لعبة تمام. نحن سألونا سؤال وقلنا رياضة اللي نحن نقصده. شو أنا ساعدتك الحين؟
4: ساعديني ما قصرتي.
1: أيوة.
4: انا ما دخلت ما سمعت من اول البدء.
2: ولا يهمك ولا يهمك.
1: كيرم. يلا
2: نثبت لك الكيرم.
1: يلا
4: لا لا كيرم لعبه مو رياضه.
2: طيب. طيب ايش تبغى رياضه؟
1: يلا
2: انا لعبه قديمه حديثه متوارثه اعتمد على مواصفات معينه شروط دقيقه بين البشر والمكان. تطورت ادواتي الى الرقميه. الحماس والتنافس مطلوب. خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني. فمن أنا؟ ايش رايك؟
4: لا ما
2: احنا بالعادة في لغز الخميس لما نقول لعبة ننتظر أسئلتكم عشان تقولوا هي لعبة قديمة هي رياضة هي أولمبية. فبالتالي يبدأ الناس يعرفوا أكثر الحل. ثبت لي لعبة أو رياضة.
4: ثبتوا الكرم. ولكن أنا أول مرة في حياتي أشارك.
2: علابك يا هلا. من فين تكلمنا أبو خالد؟
4: من الجنوب المملكة.
2: يا حياك يا أبو خالد. سعيدين بهذه المشاركة.
4: الله يحييك إن شاء الله.
2: تسلم يا أبو خالد.
1: يا هلا فيك أبو خالد. إذا ما يعني نحن حنثبت الكرم بس أنت شاركنا على الواتساب. غير الإجابة 800-244-28-28. أوكي يعطيك العافية.
4: أبغى أقول حاجة بالله.
1: تفضل سريعا.
4: أبغى أقول مبروك للمنتخب. الله يسعدك. وللشعب.
2: شكرا يا أبو خالد. شكرا. جعل كل أيامنا خير وسعادة.
1: بإذن الله.
2: في عندنا استفسارات. اللعبة فيها. اتصال. بس عشان يستفيد برضو الاتصال.
1: يلا.
2: اللعبة فيها ورق.

0: لا لها وقت نعم يلعبها صغار وكبار لا شعبية نقدر نقول شعبية
1: لا لها شعبية
0: لها شعبية لها شعبية لها قوية شعبية. تحتاج قوة لا أدواتها كثيرة لا شكرا فوزي
1: يلا خلينا ناخذ محمد السهلي صباح الخير
2: يا هلا صباح الخير يا دينا
1: يا هلا وسهلا
0: صباح الورد هلا وسهلا
1: يا هلا فيك يا هلا فيك
2: جميع طاقم
1: ها يا محمد
2: انا اقول ان شاء الله الشطرنج
1: الشطرنج اوكي لفيت لفيت رحت الشطرنج
0: حلو
1: الشطرنج رياضة ولا لعبة؟
2: ها؟
1: الشطرنج رياضة ولا لعبة؟
2: والله ما أعرف غير اسمعها
1: رياضة تعرفها؟
0: رياضة ذهنية الشطرنج
1: أوكي
0: رياضة ذهنية نعم
2: أقولها شمس
0: رياضة ذهنية تشغل المخ عشان
1: أيوه طيب خلاص؟
2: الجمباز
1: الجمباز الجمباز
0: أرمي الشطرنج
1: لا أيوه نرمي أكيد الشطرنج. الزبالة أكيد الجمباز يلا يعطيك العافية شكرا yeah. لك
0: الجماعة اللي بتقول الجمباز انتوا انتبهتوا انه احنا قلنا ليست اولمبية والجمباز اولمبي
1: ومشي حالك يا بنت الحلال جات على الجمباز اي جات على الجمباز ما الدنيا كلها ما هي ضابطة
0: كلها رمية أيوة. من غير رمية
1: احب اقول لكم ترى الاجاباتكم مها ما انسوا انسوا
0: صدمتوني يا جماعة
1: مرة مرة مرة
0: صدمتوني يا جماعة
1: اوكي طيب عندنا محمد العريني يقول يا رب أفوز لعبة الريشة لعبة الريشة طيب خلينا ناخذ اتصال يلا ناخذ اتصال
0: مين معانا هلا يا عادل
3: يلا على طول سلام عليك
0: عليكم السلام كيف. والرحمة خلاص غيرنا السيستم على طول ناخذ إجابة وشكرا
3: والله أنا من أول بحاول أرقام
0: تلميحات ما في
1: أيوة
3: لا دقيقة الأرقام جدا ضيعتني من أول بحاول
0: صح صح قلنا في مثبتينها في البث المباشر في منصة إكس موجودة
3: ما في مشكلة
0: طيب
3: اللعبة أول شيء تقول في ساحة أنا والله في سوق بدي أسأله لو إنه فيها كائنات ولا لا هي مشكلة أنا محتار بين اثنين بين سباق الهجن
0: أيوة.
3: وعندك اللي هي الرماية
0: طيب إيش تبغى تثبت يا عادل
3: خلينا نقول سباق الهجن
0: طيب يا عادل شكرا لك نهارك سعيد تسلم يا عادل
1: طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد قبل الفاصل نسمع لغزنا أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة اعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة بين البشر والمكان دقيقة بين البشر والمكان ركزوا تطورت أدواتي إلى رقمية الحماس والتنافس مطلوب خفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني فمن أنا اللي حايرين ركزوا في هذه المعلومة يلا

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم. حماس اللغز اللي هو رياضة وليست أولمبية، نستطيع أن نقول لها شعبية وأيضا شعبية، وإيش قلنا كمان، لها ساحة، قلنا فيها دقة، قلنا فيها تطور، يعني فيها بعض الأدوات البسيطة، ولكن أيضا دخلت التقنية الرقمية في هذه الرياضة أو اللعبة وزي ما تحبوا تسموها. خلينا نرجع نشوف مشاركاتكم على الواتساب. صابرين الهندي قالت الجولف.
3: جميل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا هاني هاشم محمد قال المصاقيل. حلو.
2: وعندي إجابة من فيصل أحمد قال مصارعة الثيران.
3: صدقي أنا لسه حلو. في راسي المصاقيل. كيف المصاقيل؟
2: البرجون.
3: يا ناس.
2: خلاص فيها خفيفة الوزن.
3: اربطها المصاقيل كيف؟ طيب هي ما بدأت تلعب مصاقيل. لازم نجيب المصاقيل الاستديو. طيب غازي شولان يقول الحبل ايش نسوي فيه؟ نربط فيه ايه؟
2: خفيف نعمل الوزن. فيه ايه؟ خفيف الوزن
3: بس حبل وخلاص.
2: بس وخلاص.
3: اوكي.
2: يقول يزيد فيها كورة، قلنا لا يا يزيد. فيها اوراق، قلنا لا يا يزيد.
3: طيب البراجون مالك. طيب لا. كامل قال أول شيء قال الشطرنج، بعدين ومالك قال الكيرم.
2: يعني أنتوا كامل ولا مالك ولا أنتوا اثنين ولا أنت واحد بتلخبط في الحروف؟
3: لا لا لا اثنين أتوقع اثنين، لأنه
2: لا ده مشترك الجوال ما شاء الله.
3: مرمي الجوال
2: كامل
3: مرمي
2: ومالك.
3: مرمي في الشارع يعني.
2: كامل قال شطرنج ومالك قال كيرم، بعدين قال براجون. مين فيهم اللي قال براجون بقى؟
3: حل اللغز. طيب أبو عبد العزيز يقول قفز الحواجز.
2: يعني حيرتني لعبتك يا أبو سلطان.
3: إيش هو شكله؟ الغميضة شكلها
2: مضمح.
3: مضميح.
2: إيش دي اللعبة يا أبو سلطان؟
3: المضاميح. المضاميح مين اللي يلعبوها ذي؟ مين يلعبوا المضاميح؟ طيب عندنا كمان من ضمن الألعاب ثقل يقول لعبة البلوت.
2: صحيح.
3: حلو. جميل جميل جميل.
2: قلنا ما فيها كروت.
3: أوكي.
2: أحمد عبد الفتاح يقول الإجابة القوس والسهم.
3: حلو.
2: يبقى نجيب واحدة ورا في
3: والله الستنين. أنتوا كل لعبة تسووها إيمان تسوي عليها يعني تمثلها. طيب عندنا كمان نبيل جبران قال النرد.
2: حلو.
3: أوكي.
2: استفساراتك يا فوزي جاوبناها.
3: قلناها. طيب عندنا تركي عبد الله قال الفروسية.
2: سلمان أحمد سلمان يقول طاق طاقية.
3: ربيع محمود قال كرة السلة.
2: وعندنا لعب أبو أحمد يقول شد الحبل.
3: أوكي. طيب عندنا أيضا هل تندرج تحت الألعاب الشعبية؟
2: صراحة ممكن في الأول نقول شعبية، بس تطورها خلاها ممكن تكون عربية عالمية.
3: طيب خفة الوزن قصدك الأداء اللي يلعبوا فيه أو الشخص الذي يلعبها؟ أنت خمن يا هادي. طيب عندنا أم خالد قالت البلوت، مها قالت كرة القدم، والجوهرة قالت كوتشين.
2: خفة الوزن في الشخص.
3: والله
2: نعم. أوكي. في الشخص. طيب. أبو خلاد سباق الخيول.
3: طيب

0: عندنا كمان إجابة من يعني طويلة الأمد الإجابة. أحمد فؤاد قال لعبة العنبر، لعبة موجودة عندهم في سيهات في الشرقية.
1: حلو.
0: أوكي.
1: طيب عندنا العرياني قال الريشة الطائرة.
0: أيضا أحمد الشمراني قال البلول.
1: وعلي الأسمري قال الطيران المظلي. الله عليك.
0: كيف أو حالك؟ نفسي أعرف كيف الطيران المظلي.
1: ما أدري.
0: ما فهمنا.
1: نفسي أعرف.
0: طيب إبراهيم قال التسلق.
1: حلو برضو. أبو سنهات يقول المجابيد. لعبة المجابيد. يعني صراحة الألعاب.
0: إيش المجابيد؟
1: ياريت الألعاب الصعبة تحطوا لي لها صورة. عشان نتعلم.
0: عشان نشوف. طيب مراد قال الشطرنج.
1: ومصطفى أيضا من الرياض قال الشطرنج.
0: أيضا عندنا الجريح يسأل يقول فيها طيور.
1: لا
0: الجريح أنا آخر مرة أقرأ لك مسج.
1: لا
0: أنا آخر مرة. إذا ما
1: لويلك الجريح.
0: أيوة إذا ما لك
1: وكل مرة تقول طيب وحكت
0: أيوة
1: اسمي.
0: أيوة لا يعني صراحة أيوة لا صراحة ما يصير.
1: عادل حمزة الفروسية.
0: طيب عندنا كمان نوف تقول هل فيها حيوان يستخدم، بعدين في الأخير جاوبت قفز الحواجز. أوكي
1: عادل حمزة قلنا الفروسية.
0: طيب عندنا كمان سليمان الدبيان قال سباق الهجن.
1: وناصر العولقي يقول سباق الهجن.
0: فوزية تقول سباق الصقور.
1: حلو. وصالح من الأحساء يقول إيش أبو صالح يقول
0: هذه إيش
1: لا هنا
0: هنا أوكي.
1: أي أبو صالح يقول الفروسية.
0: أوكي جميل. عندنا كمان إجابة من بندر يقول لعبة التيلة.
1: إيش التيلة؟
0: أنا ما عرفتها.
1: أعتقد كمان البرجون.
0: يمكن.
1: أعتقد
0: يمكن.
1: بندر الدنيش.
0: الدنيش اكتب لنا أو أرسل لنا صورة نشوفها.
1: أعتقد إنها المصاقيل.
0: طيب لعبة الورق هذه العم حسن. أوكي
1: فهد
0: آخر شيء قال أي
1: فهد العتيبي يقول قال الجمباز بعدين غير إلى الفروسية.
0: يحيى قال البولينج. الياس قال البلياردو. ياسين قال كرة القدم. جاسر قال الشطرنج.
1: العنود راشد تقول سباق الخيل.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو رائد قال الريشة والمضرب. قولوا صح.
1: لا
0: قولوا صح.
1: لا
0: أبو بكر قال الرماية.
1: وغير للفروسية. فاطمة من الجبال غيرت إلى الفروسية.
0: أوكي بعد ما سألتنا ترى أسئلة مرة.
1: طب هل هي لعبة أو رياضة؟ رياضة. لها أدوات بسيطة. أماكن مخصصة نعم. ملابس خاصة لا.
0: أوكي طيب عندنا إبراهيم أبو علي قال سباق الهجن. أوكي.
1: عندنا صالح الجهني يقول تجي منها إيش ولا تجي منها ألوان اللعبة يا صالح. يا قلبي.
0: كيف تجي منها ألوان صالح الله يهديك ويصلحك.
1: المصاقيل.
0: يمكن المصاقيل قصده. طيب محمد مطر قال شد الحبل.
1: يا صالح
0: شد الحبل.
1: هذا مين؟ بكر عبد الكريم يقول كرة السلة.
0: أيضا عندنا منيرة قالت الفروسية. أسماء قالت الهجن. ركان قال سباق الخيل.
1: حلو. أنا أحب التنوع ده يعني مثلا فروسية وخيل.
0: أي تنوع غريب الله. بس يلا
1: مقرن أبو مبارك غير من الجمباز إلى الفروسية.
0: سارة عبد الله قالت الفروسية بعد ما كانت قالت الجمباز. أوكي
1: يعطيك ألف عافية إن شاء الله تروح وترجع بألف سلامة يا أبو عمار من جدة. وحنكتب لك اللعبة بعد الكشف عنها توصل بالسلامة.
0: طيب عندنا علا على
1: علا
0: تقول نط الحبل بعدين غيرت قالت القص عزانة.
1: اوكي الله عزانة مرة كنت احب اتفرج عليها في الاولمبياد وكنت اتخيل نفسي اكون كذا يعني لاعبة رياضية تقفز زانة.
0: ان شاء الله باذن الله. ما الحلم لا الحلم ما يموت
1: سيدين الله
0: لا لا الحلم ما يموت. تقدري انت تستطيعي ايمن. طيب رودينا الشهري تقول احترنا بس آخر شيء قالت رمي بالسهم. أوكي.
1: طيب محمد أسامة بعد المصارع قال لعبة التنس.
0: دكتور صحاب يونس قال سباق الفروسية أو الخيل. سباق الخيل. طيب
1: عبد الرحيم الثبيتي بعد قفز الحواجز قال الرمي بالسهم.
0: طيب عندنا كمان إجابة من نعمة نور قالت الجواب ركوب الخيل. الجوكي يتميز بخير. أوكي يعني ركوب الخيل هي قصة.
1: طيب عندنا إجابة من نيرة العتيبي قالت الكريكت.
0: أم أمجد قالت سباق الهجن.
1: جهاد أبو بكر يقول الشطرنج.
0: أيضا عندنا سباق الهيل الخيل الهيل يسبق بعض. سباق الخيل بندر. بندر هذه إجابة بندر. وين هذا أي كذا.
1: عندنا صالح الحربي يقول شد الحبل.
0: أيضا عندنا الله أكبر جمانة قالت الجمباز. حنين قالت نط الحبل. عرفة قالت سباق الهجن.

0: الدنانة مريم الدنانة. والله ما أدري، اكتبي لنا يا مريم من القصيم قولي لنا إيش هي الدنانة. ناهد قالت طاقطاقية، شد الحبل رنا، وأيضا رانيا قالت الكبوش، برضو إيش هي الكبوش؟
1: لعبة شعبية.
0: آلا قالت سيارة الفورميلا، وأيضا عندنا ريان قال المصاقيل، طيرة هذه رقية، سندس قالت الصقور، بادل أسماء، لارين قالت البلوت.
1: والله تحية لكم يا أهل القصيم،
0: ما شاء الله
1: كل العيلة ما شاء الله مشاركة
0: ما شاء الله. أبو فهد،
1: أبو فهد قال سباق الهجن.
0: أيضا لطيفة قالت، لطيفة عثمان قالت ركوب الدراجة.
1: عندنا إجابة من أم سعود تقول سباق الخيل.
0: أيضا عندنا صفوان أبو ليان قال
1: ما أعرف الإجابة بس حب يصبح علينا. أحلى صباح أحلى عليك صباح صفوان أبو ليان.
0: طيب عندنا كمان أبو عمار المدينة المنورة قال البلوت.
1: غدير سحاري تصبح علينا وعلى بناتها وما حطت إجابة.
0: طيب علاوي قال الغميضة.
1: أحمد الدهمشي قال الملاكمة.
0: أيضا زكريا الوجيه قال الفروسية.
1: هاشم أبو هاشم قال في الأول سباق الهجن وبعد كده راح إلى سباق الخيل.
0: طيب عندنا كمان إجابة سباق الهجن من أم صالح.
1: أوكي. عندنا داليا تقول رياضة الجري.
0: يزيد أيضا قال سباق الهجن، وأبو محمد السوداني قال أيضا سباق الهجن.
1: نشوف أبو رايد إيش قال، يقول يمكن لعبة الترامبولين الحديثة.
0: أوكي أيضا عندنا إجابة، لا ما صدقك. طيب عندنا محمد الجهني قال الكاراتيه.
1: مضيم ضاح لعبة رياضية، والله ما نعرفها،
0: والله ما نعرفها،
1: يريد ترسل صورة توضيحية لمضيم ضام.
0: ما
1: والله بدي أتعلمها.
0: أوكي أي شيء تبي تتعلمين؟
1: أنا إنسانة ذكية تحب التعلم،
0: متعلمة. بنان تقول كرة القدم. كرة القدم أوكي.
1: سباق الخيل جواهر من اليمن.
0: طيب صالح ثنيان قال الجمباز.
1: وعندنا إجابة من أبو فهد
0: أوكي
1: قال سباق الهجن.
0: أيضا عبد الهادي عمران راح للفروسية. عندنا كمان إجابة من انتصار تقول سباق الخيل.
1: مين هنا غير لسباق الخيل؟
0: مو هو، هي
1: انتصار.
0: انتصار هي
1: أوكي.
0: وأيضا
1: كلهم غيروا لسباق الخيل. هذا دكتور صحابي يونس فروسية. غير إلى سباق الخيول والفروسية أولمبية وسباق الخيول غير أولمبية. طيب شكرا.
0: طيب شكرا للمعلومة. أيضا عندنا محمد الراشد يقول الفروسية معاهم مع القومي.
1: هنا أبو هاشم، هاشم أبو هاشم بيقول سباق الخيل أولمبي، وهنا يرد على الدكتور صحابي يونس اللي قال الفروسية أولمبية وسباق الخيل ليس أولمبي، ويعني يرد تتفاهموا مع بعض.
0: تتفاهموا مع بعض وإحنا طالعين من من اللعبة دي. من السالفة هذه.
1: هذه كانت آخر إجابة.
0: طيب. خلاص بكذا نكون وصلنا لنهاية اللغز ومن نهاية لعبتنا. خلينا نعيد لعبتنا ونشوف هي إيش الإجابة، ونشوف إجاباتكم من اللي جاوبنا إجابات صحيحة.
1: أنا لعبة قديمة حديثة متوارثة، أعتمد على مواصفات معينة، شروط دقيقة بين البشر والمكان، تطورت أدواتي إلى الرقمية، الحماس والتنافس مطلوب، وخفة الوزن أساس اختلافي عن ما يشابهني، فمن أنا؟ إجابتنا هي سباق الهجن.
0: يا سلام. طيب ليش؟
1: عندي لعبة قديمة حديثة، هذه اللعبة طبعا أو هذه الرياضة تعتبر رياضة متوارثة عبر الأجداد، تسمى أحيانا أيضا لعبة الأجداد أو رياضة الأجداد، أعتمد على مواصفات معينة وشروط دقيقة. هناك مواصفات معينة جدا جدا في اختيار الهجن، واللي هو نوع من أنواع الإبل، ودائما لما يكون في هجن من عمر معين من مواصفات معينة كلهم ينحطوا في سباق واحد، يعني ما ينفع مواصفات الإبل أو الهجن تختلف من آخر في نفس السباق، حسب الأعمار، حسب قوتها، حسب قدرتها على السرعة. أيضا مواصفات دقيقة للمكان، المضمار أو الساحة، إما شكل دائري إما شكل بيضاوي، كان زمان خط مستقيم الآن لا، أصبح من تطور هذه الرياضة إلى مضمار بيضاوي أو مستدير أو دائري. هذه طبعا المواصفات الدقيقة بين البشر والمكان. زمان سابقا سابقا كانت تعتمد على طفل صغير يعتلي الهجن أو الإبل. اليوم لما قلنا تطورت أدوات الرقمية، اليوم أصبح الركبي من يكون فوق الهجن عبارة عن روبوت آلي، جهاز آلي خفيف جدا جدا جدا.

0: وهذه النقطة هي التي تفرق سباق الهجل عن سباق الخيل. الخيل يعتمد على جوكي أو فارس وزنه خفيف جدا، لياقته تكون عالية، ولازم يحافظ على وزنه عشان الخيل يتحمله. إنما في الهجن ما في إنسان يعتلي الهجن، إنما جهاز آلي وزنه من 2 كيلو إلى 3 كيلو. الحماس والتنافس طبعا مطلوب، قلنا نقطة الاختلاف. وعلى فكرة يعني هي يمكن منتشرة في الخليج العربي، لأنه إحنا كثير موروثنا مرتبط. اليوم إحنا أصبح عندنا مهرجان ولي العهد ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجل، وبيشاركوا فيها من كل دول الخليج العربي، وأيضا يشاركوا من دول أجنبية، ولكن لازم تكون سلالة الإبل أصيلة جدا للمشاركة. وطبعا قلنا يعتمد على مقاييس دقيقة جدا في اختيار الإبل.
1: طيب خلينا نشوف مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة على الاتصال. فقط أربعة: حسن وأبو ضياء وأيضا أبو حسن وعندنا عاد.
0: الله عليكم، حلو حلو. لا والحلو أنه أول إجابة صحيحة قال أنا رميتها رمية
1: من غير رمية. من غير رمية.
0: طيب بالنسبة للإجابات على الواتساب، صراحة صدمتونا اليوم. الإجابات الصحيحة تأخرت جدا جدا جدا، ويعني لدرجة أنه قلنا ما عاد
1: قلنا
0: إجابات.
1: ما في إجابات صحيح.
0: اللي بعد كده أول شخص جاوب إجابة صحيحة سليمان الدبيان، ومن بعدها ناصر العولقي، إبراهيم أبو علي، أسماء، أم أمجد، أبو فهد رقم واحد لأنه اثنين أبو فهد عندنا، عرفة، أم صالح، يزيد، أبو محمد السوداني، وأبو فهد رقم اثنين جاوبونا إجابة صحيحة سباق الهجن. سباق الهجن من الموروث اللي جدا نعتز فيه نحن السعوديين.
1: كذا يعطيكم العافية، أنهينا لغزنا، ولكن لسه مكملين معاكم. اليوم عندنا فقرة من أولها اللي اعتمدناها دائما كل خميس، دائما نتعرف على شيء وتاريخه. اليوم عندنا الفشار، فاتفرجوا علينا، الاستوديو اليوم مليان فشار، فخليكم معنا أكيد على السمع، وأيضا شاهدونا مباشرةً.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم، يا هلا وسهلا فيكم، وحيا الله كل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. يمكن من أسبوعين راحت بدينا فقرة اسمها من أولها، بنستعرض فيها القصة من أولها، بنطرح شيء وبنتكلم عن تاريخه. الأسبوع الماضي يمكن كانت القهوة، الأسبوع اللي قبله كان أدوات زمن الثمانينات وذكريات الثمانينات وترند الثمانينات. اليوم مختارين الفشار.
1: الفشار دائما من يعني واضح في الصورة، حتشوفوا الاستوديو فيه فشار، ونحن بدأنا أصلا كلنا أكلنا فشار في الاستوديو.
0: أنا بديت أحس دينا وإحنا داخلين وبناكل فشار، بقول لك يلا دينا بدأ الفيلم.
1: دائما مرتبط الفشار بالسينما دائما، أو بالأفلام، أو إنه قعدة البيت مع التلفزيون.

0: تلفزيون، والله بحضر فيلم بالمحتوى معين، والله حتى جلسة المباراة دائما تلاقي فيه بشار
1: فعلا أو يعني دائما مرتبط بمحتوى مرئي جاذبنا ومشدودين لي.
0: صحيح.
1: بس العجيب انه الفشار قصته بدأت قبل السينما بآلاف السنين، ما نعرف أول شخص اكتشف الفشار ولا السنة الدقيقة لبدايته، لكن من أقدم الأدلة اللي تدل على أنه تناوله كان في بقايا ذرة عثر عليها في البيرو بأمريكا الجنوبية، تخيلوا يا جماعة، من قبل 6700 سنة، يعني نقول من 4700 سنة قبل الميلاد.
0: طيب الفشار مفروض انه هو ينزرع في المنطقة في المكسيك، اوكي، يعني اساسه من المكسيك، كان موجود وانزرع من 9000 سنة، ونسب اختراع الفشار لاحد يعني الاشخاص او دولة بشكل قاطع، يعني ما اننا عارفين بالضبط هو وين منشأه، مين اللي عمله بالضبط بطريقة او كيف وصلنا لشكله، ولكن الشعوب الأصلية في أمريكا من يعني كانوا من زمان اكتشفوا أنه حبة الذرة ممكن تتحول لفشار، مع التفاصيل اللي هي من اللحظة الأولى عرفوا أنه أنواع الذرة ممكن لما تتعرض للحرارة تنفتح، والسر أنه في حبة الفشار نفسها في رطوبة محبوسة عشان كذا تنفتح بقوة،
1: تتحول مع الحرارة، الحرارة دي بتتحول لرطوبة اللي هي البخار، بيزيد الضغط عليها تنفجر هذه القشرة، يعني ضغط حرارة معين بيفجر هذه، لو نعرف كلنا شكلها كده بذرة ذهبية، هي هذه حبة الذرة الأصلية، وهي طبعا خارجة من كوز الذرة، عرنوس الذرة، الذرة الأصلية اللي إحنا ممكن نشويها
0: كلنا.
1: هذه هي الحبوب، بتجفف بطريقة ما وبعد كده بتتعرض للحرارة وبعد كده بتنفجر هذه القشرة ويتمدد النشا وتطلع هذه الحبة البيضاء اللي بنعرفها بالفشار.
0: طيب كثير يعني مرحلة البيع لقيها كانت في الشوارع، بدأوا في أمريكا وساعدوا كمان في آلات تحضر بطريقة تجارية في انتشار الفشار، صار بيع الفشار هذا أساسي موجود ويجهز كميات مرة كبيرة، والرائحة بحالها حتجيب الناس. الفترة نفسها بدأت تتطور في نسخة حلوة، وبدأت يعني في نكهات مختلفة بدأت تغطي أشكالها، وبدأت فعلا شركات كبيرة أو يعني تبدأ تسوي علامات تجارية معينة، وبدأوا من عام 1896.
1: في يمكن تفصيلها الكل حيستغرب منها، أنه الفشار الحلو كان موجود قبل لا يرتبط الفشار بالسينما، يعني احنا نتصور انه لا والله النكهات دي طلعت في السينما،
0: كراميل ومدري ايش،
1: ايش النكهات اللي تعجبك؟
0: ما في، انا الاصلية
1: فشار الملح العادي،
0: العادي العادي، حتى الملح لا يكون زيادة يعني العادي الفشار، لانه هو صار فيه نكهات ملح،
1: كراميل،
0: جبنة، حار،
1: اليوم صاروا يعملوا حار،
0: بيتزا أيوة، في زبدة بالحال وفي ملح بالحال، يعني كمان في كمان هذا،
1: يعني صراحة النكهات طبعا راجعة للأذواق، فلسه هنعرف الكثير والكثير عن
0: السينما. طيب الفشار، خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، حنكمل مع
1: الفشار،
0: مع معلومات الفشار ونرجع لكم من جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: أهلا فيكم من جديد.
3: أحد يوقف الفشار؟
2: قالنا ما في لين يخلص.
3: والله أحد يوقف الفشار
2: لين نهاية الفيلم. قصدي لين نهاية البرنامج.
3: نهاية الفيلم.
2: طيب إحنا قلنا إنه الفشار دينا ما نعرف ليه ارتبط بالسينما.
3: صحيح.
2: مع إنه لما استعرضنا بداية الفشار هي قديمة جدا جدا وليس لها علاقة بالسينما. كيف بدأت علاقته بالسينما؟ كانت يعني هذه خطوة في البداية ما كان مرحب بيها جدا.
3: نعم.
2: يعني كانت مرفوضة من أصحاب دور العرض وكانوا يمنعوه لأنهم يبغوا يحافظوا على فخامة المكان، على نظافة المكان، وصوت القرمشة ذا المستفز
3: مزعج.
2: أنت ما تحسي ساعات لما يجلس جنبك أحد في السينما
3: أكل معه عشان أغطي على صوت فأضطر أني أكل.
2: أيوه. الصوت، ولا لما تلاقوا هدوء كذا يجي مشهد هادئ تسمع غير صوت فشار، مضغ فشار في السينما
3: بلا نكد.
2: كروش كروش
3: والله ينكد ترى هو.
2: والله نروح
3: لا تعرف احنا ننبسط في وقتها بس ينكد علينا. اول شيء الصوت وثاني شيء لما نخلص نقعد نطلع الاشياء من اسناننا. طيب وبعدين يعني اكمل الموضوع انه صار فيه ازمه كساد كبيره في الثلاثينات. صار الجمهور يبحث عن الترفيه بأقل تكلفة، تمام؟ فصار كيس الفشار ينباع بخمسة من إلى 10 سنتات. الباعة وقفوا خارج السينما والجمهور بدأ يشتري منهم. انتبه أصحاب الصالات إنه الطعام البسيط ممكن يحقق دخل أكبر ويساعدهم على الاستمرار، وسمحوا ببيع الفشار. من هنا بدأت العلاقة إنه الفشار مرتبط بالسينما. ولكن في الحرب العالمية الثانية زاد شعبيته مع نقص السكر اللي أثر في توفير الحلويات، فرسخ ارتباط الفشار مع الأفلام وبدأت تتسع الحكاية في وجود النكات اللي قلناها قبل كده.
2: بعد كده صار تحضيره في البيت أسهل، يعني مش بس انتقل من الباعة والأكشاك ودور السينما، وصار في عام 81 بدأ ظهوره في الميكروويف. يعني بسهولة نحضره، هذا على فكرة محضرينه
3: في
2: من الميكروويف لأنه أخذ 3 دقائق فقط، وصار سهل أنكم أنتوا تعملوه في البيت حتى بنكهات. ومن هنا زي ما قلنا أنه حتى في البيت تشوفي أفلام، تشوفي مباراة.
3: صحيح.
2: مثلا يكون الأطفال لما نجتمع عندك الأطفال تحب تعملي لهم بسكويتات، حلويات، فشار
3: في الجمعات.
2: أو صار طقس من طقوس الترفيه.
3: أنا تعرفي متى أكل الفشار؟
2: متى؟
3: لما أنا بسوي دايت، لأنه سعراته الحرارية أقل.
2: صحيح. صحيح.
3: أيوة.
2: هذه معلومة حلوة يدينا فعلا. أنه الناس تقدر تأكله في فترة الدايت وما يكون في دهن أو دهن
3: لا قليل، هو قليل لأنه نحن لو نرجع لما تبي تعملي دايت إيش المشكلة؟ إنك تشتهي الشغلة اللي تسوي كراش.
2: صح.
3: اللي هي الفشفاش، اللي هي الشابس.
2: تسوي لك كراش عليها.
3: أيوة يلا سوي. أيوة بالضبط هي هذه. أيوة يا سلام. دعاية. طيب فهذه هذا الإحساس يصير الواحد يفتقده، لما يفتقده يقدر يأكل فشار براحته ما عنده مشاكل، فالأمور طيبة. طيب هنا الفشار لما بدأ يدخل فيه الماكروويف كيف طلع الموضوع؟ لاحظ مهندس أمريكي سبنسر ذوبان قطعة الحلى في الجيب أثناء العمل قرب جهاز يولد موجات الماكرويف بحسب الرواية المشهورة، فجرب أنه يعرض حبة الفشار لنفس الموجات فشاف أنها تنفجر تفرقع يعني. ومن هنا بدأت تجارب الفشار من الخطوات اللي ساعدت على توفير فرن الماكرويف. ويعني قبل ما يوصل الماكرويف كوسيلة لتحضير الفشار كان الفشار أول يعني هو الأساس، أو في البيت أسهل.
2: يعني شوفي كمان إحنا بيننا حتى في بيتنا تلاحظي أحيانا تقولي لا ما بفشار الميكرويف قبل لأنا أسويه
3: حقيقي. إيه حقيقي
2: صراحة أحس هناك في فرق الطعم.
3: صح.
2: ألذ. لما صح. أنت تسوي الفشار الحقيقي في البيت بيكون ألذ. خليني أستعرض معاكي أنواع حبة الفشار. أنتوا عارفين أنه لها أنواع ليست فقط نوع واحد، يعني نفس الحبة اللي كنا بنتكلم عنها الحبة الأصلية ذهبية اللون، هذه في منها لون أحمر، في منها لون أسود، في منها لون أصفر، في لون رايح على شوي لون المنقل، لون المنقاوي. خليني أقول لكم أنه في 5 أنواع للفشار. أول نوع اللي ناكله عادي اللي حبته ذهب فاتحة جدا، هذا اسمه White Large Butterfly، جاية اسمه من الفراشة، لأنه لو شفتي شكلها تحسي إنها

0: كأنها فراشة.
1: أيوة تمام.
0: لها أجنحة.
1: صحيح صحيح.
0: في بعد كده عندنا الريد بترفلاي الأحمر اللي بذرته تكون حمراء، تكون حجمها أصغر من اللي تنفش أكثر. في واحدة بين البينين حجمها، اسمها بلو بترفلاي، حبتها تكون زرقاء غامقة، أو مثلا نشوفها إحنا كسودة فاتحة يعني لون غامق.
1: نقول عليها سودة يعني نقول عليها.
0: أما اللي اسمها إكسترا لارج مشروم، هذه تكون دائرية دينا
1: المدورة. أيوة.
0: هذه نلاحظها في بعض أماكن السينما أنها تكون صح. مدورة كاملة، هذه يسموها صح. المشروم. وتجي أيضا اللارج بترفلاي كمان حبة أكبر من هذه الحبات اللي إحنا بناكلها.
1: نعم. وحتى المسميات للفشار ترى تغيرت من منطقة لمنطقة، يعني في ناس تقول له فشار، في ناس تقول له بوشار، وفي ناس تقول له شامية، وفي ناس تقول له نفيش زي أهل الخليج يعني بالعموم مش الكويت بس بالحالهم، وفي بوب كورن، وفي الفشار يعني مو فشار الفشار. حلو. فتختلف المسميات، ويعني كمان الفشار ترى يعني غير انه في البيت يعني بناخده بطريقه اسهل، كمان صار بعد رفض السينما ترى يعني قاعدوا فتره طويله ترى رافضين حكايه انه موجود عندهم الفشار، الين زي ما قلنا صار موجود في مدينه دالاس الامريكيه. الات الفشار موجوده في 80 صاله.
0: انت ملاحظه انه اليوم حتى اصبح اكشاك تعتمد على مصدر دخل اقتصادي انه فشار، والله انا بدي اعمل مشروع صغير اقوم احط شويه مشروبات سريعه فشار. فهذه من الأشياء اللي فعلاً الكل يحبها. ما أعتقد في ناس تختلف أنه الفشار ما هو لذيذ.
1: أكيد 100%. بس في عندنا صارت مشكلة
0: اللي هي
1: أنه نحن قديش نحب هذه الأشياء نروح نشتريها والفشار وكذا. المشكلة أنه نحن صرنا بطلنا نشيل كاش.
0: صح.
1: بطلنا نشيل كاش، صرنا بالأبل باي بالبطاقة دائماً نحاسب، فدائماً نجي نبغى نحاسب يجي يقول لي والله لا ما عندي أعطيني كاش.
0: أنه هذه مشكلة.
1: هذه مشكلة.

0: أنا ضيفة حلت علينا، كنا بنتكلم عن البطايق وأنا مسحت بطايقي في نفس اللحظة صح. على الهواء ما وقتها مسحت البطايق في نفس
1: رجعت البطايق؟
0: أمس رجعت واحدة، اضطريت أني أرجع واحدة لأني خلاص مسحتها تماما وصار دايما معاي كاش، ولكن أمس صارت عندي مشكلة أنه ما هو راضي ياخذ مني كاش لأنه أصلا ما حيجيني الطلب، ما حيجيني لازم أدفع أنه أونلاين. أيوة. فصارت هذه مشكلة ثانية. أنت تحبي الكاش ولا تحبي الأونلاين؟
2: أنا حقولك بس خلينا نروح فاصل ونبقى نسمع منكم نسمع منكم أيضا، تحبوا الكاش ولا تحبوا يعني فلوس نقدية في إيدكم فكة زي ما نقول، ولا تحبوا كل تعاملاتكم تكون رقمية بكروت البنك الرقمية؟ أكيد نبغى نسمع إجاباتكم على أرقامنا 012-64-77-00 و1 012-64-92-400 012-64-77-154 أو على الواتساب

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب قبل شوية نحن تكلمنا عن الكاش ولا البطايق، تحب هذا ولا تحب هذا أكثر؟ خلينا نذكر يعني نقول لكم أو أقول لكم أحكيكم موقف حصل. زميلتنا نهى الجديب يعطيها العافية، كنا جالسين في قاعدة وكانت معها برضو زميلتنا ريهام قبوري، حضرت بينهم نقاش الاثنين. وأنا زي ما تعرفي يا إيمان أنه أنا
6: تحولكم محتويات،
5: ايوه التقط المحتوى من المواقف اللي تحصل قدامي،
6: هذه حقيقه، هذا صح.
5: فهم قاعدين بيتناقشوا، واحده تقول يعني بيشتروا شيء اونلاين مع بعض، تمام، فديك تقول لها لا ادفعي نص المبلغ وانا اعطيك كاش، يعني سهمي تعطيها اياه كاش، وهذيك تقول لها لا ابى ادفع كل المبلغ عشان ابغى اميال للخطوط
6: مثلا
5: فيلم، إيه؟ يعني فيلم، ودار الحوار بينهم وكبر الموضوع، وإلا أنا حب الكاش، لا أنا حب البطاقة، لا ليش أشيلها معايا، لا أصلا فيها جراثيم الكاش، وذيك تقول لها كبر الموضوع وتوسع وكذا. فحبيت أشارككم في الموضوع. فعلا أنا أصلا أرسلت لإيمان على طول، قلت لها إيمان تحب الكاش ولا هذا؟ يعني بس سألتها السؤال ما هي فاهمة شو القصة
6: صراحة. يعني انحديت على الكروت. يعني لو الأمر بإيدي وأقدر بسهولة ألاقي فكة وألاقي بسهولة أطلع فلوس كاش في جيبي، لا أعتقد أني أفضل الكاش.
5: أنا أفضل الكاش، ولكن زي ما قالت يمكن نحن وصلنا لمرحلة مضطرين نتعامل بالكروت.
6: بس شفتي النقطة اللي قالتها زميلتنا إنه أنا لا أبى أكسب أميال، طب في بعد كروت البنك تقولي كديكي كاش باك،
5: أيوة.
6: في جاذبية إنه أنا لا هستخدم الكارت عشان أرجع فلوس للمحفظة تبعي.
5: صدقي حصل معايا موقف أمس. واحدة من قرايبي يعني كانت تبغى تطلب عشاء، ولكن العشاء كمية يعني عزيمة كبيرة، فتبغى تطلبه أونلاين ماشي، وكانت تبغاه في وقت محدد، فهي قفلت عندها كل الكروت،
6: أيوة.
5: فعليا ما عرفت يعني ما عرفت تدفع، تمام، فقامت كلمتني، ولاحظي انها هي ببلد وانا في بلد،
6: عشان كذا انت رجعتي الكرت في تليفونك.
5: اضطريت، ايوه، لانه ايش يعني هي في بلد وانا في بلد، فبس انه دينا العنوان حطيه وكذا، وعملت الطلبيه كامله. اوكي هو الطلب تأخر علينا. أنا طبعا خلاص نزلت البطاقة ودفعت وكل شيء، الطلب تأخر لمدة ساعة.

0: زيادة يعني مو أيوة تأخر مرة. يعني أنا عاملة الطلب الساعة 3 العصر وكنت طالبة أنه يجيني الساعة 6 تمام عشان الضيوف وكذا, جاء على 8 إلا كمان يعني مرة طول الموضوع. أوكي تمام, فأنا قمت اشتكيت. حلو
1: صح.
0: ففي تطبيقات تخليكي غصبا عنك تحبي تتعاملي معاه, لأنه أنا بس اشتكيت قاموا رجعوا لي نص المبلغ.
1: صحيح
0: فعليا نص المبلغ رجع لي. فأنا أصلاً التطبيق هذا أنا ما أحب أتعامل معه.
1: إيه؟
0: ولكن اضطريت عشان هذه قريبتي صراحة خليت التطبيق وصرت أتعامل فيه عشان
1: عندي لأنه احترم العميل,
0: احترم
1: قدم
0: العميل.
1: للعميل قدر أنه العميل خسر من وقته, خسر أحرجونا قدام الضيوف.
0: صح
1: في كمان نقطة صح.
0: فهذا خلاني أرجع للبطاقة.
1: أنت ذكرتي نقطة مرة مهمة كمان نقدر نقول إنها فوائد البطائق. أنا أستطيع كمان إني أنا أشتري أشياء لأهلي وأنا ماني في نفس المدينة.
0: أيوة بالضبط.
1: وأحاسب ويصل لباب المنزل.
0: صحيح.
1: هذه ترى ميزة.
0: هذه
1: ما هي في الكاش.
0: أي ما هي موجودة.
1: مثلاً أنا بشتري شيء لأمي, أمي ما معها كاش الآن وأنا في مدينة ثانية. فكنت أشتري بالبطائق.
0: أدفع لها.
1: أيوة. ويوصلها لين الباب وهي.
0: أيوة وهي مرتاحة.
1: فين حجيب كاش؟
0: وهي مرتاحة. صحيح.
1: صراحة هذه نقطة تحسب للبطائق.
0: نرجع السؤال الأساسي, تحب الكاش ولا تحط البطاقة؟ أنا الكاش.
1: أنا صراحة الكاش. لا خلاص بديت أميل للبطاقة.
0: لا لا لا
1: عشان أتذكرت مواقف البطاقة أنقذتني فيها.
0: هي صراحة أنقذتنا الكاش. أنقذتنا بس ملمس الكاش في يدي أحس إنه فيه فلوس.
1: والله لو نبي نتكلم عن قد إيه إحنا ممكن نحافظ على المال من الإهدار, أقول لك الكاش.
0: الكاش
1: لأنه على صراحة. طول في مؤقت ذاتي وراكي يعرفك انك صرفتي كثير.
0: البطاقه كان ما احس انها بتحس. ما احس انها
1: هذا.
0: طبعا معنا اكيد تقدر تشاركونا على 012-64-77-060 او 012-64-649-2400 او 012-64-77-154. هذه الارقام للاتصال على الواتساب على 800-244-28-28. واصلا بدات المشاركات معكم بس خلونا ناخذ الاتصال.
1: هلا وسهلا ب
0: ام صالح.
1: ام صالح يا هلا ومرحبا. ام صالح
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمه. يا هلا ومرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة.
2: صباح شباق الهجن.
1: شفتي وما شاء الله عليك.
0: برافو عليك.
1: جاوبتي
2: مرة اليوم حيرتهم حيرة.
0: هذا أيمان.
1: بس بالله اللغز مو راكب على سباق الهجن.
2: ألا والله والله راكب.
1: تسعدينا يا أم صالح بمشاركاتك. أم صالح تفضلي تحاسبي لما تروح السوق, تحاسبي طلبات جاتك على البيت, تحاسبيهم نقدي ولا تحاسبي بالكارت؟
2: أول شيء أنا بغيت أقول لكم كلام يعني ذكرتوا في بداية البرنامج جبتوا أغنية.
1: تفضلي.
2: أغنية تحدث عن جدة تذكرونا.
1: صحيح.
2: النوارك
1: ويتزا مدري. طيب.
2: تدرين ذكرتني به؟
1: بإيش؟
2: ذكرتني بكلمات قلتها زمان قبل 20 سنة في جدة وإذاعة جدة وبرامج جدة.
1: تتذكريها لليوم هذه الكلمات أم صالح؟
2: والله ما ذكرت إلا اليوم من الأغنية هذه. ذكرت منها شيء ناسيته.
1: طيب.
2: ذكرت منها كلمات وكلمات ناسيتها.
1: طيب.
2: بس بقول لكم اللي تذكرت
1: منها
2: وبعدين أقول لكم عن
1: الجدة. تفضل.
2: هذه الكلمات اللي أنا ذكرتها من الـ هذه أقول على أيام نجوى غرباوي الله يرحمه رحمة واسعة
1: طيبة.
2: أقول يا ليتني طير يا نجوى وفي جنبي جناحي وسابق الريح وسابقت ينسام الرياح واشرف على حدود جدة والذي فيها يسيرون وشوف حي سلب عقلي وقفاب وراحي.
1: الله عليك.
2: هذا اللي تذكرها من أوي.
1: تسلمي ويسلم منطوقك يا أم صالح.
2: اي والله والله قبل 20 سنة.
1: احلى تحيه لاهل جده.
2: كنت انا ساندتها على نجوى ام ريان الله يرحمها.
1: رحمه الله عليها. تعيشي وتتذكري ام صالح.
2: جنبي جناحين وسابق الريح وسابقت ينسان الرياح واشرف على حدود جده والذي فيها يسير وشوف حي سلب عقلي وقفاب وراح الباقي والله اني ناسيت.
1: ولا يهمك اسعدتينا.
2: الله يسعدكم. اقول لك عن الكاش.
0: طيب انت الكاش يا ام صالح. ها
2: انا الكاش. انا اذا كان بروح اشتري شيء لازم معي كاش. ما تعامل بالبطاقه
0: ابدا. ها
2: ما تعامل بمر بطاقتي دايم مع صالح. يعني اذا كان في اغراض يجيبها صالح
0: وبطاقه يجيبها وخلاص. يعطيك العافيه ام صالح. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا وصح لسانك. يا هلا فيكي. نروح لابو تركي. صباح الخير يا ابو تركي.
3: صباح النور دينا. كيف حالك؟
0: بخير. جعلك بخير. ايش اخبارك؟ تمام
3: والله بخير. البرنامج وزميلتكم والله
0: مبسوطين كلنا الحمد لله. كلنا امورنا تمام
3: الكرام.
0: الله يسعدك ابو تركي. كاش ولا بطاقه؟
3: والله انا احفظ الصباقه.

0: باقي جهاز الجوال.
1: تحب البطاقة في الجوال الأبل باي؟
0: سهل جدا، بس أنا أخاف على الجوال احترت بين الكاش وصح.
1: طيب أنت إيش تحب أنت بالنسبة لك الأقرب إلى قلبك، كاش ولا بطاقة؟
0: والله الكاش بالنسبة لك اقتصاد، لكن البطاقة تخليك إيش؟
1: إيه
0: شوف مثلا محل سكريم تروح تحب مثلا محل
1: حلو طوارية. محل سكريم حبيت محل سكريم. ليه ما قلت محل فشار؟ نحن قاعدين ناكل
2: لازم
1: فشار
2: يوم نجيب الايسكريم.
1: صح محل الفشار اهم.
0: ايه والله فشار وفشار.
1: طب محل الفشار كاش ولا بطاقه؟ محل الفشار
0: كاش.
1: كاش طبعا. طيب يعني انت اللي اقرب الى قلبك الكاش، ولكن تحتاج البطاقه احيانا كثيره.
0: والله ايه
1: اسهل
0: يكون بعد مثلا صرفت اللي في جيبي.
1: ايه
0: يقول لك اصر ما في الجيب يجيك ما في الغيب.
1: الغيب هو البطاقه.
2: اصرف اصرف روح اشتري ايس كريم وفشار
1: واللي تبغى مستانس. يعطيك العافيه ابو تركي، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا
2: هلا وسهلا بنوال.
3: يا مرحبا صباح الخير.
2: صباح الورد. يا هلا ومرحبا. شلونك نوال؟
3: الحمد لله بخير
2: الحمد لله. كاش ولا بطاقه؟
3: لا انا كاش. ما في كاش انا زي دينا
2: احب. طب ليش تحب الكاش؟
3: ما ادري لان اكو في البطاقه ممكن يعني اتوهق يصير ما فيها فلوس، يعني ما بقدر كيف انا شيك بقى فيها فلوس ولا ما بقدر. فبالعكس لما يكون عندك
2: محفظه تشيلي شنطه صغيره تحطي لها فلوس كاش.
3: اي عندي محفظه حاطه فيها فلوس لان عشان حتى لو رحت السوق ايمان
2: ايه؟
3: على الاقل عارف كم عندي واشتري.
2: صحيح
1: اه اوكي.
2: وكمان حلو. يكون فيها مكان مخصص للكوينز النقدي. المعدن.
3: اي اكيد فيه.
1: انا تصدقي ما تعمل فيه المعدن
2: ابدا. انا احب اجمعها ولما تكون اشياء صغيره.
3: لأن في بعض المواقف دينا تحتاج الى المعدن.
1: حتى انا ما من الناس اللي ما تعمل بالمعدن ابدا.
2: تشيلي معدن يا نوال؟
1: احسها ثقيله.
3: اي لازم حلو. عشان بنزين سياره
1: شيء خبز. صح صح
2: والله حلو.
1: والله ذكرتيني ابغى خبز وانا راجع البيت.
3: يقول ما عنده فكه فتضطر انت تستخدمين.
2: تبي خبز؟
1: ايوه
2: ادور لك معدن
1: الحين. ايوه ايوه الله يسعدك. لانه ما ابغى
2: لازم اشيل معدن.
1: ها ذكرتيني والله انه ابغى خبز البيت ما في خبز.
2: يعني طيب. فعلا هي يمكن الشراءات
1: الخفيفه
2: النقديه المعدنيه مهمه.
1: المعدنيه نعم.
3: والكاش زي ما قلت لكم يعني على الاقل انت نحن ما عندوش مثلا مبلغ من المال في المحفظه والله انا بروح على قد فلوس يعني حتى اي محل ادخله اقول ابغى شيء يعني بحدود كم. شفتي في بعض المحلات يعني ها يقولون لك مثلا قولي لنا ابغى بحدود 100 اذا الحاجه ما هي ب 100 يقولش هي ب 100.
1: يا جميل جميل
2: حلو جدا.
1: يا هلا
2: تسلم يا نوال.
1: يا هلا فيك.
3: ويكن سعيد عليك.
2: يا ويكن سعيد عليك وعلى السامعين.
1: خلينا نروح لنا علي. صباح الخير يا علي.
4: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك علي. كاش ولا بطاقه؟
4: بطاقه.
1: بطاقه ليش؟
4: احس الكاش تطير.
1: تطير
4: تطير من مخباتي بسرعه.
1: اوكي انت صريف واضح.
4: والله يعني نوعا ما بس انه شوفي انا حركي.
1: اوكي
4: انسان حركي.
1: طيب
4: فبعض المرات احط فلوس اقول وين انا حطيتها ما ادري وين راحت.
1: بطاقه. اوكي
4: عرفت. البطاقة تحفظ لي الفلوس.
1: وليه ضاعت البطاقة وش تسوي يا علي؟
4: مشكلة. لا البطاقة الحين بالجوال. الجوال
2: دايم معاه. وانضاع الجوال يا علي.
1: مشكلة.
2: وانضاع الجوال يا علي.
1: طب علي يا أخي يعني أنا مثلا من الناس اللي تحب الكاش لأنه حس الفلوس في يدي غير إحساسها غير.
4: بس لا أنا أشوف إنه شوف.
1: أنت شايف واضح إنك تضيع واجد عشان كذا.
4: والله كثير ضيع.
1: ايه عشان كذا مشان كذا. طيب البطاقه لما تعتمد على البطاقه برضو ترجع كل شويه تشيك كم باقي معاك ولا لا. خلاص
4: لا يعني اشوف انا موزع المبلغ.
1: حلو حلو.
4: راتبي
1: ايه
4: موزعه انا
1: على كذا حساب.
4: لا موزع لا كم اصرف كم
1: برافو عليك.
2: يعني معتمد على ميزانيه
4: معينه ومخي.
1: اوكي اوكي برافو والله برافو عليك. علي من وين تكلمني؟
4: انا اكلمك من حايل.
1: هلا وسهلا باهل حايل. اهل حايل يحبوا يوزعوا الاشياء يرتبوا يعني مرتبين في خاصه في
4: المؤمن.
1: ايه مرتبين
4: أكيد. جيراننا قسمان.
2: تحيه لكم.
1: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك يا علي.
2: والله الاثنين حلوين.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك
2: اهل القصيم واهل حايل.
1: اهل حايل كلهم عينين في راس. يلا نروح
2: لافراح.
5: صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا وسهلا بأفراح.
5: أهلين كيف الحال؟
2: كيف حالك يا أفراح؟ بشرين عنك.

0: يا رب يا رب لك الحمد.
1: يسعدك ربي. كاش ولا بطاقة؟
0: قبل هذا كله بس بكلمكم عن الفشار عشان تكلمت عن الفشار.
1: إيش رأيك؟
0: أنا أحبه بالزبدة.
1: الله عليك، هو اليوم عندنا في الاستديو فشار بالزبدة، تفضلي.
0: وشوية ملح ملح يعني كل شوية. أما على موضوع اليوم لا والله صراحة أنا دايما معايا كاش، أصلا بطايق ما عندي، فلما نروح معايا في الشنطة كاش يعني.
1: حلو.
0: ولما بصرف يعني أنا قد ما أحتاج.
1: يعني أنت الكاش بيخليك تعرفي بالضبط إيش تبغي، وأنت تكوني محددة صرفيتك
0: كده،
1: ما تتركيها عامة.
0: لا ما تركها.
1: والله برافو عليك.
0: محددة قيمة معينة للشيء اللي هشتريه.
1: برافو عليك، برافو. شكرا جميل. أفراح
2: يعطيك العافية.
1: يلا روحي كلي فشار.
2: يلا
0: ما يبغى.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير. اليوم موضوعنا، هل أنت مع الكاش والنقدي ولا البطايق والدفع أونلاين؟ شاركونا أكيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم الموافق 8 أكتوبر. عام 1945 تقديم طلب براءة اختراع الماكرويف في الولايات المتحدة.
6: وفي عام 1958 زراعة أول جهاز داخلي لتنظيم ضربات القلب في السويد.
5: 1992 استقبال آخر إرسال من المسبار الأمريكي بايونير الزهرة 1.
6: وفي عام 2009 الإعلان في السويد عن فوز هيرتا مولر بنوبل للأدب.

0: serious. يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. أيهم أقرب إلى قلبك، الكاش ولا تتعامل مع البطايق أونلاين؟ يعني البطايق والله الفيزا، البطاقة ائتمانية، مدى هذه البطايق. خلينا نبدأ معكم اتصالاتنا، نقول صباح الخير يا إبراهيم.
1: هلا وسهلا إبراهيم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا ومرحبا.
0: عبد العزيز.
1: إبراهيم.
2: إبراهيم كمل. نعم
0: إبراهيم.
1: إيه هلا وسهلا
0: فيك. يا هلا،
2: أصبح عليكم بالخير.
1: أصبح عليك بالنور والسرور.
2: صحة وعافية ونشاط للجميع على هذا الرومانسي وهذا النشاط.
1: تسلم الصباح. تسلم إبراهيم، كاش ولا نقدي؟
2: لا أنا الحقيقة نقدي.
1: نقدي لماذا؟
0: كاش ولا بطاقة قصدك؟
2: الكاش عدة مرات ألمسك أنا.
1: إيه.
2: إذا جيت أدفع بالبطاقة يخطي اللي هو الموظف الكاشير. ويروح يدخل رقم
1: ثاني.
2: ايه خاطئ.
1: ايه ففضلت النقدي.
2: لا افضل النقدي.
1: جميل يا ابراهيم.

0: بيسأل يرجع للتغريدة نفسها المثبت عليها اللينك اللايف.
1: طيب. خلينا نروح لأبو أنس. صباح الخير يا أبو أنس. أبو أنس
2: أنا حيدر، كيف حالك؟
1: إيمان باحيدر، أهلا وسهلا فيك. أنا دينا، معاك دينا.
2: خلت الرياض الله يحفظها.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: خليت أهلي هناك وجيت لأهلي هنا برضو، عينين في راس الرياض وجدة.
2: الله يحفظك.
1: يا هلا فيك. هاي أبو أنس، أنت كاش ولا بطايق؟
2: لا ما مثل البطاقة، وأنا أبوك الكاش يوم يضيع ولا يروح ولا يخافك ولا
1: يعني بطاقة أنت تتعامل مع البطايق.
2: نعم.
1: طيب ما تواجه صعوبة فيها، أمورك تمام معه؟
2: والله فيه المواد الغذائية هي مواجهة شوية يعني، لكن الباقي لا
1: ما عندك مشكلة، بس المواد الغذائية تتعب إنه والله تلاقي هلل، تلاقي والله ريال وريالين ما تلاقيها.
0: أبو أنس ما تحس إنك لما أنت حاسب بالبطاقة خلاص ما تحس بالفلوس بتنصرف كثير
1: ورا بعض
0: وأنت من حاسس
1: تروح؟
2: إلا والله تحت اليوم.
1: طيب الكاش جميل،
2: الكاش والله جميل.
1: طيب ما فهمنا الحين أنت البطاقة ما فهمنا ذا ولا ذا؟
2: لا أنا مع البطاقة. لا اسمي يا مساعد، اسمعي
1: مين مساعد؟
0: انت مدينة سعد.
1: انا مساعد. طيب اوكي يلا.
2: إيه؟
1: يا هلا
2: اسمعي يا اخوي، انا عندي مشكله مع حيدر. انا ما شو اسمه
0: قلت لك انا
2: شو اسمه هذه البارح انا يا اخوي شارك في هذا البرنامج علي خوجه.
1: ايوه
2: خمس مرات يا اخي، خمس
1: يمكن ما في وقت، يمكن ما في وقت.
0: لا
1: يا ابو انس،
0: لا يمكن تعرف ابو انس الساعه
1: ما في وقت.
2: طنشني إيه؟
1: معليش سامحنا ما حد يطنش.
0: بس تعرف ايش ساعات يصير يا ابو انس؟
2: والله كلهم فضلات والله.
0: انا اقول لك شيء يا ابو انس،
2: زكية الشندي وكلهم فضلات.
1: يعطيك العافيه.
0: احيانا الاتصالات تكون كثير، واحيانا الخطوط تكون معلقه، ما حد يقصد ابدا انه يقطع اتصالك، لا يمكن يا ابو انس.
1: يعطيك العافيه،
0: واكيد نحييك ونقول لك حياك دائما معانا، وشكرا لك وشكرا لتواصلك.
1: خذي الاتصال الثاني عشان انا باكل.
0: هلا وسهلا، مين معانا؟ عبد الهادي. يا هلا،
3: صباحات السعاده والمحبه.
0: صباح الرضا والسرور يا عبد الهادي،
3: الله يحييكم ويبيكم ونهاتج وسعيد عليكم
0: وعلينا وعليك وعلى السامعين. هلا
3: بصحة والعافيه.
0: عافيك ربي. كاش ولا بطاقه؟
3: أكيد كاش، أنا بطاقة دي ما أعرفها في حياتي كلها.
0: ليه طيب ما تحبها؟
3: ما أعرف لها نصلا.
0: أنت ذكي، لو تبغى تعرف لها كان عرفت لها يا عبد الهادي. بس أنت ما تحبها.
3: ما أحبها لا، أنا أشوف الفلوس لما تكون عندي في يدي بقدر أتحكم.
0: صحيح
3: بقدر أتحكم فيها كم باقي وكذا، وأنا الحين يعني على جيل الطيبين أحسب ذا كم باقي كم
0: بس هنا معاني. يكون فعلا في تحكم في الصرف، اللي انت بتسويه بيخليك تتحكم اكثر في صرف المال.
3: اكيد طبعا، وين ما ابغى اروح بس كاش، لو ما معي كاش في جيبي ما اطمئن، لو كان صراف واحد حاطه ما اطمئن.
0: اي ما تطمئن لها. حلو يا عبد الهادي، مشكور
1: يعطيك العافيه. طيب عندنا مشاركه من زميلتنا نهى الجديد، بتقول صباح الكاش والفيزا والشيكات وكل الفلوس ومدى كريدت كارد. يعطيك العافيه يا نهى، بس شاركينا نهى، انت من اهل الكاش ولا من اهل البطايق؟
0: لا نهى لانه نحن اقتصاد وبنوك فاكيد بطايق.
1: والله ما ادري دحين، خلينا نشوف، مع انه شوف وحي الموضوع كان من عندها، بس انه خلينا نعرف رايها. كمان عندنا مشاركات رسائلكم. بالقاسم هباد الشمراني يقول من أشد المعجبين، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. يقول الكاش أفضل بالنسبة لي، في مثل يقول الكاش يلغي النقاش.
0: الله عليك يا بالقاسم، الله عليك وعلى قوتك.
1: يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: عندنا سليمان الدبيان يقول أنا أحب الكاش، وربي يزود الكاش في يدك ويد السامعين ويدنا يا رب.
1: آمين يا رب، آمين يا رب. أيضا عندنا إبراهيم الحجي، يعطيك العافية تحية لك لأنه شاركنا إبراهيم. أيضا عندنا أبو رائد، عندنا مين؟ طيب. سامي الصبح يقول أحب الكاش كثير مرة، أستخدمه أكثر من الشبكة، الكاش تحس بقيمة الفلوس.
0: حلو يا سلام.
1: يا سلام.
0: أبو يوسف يقول أول شيء خلينا نشكر أبو يوسف على المشاركات اللي شاركنا بيها، وتحمس على
1: الفشار
0: ويقول لك سلامة يدك يدينا.
1: الله يسلمك.
0: يقول يفضل الدفع الإلكتروني، ما يمنع من وجود كاش بسيط في يده، الدفع الإلكتروني برأيه أمان أعلى، سرعة وسهولة، استفادة من المكافآت اللي هي قلنا يدوك مكافآت بعض البنوك.

0: وتقدر تتبع المصروفات لأنها كلها مرتبطة برسائل على جوالك. عيوبها تعتمد بالكامل على التليفون الذكي، لا تدعمها بعد المحلات الصغيرة أو الأسواق الشعبية اللي ما توفر أجهزة نقدية. أبو يوسف، أنت في أمريكا يمكن ما في يعني يمكن هذا الشيء في المحلات الصغيرة. اليوم إحنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية في كل الأماكن أصبح موجود الدفع الإلكتروني، سواء كان بقالات صغيرة، محطات بنزين، أيضا أسواق شعبية أو حتى أكشاك وبسطات عادية. صحيح. أصبحت تدعم الدفع الإلكتروني. علاقته بالكاش يقول لك بس عاديات للأطفال في العيد،
1: بس
0: هذه علاقته بالكاش،
1: بس
0: هو يحب الدفع الإلكتروني.
1: أوكي. طيب عندنا شادية السيد تقول الكاش أحيانا البطاقة أونلاين والمشتريات الأساسية. أوكي ما فهمت،
0: يعني كذا أحيان وكذا أحيان،
1: أحيان والبطاقة. أوكي طيب تمام، يعطيكي العافية، شكرا جزيلا لك. طيب منيرة لسه ترقص من بعد الهذا،
0: هذه فاطمة من الجبال.
1: لا لا لا، هذه منيرة يعني بس أحد عنده مين أسمى، بس هي الوحيدة اللي جاوبت صح، بس منيرة لسه ترقص من أول.
0: منيرة فرحانة الفرح أختها.
1: طيب محمد حميد
0: يقول كلهم الاثنين زي بعض وكل واحد أحلى من الثاني، يعني ما عنده مشكلة لا في الكاش ولا في البطاقة، فهو يعتمد على الاثنين.
1: طيب عندنا كمان مشاركة
0: فيصل الثقفي
1: يقول أفضل البطاقة لأنه من زمان ما صرت أشيل محفظة، كل شيء في الجوال. طيب ليه راح الجوال؟
0: يعني أنا أعرف شخص يقول لك أنا مع التقنية في كل شيء، بطايق، شراء انترنت، تصفح، دراسة، كل حياته رقمية.
1: والله يعني هو مو غلط، مو غلط، يعني هو على حسب انت كيف ترتاح.
0: يقول لك الرقميه بتسهل الحياه،
1: هي فعلا الرقميه يعني نتفق انها سهلت كثير من الحياه، ولكن اذا فعلا اعتمدنا عليها الاعتماد الكلي، طيب وقف، طيب خرب علي، طيب يحتاج صيانه، لا
0: تليفونك انتهى شحنه
1: مثلا،
0: هتورطي، لا تعرفي تطلبي احد، لا تعرفي تدفعي فلوس، لا تعرفي تكلمي احد. لا
1: انا مع، يعني شوفوا مع الاثنين، الله حق مع الاثنين، بس انا بالنسبه لي قيمه الكاش في يدي تعطيني قيمه اكبر، احس قيمه اكبر.
0: طب وبالنسبه للبطايق التلوث اللي قالت عليه ريهام،
1: مو يقول لك حتى لو انه تلوث، ايش يقول لك؟ الدراهم مراهم
0: تسلم عليك نهى الجديبي،
1: ما هي نهى كتبت لنا المثل هذا، مثل نهى الجديبي،
0: تحيه لنهى الجديبي،
1: هي بتشاركنا تقول هي كاش
0: دراهم يعني
1: نوها تقول هي كاش مع الكاش، وبالنسبة لها الدراهم مراهم، والله فيها بكتيريا، فيها جراثيم، مراهم.
0: نحط المعقم في الشنطة
1: ونشتغل. طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في يبدأ صح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد. اللي بيتابعنا على اللايف بيعرف انه احنا
1: ماني اقول اشيلي
0: هو
1: والله قاعدين نخرب.
0: تعرف انه من جد لما تبدا بيه ما تقدر توقف، الفشار مو طبيعي. ولا الفشار والفصفص
1: والله انا الفصفص
0: مو طبيعي.
1: طيب خلينا نرجع لفقراتنا
0: ونرجع لفقرة ترند. مع بداية شهر أكتوبر عاد اللون الوردي يتصدر المشهد على منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات يمكن اللي بنشوفها، تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي المعروف بأكتوبر الوردي. تداول رواد منصة إكس رسائل وصور توعوية تشجع على الكشف المبكر والانتباه لأي تغيرات غير معتادة، وأكدوا أن الوعي قد يصنع فارق كبير في رحلة العلاج. انطلاق الحملة يعود إلى 1985 قبل أن تتحول مع مرور السنوات إلى مناسبة عالمية، وأصبح فيها الشريط الوردي رمز للتوعية بالمرض ودعم المصابات والناجيات.
1: تشير بيانات منظمة الصحة العالمية على إلى تسجيل نحو 2.4 مليون إصابة بسرطان الثدي عالميا خلال عام 2024، ما يعزز أهمية نشر المعرفة والتشجيع على تشخيص المبكر. ركزت على جانب كبير من التفاعل في منصة إكس على تصحيح بعض المفاهيم الشائعة، ومنها أن الإصابة لا ترتبط بالضرورة وجود تاريخ عائلي للمرض، إلى جانب مشاركة رسائل الدعم والأمل للمتعافيات والمصابات تحت شعار أن الكشف المبكر يبدأ بالوعي.
0: نتمنى الشفاء للمصابات ورب يحفظ المتعافيات. وفعلا الكشف المبكر هذه ما هي كلمة سهلة يا جماعة، يعني إحنا هنا من دورنا ومن منبرنا الإعلامي نشدد على كل امرأة وشابة تجاوزت عمر 40 أنه لا تتهاوني أبدا في موضوع الكشف المبكر، وربي يحفظ الجميع. مكملين معاكم أكيد، لا تروحوا بعيد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: معكم حياكم من جديد وأكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا عبر موجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجنا الصباحي ابدأ صح ونذكر بالأرقام كل اللي حابب يشارك معنا سواء الناس اللي على اللايف شات على لينكنا وعلى بثنا المباشر في إكس بنقول لكم الأرقام مثبتة للمشاركة ولكن نذكر بالأرقام من جديد 012-77-060-012-649-24-00 012-647-7154
1: أيضا تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 هذه الأرقام للمشاركة. عندنا مشاركة نبغى نحن نبغى نطلعها معنا زميلتنا نهى الجديبي نبغى نسمع رأيها في الموضوع. صباح الخير يا نهى.
2: صباح الأنوار، صباح الضحكة الحلوة.
0: أهلا وسهلا بالزميلة الجميلة.
1: يا هلا فيك،
0: كيف إحساسك وانتي مشاركة؟
1: وحي الموضوع، وحي الموضوع.
2: وحي والله، شكرا إنه إحنا الملهمين لهذا الموضوع، شكرا للقناصة
0: دينا. هذا لقب جديد نضيفه الألقاب دينا،
1: كل يوم عندي لقب
0: القناصة. حبيت
2: ما شاء الله
0: خلتكم محتوى يا نهى.
1: أنا أحب أقول لكم نهى، ترى الجلسة اللي أقعد معكم الصباح تراها محتوى. أحب أقول لك
2: والله
1: اعتراف اعتراف. طيب نهى، كاش ولا بطايق؟
2: شوفي أنا مع الاثنين، وفي بس في حاجة ثانية حيكون في رأي اقتصادي. بس أنا الآن كإنسانة بعض المواقف اللي حصلت معايا واللي انت عرفتها كانت وحي الموضوع.
0: أحب أقول لك إنها حكتنا اللي صار.
2: أوكي،
1: أنا كل شيء نهى. إيش قلت لك نهى؟ لا تقول شيء قدامي، ترى كله أقوله على الهواء.
0: طيب نهى، من بعد الموقف ما بين كاش ولا أونلاين، إيش قررتي؟
2: لازم يكون معايا كاش.
0: حلو،
2: لازم يكون معايا كاش. سبحان الله، إن شاء الله لو 50 ريال ضروري الكاش يكون موجود. طبعا والصرف دي الخمسات والريالات لابد تكون موجودة
1: عشان المدرسة. دي عشان المدرسة،
2: عشان إيه ما شاء الله،
1: عشان المدارس.
0: لا تصدقوا، ساعات حتى تبي تشتري شيء صغير وما تبي تطلع البطاقة أو ما تبي تصرفي 100 ريال، فتحتاجيها يا ستي قارورة موية، سندوتشة سريعة.
1: صحيح،
2: يعني شخص تبغي تدي كده الوجه.
0: صحيح
1: صح. صحيح كمان، هذه صح.
2: سبحان الله.
1: الحين شوف، الحين أنا في الحلقة قاعدين بنتكلم مع بعض، اكتشفت إنه ما عندي خبز في البيت ولا عندي كاش.
0: هديها كوين.
1: إيمان قالت
0: نقدي معدني.
1: إيه قالت حجب لك كوين.
0: تشيلي نقدي معدني نهى؟
2: أيوه، هذا في السيارة بيكون، وفي جيب المحفظة يعني ريال ريالين.
0: حلو
2: مرات.
0: حلو.
2: أيوه مرات، بس مرات لما إذا ما طاح ولا ضاع طب خليه في كده.
0: لا حطيه في الجيب اللي يتقفل عشان ما يضيع. انا احطه في جيب ابو سوسته. ابو سوسته
1: اعطتك طريقه، اعطتك طريقه لحفظك
0: عشان كنت طيح زي نهى.
2: عشان بسوق السياره الحمد لله في مكان للسياره. اوكي،
1: الكاب هولدر، الكاب هولدر مكان الاكواب.
2: نعم اوكي.
1: انا يا هنها
2: عند الباب، لما انت تشوفي الكاسه تبع الباب.
1: أيوة.
2: عند الباب، لانه حلو. حتى لو بتدفعي احيانا يجيك الاونلاين، لازم تدفع اونلاين، واحيانا تقدر انك تدفعي له بالبطاقه يجي لك بالجهاز. بس لازم يكون

0: برضه صرف، انا بترك حتى في البيت صرف.
1: حلو ده.
0: والكوينز ده دائما بتركه للبيت اغلب الوقت.
1: جميل.
0: وبخلي معايا. لكن في نقطه الـ يعني الماده اللي بتكون في الحسابات مره مهمه. يعني انا بقول لكم طريقتي. يعني انا شوفوا يعني مو انه اقتصاد وما شاء الله اقتصاديه، مرات بكون تعرفوا يعني اليد مخرومة.
1: أوكي.
0: المهم إنه الأهم شيء الأساسيات، لما ينزل الراتب بتركه للقروض، أوكي، بخلص الموضوع ده حق البنك، وأترك في حساب الراتب المبالغ اللي سداد الفواتير.
1: برافو.
0: تمام.
1: برافو.
0: تمام. الفواتير. وأخذ الجزء اللي هو مثلاً راتب عاملة، راتب مدرسة، راتب سائق مثلاً مدرسة، الأشياء هذه التفاصيل بنقولها لحسابين مختلفة عشان ما تتلخبط علي.
1: حلو والله. والله حلو الحركة.
0: أيوة، ما في حل لما أحطهم مع بعض. بتلاقي نفسك تصرفي من هنا ومن هنا.
2: تحرصي على بند ال يعني سيفينج، التحويش،
1: أيوة،
2: التصميم،
1: الادخار.
2: الادخار.
0: والله أنا يعني عندي مبدأ هذه الفترة.
2: ماتي.
0: يعني إنه حاولي قدر الإمكان ما تستلفي، وإذا احتجتي يعني مرريها، ولكن احذري من ذلك.
2: نعم، احذري من ذلك.
0: ايوه، لكن السيفينج خلونا نقول انك مثلا الشهر ده اشتريتي لك سهم ب 100 ريال ولا 50 ريال، الشهر اللي بعده حطي لك 100 على جنب. فترى ما اسويها مو دائما مرنه، انا فليكسبيليتي، لانه الدخل يحكم.
2: مرونتك عاليه.
1: نعم.
2: أيوة، صح. يعني الدخل يحكمنا كلنا فعلا. صح. نعم. سعيدين. نعم. صراحه يا نهى،
0: بس ابغى اضيف نقطه.
2: تفضلي.
1: قولي.
0: احنا نحب الكاش بس يمكن حنفقده بعد فتره، هذا كلام اقتصاديين، انه
2: عشان كل شيء حيصير رقمي.
0: نعم.
2: طيب يعني نهى، انت عندك مثل حبينا الايد
0: دراهم مراهم.
2: الله عليك.
1: صحيح.
2: واحنا مجروحين
1: يعني نحتاجها،
2: لازم
1: نحطها على الجرح. والله برافو عليكي، يعطيك العافية نهى، انبسطنا معاكي وانبسطنا في مشاركتك صراحة معانا. بس انتوا خففوا أونلاين، انت وريهام قبوري تحت في المكتب،
2: زميلتنا الجميلة نهى الجديدة.
1: خففوا شراء أونلاين.
0: يا الله،
2: حتى ضاوة النسوان،
1: حتى ده تقول يا الله، حتى ده
2: ضاوة النسوان تؤدي إلى ذلك.
0: لحظة، احنا عشان بنوفر تبع التوصيل فاشترينا مع بعض.
1: لا نهى، كل ما ادخل عليكم تشتروا اونلاين، مو معقول يا نهى.

0: جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. شوفي عندنا بعض المشاركات ايضا، ابو يوسف يشاركنا، جميل.
1: ابو يوسف يقول الكاش. احب ارد على مقوله الكاش ينهي النقاش، النقاش الحقيقي ينتهي لما تكسب نقاط وكاش باك، الكاش ينهي النقاش في لحظته، لكن الالكتروني يوثق حتى بالهلله.
0: صح،
1: النقاش حلوة الفكرة. في أمريكا يطلبوا الآن، يقول لك عند إشارات المرور صاروا يحطوا لوحة باركود الكاش رسميا اعتزل، يعني ما عاد في كاش في أمريكا. ويمكن هذا الكلام اللي بتقوله نهى، أنه اقتصاديين بدأوا يستشرفوا القدام أنه كل تعاملاتنا حتتحول رقمية وبعد كده الكاش يبدأ يختفي. أعتقد إن شاء الله إحنا لا، يعني ما نوصل لدي
0: بإذن مرحلة. الله، يعني ماني حابة صراحة،
1: يعني بمجرد ما انقطع النت خلاص أنا
0: ضعت 100%. بس يصير خلي كاش معي. خلينا ناخذ اتصال كمان، نقول مرحبا يا سراج.
2: يا سراج،
0: فراس، اهلا وسهلا يا فراس.
2: يا مرحبتين،
0: اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ تمام،
2: نشيطين اليوم في مجال الفلوس ما شاء الله.
1: لا والله عندنا فشار،
0: عندنا فشار تبغى، اهلا وسهلا، ونبغى نوقف ناكل فشار، ماني قادره صراحه.
2: لا انا ما شاهدتكم على المباشر، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: اهلا وسهلا ومرحبتين.
1: حياك يا
0: هلا. والله شوف يا فراس، انت تندم لو ما طابعنا على المباشر،
1: والله بيفوتكم
0: ترى كتير. والله بيفوتكم كثير
2: لما اكون بالبيت اتابع.
0: الله يسعدك ويكرمك.
2: لكن ملاحظه بسيطه، تفضل. قبل فترة كنت أتابعكم لإعادة عقل
0: إيه؟
2: لا ما في مقاطع تطلع،
0: ما في إيش؟
2: ما تطلع المقاطع حقك.
1: لا مقاطع إكس لأنها بث مباشر وقت البرنامج فقط.
0: إيه لا بس ترجع تنعاد ولا ما ترجع تنعاد؟ بطلنا تنعاد.
1: اي هو انت عارف ايش صار اخوي فراس؟ انه البث يعني المباشر في الصباح الكاميرا لايف تبث مباشرة، لكن ما فيها تسجيل للإعادة، يعني ما تسجل هذه.
2: أول كان تسجيل.
0: صحيح. صح صح صح، معك حق. طيب فراس، أنت من أهل الكاش ولا من أهل البطايق؟
2: والله أنا معتمد على الراتب كليا، يعني
0: اي ما كلنا نعتمد على الراتب.
2: أوكي أول ما ينزل الراتب دايركت تسدد الالتزامات الإذكار والأشياء هذه.
0: أوكي
2: وخلي تقريبا 1000 ريال تصرف، والباقي اسحب كاش.
0: أيوة. يعني انت من الناس اللي دائما تخلي الكاش معاك وال1000 هذه بس كذا ماسك الحساب؟
2: نعم
0: اوكي،
2: الاشياء ضروريه.
0: اوكي، اذا احتديت يعني تتعامل معاها.
2: صحيح، للتحويل اشياء يعني.
0: جميل،
2: لان فت من الكاش احيانا لما اسحب عن طريق الشبكه
0: ايه
2: ما اعرف كم صرفت صراحه.
1: صحيح. ولا ترجع للرسائل، لانه كل شيء تصرفه بيثبت برسائل نصيه.
0: صح،
2: حتى لو رجعت الرسائل صحيحه وفعلا هي نفسها، بس انا استغرب كيف صرفت مثلا اليوم 2000 معقوله. لكن لما يكون معي كاش، يعني كل يوم اخذ معي 500 600
0: تستوعب قديش صرفت،
2: واعرف كم صرفت.
0: صح صح صحيح صح صحيح.
1: في طريقه فراس حنعلمك عليها برضو انت واللي بيسمعنا، كيف ممكن انا اقنن صرفي حتى بالبطاقه الالكترونيه. حنقول لكم هي.
0: طيب ماشي، يعطيك العافيه. يعني انت من الناس اللي تحب الكاش يا
1: شكرا
0: فراس.
1: لك
0: مع الكاش.
1: فراس قال انه انا يعني عشان اعرف كم صرفت، والاغلب اللي يفضل الكاش النقدي في يده، انه انا بتحكم في عمليه الصرف. في طريقه اتخذتها مؤخرا، يمكن من سنه تقريبا او اقل، سويت بطاقه بنكيه اللي هي تعبيها.
0: أوكي.
1: ما هي اللي تصرفي منها بدون حدود.
0: طيب.
1: فهذه البطاقة لما أنا خلاص أنا أتحكم بحط فيها 200 ريال أو على قد الشروة أو 150-300 ريال، فأنت بمجرد ما بتصرفي منها خلاص تبدأ تقولك أنا ما في فلوس، تقوم أنت تبدأ تنتبهي أنك ترى صرفتي 500 أو صرفتي 300 أو
0: حطيتها.
1: فهذه أعتقد كمان خلتني أتحكم أكثر في موضوع الصرف بالبطاقة.
0: ممكن، يعني ممكن تنفع، بس أنا مثلا من الناس اللي ما أحتفى معي.
1: لا أنا
0: لو ما أمسك الفلوس
1: أنا
0: بيدي
1: ضبطت معايا.
0: والله ممتاز.
1: أيوة
0: ممتاز،
1: لأنه أنت بتتحكمي صراحة. أنا اليوم يا إيمان في هذا الأسبوع ماني حاطة أكثر من 200-300 ريال.
0: أيوة
1: مثلا. فأنت تراقبي تصرفاتك. لا أنا الفلوس ودائما في راسك يقول لك أنت ترى ما عندك فلوس كثير. لا هذا ما نحتاجه، لا هذا ما نبغاه، الفلوس ما هي كفاية
0: تقنني. إيوة
1: فخلاص تقنني. أنا حسيت إنه دي العملية للناس اللي بتتعود على البطايق. أوكي. وبمنتهى البساطة أي بنك يعمل لك هي في نفس اللحظة من الأجهزة. أيوة
0: أنا
1: الذاتية.
0: أنا أنا أنا

0: عملت
1: مسبقة الدفع. مسبقة
0: أيوة أنا أخذتها هذه البطاقة بس أخذتها وقت أنا سفر لأنه هي مسبقة الدفع بس في نفس الوقت كمان حلو. هي عملة
1: كمان حلوة
0: للسفر. عشان كذا أنا كنت أخذ أو أتعامل معها مع السفر بس من يوم ما أرجع خلاص.
1: في أحد الناس اللي بتتعامل دائما مع البطايق يقول لا أنا أقدر أدخل أتحكم في البطاقة إنه تكفل عند ليميت معين حد معين حتى البطاقة
0: يا مدى. أختي نفسيا أحس إني لا حدتني يعني يمكن ما أبغى أنه أحد يتأمر فيني بس لما أكون ماسك الفلوس في يدي ما أدري يعني شوفي كل ناس كل واحد بالغير. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.

طيب عودة ورجعنا لكم، وصلنا لدقائقنا الأخيرة معاكم في برنامج ابدأ صح. اليوم انبسطنا معاكم مرة، اليوم بنتكلم عن كاش ولا بطاي. أبو يوسف والله شاركنا بموقف، ولكن يعني هو ما يهم، ما له علاقة بموضوعنا،

0: وايضا محمد حميد يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. هذا
1: المثل
0: اكثر واحد
1: يضيع الناس
0: والله ضيعنا
1: لو
0: كلنا.
1: سمحت بطل يا محمد حميد تنشره بين الناس.
0: في احد كمان قال لنا اياه اتوقع انه اذا ماني غلطانه يعني يمكن ابو انس
1: ترى ولا... لما نصرف ما في الجيب عشان ياتينا ما في الغيب او
0: ابو
1: ما
0: تركي
1: في... او ما نحط حدود لهذا الصرف ترى حنتورط فيما بعد. حيجينا وقت محتاجين المال اللي اهدرناه وما نلاقيه. انا حابه اشكر شكر خاص لابو رايد على الصور اللي شاركنا بيها وسوى صوره دينا وايمان كذا بالذكاء الاصطناعي بالفشار وجوه استوديو الفشار وبرنامج الفشار. تسلم ايدك يا ابو رايد اسعدتنا.
0: وانتظرونا ان شاء الله كل خميس حيكون عندنا شغله نجيبها من اولها ونشوف حكايه الشغلات أو الحاجات اللي نحن بنستخدمها بطريقة يومية من وين أصلها من وين جات واسم الفقرة من أولها. هتصير إن شاء الله كل خميس. واللي يحضرنا على الفيديو أو على الصورة في البث المباشر حيشوف إنه إحنا جايبين الأشياء وبنتفرج عليها. والله أكل حناكله للأسف حنسمن بس إنه تمام لعيونكم حنسمن.
1: عشان كده نقول دائما أحرصوا على إنكم تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية على هواتفكم الذكية سعودي راديو بلاس أو تشاركونا من خلال منصة إكس لأنه فيها بث مباشر يومي. أحيانا يصير في مشكلة في منصة إكس لكن دائما البث المباشر بيكون موجود على تطبيق الإذاعات السعودية. حلقتنا كانت حلوة بيكم أكيد. شكرا دينا على اختراعاتك الحلوة أيتها القناصة أيتها المبدعة
0: قناصة
1: الكرياتيفية
0: حلو إيش
1: فكرياتيفية من كرياتيف
0: من كرياتيف
1: من كرياتيف كرياتيفية.
0: طيب هذه هي هذا بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم. شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا كل اللي شاركنا كل اللي اتصل علينا كل اللي أرسل لنا رسائل أو حتى فقط اتفرج علينا أو فقط سمعنا. تحية كبيرة من فريق العمل من
1: قبل فريق العمل قولي لهم إيش اللغز كان
0: اللغز أيوة اللغز ترى اليوم كان الإجابة سباق الهجن والسؤال اليوم كان الكاش ولا بطايق أيهم أقرب إلى قلبك. واليوم من أولها كنا بنتكلم عن بداية الفشار ومن أولها كيف بدأ معانا الفشار وصلنا إلى الآن مع الفشار. هذا محتوى حلقتنا اليوم. نقول لكم في أمان الله. تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف
1: وكان من خلف الميكروفون دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدر. أجمل تحية تحية كبيرة من زميلنا المبدع عبدالطيف عمبر. إن شاء الله برامج إذاعة جدة مستمرة لكن إحنا نلقاكم بإذن الله بداية الأسبوع القادم. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة على الجميع وكله في شهر.
0: إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

لو إنسان تحبه من قلبك بخلت يده إنها ترد عليك السلام، إيش حتحس؟ حتحس بغصة وقهر، يمكن وقتها ما عاد تطلب منه كثير، تتمنى بس يسلم عليك حتى لو بعينه. هذا الإحساس بالضبط اللي عاشه الشاعر سعود سالم، لأنه اللي رفض يسلم عليه مو بس إنسان يحبه، كانت أمه. وقتها كان هو جالس مع أبوه، ودخلت أمه ورفضت تسلم عليه لأنها كانت زعلانة منه، أعطته نظرة قصيرة وخرجت. هذه النظرة كانت كافية إنها تحرمه من النوم. ظل يفكر فيها ويفكر كيف يراضيها، إلين جاته فكرة إنه هو يكتب لها قصيدة، وكتبها واتصل عليها وقال لها: سلم علي بعينك إن كان بخلت إيدينك، كل اللي بيني وبينك زعلة تمر وسلام. نظرة كانت كفيلة إنها تخرج لنا واحدة من أجمل الأغاني اللي غناها أبو نورة بلحن محمد شفيق، أغنية اختصرت شعور أكبر من الكلمات. لما تبخل اليد في السلام أحياناً تتكفل العين بالباقي.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحياة.

0: كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف إنه العازف أخذها المكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها، هو البوزوق.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: لازم نشرب 8 كاسات مويه في اليوم. دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في الموسم الرياضي 2015-2016 حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعجزة الرياضية الأكبر في القرن 21 بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تشكيلة متواضعة وبقيادة المدرب كلاوديو رانييري. أطاح الفريق بكبار أندية إنجلترا رغم أن احتمالية تتويجه قبل بداية الموسم كانت 1 إلى 5 آلاف، مسجلا قصة ملهمة كتبت بحروف من ذهب.

0: إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.
2: في شمال العاصمة الرياض، حيث تتلألأ ناطحات السحاب بتصميمات هندسية فريدة تحاكي الكريستال والصخور والمنحوتات المستقبلية، ينهض مركز الملك عبدالله المالي ليشكل العقل الأكبر للأعمال والمال في المنطقة وأيقونة الاستدامة العمرانية التي ترسم ملامح الغد الجديد. لم يصمم مركز الملك عبدالله المالي ليكفي كونه تجمعاً تقليدياً للأبراج والمكاتب، بل تحول عبر رؤية استراتيجية متكاملة على مساحة شاسعة تبلغ 1.6 مليون متر مربع إلى مدينة ذكية ومتكاملة ومستدامة، تعيد تعريف مفهوم العمل والعيش والترفيه في منظومة عمودية وأفقية فائقة التطور. بلغة الأرقام والمستهدفة الكبرى، يضم المركز أكثر من 60 برجاً أيقونياً ومتنوع الاستخدامات صممها نخبة من أشهر المكاتب المعمارية العالمية في تحفة بصرية لا تشبه أي مركز مالي آخر في العالم. والأكثر تميزاً أن مركز الملك عبدالله المالي يعتبر أكبر تجمع للمباني الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LED على مستوى العالم، حيث حازت العديد من مبانيه ومنشآته على تصنيفات LED الذهبية والبلاتينية، مدعوماً بشبكة تبريد مركزي ذكية ونظام فريد لإدارة الموارد. وعلى الصعيد الاقتصادي والخدمي واللوجستي، يحمل المركز صفة منطقة اقتصادية خاصة، مما يمنحه مزايا تنافسية كبرى لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية والمؤسسات المالية والتقنية الكبرى. ويرتبط المركز بشبكة قطارات مترو الرياض عبر محطة قطار مركزية تعد تحفة معمارية استثنائية صممتها المعمارية العالمية زها حديد. كما يتميز المركز بمنظومة الجسور الهوائية والممرات المبردة والممشى المائي الوادي التي تربط أجزاء المدينة ببعضها لتتيح التنقل المريح للمشاة بعيدا عن صخب السيارات، إلى جانب احتوائه على شقق سكنية فاخرة وفنادق عالمية ومطاعم ومراكز تجارية ومساحات خضراء مفتوحة. أغلق عينيك قليلاً وتخيل انعكاسات ضوء الشمس وغروبها على الوجهات البلورية والهندسية للأبراج وحركة رواد الأعمال والمبدعين وهم يعبرون الجسور المعلقة والساحات المفتوحة بين مياه الوادي والمقاهي الأنيقة في مشهد يجسد طاقة العاصمة وهي تصنع القرار المالي والإقليمي بكل ثقة. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت مركز الملك عبدالله المالي أن الاقتصاد القوي يبدأ من عمارة ذكية تسبق زمنها وتضع الإنسان والبيئة في صدارة المشهد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند قلعة المال والأعمال في مركز الملك عبدالله المالي، ونلقاكم في المرفأ القادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في الموسم الرياضي 2015-2016 حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعجزة الرياضية الأكبر في القرن 21 بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تشكيلة متواضعة وبقيادة المدرب كلاوديو رانييري. أطاح الفريق بكبار أندية إنجلترا رغم أن احتمالية تتويجه قبل بداية الموسم كانت 1 إلى 5 آلاف، مسجلا قصة ملهمة كتبت بحروف من ذهب.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: يا ترى زي ما بيقولوا إنه الصداقة لها مواقف ودائما في مواقف بتقويها، لكن هل ممكن إنه كلمة بتقتل الصداقة؟ حنتعرف اليوم على دمنة والكلمة التي قتلت الصداقة في الأسد والثور. فيها ما كان قصتنا اليوم طبعاً من كتاب عبد الله ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة باب الأسد والثور. طبعاً هذه حكاية رمزية، وتعرفوا أنه طبعاً الرمزيات في الكتب المترجمة والكتب التي صاغها القدماء قديماً كانت مجرد استخدام الحيوانات رمزية للبشر. قصتنا وحكايتنا اليوم في مكان بتقول إنه كان الثور شتربة. اسمه شتربة. طبعاً الثور هذا شتربة كان قريب من الأسد، ونشأت بينهم مودة وصداقة، يعني علاقة جميلة، في صداقة حلوة بين الاثنين، في تفاهم. لكن دمنا يسكت؟ لا وكلا وحاشا. دمنا في كتاب عبد الله ابن المقفع كان دائما عنده الحيل والمكر، يعني شخصية تمثل من ابن آوى، مش الشخصية الحكيمة زي كليلة، لا هو الشخصية اللي فيها الحيل وفيها المكر وطموح، لكن يبغى يوصل لطموحه بالشكل ده. المهم لما شاف دمنا انه الثور مرة قريب من الملك اللي هو الأسد، هنا ايش؟ لا انا اسكت، لا انا منزلتي في خطر، لازم اشتغل بالوشاية. يا سلام، شاف اثنين أصحاب حلوين يتركهم في حالهم؟ لا، فكر في مصالحهم. بس هل يفكر بمنافسة شريفة؟ لا، لازم يفكر بطريقة مش حلوة. فبدأ بما يستطيع. إيش يسوي؟ الكلام، يسوي مشاكل. الكلام يا جماعة، الكلمة الطيبة والكلمة اللي مو طيبة ولا لطيفة. راح عند الأسد وزرع في نفسه الشك في الثور، وراح عند الثور. هو يسكت كده؟ لا، لازم أروح للاثنين، أنا أخليهم يضربوا في بعض. راح للثور وزرع في نفسه الخوف من الأسد، يعني راح للأسد وقال له هذا الثور ما بيحبك، هذا الثور بيقول ويقول عليك، وهذا الثور أصلا بيستهزئ فيك عند الحيوانات واواوا إلى آخره. ولو راح للثور وقال له إيش؟ زرع في نفسه الخوف من الأسد، الأسد ناوي عليك، الأسد حيغدر فيك، ويا سلام على كلام الوشاية. زرع في قلب الأسد ونفس الأسد الشك من ناحية الثور إنه هو وفي معاك، وراح للثور وزرع في مخاوفه اللي هو الخوف من الأسد اللي هو ملك الأسد، ملك الغابة. طبعا ما احتاج إلى براهين للأسف يعني كاملة عشان تثبت هذا الشيء، لكن أحيانا في القصص لما نبغى نسوي مشكلة بين اثنين احنا ما نحتاج لبراهين استغفر الله، ولكن كفاية بس انه احنا ندخل عامل نفسي صغير ولكنه أثره للأسف في المشاكل كبير، ألا وهو الشك. وبعدها يا سلام على العقل، يصبح العقل نفسه مساعد للوشاية، حيقول إيه والله هو صح، هو صدق، هو كان يقصد كذا وكذا، يعني يجد المبررات لهذه الوشاية ويصدقها. طبعا نظر الأسد إلى الثور، لماذا يتحرك هكذا؟ صار مركز الأسد في تحركات الثور، لا هو نيته كذا، هو يقصد بالحركة هذه كذا، هو قاصد يغدر فيه. والثور نفس الشيء، الثور صار خائفا يترقب، يعني صار أي طالع في الأسد يقول ليش هو بيطالع فيه بهذه النظرة، آه هو يقصد كذا، هو يبغى يعني فرصة علي، هو يبغى ينقض علي، هو يبغى يقتلني. فشوفوا كل واحد صار بيفسر نظرات وتحركات الآخر بناء على الفكرة المزروعة اللي هي الشك، الرعب النفسي والوشاية اللي أصبحت عقولهم تهيئ لهم أمور وتصدقهم. فكل حركة عادية للأسف أصبحت في رأيهم وفي عقلهم تصور لهم عقولهم إنه هي دليل كامل ودليل كامل إنه هو لا في نية مش كويسة. وكل صمت صار مؤامرة، حتى تحولت للأسف هذه الصداقة وهذه المودة وهذا التفاهم إلى صراع أليم. طبعا الثروة اللغوية في هذه الحكاية اليوم الرمزية، الوشاية هي نقصد بها نقل الكلام. الوشاية إيش هي؟ أهل الحسد والوشاية، يعني ننقل كلام بنية الإفساد. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد كذلك. الضغينة الحقد الكامل، يعني كان في ضغينة في نفس الدمنة وزرع هذه الضغينة والشك في نفس الأسد وفي نفس الثور. طبعا الارتياب وهو الشك. ختمتنا اليوم في مكان دمنة ما بيعيش في الغابات فقط، أكيد طبعا دمنة مجرد شخصية رمزية، ممكن دمنة يا جماعة هو شخص بيعيش بيننا، يعيش بيننا بين أصدقائنا في مكان عملنا، بين الجيران، بين المجتمعات، في أي مكان. ممكن هذا دمنا بيكون شخص بينقل الكلام بين صديقين أو أخوين أو زميلين، يعني بينهم مودة، بينهم احترام، بينهم محبة. ولكن إذا جاءك ناقل بخبر عن إنسان تعرفه، فقبل أن تصدق الناقل اسأل الإنسان الذي تعرفه. شايفين كيف؟ المواجهة حلوة، والمواجهة تقتل في داخلنا الشك والرعب النفسي اللي

0: أوكي؟ فيا ما كان اليوم لازم نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع أصدقائنا وما نجعل أنفسنا عرضة لإيش؟ لشخصية زي دمنا تتلف علينا أعصابنا وتخرب علاقاتنا. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، شكرا لكم.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع دقائق الزيارة عند الطبيب، كيف نستغلها بأفضل طريقة. يعني كم مرة دخلنا عيادة الطبيب وخرجنا منها ونحن يمكن ما نتذكر الأسئلة ونسينا حتى نطرحها؟ يعني كم مرة سألنا طبيب عن الأعراض فوجدنا صعوبة في وصفها، أو حتى نسينا تفاصيل ممكن تكون مهمة لفهم حالتنا الصحية. أحيانا ننتظر موعد الطبيب أيام أو حتى أسابيع، وإذا جاء الموعد ما نكون مستعدين بالشكل الكافي، ندخل العيادة بدون ما نعرف من وين نبدأ وإيش نقول وإيش الأسئلة اللي لازم نطرحها، يمكن حتى نغادر ومعانا وصفة طبية أو حتى طلب فحوصات لكننا ما نفهم تماما طبيعة المشكلة أو الخطوة التالية في العلاج. الحقيقة مستمعينا أنه نجاح الزيارة الطبية لا يعتمد على الطبيب فقط طبعا، بل للمريض دور أساسي في نجاحها، يبدأ قبل الوصول إلى العيادة من خلال الاستعداد الجيد، ويمتد أيضا إلى طريقة وصف الأعراض وطرح الأسئلة. بعد كذا نفهم التعليقات والالتزام بالخطة العلاجية بعد انتهاء الموعد. فكيف نستعد لزيارة الطبيب؟ وما المعلومات التي ينبغي ألا نخفيها عنه؟ وكيف نستفيد من الدقائق المحدودة داخل العيادة؟ وما حقوقنا أيضا كمراجعين في السؤال والاستفسار وفهم حالتنا الصحية؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله راح نناقشها اليوم في برنامج صحة ولياقة تحت عنوان دقائق مع الطبيب لا تهدرها. يسعدنا أن نرحب حول هذا الموضوع بضيفنا العزيز الدكتور أمجد الغامدي، أخصائي التثقيف الصحي. حياك الله دكتور أمجد.
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله أخوي محمد، يا مرحبا.
3: يا مرحبا فيك، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معك دكتور، وخاصة اليوم نناقش موضوع يمكن كثير من الناس للأسف يعني ما يستغلون الوقت المخصص عند مراجعة الطبيب أو زيارة الطبيب بالطريقة المثلى. خلينا شيء دكتور أمجد، ليش اخترنا وشيء الحديث عن الاستعداد لزيارة الطبيب؟ يعني وش أهمية هذا الموضوع من منظور التثقيف الصحي؟
4: حياكم الله. اول شيء يا اخوي كنزي، ما ذكرت هذا من اهم المواضيع اللي بيختص بمجال نجاح الرعايه الصحيه بشكل عام، اللي هو دور المريض في اثناء الزياره والاستعداد لها وطرح الاسئله والى اخره من الامور الحثيات اللي حنطرق لها بشكل تفصيلي اليوم. هذا الجانب صراحه هو ما اخفيك يمكن هذا الشيء انت ما تعرفه، هذا مجال اهتمامي من ناحيه كبيره، الشيء الاول. الشيء الثاني، في خلينا نقول جوانب قصور كثيره، جزء كبير منها يتحمله الطاقم الطبي سواء الطبيب، الإدارة، الإجراءات الإدارية، وكذلك جزء ثاني وبنفس الحمل وبنفس المسؤولية يتحمله المريض أو الشخص المراجع والمستفيد من الخدمات الصحية. فإحنا هنا دورنا خلينا نقول نوازن كفة ونوجه، خلينا نقول هدف الرسالة اليوم يكون والله كيف نستعد لهذه الدقائق مثل ما ذكرت، أنها تكون خلينا نقول نخرج بها بأقصى فائدة ممكنة، و نفس الوقت ما نبي نصعبها ونعقدها نخليها كأنه أنا بستعد اختبار. لا، هي في المقابل هي بالعكس يعني تكون خلينا نقول تأدي هدفها.

0: الهدف المطلوب من الزيارة.
1: طيب قبل ما نغوص في التفاصيل دكتور، أبغى بس تعطيني الفرق، وش الفرق بين مريض مثلا يروح العيادة مستعد ومريض يروح بدون تحضير؟
0: والله هذا فرق جوهري وفرق كبير جدا، وكل مقدم رعاية صحية يشعر بهذا الفرق. المريض المستعد يعرف إيش الأعراض اللي يعاني فيها، يعرف الأسئلة اللي حيطرحها، يعرف هدف الزيارة. أحيانا أنا يكون هدف الزيارة والله أفهم المشكلة، أحيانا لا، أنا عندي مشكلة هدفي أعرف سببها، أحيانا لا أبغى أعالجها، أحيانا بعرف هل هي تسبب مشكلة ثانية. فالمريض اللي يروح كذا وما هو عارف إيش هدف الزيارة، هذا حيمشي خلينا نقول على حسب مزاج الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. أحيانا يتوفق ب خلينا نقول ممارس صحي وطبيب خلينا نقول مهتم، ويحاول ياخذ ويعتمد عليه ما ياخذ كل الاعراض وكل المشاكل منه يحاول يشخصها، لكن احيانا للاسف هي كلها 10 دقائق، وتعرف الاطباء يعني وقتها محدود.
1: صحيح.
0: لما الشخص المريض ما يعرف ايش الهدف من الزياره، حيكون خلينا يمشي مع التيار خلينا نقول، اذا كان والله ممكن يسوي ما عندك شيء ما فيك الا العافيه، فخلينا نقول التحاليل الفحوصات يمكن ما يكون جاد في طلبها، فبالتالي الطبيب ما يطلبها. لازم يعرف ان انت كمريض انت لك صوت في طلب التحاليل، في طلب التشخيصات، في طلب الفحوصات، هذا كله مهم، مسؤولية الطبيب، هذه مسؤوليتك ان انت تكون عارف الاعراض اللي بتعاني منها، وبنفس الوقت عارف ايش الاشياء اللي خلينا نقول تقدر تتفاوض فيها مع الطبيب وتاخذ وتعطي، ومو شرط يكون عندك كل الابحاث العلمية، لكن بحث بسيط جوجل، اسئله الذكاء الصناعي ترى يوجهك ويعطيك خلينا نقول محاور بسيطه تفيدك وتثقفك قبل زيارة الطبيب.
1: طيب دكتور امجد، وش اول خطوه تنصح فيها المريض انه يقوم فيها بمجرد حصوله على موعد طبي؟
0: اول شيء عندنا ما يعرف اللي خلينا نسميه احنا الاجنده، اللي هي صياغه الاجنده. هذه طبعا مصطلح علمي يمكن معروف في الاذاعه في الاعلام، انه والله انا عندي اهداف في خلينا نقول في لقاء تلفزيوني او في لقاء اذاعي، نفسها في زياره الطبيب، انا ايش اهدافي في هذه الزياره؟ هل انا اشعر بالام ابغى اعرف ايش سببها؟ هل انا والله عندي خلينا نقول اعراض انا مشتبه فيها انها تسبب مرض معين؟ هل انا والله بطمن على حالتي اني انا صحي ما فيني شيء، فحص طبيعي؟ هل انا والله عندي حساسيه معينه وسببت لي انزعاجات في اماكن ثانيه حاب اتفحص اكثر موضوع؟ فخلينا اصيغها ثلاثه اهداف، خلينا نقول ثلاثه اجنده هدفي من هذه الزياره، والله ابدا بهب فيها. والله دكتور السلام عليكم، انا عندي هذه الاعراض، انا عندي هذه الاهداف، بناقشها معك، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه. نبدا برقم واحد، احنا هنا ندير اللقاء وما نكون احنا دورنا خلينا نقول انه متلقين للمعلومه. احنا ترى انتقلنا في قبل 100 سنه تقريبا، او خلينا نقول 50 سنه واكثر، كان دور الطبيب هو خلينا نقول الجيت كيبر، هو اللي عنده المعلومه الصحيه. انا كمريض اروح اخذ المعلومه وصلى الله وبارك. لكن حاليا تغير النظام، حاليا المعلومات موجوده في كل مكان.
1: صحيح.
0: الممارس الصحي هو موجه ومساعد، وانت كمريض او كمستفيد من خدمات طبيه دورك انك تثقف نفسك وتعرف ايش تبغى، وخلينا نقول تتواصل مع طبيب بتواصل جيد، خلينا نقول يكون عندك ثقه في الطبيب، وفي نفس الوقت اسال قرارات اللي يتخذها الطبيب تكون كلها قرارات مشتركه بعد التشاور والاتفاق، بناء على المعلومات اللي انت تقدمها للطبيب. وبناء يعني كذلك بطبيعه اكبر التحاليل والفحوصات العلميه.
1: يعني تشوف دكتور انه الافضل دائما الواحد يدون الاعراض قبل الزياره في ورقه مثلا، او في في في, في المسوده عنده في الجوال؟
0: ممتاز، هذه هي ما نسميها احنا الاجنده، اللي هي وضع الاهداف، ادونها. هل انا عندي اسئله؟ هل انا عندي والله اعراض؟ هل عندي الام؟ لانه ترى زياره الطبيب وقت محدود، سؤال هنا وسؤال هناك، غالبا حتخرج تلاقي اوه انا والله نسيت اسال عن هذا الشيء. فتدوينها والبدء فيها مع بدايه اللقاء حيساعد انه يكون والله في تسلسل واضح في الزياره الطبيه، وفي نفس الوقت ما حت... الشخص ما راح ينسى ولا راح يفقد معلومه مهمه، ولا ينسى يؤدي لشيء ممكن يكون شيء اساسي لاكتشاف تشخيص معين او لاتخاذ مسار مهم في التحاليل والفحوصات.
1: حتى الاسئله دكتور صحيح المفروض يكتبها، يعني كل الاسئله اللي في باله قبل ما يروح عشان ما ينسى شيء، لانه يكمل مريض تخرج من العياده وقال يا ريتني رجعت الدكتور عشان اساله السؤال الفلاني.
0: بكل تاكيد كل ما اريد انا مشاركه مع طبيب اسجله، لانه احيانا انسى، واحيانا وانا ضمن الاسئله هذه وأثناء زيارة يمكن أتذكر سؤال ثاني أطرحه بلا أي بأس. الفكرة أنه أنا ما أتحرج، أنا أخذ وقتي، وبنفس الوقت يكون عند المريض نوع من النوع اللي يسموه التوكيد، اللي هو أنا أصر على رأيي، مو مصر على رأيي، أنا مصر على اللي أحتاج أوصله، أحتاج تشخيص معين، ما أكتفي والله بتشخيص واحد، لا نتأكد أنه ونازم نعرف أنه ترى ما فيه مشكلة لو أنا سألت الطبيب، يعني ترى لا بأس، حتى أطباء الآن يعني يتقبلون أسئلة، سواء تسألني عن مؤهلاتي، تسألني عن خبرتي، تسألني عن مجال اختصاصي، هذا من أبسط الحقوق، فهذه كلها تكون موجودة في البال يعني.

0: طب بعض المرضى دكتور ينسون أحيانا أعراضهم، يعني متى بدأت وكيف تطورت، هذه التفاصيل الصغيرة تساعد في تقييم الحالة عند الطبيب أحيانا؟
1: والله هذه من الأشياء المهمة، وفعلا يعني مو كل مرضى عندهم القدرة الكاملة بالتذكر. ممكن أنا أتذكر خلال أسبوع فات، الشهر اللي فات، ممكن يكون شيء أنا أشعر فيه قبل كم شهر وما أتذكره. فخلينا نقول المعلومات، هنا دور الطبيب، المعلومات اللي غير متأكد منها المريض أو غير ما يذكرها بشكل دقيق تأخذ، لكن ما تأخذ كأنها شيء خلينا نقول دليل واضح، لكن تأخذ بعين الاعتبار. وهنا دور المريض في إنه والله أنا ترى كان عندي بس ناسي، أنا ترى ماني متأكد. فهنا أنا أوضح للطبيب إنه أنا والله في عندي اشتباه معين، وبنفس الوقت الطبيب هنا وقته دور ومسؤوليته إنه يتفحص أكثر. والله هذه ممكن إحنا نلغي الشك باليقين عن طريق تحاليل، فحص بالعين، فحص باليد، أو فحص خلينا نقول بالأشعة، أو إلى آخره من الطرق الكشف أو التشخيصية المتبعة في هذه الحالات، وحسب اختصاص ومجال الطبيب. زي ما نعرف إحنا الأطباء يعني ما شاء الله تخصصات متعددة وكثيرة، ولكل طبيب يعني يحاول يغطي مجال اختصاصه بالشكل الصحيح. طيب. فكل زيارة من زيارة هذه الاختصاصين لازم نكون إحنا واضحين فيها، نعرف إيش هدفنا من الزيارة، إيش الأسئلة، إيش المخاوف، إيش الآلام، وإيش خلينا نقول الخلفيات السابقة، بمعنى أنا عندي أعراض ثانية، عندي أمراض ثانية لازم الطبيب يكون عارفها. فهنا دورنا إحنا نكون ملمين فيها.
0: يعني يعني يعني مهم جدا للمريض إنه يجهز مثلا قائمة الأدوية والمكملات الغذائية اللي كان يستخدمها أو حتى يستخدمها، عشان ما تكون مرتبطة بأشياء أخرى أو تتعارض مع أشياء أخرى. يعني هذه لازم تكون محضرها في الزيارة دكتور؟
1: أكيد بكل تأكيد. وهذه الأشياء اللي هنا اللي الطبيب يفرق بين المريض أو الشخص المراجع الواعي، والخلينا نقول اللي ممكن هذه الرحلة العلاج تكون رحلة ناجحة، عن طريق والله إنه أنا هذا مستعد. أنا إحنا مرة ثانية حقوله ما يحتاج نسيتي أنا مستعدين لاختبار، لا، لكن ترى هذه صحتي، أنا من باب أولى أنتبه لصحتي. الطبيب ما عنده العصا السحرية اللي حتعرف كل المسببات اللي أنا عاني منها. نجاح الرحلة العلاجية يعتمد بشكل كبير على خلينا نقول إمكانية تواصل المريض وثقافته الصحية ومعرفته بحالته، لأنه المريض هو خلينا نقول عبارة عن الوسيط بين الحالة الصحية والوسط بين الطبيب. فأنا إذا وصفت حالتي، وصفت أعراضي، وصفت الأدوية اللي أخذها، الأمراض السابقة، والله أنا عندي مكملات أخذها، أي شيء ممكن يفيد، هذا كله حيكون في الحسبان وحيفيد صراحة في التشخيص، وممكن يفيد في العلاج بإذن الله تعالى.
0: في نقطة مهمة دكتور، اللي هي الكبار السن تحديدا، تنصح دائما أنهم يصطحبون معهم أو حتى أبنائهم يرافقونهم عند الموعد المحدد مع الطبيب؟
1: هذه مو أنصح، هذا مطلوب، بل يجب على كل شخص أن يكون هناك مرافق، أو خلينا نقول شخص يعني يكون خلينا نقول مثل المحامي. يعني ما هي إحنا ما إحنا في محكمة، ما إحنا ما هي مشكلة، لكن في نفس الوقت يسموها أصلا باللغة الإنجليزية الأدفوكسي اللي هي مثل خلينا نأخذها

0: يعني أدخل أنتظر في مكان لين ما يناديني الطبيب وأدخل يعني أتلقى الأوامر من دخولي المستشفى إلى رؤية الطبيب
1: صحيح.
0: وأنا أتلقى أوامر وتوجيهات، فهذا يضعك في موضع هرمي أقل من مستوى الطبيب. فهنا أنت حتكون ممكن أحيانا متردد، تسأل سؤال معين، أحيانا أنت تخجل، أحيانا أنت ممكن حالتك الذهنية ما تكون بكامل قواك العقلية، أنه أنت والله ممكن الألم يأثر على التفكير وهذا طبيعي يعني. فكون الشخص معاه مرافق وليس فقط كبار السن، ترى حتى احيانا الاصحاء عادي انا اخذ زوجي ولا زوجتي معايا، انا عادي اخذ اخي في حال والله ما اشعر براحه معينه، ومن باب اولى كبار السن بكل تاكيد انه الادفوكسي هذا وجوده حيسال، حيكون لو لقى والله الطبيب ممكن تخطى حاله مهمه، لا انا اتذكر ترى الوالد او الوالده ترى في شيء مهم نسيتيه، انا اذكر الطبيب، انا ممكن اذا في شيء في تجاوز معين انتبه له، لانه زي ما قلت احيانا المريض يكون في حاله خلينا نقول غير مستقره، فبالتالي قراراته واسئلته ومستوى قدراته تكون اقل كفاءه من الحاله الصحيه.
1: ممتاز، خلينا نتوقف اذا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور امجد الغامدي اخصائي التثقيف الصحي. نتحدث اليوم عن موضوع كيف نستفيد من زيارة الطبيب بالطريقة الصحيحة. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب اليوم دكتور أو في هذه اللحظات نبغى نفتح اللي هو طريقة وصف الحالة الطبية، يعني هل معرفة المريض بطريقة وصف الأعراض مهارة يمكن تعلمها ولا هي مفروض أنها تكون على يعني شيء بطبيعته وبظروفه؟
0: والله بعض الناس كان عندهم مهارة في الوصف، لكن الأغلب خلينا نقول الدراسات إيش تقول، ممكن من 60-70% ما عندهم هذه المهارات. فممكن في ناس عندهم موهبة ونقلة الوصف الحالة، لكن خلينا نأخذها كمع معيار معين. معيار إنه أنت والله أوصفها كأنك تصفها بسرد قصصي مثلاً. أولاً حول الأعراض والمشكلة إلى مثلاً 4 مسارات. أولاً طبيعتها، المسار طبيعة طبعاً إيش هو، هل هو ألم، هل هو أوجاع، هل هي جروح معينة، هل هي آثار ظاهرة، هذه الطبيعة. المسار إيش مساره، هل هو مثلاً بدأ وبدأ يقل ولا بدأ ويتزايد ولا متذبذب، هذا المسار. ثم الأثر، والله مؤثر عليا لكن هل أثر كبير أو صغير، مثلا هل أثر والله على النوم، مؤثر على ممارسة الأنشطة العادية، هل مؤثر على الحركة، هل مؤثر على العمل، هل مؤثر على التفكير، فمدى الأثر هذا من ضمن المستويات. بعدين السياق، خلينا نقول هل أنا ممكن أربطه بتجربة سابقة، والله ترى السياق ترى قبل سنتين جتني حالة وأثرت على نفس هذا الشيء بس راحت والآن رجعت، فهنا أنا أبدأ أعطي الطبيب أي سياق آخر ممكن له دور بالتجربة هذه. فأنا من أبدأ أسردها من هذه السرد، خلينا نقول مثل كقصة صارت على مستويات متعددة، وتبدأ والله ما طبيعة الأعراض أو الوجع إلى أي مسار، هل هو يتزايد أو يقل أو يتذبذب، وما مدى أثره وما مدى ارتباطه بالأعراض السابقة أو الجانبية. هذا طبعا من أبرز الأمثلة والمعيار، خلينا نقول الجولد ستاندر، المعيار الذهبي لشرح الحالة الصحية للشخص. طبعا في ناس عندهم موهبة بشكل تلقائي، لكن هل هذا يعني انه ندرب الناس على العلم؟ انا ارى بالعكس انه لا باس بالتدريب، لانه بالمعلوميه في تجربه كانت في الولايات المتحده، المرضى اللي كانوا يعانون من المرض المزمنه مثل السرطان عافانا الله جميعا واياكم، اللي تلقوا الى تدريب عن طريق

0: والله متابعة الحالات وعرضها وتشخيصها، تدريب خلينا نقول تثقيفي وتوعوي قبل مراجعة الأطباء وتشخيص الحالات، ليقول إنه والله نسبة تشافيهم، مو بس والله نسبة فهمهم، تشافيهم متزايدة عن الأشخاص اللي والله ما عندهم خلينا نقول هذا التدريب. فأنا كمريض لو أنا صار عندي مهارة والله نقل الأعراض وشرحها وفهم الطبيب وفهم العلاج، أنا بشكل طبيعي حينعكس على نجاح رحلة صحية، رحلة علاجية بكل تأكيد.
1: طب دكتور، يعني إذا سأل الطبيب أحيانا يقول متى بدأت عندك الأعراض، ليش هذا السؤال مهم عند الطبيب؟ ليش يعني يعد توقيت ظهورها مهم عند الكثير من الأطباء؟
0: لأنه إحنا دائما في المجال الصحي لازم نقطة البداية تكون واضحة، بمعنى هل هذا الشخص يعاني من مرض مزمن ولا مرض عارض وحديث. هذا رقم واحد، الطبيب هنا دوره يفرق هل هذه الحالة إذا كانت مزمنة وسابقة وقديمة، هنا دوري أبدأ أبحث عن مسببات عميقة أكثر، لكن إذا كان عارض هنا أبدأ يسهل التشخيص، شيء عارض، إيش اللي تغير طيب الفترة هذه، شيء جديد أكلته، نقلت من مكان لمكان، إيش المتغيرات اللي ممكن تأثر على هذا العارض الجديد. لكن إذا كان شيء مزمن إحنا هنا حيكون دور الطبيب إنه والله تحاليل أكثر، تشخيصات أعلى، احتمالات أكبر، فهنا دور الطبيب أول شيء يتخذ المسار الصحيح.
1: طيب
0: الشيء المزمن الحديث او الشيء العارض اللي له فتره طويله.
1: في نقطه مهمه دكتور، واللي هي الصراحه وال يعني التحدث بكل شيء عند الطبيب. يعني في معلومات احيانا شخصيه او حتى عادات يوميه ممكن بعض المرضى يشعرون بحرج من الافصاح عنها مع انها مهمه عند الطبيب. يعني هنا كيف المريض يجتاز هذه الحاجز النفسي ويشرح كل شيء باريحيه؟
0: والله هذا من المعلومات اللي خلينا نقول المحاور المهمة جدا، إنه المريض أي معلومة تصب في مصلحة العلاج مهما كان سريتها يجب الإفصاح عنها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا عندنا خلينا نقول اتفاق ضمني عند زيارة الطبيب ما يحدث في العيادة عبارة عن معلومات سرية لا يمكن مشاركتها، الطبيب لا يمكن يشاركها مع أي شخص آخر ولا أحد يستمع له، وكذلك من حق المريض أنه ما يكون في شخص إضافي يسمع لهذا المعلومة سواء متدرب أو إلا ما يكون ضمن الفريق الطبي. فهذه اثنين تضمن أنه والله إحنا هدفنا جمع المعلومات، العلاج الصحيح، الشيء الثاني لن يتم مشاركتها ولن يتم نشرها ولا يتم أصلا، الطبيب بيشوف حالات كثيرة ومدربين من ناحية الأخلاقية أنه ما يتم مشاركة هذه الحالات، وهناك رقابة صراحة على هذا الجانب. فهنا إحنا نضمن للمريض أنه والله هذه مساحة آمنة لمشاركة أي أعراض ومهما كان درجة خصوصيتها طالما أنها ستصب في الرحلة العلاجية. لكن المعلومات الشخصية اللي ممكن خلينا نقول مثلا الطبيب مثلا أنت كم راتبك، لا يمكن طبيب يسأل هذا الشخص
1: لمريض هذه ما قد صار،
0: لأنه هذا لا يصب في مصلحة العلاج. لكن ممكن يسأل كم ساعة تنام، يمكن نسأل عن عادات سلوكية معينة، عن عادات صحية، عادات غذائية، أشياء مؤنكم خاصة شخصية طالما أنها في مسار ومصلحة الرحلة العلاجية.
1: طب البعض يقول أنا أروح ومتحمس أني أشرح للدكتور كل شيء، أتفاجأ من غير حتى ما يعطوني خبر أن الطبيب مع متدرب أو متدربين اثنين وموجودين وقاعدين يسمعون، أنا هنا كيف أقدر أصارح الدكتور بكل شيء؟
0: والله هذه من مواضيع صراحة حساسة، وإحنا هنا يجي دور فعلا دور المريض الواعي. أنا للأسف هذا شيء موجود وممارس فيه، أغلب المرضى ممكن يسكت وممكن يأثر على جودة الرعاية الصحية، بالتالي يكون يتحرج يطلب أنه أنا أبغى مساحة خاصة. لكن تأكد تماما طالما أنت في مؤسسة ومنشأة صحية من حقك أن لا يكون هناك متدرب إلا بعد إذنك. طبعا هناك استثناء في حالات المستشفيات التعليميه مثل الجامعات المستشفيات الجامعيه،
1: صحيح
0: انت هنا دخول هذه المستشفيات انت يعني مقر على انه هنا هذه رحله صحيه تعليميه ومنشاه تعليميه سيتم هناك تعليم الطلاب، فما ليس من حقك انك يعني تطلب انه يكون هناك انه يخرجوا المتعلمين من هذه العياده. لكن في المنشآت الثانيه هو من أبسط حقوقك، وبالعكس انا دائما أنصح وأوجه وأؤيد أن المريض يكون عنده خلينا نقول نوع من النوع الحدة في هذا الجانب طالما أنت تتحرج. إذا أنت لا تتحرج فلا بأس، بالعكس أنت هنا تأدي دورك المطلوب وبالعكس تفيد المتدرب. لكن إذا أنت هذا بيأثر على رحلتك العلاجية والصحية أبدا هذا من أبسط حقوقك ويجيبها بطريقة لبقة، والأطباء كذلك يتفهمون هذا الحق الشخصي وسيتم يعني توفير هذه البيئة الآمنة للمريض. لكن المريض المتحرج أنا هنا دائما أوجه أنه بالعكس هذا من أبسط حقوقك ولا تتحرج، طالما هناك معلومات شخصية فهذا شيء ممكن تسعى وتجتهد وتطالب بكل أدب، وهذا شيء حق مضمون ومشروع لكل

0: بس ما تتفق معي دكتور انه في هذه الحاله تحديدا يفترض انه اثناء الكشف يشعرون المريض انه في ترى كذا كذا، هل حاب انهم يكونوا موجودين او تبغى لقاء مع الطبيب لوحدك، لكن تحطوه قدام امر واقع اعتقد هنا فيها اشكاليه.
1: صراحه اصلا من حق المريض ان يعرف فهل هناك حالات فيها تقصير. بكل تاكيد احيانا ممكن انا كمنشاه صحيه اشوف 30 مراجع في اليوم، فانا اقول لاول خمسه بعدين خلاص اتكاسل بعدين انسى بعدين انشغل
0: ممكن صحيح.
1: فهنا يكون في تقصير شخصي، لكن دور المريض هنا يكون، عشان كذا احنا ما نعود النظام يضمن انه والله من حق المريض يعرف اذا كان هناك متدرب هل صار في تقصير معين. صعب متابعه هذا التقصير، فدور المريض هنا انه لا معلش هل انتم جميعا من ضمن الفريق الطبي، مين الطبيب، ما تخصصك، ايش مجالك، ما درجتك، هل انت اخصائي استشاري، هل هذا طالب ولا متدرب، انا من حقي انه ما اضبط. فهنا فيها نوع
0: صحيح،
1: لكن بكل لباقه بكل تاكيد لانه تعرف احنا ما نبغى نصطدم مع الطاقم الطبي
0: اكيد. طيب في نقطة قبل ما أروح فاصل دكتور ودي كمان تعرج عليها، اللي هي موضوع إذا بحث المريض، وهذه يا كثرها عن الأعراض على الإنترنت ولا سأل شات جي بي تي أحيانا وصل إلى تشخيص معين، كيف يطرح هنا المخاوف على الطبيب بدون ما يتشبث بتشخيص مسبق؟
1: والله أول شيء حاليا خلينا نرجع أول شيء للموضوع البيترياركي اللي هو النظام الصحي الأبوي السابق. النظام الصحي الأبوي السابق الطبيب هو العالم، هو اللي عنده المعلومة، المريض يذهب إليه مسلم أمره لله ثم للطبيب ويأخذ المعلومة منه بدون أي نقاش، لأنه أنا كمريض ما عندنا إنترنت، ما عندنا كتب صحيح. ما نعرف نقراها، فبالتالي هو ما يقول الطبيب هو دائما صح. الآن انتهان، الآن الأبحاث متجددة، العلم متجدد، الطبيب الآن يعرف جزما أن المريض يدخل وهو سأل شات جي بي تي أو أي أداة ثانية ذكاء اصطناعي
0: صحيح.
1: إذا كان الطبيب واعي وعارف إذا كان المريض واعي وعنده أدوات بحث متمكنة ممكن يقرأ أبحاث ودراسات علمية وإن كان بلغات ثانية ممكن يترجمها. فإحنا الآن أطباء يعلمون تماما أن المعلومات متوفرة في كل مكان، ودور الطبيب توجيه المريض. أوكي، أو أصلا حاليا أنا يمكن في الأشهر اللي فاتت كل ما أزور طبيب سألت شات جي بي تي، الطبيب يسأل سألت شات جي بي تي هل أنت شخصت مع شات جي بي تي، ويبدأ يوجه ويوضح، ممكن شات جي بي تي يقول كذا، ممكن الذكاء الصناعي يوجه كذا، لكن إحنا نعتمد على التحاليل. أنا ما أقول إنه شات جي بي تي قد يكون هو الصح ولا خطأ بالعكس، لكن كون المريض يسأل ويبحث ويطلع ترى هذا شيء إيجابي
0: صحيح.
1: أنا لما يجيني مريض سائل وباحث أسهل علي أني أوجهه من لما يجيني مريض والله حس بالآلام وجاني على طول كطبيب
0: صحيح.
1: فبالتالي هنا احنا ما نسوي دسمس، ما نرفض هذا الشيء، ولا خلينا نقول يعني نعطيه قدر كبير من الاهتمام، بقدر ما انه بالعكس انت مهما اعطاك الذكاء الصناعي هو حيعطيك اراء عامه، انا حوجهك بالتحليل وممكن يكون صحيح اللي انت بحثت عنه، ممكن يكون هذا التشخيص صحيح، لكن احنا نعتمد على التحاليل وطرق رسميه للتشخيص.
0: جميل، خلينا نتوقف اذا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. معكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر من الكنترول، وضيفنا طبعا الدكتور امجد الغامدي اخصائي التثقيف الصحي. موضوعنا اليوم نتحدث فيه عن طريقه الاستفاده من زياره الطبيب بالطريقه الصحيحه. دكتور، الان نتكلم على نقطه مهمه جدا. تعرف في كثير من الاطباء يعني يكون متخرج من يعني دولة كان متحدث فيها باللغة الإنجليزية، فبالتالي أحيانا ما يعبر عن يعني بالعربي بطريقة جيدة، وبعضهم لا يتعمد ذلك. إيش يعني، هل من حق المريض هنا أنه يطلب من الطبيب تبسيط المصطلحات الطبية اللي ما يفهمها من الطبيب؟ بعض المرضى بحسب ما قرأت أنه يستحي يسأل الدكتور وش تقصد.
1: أحسنت، هذه صراحة من الأشياء المهمة، وخلينا نحن ناخذها من مستوى خلينا نقول تنظيمي. اولا زي ما قلت انه بعض المرضى يتحرج ان يسال، انا ممكن هذا ياثر علي، يمكن الطبيب يقول انا ما افهم، او انا ممكن مستواي الثقافي متدني. فاحيانا كمريض انا اقول صحيح، ايوه انا فاهم، هو اصلا ما هو فاهم. وهذا شيء يحصل بنسبه كبيره، لانه معظم المرضى زي ما قلت احنا في التنظيم المريض في مستوى اقل من مستوى الطبيب. الشيء الثاني، من واجبات الطبيب، هذا ليس من حق المريض بل من واجبات الطبيب، انه ما يتعمد باستخدام المصطلحات المعقده، اسمها الميديكال جارجن هذه. فالمصطلحات الطبيه المعقده بالنسبه للاطباء هي مصطلحات رمزيه يفهموها بشكل تلقائي، ومعظم تعليمهم وخبرتهم ومجالهم يتم استخدامها سواء في الكتابه او في الابحاث او في الترميز الطبي. لكن عندما نتعامل مع المريض احنا هنا لا، نتواصل مع المحور الاساسي للرعايه الطبيه. فانا ما ابدا أفرد عضلاتي وأشرح وأعطيه كمان، إلا في حال أني أنا بهدف الشرح المبسط، أبدأ مثلا بالمصطلح الطبي المعقد ثم أوضح له وأقول له أنا إيش أقصد فيه وإيش الفرق بينه عن الشيء الثاني. فبالتالي أنا هنا دوري أني والله أوضح المعلومة بأبسط طريقة، وأنا ما أنتظر. وعندنا على طاري أنه ممكن المريض يتحرج السؤال، في حاجة اللي هي الطبيب الناجح دائما يسعى أنه يسويها، اللي هي يسموها teach back method، عملية التغذية الرجعية. أبدأ أقول بعد ما ينتهي العيادة، يلا يا فلان أنت الآن حضرت عندي وتكلمنا عن 1 2 3، اشرح لي إيش اللي أنت فهمته وإيش اللي حتسويه. فهنا يبدأ المريض ينحط خلينا نقول في الواقع، هل هو فهم، هل هو كان فاهم. فالطبيب لما يبدأ يسأل المريض هذا السؤال، أنت تعرف أن هذا الطبيب بيهتم وواعي وهدفه فعلا أن يفيد المريض. لأنه هنا حبدأ أقول والله المريض والله أنا اللي فهمته كذا وكذا، هنا أقول أوه لا، إذا أنت فهمت غلط وأبدأ أصحح له. إذا كان فهمك صحيح أنا أبدأ أسوي خليني أقول تأكيد على فهمك الصحيح، يعني صحيح هذا فهمك تمام، هذه الجرعة اللي راح تأخذها، هذا التشخيص اللي عندك، هذا التحليل المطلوب منك، شرح الخطوات القادمة وشرح الحالة بشكل مبسط مع المريض. فأنا كطبيب من واجبات على الممارسة المهنية للطبيب أنه يشرح بشكل مبسط، لا بأس باستخدام المصطلحات هذه للتوضيح وللشرح، ليس أنه والله خلاص أنا بأنهي الموضوع أقول له كلمتين هنا ما يفهمه وهو حيهز رأسه وانتهى الموضوع. لا،
0: يا كثر اللي يهزون رؤوسهم بالموافقة دكتور وهم ما فاهمين شيء، صحيح؟
1: وللأسف هذا ترى شيء طبيعي في سلوك الإنسان. أنت لما تكون في مثل ما قلت لك في رحلة العلاج، المريض في مستوى أقل يعاني من آلام، يبقى ترى يمكن تلاقيه ينتظر بالساعات، أنا برجع خلاص أنا وصلت لمرحلة من الصبر بما فيه الكفاية. فهنا أي شيء يسهل علي أني أخرج من هذه العيادة وبعدين أبدأ أسأل مرة ثانية وأضيع مرة ثانية، نحن ما نبقى هذا الشيء يصير. نبقى أن المريض يخرج من عيادة وهو فاهم الخطوات الجاية، فاهم الحالة الحالية، يعرف كل المطلوب منه حاليا وإيش المطلوب منه مستقبلا.
0: طيب دكتور، بتشوف أنه من المناسب أحيانا أنه المريض يطلب توضيح مثلا سبب إجراء تحليل أو أشعة معينة؟
1: هذه يسموها الـ questioning medical decisions، اللي هو توضيح القرارات الطبية. قبل ما نوصل لمرحلة التوضيح، هنا إحنا عندنا أصلا القرار الطبي، هل هو قرار الطبيب فقط؟ لا. فبالتالي إذا المريض سأل عن قرار طبي، أصلاً هو قرار المريض بالدرجة الأولى، فهو يسموه قرار تشاركي. أنا كطبيب، أنا خلينا نقول عندي هدف أتخذ هذا القرار معين، أنا أقود المريض إلى هذا الهدف. كيف؟ عن طريق التشارك والتشاور معه، أقول له ترى أنت عندك هذه الأعراض، أنت عندك هذه الحالة، هذا غالباً نحتاج نعمل هذه الأشعة. فأنا هنا وضحت له المسار وخليت قرار عنده. فإيش رأيك نسوي الأشعة؟ المريض هنا حيقول خلاص نسوي أشعة. طيب لو المريض ما فهم حيقول طب معلش ليش نسوي أشعة؟ أبدأ أشرح له ليش نسوي أشعة. فالسؤال الطبيب للأسف بعض الأطباء يأخذون إنه والله أنت يعني كأنك تقدم

0: من مكانتي العلميه، ما تثق فيني. لا بالعكس، هو حق شرعي، والمريض يحق له انه يسال ويحصل على معلومه دقيقه ويتخذ قرار التشاركي اللي هو يسموه شير ديسيجن ميكنج. نحن نتخذ قرار كفريق واحد، انت كطبيب وانا كمريض، احنا هدفنا رحله علاجيه سليمه، وخلينا نقول متفق عليه. وهنا هذا تبرز اهميه فين؟ في الاعراض وفي الامراض وفي الحالات اللي فيها اكثر من علاج. في حالات ترى فيها علاج تدخل جراحي، علاج خلينا نقول بالأدوية، علاج خلينا نقول نمط الحياة. فالأعراض اللي فيها هذه الخيارات المتعددة، خصوصا في الحالات الخفيفة أو الحالات المبكرة اللي يكون في أكثر من مسار، هنا يبرز دور المريض الفعال. في أحيان مرة يقول لك والله يا دكتور أنت أفهم مننا، اللي أنت تشوفه سويه. هذا بهذه الحالة هو موافق وسلم الرأي للطبيب، لكن المريض الواعي يبدأ يتشاور ويتخذ قرار بناء على احتياجاته وواقعه وظروفه الحياتية وكل الوقائع اللي ممكن خلينا نقول تأثر على اتخاذ قرار. فهنا يبرز الدور. فبالتالي سؤال الطبيب واستجوابه حق مشروع، ولا يقلل مكانة الطبيب، بل بالعكس يعطي انطباع انه هذا المريض واعي ويبحث عن معلومة صحيحة.
1: طب تشوف من المهم دكتور انه يسأل المريض عن الآثار الجانبية المحتملة للأدوية اللي يكتبها له الدكتور؟
0: نفس الموضوع، هنا اللي من حق المريض يعرف الآثار الجانبية. إحنا مشكلتنا يمكن ما نفهمها. الآثار الجانبية لازم نعرف، كل قرار طبي وكل إجراء طبي وكل علاج له كوست وبنفت، له منافع ولو خلينا نقول تضحية أو أضرار معينة، حتى أحيانا أضرار تكون بسيطة مادية. العملية يقول لك الكوست أو المخاطر اللي تجي معها، التنويم، الآلام، العلاج والمسكنات بعد العملية، لكن النتيجة ترى والله حنشيل الجلطة مثلا، حنعمل خلينا نقول العلاج المطلوب لهذه الحالة. فهنا دور المريض يوازي بين التكلفة والأوجاع المصاحبة للعلاج وبين النتيجة الصحية. نفس الشيء الأدوية اللي أنا أخذها، ترى هذا الدواء نتيجته خلينا نقول يعافيك، خلينا نقول الأبر الأنسولين مثلا تحسن، تعطيك حرية في الأكل، تقدر تحسب سعراتك وتحسب مستوى الكربوهيدرات اللي تستهلكها، وبالتالي تاخذ بناء عليها الابر انسولين. فهذه خلينا نقول الفائده. لكن الكاسترا لازم كل يوم، وفيها وخزه، وفيها خلينا نقول ممكن تكلفه، غالبا التامين حيشملها، والدوله عندنا اللهم لك الحمد يعني تتكفل بكل العلاجات لمرضى السكري على سبيل المثال، ليس فقط السكري. لكن فهذه خلينا نقول بعض التكاليف اللي الواحد يفكر فيها، المصاحبة للعلاج. فالسايد افكت او الاعراض الجانبيه من ضمنها. انا ايش الاعراض الجانبيه؟ والله ممكن تشعر بدوار اذا كان علاج، ممكن والله تحس بخمول، تحس بتعب، ياثر على الهضم. فمن حقه يعرفها، مو بس من حقه يفهمها، ومتى ويعرف متى يبلغ في حال زادت عن حدها. بمعنى احنا هدفنا عشان ما يتكسر، احنا من الاشياء المهمه في المؤشرات اللي الاطباء يهتموا فيها اللي هو يسموه المراجعه الغير مدروسه. بمعنى انا مريض يخرج من عندي يجيني بعد 3 ايام، او في اعراض جانبيه ما انتبهت لها ما فهمتها، احنا بنقلل هذه لانه هذه تاخذ وقت وجهد. فبالتالي كل ما اشرح له الاعراض الجانبيه حيكون واعي. جاء له عرض جانبي حيقول له لا الدكتور قال لي هذا طبيعي، لكن الدكتور قال لي متى ارجع اذا زاد العرض عن حد معين، فبالتالي انا لازم ارجع. فهذه تسوي خلينا نقول تبسيط للاجراءات المستقبليه.
1: طب دكتور تشوف انه متى ينبغي للمريض انه ياخذ راي طبي ثاني؟ يعني مثلا ما اقتنع بكلام الطبيب هنا، متى تشوف الوقت المناسب انه يروح ياخذ راي طبي ثاني؟
0: هنا في خلينا نقول حيثيات او حالات كثيره. اول حاجه الراي المشوره الطبيه الثانيه دائما حق مشروع، فما في خلينا نقول انت وقت معين انت لازم تاخذه ولا ما لازم تاخذه. بمعنى انا لو رحت عند طبيب واعطاني مشوره، هذا ما يمنع اني اروح عند طبيب ثاني يعطيني مشوره ثانيه، ممكن يتفقون معها يختلفون، هذا امر ثاني، لكن الحق مشروعه موجود دائما. هنا نبدا عن هل ممكن ولماذا. انا هذا دائما اللي ركز عليها. احيانا القرار الطبي الاول اعطاك مثلا تشخيص خلينا نقول صعب، وتشخيص لمرض مزمن معين او شيء كبير، انت هنا ابسط شيء تسوي انك تاخذ راي ثاني. ليش؟ لانه عندك انت قرار كبير حتتخذه، فمن باب اولى انك ما تتخذه مجرد ما تسمع راي واحد. الحاله الثانيه هل ممكن، بمعنى انا احيانا عشان اخذ الراي الثاني حاستنى 4 شهور ولا اقدر اخذه في نفس اليوم.
1: صحيح.
0: في ناس عندها خلينا نقول امكانيه وصول بغض النظر، يعرف المكان الجغرافي، التامين، التغطيه الصحيه، داخل من الاجراءات اللي تسهل الوصول للراي الثاني. اذا كان والله سهل، هذا شيء بالعكس مرجح ومحفز انك والله تاخذ راي طبي ثاني، خصوصا لحاله صحيه معقده كبيره. لكن اذا كان صعب، انا ما انتظر موعد 4 شهور عشان اخذ راي ثاني وانا يعني خليني أقول هذا الوقت ممكن يأثر على الحالة الصحية بشكل كبير سلبي.

0: فدائما المشوره الطبيه تكون خلينا نقول القرار الواحد يتريث فيه، لكن في نفس الوقت لا باس انه يشاركه كمان مع الطبيب. بمعنى انا اقول للطبيب ترى انا ناوي اخذ قرار طبي ثاني لكن الموعد بعد شهر، هل تنصح اني انتظر وايش رايك في هذا المجال؟ هنا ممكن يعطيك الطبيب رايه بكل منطقيه، لانه الطبيب يعرف انه من حقك، ما راح يقول لك لا والله حتروح وحتسمع نفسها كلام، لا بالعكس ما حيجحمها، ما حيخليها خلينا نقول اكبر من حجمها، لكن بنفس الوقت حيقول لا اذا حاله صحيه معقده انا ما انصحك تنتظر، او حيقول لا والله لا باس انتظر، لكن بينما انت في فتره الانتظار مثلا حاول تنتبه لهذه الاعراض، يبدا يوجهه بتوجيه الصحيح. فدائما القرار الطبي الثاني محق مشروع، وشيء ثاني لا باس اني اشاور طبيبي الاولي واعلمه ليش انا والله انا مثلا ماني مقتنع، ولا انا هذا قرار طبي معقد كبير، هذه حاله صحيه كبيره هتتغير فيها حياتي بشكل كبير، فلازم اخذ اكثر من راي للتاكيد.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل اخير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده.
2: جده اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة إف إم.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام مع ضيفنا الدكتور أمجد الغامدي أخصائي التثقيف الصحي. نكمل حديثنا عن موضوع كيف نستفيد من زيارة الطبيب بالطريقة الصحيحة. طبعا واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب دكتور أمجد، وش أكثر الأخطاء اللي تشوف أنه يقع فيها كثير من المرضى قبل زيارة الطبيب وحتى أثناء زيارة الطبيب؟
0: عدم وضوح الهدف، هذا أبرز شيء. أنا عندي مشكلة وعندي عرض، أروح وأسلم الراية للطبيب، أخليه هو يسألني السؤال، أسئلة. دور الطبيب يوجه مسار العيادة والجلسة، لكن دورك أنت يكون عندك هدف. ترى الطبيب أنا عندي هذه الأهداف، أنا عندي هذه الأعراض، أنا عندي هذه الألم. فممكن ما في أهداف واضحة، النسيان هذه ممكن أبرز الأشياء. لكن إذا أنا دخلت للطبيب، سلام عليكم أنا عندي هذه الأعراض 1-2-3، أنا أبى أكشف على هذه الأمور، أنا ما أنتظر الطبيب يعطيني إيش عندك إيش تشعر. هذا حيأوخ لما يصير الاستجواب، يبدأ الأسئلة تجي من الطبيب إلى المريض. إحنا هنا فقدنا الحالة، ما حنخرج بمعظم الأحيان إلا لو كان عندنا طبيب متمكن ومخلص إلى حد كبير يعطي، وكل أطبائنا إن شاء الله فيهم هذه السمات. لكن غالبا مع الضغط ومع العمل ترى كلها دقائق محدودة، وتعرف الأطباء الآن يبي يشوفوا حالات جدا كثيرة، فحيصير أحيانا بشكل غير مقصود ممكن بعض التقصير. فزوري أنا هنا لا، أنا أمسك زمام الأمور، السلام عليكم أنا عندي الحالة 1-2-3، ونأخذها واحدة واحدة. معليش طب إحنا في واحد تجاوزنا، نرجع لهذا الموضوع. أنا أقود الحوار. أنا ليش المريض هو المحور؟ دائما نعرف ذراع العملية الرعاية الصحية هو الطبيب، لكن ترى كل المؤسسات الصحية نشوفها، العيادات، المباني، النظام الصحي، ترى كل هذا بيدور على واحد، على شخص واحد، على المستفيد من الخدمات الصحية. صحيح. فبالتالي كل ممارس صحي هو خلينا نقول ذو ذراعي، ذو دوري أدي في المكان اللي يعمل فيه. فأنا هنا دوري أقود، مو أقود بقدر ما أنه أحصل على المطلوب. أنا عندي هدف واضح ومحدد، ما أروح إلا للحصول عليه، رعاية معينة، تأكد من

0: صحة معينة أنه أنا أتأكد أني سليم من هذا الاحتمال. تشخيص أريد أن أحصل عليه تشخيص طبي مهم أحصل على التشخيص، رعاية وعلاج الحصول عليه دواء عملية تدخل إلى آخره من المستويات اللي دائما نبحث عنها. فدائما بنكون واضحين محددين هذه الأهداف وما نخليها عملية استجواب وننتظر الطبيب هو اللي يقرر، لا نعطي المعلومات الضرورية أول بأول.
1: طيب من الخطأ دكتور مقارنة المريض علاجه بعلاج شخص آخر عنده نفس الأعراض ونفس المرض؟
0: والله هو ما هو من الخطأ، لكن غالبا هذا يعني من الأشياء اللي خلينا نقول اللي بتحصل بشكل طبيعي وبشكل خلينا نقول صحي بعض الأحيان. بمعنى هذه الأعراض الطبيب يقول والله أنا جاني كل اللي يجين عنده هذه الأعراض يكون غالبا عنده، طب هذا مو يعني أنا حأبدأ أعطيك العلاج، فغالبا أنا حأعطيك التحليل هذا وأتوقع يكون كذا مثلا، إذا ما كان كذا يصير نشوف تحليل ثاني. فالطبيب بخبرته بممارسته المهنية يتخذ المسار اللي هو متعارف عليه. طبعا زي ما نعرف احنا في الشهادة في مجال الاشتهاد الممارسة الصحية خصوصا الأطباء في التخصصات التشخيصية الدقيقة، لكن في خلينا نقول ما أعرف الجايد لاينز، أنا المريض عندي بيعاني من هذا، في خلينا نقول جايد لاينز اللي شخص يعاني من هذا الإجراء الصحيح، التحليل الفلاني، الأشعة الفلانية، التوجيه للاختصاص الآخر. فالطبيب ما حيكون عنده مساحة للاجتهاد إلى حد ما، لكن في نفس الوقت هو حيتبع على اللي هو الجايد لاينز على المستوى الصحي السعودي.
1: طيب دكتور تشوف انه كثرة الأسئلة احيانا من بعض المرضى تزعج الطبيب؟
0: هو هذا يرجع على شخصية الطبيب بشكل كبير، لكن صحيح، لكن للأسف بشكل عام المريض اللي يسأل كثير خلينا نقول مريض غير مفضل إلى حد ما لدى كل الممارسين الصحيين، لكن لازم إحنا نأخذها بشكل صدر رحب. الأسئلة مثلا المتكررة نحاول نقول هذا سؤال مثلا متكرر ودارج، الأسئلة الواقعية والدقيقة نعطيها حقها، الأسئلة الغير مهمة نقول هذا ممكن خارج اختصاصي، هذا خارج التأثير على الرعاية الصحية، لكن ما نقلل من قدر أهمية المريض من ناحية والله إذا عنده سؤال، لأنه أحيانا وحالات كثيرة بتصير المريض بيعطي معلومة على محمل خلينا نقول الصدفة، وهذه هي المعلومة اللي توجه المسار الرحلة العلاجية للمكان الصحيح. فما نقلل والله من أهمية هذه الأسئلة، في نفس الوقت نعطيها قدرها وحجمها ونوجه المريض بشكل صحيح ولائق. إذا كانت والله أسئلة كثيرة خارج عن المتعارف عليه في في في في مجال الاختصاص خلينا نقول.
1: طيب خلينا ناخذ الاسئله دكتور في عجاله على بعض الاسئله اللي جتنا على واتساب البرنامج 8002442228. ام فيصل من جده تصبح عليك بخير، تقول دكتور اذا رحت للطبيب وصف لي علاج احيانا ما اساله عن الاعراض الجانبيه وبعد ما ارجع البيت اقرا النشره واخاف استخدم الدواء وما استخدمه ابدا. تعليقك دكتور.
0: هذه اكثر حاله تصير وممكن صارت معي شخصيا كمان. الأعراض الجانبية مهم جدا نسأل عنها، وإذا ما تم شرحها إحنا نكون مبادرين. بمعنى أنا متى أتوقف عن هذا الدواء، هذه كلها تكون موجودة في الوصفة على حد ما، عفوا في الأوراق اللي هي تسمون رشدة جمع المرض أو العلاج نفسه. فهل نسأل الطبيب؟ لازم نسأل. أحيانا الطبيب هو اللي يعطينا معلومات هذه، ممكن ما ننتبه لها، ممكن ما نتذكرها. فهنا دور التذكير اللي هو التغذية الرجعية، أنا أسأل إيش الأعراض الجانبية لهذا الدواء، هل تذكرها؟ هل أنا أسجلها؟ الشيء الثاني ترى المعلومات الموجودة أحيانا نفس الدواء هذا يصرف لأكثر من حالة، فهل هذا الدواء صرف لهذه الحالة؟ فبالتالي هذه معلومات موجودة يقصد فيها حالة معينة، فهنا هذه المعلومات خلينا نقول ما تكون واضحة ودقيقة، فما نشغل يعني لا بس قراءتها واطلع عليها، لكن إذا حصلنا على المعلومات الأساسية من الطبيب من ناحية الأعراض الجانبية ومتى نتوقف عن هذا الدواء ومتى أرجع المستشفى إذا حصل خلينا نقول أي تضخم أو أي زيادة في الحالة، هذه لازم نأخذها من الطبيب أو وصف العلاج نفسه، لكن نرجع ونقرأ المعلومات للتثقيف والتوعية لا بأس.
1: طيب مهل البقمي من الطائف تقول أحيانا الطبيب يسألني عن تاريخ الأمراض في العائلة وأنا ما أعرف التفاصيل، هل المفروض أسأل أهلي عن الأمراض الموجودة عندنا قبل الموعد وش الأمراض العائلية اللي تعتبر مهمة؟
0: وهذا خلينا نقول هذا يحتاج لقاء إذاعي، خلينا نقول لقاء كامل نتكلم عن التاريخ الأسري في المرض. هل إحنا في الثقافة السعودية بنجلس مع الأبناء والأسر ونتكلم ترى إحنا عندنا هذا المرض في العائلة، الأب عنده، تعرف غالبا الأشياء هذه يكون يتم فيها سكوت وما يتم مشاركتها الأبناء بهدف حسن نية أحيانا، إنه والله ما نبغى نخوفهم ونقلقهم، لكن هذه الأشياء المهمة اللي أنا أعرف إيش التاريخ المرضي لعائلتي، إيش الأمراض الدارجة عندنا في العائلة على سبيل المثال.

0: كلنا عارفين احنا ثقافتنا بشكل عام السكري من الامراض المنتشره وراثيا بدرجه كبيره في المملكه العربيه السعوديه. فهل يتم مناقشتها؟ والله انا الوالد الله يحفظه ويعافيه عانى من 1 2 3، فهل هذا ممكن ينتقل اليه باي طريقه معينه؟ هل هذا ممكن ياثر على مسار تشخيص رحله علاجيه مع مريض فيجب اشارك هذه المعلومه مع الطبيب؟ فاحنا هذه خلينا نقول نرجع لها من اساس ثقافي. احنا نبدا نعزز ثقافه والله ترى الامراض الدارجه في اسر معينه لا باس بمشاركتها والتحديث عنها، بحيث انه الشخص يكون عنده وعي، ترى انا عندنا في العائله هذا المرض، هذه ممارسات الوقايه، فبالتالي انا ابدا التزم بالوقايه لان عندي احتماليه خطر اعلى اني اصاب بهذا المرض. هذا من الدرجه الاولى. الشيء الثاني في حال لا قدر صار عندي مرض يكون معلومات حاضره واقدر اناقشها مع الطبيب.
1: جميل جدا. طيب اخر سؤال دكتور لفتني، مها ايضا تقول انا عندي مشكله دكتور، اذا دخلت العياده وشفت الطبيب مركز على الكمبيوتر اكثر من الكلام معي يحس انه ما يبغى يسمعني.
0: واحنا هذا اللي نسويه ما اخفيك، يعني احنا انا من اكثر يعني عندي اكثر من خلينا نقول لقاء وتكلمت عن هذا المجال بشكل كبير، كيف ندرب ونمرن خلينا نقول الممارس الصحي متمكن غالبا من المجالات الصحيه. شخص الممارس الصحي ما يحصل على رخصه مهنيه الا بعد اختبارات وشهادات وتدريب، فاحنا ما نشكك بقدرته وامكانياته، لكن امكانيته في التواصل مع المريض تختلف. في هناك ممارسين صحيين عندهم يتفوقون، في هناك يحتاجون الى تطوير. هذه من ابرز الممارسات اللي انا عدم الانصات، هذا نسميه عدم الانصات. انا منشغل مهما كان سبب انشغالي انا لا بس اعتذر منك، انا هستخدم الجهاز شوي، انا بطلع ملفك الطبي صحيح. اشوف معلوماتك، وفي نفس الوقت انت اديني الاشياء واذا في معلومه ما انتبهت لها ارجع لها، فانا اوضح للطبيب ايش انا اسوي. لكن اني انا انشغل حتى وكنت انشغل في ملف المريض لا لازم اذكر له،
1: لانه يعني التواصل البصري مهم دكتور صحيح.
0: التواصل البصري هذا الانصات الابتسامه الترحيب، ترى انا لو دخلت عند طبيب وما رحب بحضوري صحيح. ايش عندك تفضل، هذا حيخليني شويه متردد بمشاركه حالتي، غير اللي يقول تفضل عسى خير ايش اللي صار كيف ممكن نخدمك اليوم ايش الرعايه. هذه النموذجين انا متاكد تماما لو نفس الطبيب جرب الاسلوبين حيلاقي تجربه
1: مختلفه مع المرضى. هذه دكتور وله يعني قط في حديثك، لكن اعتقد انها مهاره ايضا، في كثير من الاطباء يفتقدونها وفي كثير من الاطباء ايضا عندهم هذه المهاره صراحه.
0: هي مهاره بنفس الوقت، هي خلينا نقول كومبتنسي، هي كفاءه يجب اختبارها ويجب تطويرها للممارسه الصحيه. احنا صحيح. لما نجي نقول ايش الكفايات اللي ممكن الطبيب يجب ان يحصل عليها، في متعدده من ناحيه علميه واختبار ومنهجيه، لكن من ناحيه التواصل هي من ضمن الكفايات اللي يجب ان يتم تدريبه. ترى الاطباء يتدربون وهناك مواد متخصصه للاتصال والتواصل مع المريض، لكن هي عباره عن المواد خلينا نقول الجانبيه واللي ما يعطى لها ذاك الاهتمام الكبير، لانه هي خلينا نقول سوفت سكيلز او مهارات ناعمه نتعلمها بعدين. مع بعضهم يحصل عليها مع التجربه، بعضهم موهبه، بعضهم من حرص والله، واحنا بالعكس متأملين كثير بكل الاطباء والممارسين يكون عندهم هذا الحرص، لكن يجب ان نتفق انه هي عباره عن كفاءه يجب تطويرها وتنميتها وتدريب العاملين فيها. ومهما كان الشخص الطبيب او ممارس من مستوى علمي ومعرفه وخبره عمليه يجب ان يلتزم كذلك بهذا الشيء، لانه هي تاتي بتوافقا مع الخبره العمليه، بحيث انه انا ما اوصل المعلومه الا بالشكل الصحيح، انا افهم المريض، انا اعطيه اهتمام، لانه هذا كله حيحسن الرحله العلاجيه، وهذا كل هدف المنشات الصحيه كلها والنظام الصحي رحله علاجيه صحيه سليمه متعافيه ومتكامله باذن الله تعالى.
1: كفيت وفيت دكتور، يعطيك العافيه دكتور امجد الغامدي اخصائي التثقيف الصحي، وان شاء الله دائما نلتقيك على خير يا دكتور.
0: يعطيك العافيه يا اخوي محمد، بارك الله فيكم.
1: اذا وصلنا معكم مستمعينا لنهايه مشوار حلقتنا اليوم في صحه ولياقه من جده اف ام، تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عنبر وتحياتي انا محمد الزهراني، القاكم على خير، الى اللقاء.
2: صحه ولياقه على جده اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ترى استأجر ولا اشتري؟ بيت العمر أم مرونة الإيجار؟ تخيلوا معايا إنه عندنا مفتاحين، واحد لبيت إيجار والثاني لبيت ملك بتمويل طويل، يا ترى أي خيار أفضل؟ واحد بيقول الإيجار مجرد إنه أنت بتضيع فلوسك، والثاني بيقول لا تربط نفسك بعقار. مين الصح يا ترى؟ مين الصح بينهم؟ طيب إيش رأيكم إنه في الاقتصاد بنقول يمكن الاثنين؟ نعم ممكن الاثنين قرارهم سليم. ليش؟ لأنه البشر يا سادة بصمات مالية مختلفة، كل واحد فينا بصمة مختلفة عن الآخر، خياراتنا قراراتنا حياتنا مختلفة تماما. في شخص مستقر في مدينته، دخله ثابت، ينوي البقاء لسنوات طويلة، قد تكون حساباته مختلفة عن شخص ينتقل بين المدن أو الوظائف، وهنا يدخل مفهوم تكلفة الفرصة البديلة. الدفع المقدمة اللي وضعتها في البيت كان يمكن إنه تستخدمها في شيء آخر، بس المستأجر أيضاً يدفع مقابل السكن وما يبني ملكية في العقار. المالك ما يدفع القسط فقط، بيدفع صيانة، تمويل، تكاليف التمويل، نفقات مرتبطة بالتملك. عشان كده ما تقارن الإيجار الشهري بالقسط الشهري فقط. يعني واحد يقول لا أنا الإيجار أخف منك، أنت بتدفع مبلغ كبير على سكنك، فلازم نفهم التفاصيل الدقيقة لذلك. التكلفة الكلية يعني للأمر كاملاً. اسأل نفسك كم سأبقى في هذا المنزل لو كنت أنا بستأجر؟ هل أنا دخلي مستقر؟ إيش القيمة المرنة هنا بالنسبة لي؟ يعني قيمة المرونة، لأنه في قيمة مرونة للإيجار، حتقول أنا سنة وبغير، بس اللي يكون متملك ما عنده هذه المرونة. الاقتصاد ما بيقول لك اشتري دائماً ولا بيقول لك استأجر دائما، بس بيقول لك احسب قرارك انت. المقارنة العادلة ما تكون بين الإيجار والقسط فقط. التملك قد يحمل يعني دفعة مقدمة وصيانة وتكلفة تمويل وربط جزء كبير من الثروة في أصل واحد، وبعدين خياراتك خلاص إذا تملكت يعني بصعوبة عشان تشتري عقار ثاني أو إنك تتخلص من هذا العقار لعقار آخر، فلا بد يكون قرارك صحيح يعني 90% على الأقل أو 99%. الإيجار يعطيك مرونة أكبر، لكنه ما يبني لك ملكية من دفعات الإيجار. أنت بتدفع دفعات للإيجار، لكن أنت في النهاية ما حتتملكه، وممكن نفس الدفعات هذه اللي أنت تدفعها للإيجار مثلا صاحبك أو صديقك أو أخوك بيدفع نفس الدفعات هذه ولكن على بيت ملك. فأنت اسأل نفسك كم سنة سأبقى إذا كنت مستأجر؟ ما هو مدى استقرار دخلي؟ ماذا سيبقى لدي بعد الدفعة المقدمة إذا قررت أنه أنت تتملك؟ ما هي قيمة المرونة بالنسبة لي؟ يعني أنت الآن عندك مرونة إذا تملكت، بينما إذا أنت مستأجر في مرونة للتغيير. فأنت اسأل نفسك كما إذا تملكت بيت أو ناوي تتملك بيت، هل أنا عندي حيكون مرونة أني أشتري بيت ثاني وأغير هذا البيت؟ اسأل نفسك بناء على دخلك وعلى حياتك واستقرارك. طبعا الجواب مش واحد عند كل البشر، مستحيل. القرار الصحيح إذن هو الذي ينسجم مع أرقامك وأهدافك وحياتك وخياراتك أنت. يعني في النهاية إذا كنت مستأجر أو كنت مشتري، كلاكما الله يبارك لكم، كلاكما بقرار صحيح. وأنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وتذكروا هذه أبعادنا الاقتصادية وهذا بعدنا اليوم، وتذكروا دائما إنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق إنه نفهم.
0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. أسرار الألوان.
2: هل عمرك فكرت ليش نبدأ نرسم على ورقة بيضة؟ وليش يلبسوا الدكاترة الأرواب أو الكوتات البيضة؟ وليش يبان المكان واسع وشرح أكثر لما تندهن جدرانه باللون الأبيض؟ الأبيض ما هو مجرد لون هادي، لكنه يعطي العين إحساس بالوضوح، وهو رمز عالمي للصفاء والبدايات الجديدة، ويترك مساحة كبيرة للعناصر اللي حوله إنها تظهر. ومن الناحية العلمية، علماء الفيزياء وضحوا إنه اللون الأبيض هو في الحقيقة خليط ومزيج من كل ألوان الضوء المرئي، وعشان كذا عنده المقدرة بشكل أكبر على عكس الضوء لما نقارنه بأغلب الألوان الثانية، وهذا اللي يفسر شعورنا وإحساسنا بأنه الأماكن البيضة مريحة وشرحة وواسعة. أما في علم النفس، فتقول أبحاث اتنشرت في موسوعة علم النفس التابعة للجمعية الأمريكية لعلم النفس APA Encyclopedia of Psychology أنه الألوان بتأثر في إدراكنا للمكان والمشاعر، وأنه اللون الأبيض مرتبط عند كثير من الأشخاص بالنظام والنظافة والصفاء الذهني. والأبحاث الحديثة بتقول إنه اللون الأبيض غالباً بيدخل ضمن الألوان المرتبطة بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة مثل الهدوء والراحة، وهذا ظهر في مراجعة علمية ضخمة بعنوان Do We Feel Colors في مجلة Psychonomic Bulletin and Review، نشرته مراجعة علم النفس عام 2025 بعد تحليل 132 دراسة وأكثر من 42 ألف مشارك من 64 دولة. وعشان كذا تشوف الأبيض حاضر بقوة في المستشفيات والمعامل والمختبرات والاستوديوهات والمعارض الفنية والتصاميم الداخلية الحديثة اللي تدور على البساطة والراحة البصرية، لكنه ما هو دائما الخيار الأفضل لأنه زيادته ممكن تخلي المكان بارد بصريا إذا ما أتوازن مع خامات وألوان ثانية. الأبيض ما يلفت الانتباه بصخبه، ولكنه حاضر وموجود بهدوءه. الأبيض ببساطة مساحة مفتوحة للأفكار، ويعطي العين فرصة للراحة، ويذكرنا كل يوم إنه كل بداية حلوة وجميلة تبدأ بصفحة بيضاء. وهذا كان سر لوننا اليوم.
0: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
7: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
7: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
10: الملح ليش يختلف من نوع لنوع؟ دائماً نشوف أنواع من الملح، ملح أبيض، ملح بحري، ملح صخري، ملح وردي وأسود ورمادي، وممكن نوقف قدام رف كامل مليان بأنواع مختلفة من الملح ونلاحظ إنه أسعارها تختلف كمان بشكل واضح.

0: نحتار بينها بشكل كبير. لكن إذا كان المكون الأساسي في أغلبها واحد، إيش الفرق بينها فعلاً؟ في الأساس الملح اللي نستخدمه في الأكل يتكون بشكل رئيسي من كلوريد الصوديوم، لكن الطريقة اللي وصل فيها الملح لنا هي اللي ممكن تختلف. الملح البحري ينتج من مياه البحر بعد تبخير الماء، أما الملح الصخري فيستخرج من رواسب ملحية تحت الأرض تكونت من بحار ومسطحات مائية قديمة ممكن تكون اختفت من ملايين السنين. أما الملح الأبيض العادي أو ملح المائدة فعادة يكون مكرر، وهذا الملح يمر بعمليات تنقية للحصول على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم وبلورات متجانسة، وممكن تضاف له مواد تساعد على منع التكتل، وفي بعض الأنواع يضاف له اليود، وهنا نحصل على الملح باليود اللي بدأ استخدامه على نطاق واسع للمساعدة في مواجهة نقص اليود. يعني الملح المكرر والملح باليود ما هم نفس الشيء، الأول يتعلق بمعالجة الملح والثاني يعني إنه اليود أضيف له. ومن أشهر أنواع الملح الصخري ملح الهملايا الوردي، ورغم اسمه إلا إنه الجزء الأكبر منه يجي من مناجم في باكستان، ولونه الوردي جاي من كميات صغيرة من المعادن الموجودة مع الملح ومنها مركبات الحديد، لكن وجود هذه المعادن ما يخليه مختلف جذرياً من الناحية الغذائية عن الملح العادي، لأن المكون الأساسي يظل كلوريد الصوديوم. وأنواع الملح حول العالم أكثر بكثير من الأبيض والوردي، وبعضها يتميز بطريقة إنتاجه أو شكل بلوراته أو حتى رائحته. في فرنسا مثلاً في ملح فلور دي سيل، ويعني زهرة الملح، ويستخرج في مناطق ساحلية زي جيراند لما تدخل مياه البحر إلى أحواض ملحية ضحلة، ومع الشمس والرياح يتبخر الماء، وفي ظروف مناسبة تتكون بلورات رقيقة على سطح الأحواض ويتم جمعها بعناية قبل ما تغرق وتذوب، وعشان إنتاجها محدود وطريقة جمعها دقيقة يكون سعرها أعلى في العادة، وتستخدم غالباً فوق الأكل في النهاية. وفي نفس الأحواض نلاقي الملح الرمادي اللي يكتسب لونه المميز من ملامسته للطين في قاع الأحواض. وفي إنجلترا في ملح مالدون، وهو ملح بحري اشتهر ببلوراته الرقيقة ذات الشكل الهرمي، وهنا الاختلاف مو في إنه الملوحة جاية من مركب مختلف، لكن في شكل البلورات وقوامها، لما نحطها فوق الأكل تعطينا قرمشة ودفعة واضحة من الملوحة، وبعدها تتفتت في الفم، وعشان كده تستخدم هذه الأنواع كثير كلمسة تضاف في النهاية على الطبق. وفي جنوب آسيا في نوع مختلف تماماً اسمه كالا نامك أو الملح الأسود، والمفاجأة مو بس في لونه ولكن ريحته وطعمه، لأنه يحتوي على مركبات كبريتية تعطيه رائحة مميزة تشبه البيض المسلوق، وعشان كده يستخدم في أكلات جنوب آسيا وحتى في بعض الوصفات النباتية عشان يعطيها نكهة قريبة من البيض. والملح ما يضيف الملوحة للأكل بس، بكميات مناسبة يقدر يقلل إحساسنا ببعض النكهات المرة، وهذا يخلي نكهات ثانية في الأكل تظهر بشكل أوضح، وعشان كده نلاقي رشة ملح حتى في وصفات حلوة زي الكيك والكوكيز والشوكولاتة، وعشان يخليها مالحة ولكن عشان يوازن الطعم ويبرز النكهات الثانية. وفي النهاية رغم اختلاف الأسماء والألوان والأسعار، معظم أنواع الملح اللي نستخدمها تعتمد في النهاية على نفس المركب الأساسي كلوريد الصوديوم، لكن مصدر الملح وطريقة إنتاجه وحجم وشكل بلوراته كلها تغير الطريقة اللي نستخدمه فيها ونحس فيها على الأكل. والأهم إنه دور الملح ما يقتصر على إضافة الطعم المالح، أحياناً رشة صغيرة منه تغير الطريقة اللي نتذوق فيها الطبق بالكامل.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دايماً نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط.

وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: قصص رياضية.
3: في الموسم الرياضي 2015-2016 حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعجزة الرياضية الأكبر في القرن 21 بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تشكيلة متواضعة وبقيادة المدرب كلاوديو رانييري. أطاح الفريق بكبار أندية إنجلترا رغم أن احتمالية تتويجه قبل بداية الموسم كانت 1 إلى 5 آلاف، مسجلا قصة ملهمة كتبت بحروف من ذهب.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي ومناهل دحمان؟

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج استدامة من جديد. حين نسير في أحد شوارع مدينتنا، ما الذي يجعلنا نرغب في التوقف قليلا؟ هل هي شجرة تمنحنا الظل، أو يا ترى مقعد يتيح لنا الاستراحة، أم مساحة خضراء نشعر أنها صممت من أجلنا؟ وحين نزرع، كيف نختار المكان والنبات؟ وكيف نصنع جمالا يستمر ويتناسب مع بيئتنا ويحافظ على مواردنا؟ وراء المساحات الخضراء التي نحبها الكثير من الأسئلة التي تتصل بالعلم والتخطيط، من طبيعة التربة والمناخ إلى احتياجات الإنسان والسكان، ومن انسجام الأشجار مع المباني والطرق إلى الري والصيانة. في حلقتنا اليوم نعيش ونحلق معا في جانب مهم من جوانب جودة الحياة ونلتمسه جيدا، ألا وهو في أجواء فكرة اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء ومهامها في تحويل المواقع المتاحة إلى مساحات تجمع بين الجمال والفائدة والاستدامة. أهلا بكم أعزائي المستمعين والمتابعين لنا صوتا وصورة في برنامج استدامة. تتابعوننا من خلال سواء كانت منصة إكس على حساب الإذاعة المباشر بالصوت والصورة كما ذكرنا، أو من خلال تطبيقي الأولى وسعودي راديو بلس، أو من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. طبعا معكم من الأعداد والتقديم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج شركة النجاح مناهل دحمان. اليوم نتحاور في جانب مهم جدا، المساحات الخضراء، من التخطيط إلى استدامة الأثر. طبعا اليوم حتكون معانا ضيفة كريمة، سنستضيفها الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي، المتخصصة في علم البيئة ورئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، للحديث عن ورقة العمل التي قدمتها في هذا الشأن وعن دور المعرفة البيئية في تصميم مدن أكثر راحة وحيوية.
0: تقرير وخبر.
1: أعزائي المستمعين، كالمعتاد سنبدأ الآن بفقرة تقرير وخبر، والتفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل عزام الخديدي. المساحات الخضراء، من التخطيط إلى الاستدامة في الأثر.
2: تبدأ حكاية المساحة الخضراء قبل غرس أول شجرة. تبدأ بفهم المكان، أين يقع ومن يستخدمه، وما طبيعة تربته ومناخه، وهل يحتاج إلى ظل أم إلى مساحة للمشي، أم إلى أي مكان يجمع السكان ويتيح لهم الراحة. فالتشجير داخل المدن عمل تتكامل فيه المعرفة البيئية مع التخطيط العمراني والتصميم، حتى يصبح النبات جزءا من حياة المكان، وتصبح المساحة الخضراء قادرة على أداء وظيفتها والاستمرار. ويشير دليل التشجير البيئي الصادر عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى استخدام النباتات المحلية في التشجير الحضري وتصميمها، بما يحقق الغرض البيئي والجمالي ويوفر خدمات اقتصادية وترفيهية للسكان على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق تطرح المهام المعروضة للجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، متضمنة مسارا يبدأ بحصر المواقع المخصصة للزراعة داخل المدن وفي محيطها، وتقييمها وتصنيفها وفق الأولوية والمساحة والبيئة المحيطة. هذه البداية تضع أمام التخطيط سؤالا عمليا، أي المواقع أكثر حاجة إلى التطوير، وأين يمكن أن تحقق المساحة الخضراء فائدة أكبر للسكان؟ ثم تأتي مرحلة التصميم،

0: بحيث تتوازن جمالية المكان مع استخدامه وتراعى هويته العمرانية، ويتكامل توزيع النباتات مع المباني والمنشآت والبنية التحتية. ويتصل بذلك اختيار الأنواع الملائمة للمناخ المحلي، وهو أحد المهام الواردة في التصور بهدف دعم الاستدامة وتقليل استهلاك المياه. فالاختيار يحتاج إلى معرفة بظروف الموقع وباحتياجات النبات قبل تحديد صورته وألوانه. وتشمل المهام أيضا توفير مساحات للاستراحة والأنشطة الترفيهية لسكان المدن وزوارها، لتصبح العلاقة بين الإنسان والمساحة الخضراء علاقة استخدام يومي وانتفاع مستمر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية تتيح فرصا للنشاط البدني والاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، وتسهم في تبريد المدن، ويمكن أن تدعم الصحة النفسية والرفاه. لكن رحلة المساحة الخضراء تستمر بعد تنفيذها، ولهذا يتضمن التصور خطة صيانة دورية للحفاظ على صحة النباتات وجمالها، ومتابعة التنفيذ وتقييم تحقيق الأهداف، إلى جانب جمع الملاحظات من السكان والمستفيدين وإعداد التقارير التي تتضمن مستجدات العمل والتوصيات المستقبلية. هنا تصبح ملاحظة ساكن الحي جزءا من التطوير. هل يجد ظلا كافيا؟ هل يستخدم المكان بسهولة؟ وهل تلبي المساحة احتياجاته واحتياجات أسرته؟ وتبقى قيمة التنسيق في جمع هذه الأسئلة ضمن رؤية متكاملة تصل بين دراسة الموقع وتصميمه وتنفيذه والعناية به. فالمدينة تستفيد حين يكون لكل شجرة مكان مناسب، ولكل مساحة وظيفة واضحة، ولكل مشروع متابعة تحافظ على أثره. والمساحة الخضراء الناجحة تمنحنا جمالا نراه، وراحة نشعر بها، ومكانا نرغب في العودة إليه.
1: شكرا للزميل عزام الخديدي الذي طبعا منحنا هذا التقرير الجميل بصوته حول مفهوم اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء من التخطيط إلى استدامة الأثر.
2: لقاء الأسبوع.
1: طبعا نرحب بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام. كما ذكرنا آنفا أنه نستضيف اليوم الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي، المتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية، وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، طبعا للحديث عن ورقة العمل التي قدمتها في هذا الشأن، وعن دور المعرفة البيئية في تصميم مدن أكثر راحة وحيوية، وكيف تتحول هذه المهام إلى خطوات عملية علمية، وما الذي يضيفه علم البيئة إلى تصميم المساحات الخضراء. فأهلا ومرحبا ورحبوا معي بالدكتورة عبير. أهلا وسهلا وشكرا لمشاركتك الحوار معنا وحضورك لمبنى إذاعة جدة. شرفتينا دكتورة عبير.
3: يا أهلا وسهلا فيكم. أنا اللي حابة أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نتبادل العلوم والمعرفة فيما بين
1: بإذن الله تعالى، لأن هذا الحوار الثري والجميل يلامسنا جميعا، جمال مدننا واستدامة طبعا مساحاتها الخضراء التي دائما نتطلع إليها كبارا وصغارا. بداية دكتورة عبير، يعني ما هي الفكرة الأساسية اللي تناولتها حضرتك في ورقة عملك بشأن اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية لمساحات الخضراء؟ يعني تعرفي لنا هذا التفصيل، وما وضع طبعا اللجنة، وضع اللجنة حاليا، وما وضعت من مقترحات، وهي لجنة شكلت بالفعل، وما نطاق عملها؟
3: نبدأ أول حاجة بالفكرة الأساسية التي طرحتها لجنة تصميم المساحات الخضراء. المقصود فيها أنه أنا أعرف هذا المكان واحتياجاته، ومن ثم اختيار النباتات والتصميم الذي يتناسب معه عشان نوصل للفائدة والجمال والاستدامة في نفس الوقت. من الأعمال التي شاركت فيها هذه اللجنة اللي هو إعداد دليل للتزجير النبات.

0: النباتات. طيب ما الحاجة إلى هذه اللجنة؟ اللجنة شكلت بحيث إنه لما أنا أقول لجنة يعني أعضاء مختلفين من قطاعات مختلفة. أنا أحتاج لما أصمم مساحات جمالية أحتاج إنه يكون عندي خريج أخصائي بيئي، أحتاج إنه يكون عندي مصمم للمساحات الجمالية، أحتاج إدارة التشغيل والصيانة، وأيضا أحتاج مهندس للبنية التحتية. فلذلك تم إنشاء هذه اللجنة حتى تتكامل كل القطاعات ونستخرج في الآخر المخرج الجميل للمساحات الخضراء.
1: جميل جدا، يعني هذا شرح المفهوم.
0: صحيح.
1: طيب إيش هو وضع اللجنة حاليا؟
0: هي لجنة تم إنشاءها تحت مبادرة الجامعة الخضراء. هذه المبادرة المنبثقة من مبادرة ولي العهد أمير محمد بن سلمان اللي هو مبادرة السعودية الخضراء.
1: جميل، يعني من جامعة جدة.
0: من جامعة جدة.
1: جميل جدا. طيب ما هي الحاجة التي تستجيب لها هذه الفكرة برأيك دكتورة عبير؟
0: تستجيب تحتاج إلى زي ما ذكرنا إنه معرفة الأماكن المكان واحتياجاته والنباتات اللازمة لزراعتها في هذا المكان.
1: يعني كما تفضلت الآن إنه المهام المطروحة إنه اللجنة تبدأ بحصر المواقع.
0: صحيح.
1: وتقييمها.
0: صحيح. ومن ثم دراسة البنية التحتية، ومن ثم دراسة نوعية التربة والصرف الصحي والصرف، يعني سواء كان صرف المياه أو الري.
1: البنية التحتية.
0: والبنية التحتية. نعم. بشكل عام. صحيح.
1: نعم. يعني طب تتعدد المواقع وتكون الموارد أحيانا محدودة وغير محدودة، كيف نحدد الأولوية؟
0: أولاً أقترح أنه ننظر إلى حجم الاحتياج، يعني بمعنى أنه أنا أشوف المكان اللي سيتم فيه اللي هو يعني زراعته بالمساحات الخضراء، عدد المستفيدين، إمكانية تنفيذ هذا المشروع واستدامته بما يتماشى مع طبيعة هذا المكان. فالموقع مثلا الذي يفتقر إلى الظل وأحتاج أنه يكون في أطفال كبار في السن، لابد أني أوفر أشجار مع مراعاة البنية التحتية، مع مراعاة التصميم المكان أيضا.
1: نعم. يعني ما تكون حديقة في آخر الحي اللي الطرق غير مؤدية لها.
0: صحيح.
1: يعني منعزلة، صعب أني أروح لها حتى برجولي ولا مشي ولا بسيارة، أو أنه صعب كأنها خارج المكان.
0: صحيح.
1: يعني تنفذ بطريقة مدروسة. طب لو أخذنا مساحة غير مستغلة داخل أحد أحياء جدة كمثال، كيف نبدأ تقييمها وإيش اللي بيحدد الاستخدام الأنسب لها؟ ممكن تطرحي حتى مثال إذا كان في أمثلة، من خلال أنه حضرتك أستاذ مساعد بالجامعة أكيد في أطروحات للطالبات، أكيد في نماذج طرحت، فيمكن يستحضرك شيء من هذا القبيل.
0: أيوة، لو أخذنا مثال تم إنشاء حديقة نباتية تعليمية كانت في منطقة بجامعة جدة ما بين كلية العلوم وما بين مباني المعامل، كان في منطقة غير مستغلة. تم طرح فكرة من بما إني ماسكة اللجنة، فطرحت فكرة إنه ممكن نستغل هذه المنطقة

0: استغلال المساحة بشكل مدروس والتوظف الكامل جمالياً وديكوراً وتصميماً وكمان بشكل عملي وعلمي.
1: صحيح.
0: جميل جداً.
1: وسوف أوافيكم يعني لو تحبوا بصور الحديقة، وتم افتتاحها من قبل رئيس الجامعة.
0: جميل.
1: وحضور يعني عمداء الكليات بالجامعة.
0: جميل جدا، واكيد في اهتمام طالما الطالبات لقسم البيئه وعلوم النباتات قائمين عليها.
1: صحيح.
0: ففي هنا نقول انه التشغيل والصيانه والاستدامه.
1: صحيح، في استدامه.
0: جميل. طيب اذا هذا التصميم يجمع ما بين الجمال والوظيفه، يعني يقودنا الى السؤال التالي اللي هو كيف يتحقق التوازن بين جمال المساحه الخضراء ووظيفتها والعلامات التي تدل على نجاح التصميم من وجهه نظر المستخدم المتلقي المستفيد. ولكن ايش رايكم بعد الفاصل؟
2: استدامه

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: استدامة

0: إذن موضوعنا طبعا اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، هذا هو المفهوم ورقة العمل الجميلة اللي تترجم إلى المساحات الخضراء التي نراها ونعيشها ونتنفسها في طرق مدننا، في أجواء سكننا، في الحدائق التي أمام منازلنا. كل هذه هي المساحات الخضراء، من طبعا الاستدامة إلى الأثر، والاستدامة أكيد أولا وأخيرا. كنا في حديث جميل وما زلنا كذلك نستمر مع الدكتورة عبير كتبي اللي طبعا هي أستاذ مساعد ومتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة، ونناقشها اليوم في هذه الأطروحة الجميلة، اللجنة طبعا تحت عنوان اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء. حياك الله من جديد دكتورة عبير.
1: يا
0: اليوم أخضر وأنور يعني إذاعة جدة وبرنامجنا أكيد بوجودك معنا.
1: بوجودك منورة.
0: الله يسلمك يا رب. دكتورة عبير، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل وأخذنا الحوار حتى وإحنا تحت الفاصل إنه كيف يتحقق التوازن بين جمال المساحة الخضراء ووظيفتها.
1: متى أقدر أقول إنه حصل في توازن؟ لما ألاقي المستفيد مبسوط، لما ألاقي المستفيد مرتاح. التوازن يعني أن هذه العناصر الجمالية اللي أنا بحطها، الشجرة، الظل، هينعكس على الفرد، على المستفيدين. فالآن صار في توجه، حتى كمان في المنتدى كان عندنا بجامعة جدة
0: ممكن نعرج عليه.
1: أيوة. كان من ضمن المواضيع، نبدأ نقول إنه هو المنتدى كان الأسبوع الماضي بجامعة جدة، منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية.
0: نعم، المنتدى الدولي.
1: المنتدى الدولي. نعم، والفريد من نوعه، وكان موضوعه، هذه هي كانت النسخة الأولى، وكان موضوع المحميات الملكية بعنوان محمية.
0: جميل.
1: كان من ضمن المشاركين مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عرج على هذا الموضوع وذكر أنه مو فقط إحنا بنزرع الآن نباتات، لكن أيضا هيكون توجهنا والمرحلة القادمة أنه يكون في دليل للتسجيل، وسيتم طرحه خلال الأسبوع أو الأسبوع والنصف القادمين.
0: جميل.
1: بحيث أنه

0: كل زرعة، كل نبتة، كل شجرة يتم وضعها تكون مدروسة، وفي نفس الوقت بتعطي منظر جمالي للمدن.
1: جميل، يعني دليل التشجير يعني تحتوي على قوائم ومسميات
0: صحيح.
1: بالنباتات والأشجار اللي ممكن زراعتها وتتناسب مع بيئتنا.
0: صحيح، ويكون في تصاميم في هذا الدليل داخله، تصاميم لطول الشجرة، مساحتها،
1: أماكن وجودها.
0: أماكن وجودها صحيح.
1: جميل جدا. طبعا احنا حنتابع في حلقات كمان عن الموضوع ده، لانه حيفتح حلقه اجمل واكبر كمان، وموضوعنا اليوم هو الحلقه الاساسيه في ذلك. طيب، من مهام اللجنه مراعاه الهويه العمرانيه. دكتور عبير، كيف ممكن تعبر المساحه الخضراء عن هويه المدينه مع تلبيه احتياجات الحياه المعاصره؟ يمكن الان المهندسين بيسمعوني بيفهموا النقطة دي، كيف أنا توظف كامل ما بين الوظيفة والجمال، كيف أنا أحقق هذا العنصر؟
0: صحيح، ومع الهوية، هوية بلدنا،
1: هوية المدينة،
0: هوية مدينتنا.
1: ولي العهد أطلق الهوية العمرانية لجميع المدن، فهنا
0: صحيح.
1: في ما هو أقول تحدي أكبر، هنا إبداع أكبر.
0: صحيح صحيح،
1: فتح لنا مجال أوسع لمع هوية المدينة كيف إحنا بنلبي طبعا احتياجات الحياة المعاصرة ونوظف المساحات الخضراء مع الهوية العمرانية.
0: صحيح، احنا لما بنزور اي مدينة بينعكس شكل هذه المدينة على هويتها. فمثلا هوية المدينة، مثلا مدينة جدة، احنا نعتبر الحجاز، والحجاز يشتهر بالرواشين.
1: نعم.
0: فيتم نعمل ارتباط ما بين التصميم بالبيئة المحلية، وهذا يعزز شعور السكان وانتمائهم وحبهم للمكان. فلما تكون التعبير عن الهوية، هذا هيولد عنصر هيأدي الوظيفة المناسبة ويمنح المكان شخصية مميزة.
1: نعم.
0: دون أنه يكون في ازدحام بصري.
1: وكمان حتى في النباتات دكتور عبير، في نباتات احنا تولدنا وعشنا انه تعودنا نشوفها.
0: صحيح.
1: انا ما حذكر اسماءها، يمكن انت حتذكري، لكن في نباتات من صغرنا احنا بنشوفها في بيوتنا.
0: صحيح.
1: في بيوت جدتنا، خالتنا، عمتنا، في بيوت الحارة، في بيتنا. الا نلاقي هذه في نباتات خلاص هي هوية صراحة في منطقة الحجاز مثلا.
0: صحيح.
1: وبرضو عشان الجو والمناخ ساعد انه تكون هوية موحدة لهذا المكان.
0: صحيح.
1: طراز عمراني ارتبط.
0: ممكن أعطيك مثال صغير.
1: أيوة.
0: على نباتات الأكاشيا، احنا كنا صغار ما كنا نمسك النبتة اللي ليها أوراق مركبة، نمسك الورقة ونروح.
1: أيوة.
0: فرطين الأوراق، الورقات الصغيرة ليها. فهذا
1: مين اللي يجيبها في مرة واحدة؟
0: ايوه، نجيبها، مين يجيبها في مرة واحدة؟ فهذه تعتبر النبات الأكاشيا منتشر الآن، واحنا شغالين على زراعته لأنه أشجار كبيرة بيولد ظلال. احنا الآن بحاجة إلى ظلال لتحسين المناخ، مناسب للأطفال الكبار بالسن،
1: للسيارات
0: أيضا. في بعض المشاريع وإن شاء الله نتكلم فيها فيما بعد، طرح فكرة اللي هو الباركينج اللي هو مصنوع من ظلال الأشجار.
1: نعم، أنا هذه الفكرة عجبتني جدا وجمالية.
0: صحيح.
1: يعني أنا أشعر بأنه فيها حميمية، في علاقة ود.
0: صحيح.
1: يعني حتى الشخص وهو بيسوق سيارته بيشعر بالسعادة.
0: صحيح.
1: في نفس الوقت بيخاف على هذه الشجرة، لا شعوريا في حنان بيتولد في داخله على الكائن الحي. وفي نفس الوقت بيحس بالراحة أنه سيارته في ظلال. وفي نفس الوقت أنه درجة حرارة المدينة ستقل. المناخ حيتحسن. الجو ورطوبة تتحسن. الغبار يعني يكاد أنه يختفي لأنه مصدات رياح طبيعية. المشهد الحضري حنكون في سعادة. رؤية الخضار والأشجار وهي يعني باسقة بهذا الشكل تبهج النفس.
0: صحيح.
1: تدخل على النفس السرور. فما بالنا لما تكون الهوية مدروسة عمرانيا ونباتيا.
0: صحيح.
1: تكوين في منتهى الروعة، وأكيد يواكب ويعاصر مع احتياجات حياتنا المعاصرة وهويتنا الداخلية، يعني زي نبات الأكاشيا ونباتات أخرى.
0: والبنسيانة كمان من النباتات أيضا.
1: نعم.
0: اللي بتعمل ظل.
1: وكمان الياسمين الهندي.
0: والياسمين الهندي
1: هذا ارتبط بينا.
0: صحيح.
1: واللوز
0: وكمان النيم الآن.
1: أيوة. نعم صحيح. في نباتات ما شاء الله عليك اختصاصية في النباتات، يعني احنا عشنا معاها وما زلنا، ونتمنى الأطفال لنا وأجيالنا انه يعيشوا يعني بهذه الأجواء.

0: إنه مع الطبيعة. طيب كيف ممكن يخطط لمواقع الأشجار ومسارات المشي والجلسات؟ كيف تتكامل؟ يعني حضرتك الآن ذكرت إنه حتى للسيارات إنه تدرس إنه تكون الأشجار هذه تكون الظل. طيب كيف يكون في تناسب مع الأطفال كبار السن والأشخاص مثلا ذوي الإعاقة؟ كيف حتكون الأرصفة والشوارع في طيب رأيك؟
1: إحنا لما ذكرنا في بداية اللقاء إنه اللجنة مكونة من مصمم ومهندس بيئي وإدارة وتشغيل، إذن لابد أني أعمل رسم للمكان، ومن بعد ذلك يتم تصميم المداخل والمخارج وأماكن وضع الأشجار التي يكون تحتها الكراسي الخاصة بكبار السن، مساحات أو مسطحات خضراء خاصة بالأطفال للعب.
0: نعم. كمان ما ننسى الدراجين عشان ما يزعلوا منهم والناس اللي بتمشي تمارس رياضة المشي أيضاً. وأيضا اللي بيمارسوا رياضة اللي بالسيكل يعني بالدراجات أكيد يكون في ممشى لهم.
1: أكيد. وكمان الآن أنا لاحظت في بعض الحدائق أيضا صار مع المدخل في مدخل أيضا لذوي الإعاقة.
0: جميل.
1: اللي هو المسطح اللي يدخل، وكمان يتم تخصيص مكان بجانب الكرسي الموجود أيضا الكراسي المتحركة لكبار السن لذوي الإعاقة. يتم تخصيص لهم مكان يضعوا فيه الكراسي.
0: جميل. دكتورة عبير، وأنت الآن تتحدثي تذكرت وثائقي تابعته قبل عدة سنوات، يعني الاستدامة في دمي من زمان. شفت وثائقي عن الحدائق في روسيا وكان بيتحدث عن حدائق مصممة بالصوت والرائحة لذوي الإعاقة البصرية، فأنا قد إيش استمتعت وأنا بشوف الوثائق. هذا كان إنه بيتكلم عن إنه في نباتات معينة بروائح عطرية معينة، وتخيلي إنه ممكن حتى المعاق بصريا يأتي، يعني الكفيف يجي من نفسه في برك مائية ودون أن يقع، يعني تخيلي إنه كيف المسارات بالصوت والرائحة بتخليه إنه هو يجي لوحده ويستمتع، مو شرط يجي مع أحد، لكن المكان آمن مصمم بطريقة جميلة، وكيف إنه بتأثر الرائحة والصوت.
1: صحيح.
0: فكان يعني كانت هذه التجربة والوثائق اللي شفته إنه أنواع الحدائق وإنه كيف ممكن إنه إحنا نعمل حديقة كاملة متكاملة تعتمد على ذائقة الرائحة. صحيح. والصوت الجميل لمثلا ذوي الإعاقة البصرية ويستمتع وتكون حياته جودة حياة. طبعا هي متاحة للمبصرين والكفيفين، ولكن الأولوية فيها للإخوة من كفيفي البصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم الجميع بالسعادة والراحة وجودة الحياة، ومن حقه أنه يعيش جودة حياة. صحيح. فكانت يعني ممكن حضرتك أكيد شفتي دراسات وتصاميم تختص أنه في نوع معين، يعني أنه هذه الحديقة مثلا تستهدف الأطفال أو تستهدف كبار السن أو تستهدف الدراجين أو تستهدف الرياضيين أو تستهدف أنه هي تكون لذوي الإعاقة مثلا من الإعاقة البصرية. كيف صحيح. تعتمد على رائحة وصوت ويجي لوحده ويقدر وآمن.
1: صحيح. أنا أعتقد في الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من الحدائق بما يتناسب الفئات المختلفة في المجتمع. الآن صار في توجه كبير لهذه الحدائق
0: بهذا الشكل الدقيق، زي ما تفضلتي انه حيكون في صيانه وتشغيل متخصص في البنيه التحتيه، مهندس انتيريور ديزاين ومهندس ايضا معماري، يعني كل التخصصات بالدقه.
1: صحيح. كمان انا ممكن اضيف نقطه. راعينا في الحديقه اللي سويناها عندنا بكليه العلوم انه نضع نباتات تمتص الروائح السامه اللي بتنطلق. جميل. من المعامل
0: الانبعاثات.
1: نعم. في بعض الانبعاثات خاصة لما احنا عندنا كلية العلوم فيها أقسام مختلفة، قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، صحيح هناك يوجد طبعا يعني في اللي هو السلامة وشفاطات، ولكن نعم. من باب زيادة الأمان
0: تنقية الهواء
1: إن يكون في نباتات تمتص الانبعاثات السامة وتحافظ على الجو بشكل عام،
0: يعني تعمل كمان ريحة للمكان جميلة. صحيح. والواحد بيقول الله أنا قادر أتنفس.
1: صحيح.
0: هذا الشعور الجميل إن شاء الله بإذن الله جدة تتنفس وإحنا نتنفس ومدن

0: جميعها تتنفس المشهد الحضري بكل أريحية. طيب دكتور عبير، النباتات والمياه والاستدامة البيئية، ممكن واحد بيسمعنا الآن بيقول إحنا المياه عندنا محدودة وما نقدر على الكلام ده، وكيف حنزرع وكيف وكيف والأشجار وموية واستهلاك موية. إحنا ممكن نجاوبه من مختصة في علم البيئة وأستاذ مساعد في علوم النباتات، وتوضح لكم إنه توجد نباتات لطيفة ظريفة حبيبة مع المياه. كيف ممكن نشرح هذا الشيء؟ يعني إيش المعايير العلمية لاختيار النباتات اللي بتلائم مناخنا وجونا؟ وإحنا من صغرنا بنشوف نباتات ما حد بيسقيها، لكن شجرات شجر معمر. فكمدينة ساحلية مثلا جدا،
1: أولا أختار النباتات اللي تكون ملائمة للمناخ والتربة والمياه ومياه الري. هختار أنواع النباتات المنطقة جدة، وهناك قائمة بأسمائها زي ما ذكرناها، الأكاشيا والنيم والسدر والطلح وكثير من النباتات. وفي جدة لابد أن احنا نراعي الحرارة وتعرض الشمس والرطوبة وأيضا الرياح المحتملة في بعض الأحيان.
0: يعني حتى في جدة يمكن نتذكر أنه كان عندنا شجرة حبحبة معمرة، سبحان الله، صح ولا لا؟ وأصبحت جزء من ذاكرة جدة البلد يعني، وهي يعني سبحان الله عاشت وكبرت، مع أنه هي أصلا من بيئة يعني شمال أفريقيا أو أفريقيا حتى.
1: طب أنا ممكن أضيف معلومة؟
0: أيوة تفضل.
1: أنه النباتات في بداية عمرها بتستهلك كمية معينة من الماء، ولكن لما تعدي عليها الأيام والسنين توصل لمرحلة عمرية ما بتحتاج نفس الكمية من الماء اللي تحتاجها في مراحل النمو الأولى. فهنلاقي نستغرب أنه كيف هذا النبات موجود وصامت على الرغم من الحرارة، هو لا يحتاج نفس كمية الماء اللي كان يحتاجها في بداية
0: مرحلة النمو. جميل جدا. وطبعا كل هذه النباتات زي احنا ما بنعطيها اهتمام، نديها مساحة انه هي تنمو، هي حتدينا تؤثر طبعا على الحرارة والرطوبة، تؤثر على الحرارة والرطوبة وملوحة التربة وحتى تجويد التربة والمناخ. الآن ذكرتي لنا دكتورة أنه حتى المياه احتياجها في البداية ممكن يكون شوية أكثر، لكن بعد كده تتكيف مع الظروف وتعيش وتستمر. طيب دور النباتات المحلية في التصميم احنا ذكرنا، لكن ممكن هل يكفي أنه بنقول الحكم على بعض النباتات أنه هو فعلا ملائم لأي موقع داخل المدينة، أو أنه لا هذه ما تنفع في طرقات المدينة، لا هذا ينفع جنب الساحل، هذه تنفع في الطرف، هذه مدخل مدينة، إيش رأيك؟
1: صحيح، النباتات المحلية الملائمة طبعا احنا المملكة العربية السعودية تتميز بأنها مساحات كبيرة وشاسعة تمتد ما بين الخليج العربي للبحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب. فبالتالي الأنواع النباتية اللي بتنمو على الساحل بتختلف تماما عن النباتات المنطقة الجبلية زي الطائف، أبها، عسير. فلا بد من عمل دراسة للنباتات الموجودة في المنطقة، مثلا منطقة جدة منطقة ساحلية ملحية، لابد أن نضع بعين الاعتبار. في هناك نباتات تتحمل الملوحة وتسقى بالماء المالحة، يعني ذروة بالماء المالحة، زي مثلا نبات الدفلة الوينكا اللي بنشوفها في الميادين. يعني لو كان فيها نسبة ملوحة تنفع أنها تسقى، غالبا ما بنشوفها أيضا في المدن الساحلية.
0: الدفلة الآن بطلوا يزرعوها
1: مع أنها موجودة ترى في كثير من نظرا لأنها سامة.
0: الدفلة اللي هي
1: أوراقها
0: البنك كده، وكانت أوراقها شوية تشبه أوراق الزيتون ممكن.
1: صحيح الورقة، صحيح،
0: درست تصميم.
1: لا جميل،
0: نباتات تصميم داخلي،
1: جميل،
0: كنت مغرمة بهذه المادة، تصاميم بالنباتات. يعني هي كانت موجودة في شوارعنا في الطفولة، كانت موجودة في الثمانينات ومطلع التسعينات، بعد كده تم يعني استبدالها.
1: استبدالها، ولكن في بعض الأماكن ما
0: ما زالت
1: زالت
0: موجودة،
1: موجودة
0: لابد تكون موجودة. بيعتبروها مرة تتحمل الحرارة.
1: جدا، تتحمل الحرارة وبتفضل مزهرة وبتعطي منظر جمالي، ولكن دون يعني الاقتراب
0: دون الاقتراب منها عشان هي سامة. بس إلا في أماكن ممكن تكون موجودة مع وضع التحذيرات. وأصلا حتى النباتات اللي في بيوتنا، عشان الناس ما تتخاف، الآن ترى في نباتات في بيوتنا وبنحبها كلنا وبنجلس نلمعها وهي أصلا سامة،
1: صحيح،
0: وبعضها حتى بتعمل حساسية في العيون لو طلعت المادة اللبق البيضة اللي هي دفنبخية وكده.
1: صحيح، وخاصة مثلا في أوقات الخريف لما يبدأ حبوب اللقاح بعض الأحيان بتسبب حساسية، فتوخى الحذر.
0: نعم دكتور، حناخد يعني أنا الآن باخد وعد على الهواء، استغلال الفرص، حنعمل حلقة عن النباتات الداخلية مع حضرتك.
1: أتشرف
0: أوكي،
1: بسعادتك.
0: يلا وعد للمستمعين، عشان أكيد الآن مع دخول الأجواء الشتوية في ناس بتحب تشتري النباتات الشتوية والزهور المزهرة.
1: صحيح،
0: زهرة الميلاد، زهرة، في نسيت والله بعض الأسماء، في أكشوفة ولا إيش اسمها كانت، فلاكشوف، شيء زي كده، في نبات كده بوردته حلوة وجميلة بتكون مزهرة طوال المواسم، الأشهر الأربعة من نهاية السنة وحتى بداية يناير وفبراير بتكون ما شاء الله مزهرة وجميلة مع الأجواء الحلوة، وبتجلس وتزهر للعام الثاني، يعني تفقد زهورها ولكن تزهر كثير من النباتات.
1: صحيح، في عندنا نبات تم زراعته في بعض مساحات الجامعة خاصة، اللي هذا ممكن نضربه كمثال، في عندنا مساحات مثلا ما بيكون فيها ري في النباتات يعني، أو ما يكون فيها
0: اهتمام بقى يعني.
1: أيوة، فهذه ممكن يستغل فيها النباتات اللي تحتاج كمية، زي عندنا نبات اسمه ورد الصباح،
0: اسمها وردة صباح، وهي ما تحتاج مويه
1: كثير، ما تحتاج مويه كثير، وجميله وجميله جدا، هي وردتها صغيره وتفرش كده، تعطيكي مساحه وتفضل
0: الله.
1: تفرش، وفي الصباح تفتح وتعطيكي ورده فوشي، وفي الليل تغمض وتصير خضراء.
0: الزميله مناهل من ابتسامتها انا اشك انه هي زرعتها في بيتها. ما شاء الله، جميلة جدا، اعتراف يعني. الزميلة مناهل عندها النبتة دي ما شاء الله في بيتها، واحنا حناخد كمان معلومات أكثر وأكثر وننشر هذه الثقافة إنه جميل، وزهرة الصباح، وردة الصباح،
1: جميلة جدا
0: ولطيف، وما تشرب مي كتير.
1: لا ما تشرب مي كتير، وبعدين يعني تعطي بهجة في المكان.
0: أيوة، تسر الناظرين حقيقة. طيب دكتورة، الآن يعني اتكلمنا عن أشجار وعشنا معاها وتعايشنا، ونباتات بنتعايش معاها، ونلاحظ في الفترة الأخيرة لما نفتح السوشيال ميديا بنلاحظ والله الشباب جدا فيهم الخير والهمة، بيجلسوا هم بيزرعوا أمام بيوتهم المساحات، بيقول أنا جايب الزرع ده والفسيلة دي والغرسة دي وبحطها في أمام بيتي. هل تقدمي لهم نصيحة عشان يعني في نباتات زمان، فاكرة دكتورة نبتة المجنونة، ايش اسمها الثاني، هي حلوة بس مشكلتها ما ادري، بيقولوا انه هي بتخرب المواسير وبتعمل مشاكل.
1: هذه
0: متسلقات
1: من ضمن المتسلقات.
0: وكان لونها فوشي، الجهنمية يسموها مجنونة. هذا الاسم الطفولي. بس دكتورة هي مرة حلوة، مرة جميلة، في منها أصفر وأبيض وفوشي، جميلة جميلة جميلة
1: وتعمل زي التعريشة. أيوة، وجميلة في المناطق اللي تبغي ظلال حلوة وما تتأثر، وأيضا تتحمل الملوحة وتتحمل الجفاف اللي هو قلة المياه،
0: تمشي في أي سبحة، تمشي في أي مكان.
1: صحيح،
0: تمشي. فإيش رأيك فيها دكتورة؟
1: ومنظرها جميل،
0: جميلة جدا. بتخيلي البيوت لما تكون الباب مدخله، اتذكر انا بيت واحده من خالاتي ياسمين هندي وجهنميه.
1: صحيح،
0: الله، مدخل البيت ما شاء الله تبارك الله بيجنن
1: زي التعريشه وبيعطي منظر جميل للمدخل.
0: ايوه، فيعني اوكي، ما في مشاكل؟
1: لا كويسه، اوكي.
0: طيب الحمد، خلاص الدكتوره قالت اوكي. احنا ما لناش دعوه، الدكتوره قالت اوكي واحنا نبغى نشوف اشياء حلوه. والان الفتره دي في انا لفت انتباهي في مدينه جده في شجيره كده لونها ما بين الأورنج المحمر والأورنج، مرة جميلة انتشرت في شوارع جدة.
1: صحيح.
0: إيش تعليقك على هذا الموضوع دكتورة؟
1: هذه النبتة تم إضافتها. طبعاً إحنا دائماً نقول النباتات اللي بنجدها هي بتكون من أصلاً من نفس إدارة المشاريع الموجودة بمنطقة جدة اللي هي أمانة جدة.
0: نعم.
1: فتم وضعها بس هي يعني كفكرة مبدئية لدراستها، وهي تحتاج كمية من المياه.

0: على فكرة
1: عشان في البداية بس بعدين أوكي. طيب طب دكتورة حناخذ المحور الأخير اللي هو الصيانة وقياس النجاح. كل اللي قلناه جميل والناس مبسوطة والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله من طفولتنا إلى الآن الحمد لله ما شفنا شجرة ناشفة جافة، الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أنه أنعم على هذه البلد بالخير والبركة والزيادة إن شاء الله. فكيف تبنى خطة الصيانة قبل التنفيذ؟ وما هي أهمية ذلك والمسؤوليات والتكاليف في نظرك التي يجب أن تكون واضحة ضمن المسار الأول لاستمرار المشروع؟ يعني حضرتك ذكرتي قبل شوية نقطة مهمة أنه في نباتات ترى في البداية حتحتاج عشان تثبت تحتاج عناية وموية بكمية طيبة.
0: طيب احنا اول حاجه لازم نعرف مين المسؤول عن الصيانه.
1: جميل.
0: الميزانيه المتاحه. ما هي الاعمال التي يحتاج لها الموقع؟ احنا ذكرنا في البدايه انه يتم تحديد الموقع ومن ثم احتياجات هذا الموقع. في بعض المواقع ما تحتاج اعاده تاهيل للتربه، في بعض المواقع تحتاج ميزانيه يحتاج اعاده تاهيل للتربه تنظيفها، وهذا ما تم في اي اثناء مناطق المزاله لما تم ازاله بعض المناطق بقيت بعض الاشجار موجوده على فكره.
1: نعم يعني في طب ما تكون سماد ولا تحتاج تنظيف وتنقية؟
0: تنظيف وتنقية وتكون وكمان أيضا من ضمن الأعمال الصيانة والتشغيل إنه لابد يكون هناك مختص يدرس التربة ويعرف درجة الملوحة وبعض الخصائص الخاصة بالتربة. يعني احنا لابد ان احنا نشارك في البداية في مرحلة التخطيط والتأسيس لإدارة التشغيل والصيانة.
1: نعم اعتقد انه في يعني في مدينة جدة الناس اللي بتزرع اصلا وحتى لو الواحد يبغى يزرع مثلا في الفناء تبعه اعتقد انه الأمانة او البلدية بتساعده على هذا الامر.
0: صحيح صحيح.
1: يعني تدينا فكرة عن هذه النقطة للناس المهتمة بالنباتات وتحب النباتات ومقبلين على اجواء جميلة تساعدك انك تجلس في فناء منزلك بالساعات وانت مبسوط تعمل مشتل، فكيف نوجه لهم هذه المساعدة؟ إنه كيف نطلب المساعدة من الأمانة أو البلدية؟
0: من أمانة جدة أو البلدية في عندنا حاجة اسمها إدارة مشاتل محافظة جدة. هذه إدارة المشاتل حتى تلاقي داخلها يعني أشخاص مختصين وعندهم خبرات، لو استعنت فيهم أو أي يعني مثلا الخاص بمنطقة معينة شمال جدة يقول لك من خلال خبرته على الأنواع النباتية الملائمة، ممكن يعطي بعض الأحيان بيعطوا توعية وبيعطوا كمان شجيرات وشتلات.
1: نعم أيوة بيمنحوك شتلات وشجيرات.
0: صحيح.
1: فقط أنت بتطلب وإنه أنت مهتم هم بيساعدوك، فنوجه لهم كل التحية على ذلك وبدوك المعلومة وهذا هو الشيء الجميل.
0: صحيح.
1: طيب الآن دكتورة عبير يعني التوصيات العملية والعلمية اللي نوجهها لأفراد المجتمع لو أردنا أنه نبدأ بمشروع تجريبي يطبق هذا التصور أنه اللي اليوم تكلمنا فيه بيقول أنا حبدأ من فناء منزلي أو أنه مشروع متكامل لمنطقة جدة في شخص بيقول أنا بسوي حديقة قدام البحر أنا مزاجي كده أبغى حديقة ومساحة خضراء يعني حديقة بكل تفاصيلها ومواصفاتها ومقاييسها الدولية على البحر مثلا، فإيش ممكن إيش هي الثلاث خطوات تنصحي بيها عشان نبدأ هذا المشروع وإيش الرسالة اللي تودي يعني توجيهها إلى الجهات المعنية وإلى سكان الأحياء عشان نطبق المشروع على مستوى الأفراد وعلى مستوى ممكن شخص بيقول أنا مستثمر أنا أحب النباتات ما أبغى أسوي مدينة ترفيهية وملاهي أنا أبغى أسوي حديقة مختلفة تيجي فيها طيور مهاجرة يجوا فيها الأطفال يشوفوا الطبيعة والبيولوجي والأشياء اللي بيدرسوها في المدرسة علم الأحياء والتنوع الأحيائي والنباتات والطيور أباهم يشوفوها هنا على الطبيعة يعني حديقة وفيها كل التنوع والإثراء الحياتي. فكيف إنه ممكن الخطوات اللي يبدأ بها هذا المشروع الاستثماري الصحيح وإيش الرسالة بتودي يعني توجهيها للجهات المعنية وسكان الأحياء؟
0: تمام. الخطوات هي ثلاث خطوات. أول حاجة تحديد الموقع عشان أعرف مدى احتياجات اللازمة. ثاني خطوة هحتاج

0: كتاب تصميم يتناسب بالفكرة اللي أنا حابب أنفذها في الموقع.
1: جميل.
0: ثالث خطوة والأخيرة
1: يعني زي عفوا دكتورة لما قلنا اللي عملوا حديقة في روسيا استهدف فئة المكفوفين فكان مركز على الرائحة والصوت.
0: صحيح.
1: استدمج بينهم بطريقة جميلة جدا واستفاد منها الكفيف وغير الكفيف.
0: صحيح.
1: يعني حدد هو المين.
0: صحيح. يعني هذه تعتبر خطوة جدا مهمة وهذا اللي يمكن عرجنا عليه اللي هو اللجنة التنسيقية للمساحات الخضراء هي
1: نعم.
0: أحد أهم أو عمود مهم لدورها. بعد نعم. كده الخطوة الثالثة اللي هو التنفيذ ووضع مؤشرات للنجاح. يعني أنا لما أجي أعمل هذا المشروع أبد أني أكون حاطط في بالي أو حاطة في بالي أن تكون الأشجار مستدامة. مكانها صحيح، أعدادها لما توصل لحجم معين أنا أتصور بعد سنة بعد سنتين كيف هيكون شكل هذه الحديقة.
1: يعني التشذيب والصيانة والاهتمام.
0: صحيح. صحيح.
1: نعم. أنا في سؤال في قلبي كده نفسي أقوله دحين. إحنا عارفين أن النباتات بتعمل صد للرياح والغبار، يعني مصدات للرياح.
0: صحيح.
1: طيب هل الأشجار بذات الفكرة تعمل لتخفيف الرطوبة؟ وإحنا في جدة بنعاني من الرطوبة. إحنا اليوم عندنا ضيوف من الرياض. أهلا وسهلا يعني في جدة في إذاعتنا الحبيبة، وشكرا لاختيار المسؤولين إذاعتنا كمان. بس الرطوبة بتتعب أهل الرياض، فكيف إيش نقول لهم؟ يعني إحنا بنزرع جدة عشان تخف الرطوبة؟
0: إلا صحيح، بالعكس الزرع هو بيخفف الرطوبة وينقي الجو، بيكون يعني بيصفي الجو لأنه بياخد ثاني أكسيد الكربون وبيطلع لنا الأكسجين. نلاحظ إحنا لو جينا في شوارع عندنا أحياء معينة بجدة زي عندنا مثلا حي الروضة بنلاقي الأشجار على يمين ويسار، لما إحنا نمشي في الشارع
1: الطريق.
0: في الطريق
1: نعم.
0: بنلاقي كأننا ماشيين تحت زي المظلة من هذه الأشجار.
1: نعم.
0: الجو في عز الصيف مختلف تماما عن أي منطقة تانية.
1: سبحان الله، يفرق إلى 3-4 درجات. صح دكتورة؟
0: صحيح.
1: صح. طيب دكتورة الآن وصلنا إلى ختام الحلقة، يعني اللقاء مع حضرتك، إيش الكلام اللي حابة توجهيه أو الكلمة؟ كونك يعني ما شاء الله تبارك الله مختصة في علم البيئة وفي علم النباتات تحديدا، يعني ما شاء الله عليك متخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية، وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة. إيش الكلمة اللي بتوجهيها للمسؤولين وللأجيال الشابة ولطالباتك والناس اللي بتسمعك اليوم؟ يعني إيش نوجه لهم كلمة؟ إحنا ترجمنا اليوم اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، سهلنا الموضوع وقلنا لكم معناه إن هو المساحات الخضراء من التخطيط إلى الاستدامة في الأثر. إيش الكلمة اللي بتوجهها للناس في جدة وفي كل مناطق المملكة؟
0: هوجه لهم جملة بسيطة إنه إحنا نريد لكل شجرة مكانا مناسبا ولكل مساحة فائدة واضحة ولكل جهد أثر مستمر ومستدام.
1: جميل جدا، وهذه الكلمة الجميلة إحنا نختم حوارنا ولقاءنا اليوم مع الدكتورة عبير، نشكرها على هذا اللقاء، ولكن انتظروا طبعا لحلقتنا اليوم في استدامة بقية. شكرا لك دكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي، حقيقة نورتينا وشرفتينا بهذا اللقاء الجميل والمثمر، ونقلتينا إلى صورة رائعة وجميلة بين أروقة المدينة وأنسنة المدن والمساحات الخضراء الجميلة. شكرا لك دكتورة عبير، متخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم علوم البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية، وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة. شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، شكرا على هذا الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك.
2: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا هلا

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: استدامة
2: أهلا وسهلا فيكم من جديد. وطبعا اليوم موضوعنا يعني دائما نقول الحدائق الغناء والطيور المهاجرة وأروقة المدينة وطرقاتها الجميلة وما بين الخضار والشمس والظل هناك أمل وهناك رائحة هواء جميلة نستنشقها ودائما جدا تتنفس أجمل الهواء وكل مدن المملكة الجميلة. طبعا اليوم احنا بنناقش وناقشنا موضوع اللجنة التنسيقية لتطوير التصاميم الجمالية للمساحات الخضراء، ترجمنا كعنوان للحلقة المساحات الخضراء من التخطيط إلى استدامة الأثر. نشكر طبعا الدكتورة عبير محمود إسماعيل كتبي المتخصصة في علم البيئة، رئيسة قسم معلومة البيئة، أستاذ مساعد في علم البيئة النباتية وعضو الهيئة الأكاديمية بجامعة جدة على هذا اللقاء والحضور الجميل معنا في استديو إذاعة جدة برنامج استدامة.
1: جودة حياة.
2: أعزائي المستمعين والمتابعين، بما أنه اليوم حديثنا حول المسطحات الخضراء وجودة الحياة والمشهد الحضري، ننقلكم لأجمل الأماكن التي نستشعر فيها جمال وروحانيات المشهد. 10,000 متر مربع من المسطحات الخضراء تعزز المشهد الحضري بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حيث أضفت أعمال التشجير وتنوع النباتات وتناغمها مع المسطحات الخضراء والأحواض الزراعية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي بعدا جماليا وبيئيا يعزز جودة المشهد الحضري في منطقة تشهد كثافة في حركة الزوار والمصلين. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال التشجير والزراعة التي تنفذها في المنطقة المركزية تمثل أحد المكونات الرئيسة للعناية بالمشهد الحضري، إذ شملت زراعة 5,444 شجرة في المواقع والشوارع والطرق، فيما تمتد المسطحات الخضراء على مساحة تبلغ نحو 9,930 مترا مربعا ضمن 1,385 حوضا زراعيا، لتمنح المنطقة حضورا أخضرا متصلا يتكامل مع عناصره العمرانية والخدمية زي ما تكلمنا اليوم مع الدكتور عبير. وأضافت أن جهود تحسين المشهد الحضري للمنطقة المركزية تتضمن العناية بالمكونات النباتية من خلال تنفيذ أعمال الري والصيانة وتقليم الأشجار والنظافة والمتابعة الدورية، بما يضمن استدامة المظهر الجمالي للأشجار والأحواض الزراعية ويحافظ على جاهزية المواقع المحيطة بالمسجد النبوي على مدار العام. وأفادت الأمانة أن الأشجار والأحواض الزراعية المنفذة على امتداد مسارات الحركة في المنطقة المركزية أسهمت في إبراز المشهد الحضري من خلال المزج بين العناصر الجمالية والامتداد العمراني، مما يعزز جمالية المواقع المفتوحة وإيجاد بيئة حضرية أكثر ملائمة الزوار والمصلين على امتداد الطرق والشوارع المؤدية إلى المسجد النبوي وصولا إلى أماكن وقوف الحافلات والمركبات. تأتي هذه الجهود أعزائي ضمن منظومة أوسع للعناية بالمدينة المنورة ومرافقها ومشهدها الحضري، عبر توظيف العناصر النباتية في المواقع الحيوية وتحسين البيئة البصرية للشوارع والطرق وتعزيز حضور المساحات الخضراء، بما ينسجم مع مستهدفات تحسين جودة الحياة ويرتقي بتجربة سكان المدينة وزوارها. طبعا بهذا الخبر الجميل وصلنا إلى الختام، ونستشهد من خلاله رونق وجمال المدينة المنورة وتعزيز المشهد الحضري بأجمل تصاميم المسطحات الخضراء. ونختم حلقتنا اليوم في استدامة، وكنت أنا معاكم بكل سرور نهى الجديبي وزميلتي شريكة النجاح مناهل دحمان. وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة.

البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة_radio وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. مستمعينا الكرام، أجمل التحية من فريق عمل البرنامج من الإعداد، كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بدء عملية فصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى بالرياض. أمير المدينة المنورة يرعى المؤتمر الدولي للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة. أمير منطقة حائل يرعى حفل تدشين الملتقى القانوني لقطاع الأعمال. وزير الثقافة يعلن إطلاق برنامج أو برامج البكالوريوس والماجستير في الأزياء بمعهد مارنجوني بالرياض، والتقديم مستمر حتى 4 نوفمبر. الأميرة ريما بنت بندر تفتتح فعالية أصوات المحيط في مكتبة الكونغرس بواشنطن. رئيس هيئة الترفيه يكشف عن تفاصيل وجهة نجران الترفيهية. مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي. الجمعية السعودية للتوحد تحقق المركز 59 في قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2026. انطلاق ملتقى التعافي السادس لعام 2026 بمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة. جامعة الفيصل تستضيف المؤتمر الثاني للعلاج بالخلايا الجذعية في أكتوبر الجاري.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة صباح اليوم عملية فصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى وعمرهما 13 شهر، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض. وأوضح معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي أن التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى قدمتا إلى المملكة في 24 أبريل 2026، وبعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال قام الفريق الطبي بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقد عدة اجتماعات توصل من خلالها إلى أن التوأم تلتصقان في منطقتي الصدر والبطن وتشتركان في أغشية القلب والكبد والأمعاء. ولفت النظر إلى أن هذه العملية تعد 4 لتوأم ملتصقة من المغرب، وهي الرقم 73 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي استطاع منذ عام 1990 أن يعتني ب 159 توأم من 28 دولة في 5 قارات. ورفع الدكتور ربيعة باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما يحظى به البرنامج من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة، سائلا المولى عز وجل أن تكلل العملية بالنجاح وأن يمن على التوأم المغربي بالصحة والعافية.
1: تجوال على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
3: يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، مستعرضا دوره في المنظومة الأمنية وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية، إلى جانب التعريف بأحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في أعماله. وللحديث أكثر عن مشاركة المركز وما يقدمه لزوار المعرض، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية النقيب عبد العزيز الغامدي. أهلا وسهلا بك سعادة النقيب في برنامج تجوال على جدة FM.
4: الله يحييكم وأحب أمسي عليك والسادة المستمعين بكل خير.
3: الله يسلمك، سعيدين بوجودك معنا. طيب، في البداية نود أن تحدثنا عن مشاركة المركز الوطني للعمليات الأمنية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.
4: يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، واللي يقام في ملهم ويستمر حتى 10 أكتوبر. تأتي هذه المشاركة لإبراز ما تقوم به مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 من خلال استقبال كافة المكالمات الأمنية والخدمية والإنسانية عبر رقم الطوارئ الموحد 911. كما يستعرض المركز من خلال هذا الجناح دور صالة المراقبة التلفزيونية من خلال عرض بث حي ومباشر لعدد من المواقع في مدينة الرياض، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار للتعرف على الصالات التشغيلية من خلال نظارات الواقع الافتراضي VR.
3: جميل. طيب، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال هذا المعرض؟
4: الرسالة اللي نود إيصالها هو رقم الطوارئ الموحد 911 يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار بعدة لغات من خلال أحدث التقنيات. كما نؤكد من خلال هذا المعرض أن كافة البلاغات اللي ترد للمركز تعامل بسرية تامة ودون أدنى أي مسؤولية على المبلغ.
3: نعم، كل الشكر والتقدير لك المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية سعادة النقيب عبد العزيز الغامدي، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
4: العفو، حياكم الله.
3: شكرا، مع السلامة.

0: من أخبارنا لهذا اليوم، كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن تفاصيل وجهة نجران الوجهة الترفيهية الجديدة في المنطقة عبر فيديو تشويقي تمهيداً لافتتاحها خلال عام 2027. وتأتي وجهة نجران ضمن مبادرة وجهات الترفيه، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة إلى تطوير وجهات ترفيهية حديثة في عدد من مناطق ومدن المملكة، وتوفير بنية تحتية دائمة وقابلة لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات والتجارب طوال العام.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار دعم التعافي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ينظم مجمع إرادة والصحة النفسية بتجمع الصحي الثاني بجدة ملتقى التعافي السادس، الذي يستعرض جهود وبرامج التعافي ودعم المتعافين بمشاركة عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة. وللحديث بمزيد من التفاصيل عن الملتقى وأهم أهدافه وما يقدمه للمتعافين، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور خالد العوفي. أهلا وسهلا بك دكتور خالد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
3: حياكم الله جميعا، يا مرحبا، شكرا لكم.
2: دكتور، حدثنا عن ملتقى التعافي السادس وما الذي يميزه لهذا العام؟
3: طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة وللمستمعين الكرام. للأمانة هذا الملتقى هو عبارة عن يعني احتفال سنوي لتكريم المرضى اللي يعانون من مشكلة الإدمان. وانتم عارفين مشكلة الإدمان يعني هو تحدي كبير من الاضطرابات يعني اللي ممكن تعيق الإنسان عن القيام بواجباته الحياتية وتدهور حياته في جميع الجوانب، يعني الاجتماعية والنفسية والعضوية. طبعا هذا الملتقى اللي يتم فيه تكريم المرضى المتعافين من الإدمان وأسرهم يتم في مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة. طبعا يمكن تميز هذا العام هذا الملتقى بحضور سعادة رئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني وسعادة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة. ملتقانا هو عبارة عن ملتقى يعني يركز على تكريم المتعافين وتقديرهم من خلال يعني توزيع جوائز رمزية لهم. بناء على يعني توزيع فئات معينة من المرضى، يعني خليهم فئات مثلا برونزية للمتعافين الذين قضوا مثلا من سنة ونصف لثلاث سنوات، أو جوائز

0: برامج علاجية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم النفسية، وتدريب المتعافين أيضا على تطوير جوانبهم المهنية اللي افتقدوها سابقا أو اللي يحتاج يكتسبونها، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهتمة مثلا في وزارة الموارد البشرية والجهات المختصة، لتوفير الوظائف المناسبة لهم، سواء بدون يعني تكون هذه الوظائف ممكن يعني بدعم، أو قد تكون بدوام جزئي أو بدوام غير جزئي أو كامل. وأيضا الملتقى في حد ذاته هو التكريم بشكل دوري لهم في هذا الملتقى لضمان صمودهم واستمرارهم في رحلة التعافي.
1: جميل. طيب بالنسبة للأسرة، كيف يمكن لها أن تكون داعم للمتعافي خلال هذه المرحلة؟
0: طبعا الأسرة هي الأساس، الأسرة دورها كبير جدا وهي حجر الزاوية في هذه العملية. الأسرة دورها أن تهيئ البيئة الأسرية الآمنة للمتعافي وتدعمه، وتتجنب الضغوط الغير ضرورية التي قد تقع على المتعافي وقد تتسبب لا سمح الله في الانتكاسة والعودة للتعاطي. أيضا تشجيعه على تعزيز السلوكيات الإيجابية وأي سلوكيات تبدر من المتعافي، سواء كانت يعني بسيطة أو كبيرة، في الجانب الإيجابي، ويعني عشان تدعمه لمواصلة التعافي بشكل أكبر. وأيضا دوره مهم في عملية متابعة حالته من حيث استخدامه للعلاجات والأدوية وعمل التحاليل الدورية والانتظام في المواعيد وحضور الجلسات التأهيلية.
1: في ختام هذا اللقاء دكتور خالد، ما هي رسالتكم للمتعافين ولأسرهم، وبماذا تنصحون السادة المستمعين والمستمعات؟
0: أنا حاب أوضح نقطة مهمة جدا في هذا الجانب. التعافي لازم الكل يكون عارف هذه النقطة، التعافي من الإدمان وبشكل عام حتى من الاضطرابات النفسية هو رحلة طويلة تتطلب جهد وصبر ومثابرة، يحتاج إلى عزيمة وإرادة ودافعية ودعم للمواصلة، لأن الواحد قد يجي إحباطات في يعني ويتعب ممكن في نصف الطريق ويمتكس ويرجع، لكن لابد أن يواصل هذه العملية ويستمر ولا يحبط من أي تحديات، يستمر في هذه العملية لأن رحلة طويلة جدا. وأيضا ضروري من الحفاظ على هذه العملية العلاجية وعلى هذا التعافي، ونعتبره مثل الشمعة، يعني الواحد يحافظ على هذه الشمعة وعلى ضوءها من الهواء ومن المثيرات الخارجية اللي ممكن تسبب الانتكاسة. فكل إنسان يعني كأنه رافع مشعل فوق رأسه وهو مشعل التعافي، يحافظ على هذا التعافي من أي عوامل أخرى، يعني ممكن تكون من أصدقاء أو جلساء سوء لا سمح الله ممكن بيأثر في عملية التعافي يسبب انتكاس، ممكن الأماكن اللي ممكن تثير الانتكاسة لا سمح الله يتجنبوها، إشغال الوقت بما هو مفيد فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأيضا التعامل مع أي ضغوطات نفسية بشكل مبكر والتدخل وطلب الدعم من المختصين قبل أن تتفاقم أي مشكلة.
1: طبعا هذه رسالتك للمتعافين، ماذا عن الأسر؟
0: الأسرة مثل ما ذكرت، الأسرة دورها أساسي، الأسرة لازم تكون حاضنة للابن ومتفهمة لاحتياجاته النفسية، وتعلم أن الخلل ليس من هذا الابن أو هذا المتعافي وليس من المعالجين ولا من الأدوية أو الجلسات النفسية، هي المشكلة في طبيعة هذا المرض. هذا مثل الأمراض المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكر والربو والصرع، الأمراض المزمنة هي تحدي كبير. قد يتعايش معها الشخص فترة، ولكن يكون بجدية بخضوع لبرامج علاجية إلى أن يصل لمرحلة التعافي، يعني أن التعافي الفعلي قد يصل إلى مرحلة 5 سنوات. بعد 5 سنوات نسبة أو احتمالية انتكاسة الإنسان المتعافي تعادل احتمالية انتكاسة الشخص الغير متعاطي الذي لم يسبق له التعاطي، اللي هي تقريبا 15%. فهذه رحلة طويلة، عشان كذا لابد من المتابعة. في بعض الأشخاص يعني يتأثر بالثقة بالنفس المبالغ فيها، فيقول أنا خلاص كمل سنة أو سنتين وأنا راح أوقف، يضعف تحت ضغوط، يعني هو مثل الكسر اللي يتجبر مثلا. أوكي، ممكن يجبر هذا العظم، لكن يحتاج بعد إزالة الجبس الى مثلا جلسات علاج طبيعي ومتابعه والاستخدام باستمرار.
1: نعم.
0: يعني عشان لا نتفاجأ يعني لا سمح الله من انتكاسات وكذا. وايضا ارجع واكد ابحثوا عن المعلومات

0: يدخلوا في المواقع المخصصة لمجمعات إرادة والمراكز الخاصة وكل مراكز علاج الإدمان، وثقفوا أنفسكم عن الإدمان وعن التعاطي، وأيضا اكتشفوا العلامات المبكرة.
1: نعم لسه كنت راح أسألك دكتور خالد عن يعني مثلا ذكرت أنه ممكن لا سمح الله بعد يعني تعافي 5 سنوات قد تحصل الانتكاسة، هل في علامات يعني حتى ممكن الواحد يعرفها يعني إذا كان مثلا من المقربين دلال. أو الأهل؟
0: أي والله أستاذ دلال، أنا اللي يحزنني صراحة يعني قبل المتعافي، هو الوقاية خير من العلاج. هو قبل يكون متعافي كان مدمن أوكي، وقبل يكون مدمن كان إنسان طبيعي. أنا ليش أنتظر إنسان الطبيعي يكون مدمن عشان يصير متعافي بعدين؟ من البداية الوقاية مهمة جدا، الوقاية الأسرية الاجتماعية لازم تكون مفعلة بشكل كبير. من ضمن عوامل الوقاية هو الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر الأسرة يعني لا تفسر الأمور يعني يعني ما تتغيب الابن
1: بحسن نية
0: خارج المنزل، أي بحسن نية يتغيب لفترات طويلة، يتعرف على أصدقاء يعني مشكوك فيهم أو بسلوكياتهم مثلا.
1: نعم.
0: السلوكيات بدرت منه عصبية غير مبررة من هذا الابن. أعراض جسدية بانت عليه، احمرار العين، روائح غريبة، جفاف في الفم بشكل مبالغ فيه، تدهور في الملابس، في الشكل، في المظهر، تدهور دراسي أو تغيب عن العمل، الانعزال في الغرفة مثلا، يبدأ مثلا يتغدى لوحده أو يتعشى لوحده، ما صار يختلط بالأسرة. ايضا صار في شكوك، صار في عصبيه، صار في سلوكيات غير طبيعيه، حتى اغلاق الغرفه بشكل مبالغ فيه يدعو للشك. لابد ان الاهل يكونوا، انا ما اقول يعني مراقبه قد ما هي ملاحظه لاي سلوكيات. للاسف بعض الاسر اكتشفوا بعد 5 سنوات
1: يا الله
0: ان الابن كان يتعاطى،
1: يا الله
0: بعد 5 سنوات هو في نفس البيت. 5 سنوات ادركوا يعني، ولما ادركوا بدأ يتذكرون بأثر رجعي، يقول إيه تذكرت قبل 5 سنوات لما كان يسوي كذا، ليتني فهمت الرسالة هذه. كذلك هذا طبعا يصير حتى مع
1: طبعا إحنا اليوم عشان نوضح هذه النقاط المهمة ونوعي وننشر طبعا يعني أكيد هذا الوعي
0: صحيح لابد. لذلك وكذلك المتعافي، المتعافي لما نبدأ نشوف واحد مشى في مسار سليم ومستقر هذا المسار، وبدأنا نجد أن فيه انحراف. إحنا دائما نقول الانتكاسة والعودة للتعاطي لا تحدث فجأة، تحدث بالتدريج.
1: نعم.
0: أوكي، في حبال يسمونها حبال التعافي اللي تخليه عند المرسى ثابت. هذه الحبال تبدأ تتقطع وتبدأ يبعد عن عن هذا المرسى تدريجيا.
1: يعني أتوقع في نقطة جدا مهمة ممكن دكتور خالد أعذرني على المقاطعة، ولكن مثلا إذا كان هذا الشخص متعاطي وتعافى، يعني أتوقع واحدة من أهم الأشياء أنه مو بس يغير نمط حياته أو اللايف ستايل أو بيئة مثلا البيئة اللي كان موجود فيها، ولكن حتى أبسط الأشياء يعني تغيير مثلا رقم الجوال أو حتى عنوان المنزل، لأنه أحيانا يكون هذا الشخص مثلا تعافى ولكن للأسف يعني أصدقاء السوء، المخربين البيوت يبحثوا عن هذا الإنسان، أوه والله فلان اختفى، ما عاد يدق، ما عاد يتصل، تعالوا ندور عليه أو نبعث له مثلا أرقام، فحتى يقطع أي وسيلة صحيح. للتواصل، صح ولا لا دكتور؟
0: صحيح أستاذ الدلال، يمكن الصوت ما أدري واضح عندكم؟
1: نعم
0: الصوت فيه تقطيع.
1: واضح
0: فيه
1: نسمعك.
0: في تقطيع في الصوت؟
1: لا والله نسمعك بوضوح، شكرا.
0: طيب أنا يمكن ما سمعت الصوت يعني بشكل واضح لأن فيه تقطيع في الصوت، لكن إجمالا
1: كنت أتكلم على تغيير حتى مو فقط يعني نمط الحياة، حتى يمكن أبسط الأشياء أنه تغيير رقم الهاتف أو حتى عنوان المنزل، أن الواحد اضطر حتى ما يرجع يوصلوا له بأي شكل أصدقاء السوء أو المروجين أو البياعين، أنه والله فلان غاب وتأخر أو ما عاد يتواصل معنا، تعالوا إحنا ندور عليه، صح ولا لا دكتور؟
0: صحيح صحيح. أنا خليني أعطيك النقاط كده بشكل سريع.
1: تفضل.
0: أنا دائما أقول واحد أول ما يبدأ أقول أول شيء أول حاجة البيت اللي أنت فيه إذا كان في أي شيء مثير للانتكاسة من أدوات تعاطي تخلص منها. يعني إذا كان في مادة إدمانية موجودة تخلص منها بشكل سريع. هذا رقم واحد، لازم يكون البيئة آمنة. وإذا كان في مذكرات للمادة الإدمانية، مثلا شخص كان عنده إدمان الشراب مثلا وفي قوانين معينة ممكن تذكر بالشراب، هذا يبعدها لأن هذه مثيرات. حتى اللي كان مثلا يستخدم أدوية معينة يسيء استخدامها، فوجود مثلا قصدير من هذه الأدوية أو أدوية مشابهة قد يذكر بشيء هذا. حتى البعض عندهم الملابس الملابس ترتبط احيانا بالادمان لانه كان يتعاطى بلبس معين فلما يشوف اللبس هذا يتذكر فيتخلص من هذه الملابس. بعض حتى من روائح عطور معينه تذكره بالاستخدام. وفي علامات كثيره نسميها ادوات التعاطي. كذلك الاموال والنقود لما تكون كثيره متوفره عند بعض الاشخاص تبدا تجي افكار وكذا. فالمثيرات من الادوات متعدده لابد من التعامل معها. كذلك الجلساء السوء، انا ما اسميهم اصدقاء السوء لانه ما هو صديقه، صديقه يسوق لكن هذا جليس صحيح. السوء جلساء السوء طبعا قد يكون متعاطي، قد يكون بياع، قد يكون مروج، قد يكون مهرب، اي واحد من هذه الفئه. انا دائما اقول الواحد اول شيء يبدا بشريحه الجوال، التخلص من هذه الارقام ومن جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ابعاده، لانه هو فعلا مثل ما ذكرتي إذا هو تركهم أحيانا ما راح يتركونه لأنه هو مصدر لهم.
1: نعم للأسف.
0: وممكن يستغل، فيحاول يتجنب هذه الفئة بكل الوسائل حتى لو صادفهم. نعم. على سبيل الصدفة يتجنب مقابلتهم، ولو صار في مقابلة يكون السلام بارد وسريع جدا بدون أي حوار.
1: نعم.
0: كذلك يتجنب الأماكن المرتبطة بالتعاطي، يعني في بعض المتعاطين في شوارع معينة يتجنبونها عدة سنوات لأن هذا الشارع أو هذا الحي أو هذا المكان أو هذه الاستراحة تذكرني بالتعاطي. في دراسات علمية أثبتت أن
1: في نص دقيقة دكتور خالد في نص دقيقة تفضل.
0: أي أثبتت الدراسات أن حتى المواد اللي موجودة في الدماغ تفرز أثناء التعاطي كما تفرز أثناء الذهاب للأماكن المرتبطة بالتعاطي. كذلك مثل ما ذكرتك إشغال الوقت بنادي أو بأنشطة مفيدة.
1: نعم.
0: وإدارة الضغوط والقلق والتوتر والخوف والغضب والمشاعر السلبية والوحدة والفراغ، هذه كلها لازم نتعامل معها. الثقة بالنفس المبالغ فيها، اختبار الذات، هذه طبعا تحديات كثيرة لابد من العمل عليها. النمط الحياة الصحي ضروري اللي هو النوم والأكل الصحي والممارسة الرياضة وإيجاد بيئة جديدة. أنا أقول للواحد يعني إذا كان عندك 30 صديق. نعم. من المتعاطين، المملكة فيها 30 مليون شخص، يعني ما وقفت على 30 شخص.
1: صحيح.
0: يقول لي ما عندي غيرهم. لا، في غيرهم، ابحث أنت، روح مناسبات تلقى ناس كثير غير متعاطين.
1: أكيد.
0: يعني تجنب المبررات والإنكار، الاعتراف. نعم. بالمشكلة هو نصف الحل. الله يعطيكم العافية وسامحونا على الإطالة.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لكل هذه النقاط المهمة. يعطيك العافية الدكتور خالد العوفي المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بتجمع الصحي الثاني بجدة. شكرا لك، في أمان الله. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: حققت الجمعية السعودية للتوحد إنجازاً جديد بحصولها على المركز 59 ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2026 في فئة المنظمات الصغيرة والمتوسطة. ولتفاصيل أكثر عن هذا الإنجاز ومسيرة الجمعية وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد الدكتور عبد الله بن محمد الهزاع. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله، حياك الله في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله
0: دكتور. طبعا في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز بحصول الجمعية على المركز 59 ضمن أفضل بيئات العمل في آسيا، ونود أن نعرف منك ماذا يمثل لكم هذا التقدير.
1: والله التقدير بلا شك أولا يمثل لنا اعتزاز بالجمعية بجميع مكوناتها، واعتزاز أيضا بالوطن، لأن الوطن حقيقة هو الذي يرعى.
0: دكتور لو تشيل السبيكر يكون أفضل حتى نسمعك بوضوح.
1: نعم
0: لو تشيل السبيكر حتى نسمعك بوضوح.
1: الصوت مش واضح.
0: لا تفضل.
1: تفضل.
0: طيب
1: لا واضح الآن؟
0: الآن أفضل، نعم تفضل.
1: طيب فأقول في الحقيقة هذا الـ هذا الـ يعني حصول الجمعية على هذا المركز التصنيفي على مستوى القارة، قارة آسيا طبعا، وقارة آسيا تعتبر نصف العالم في الحقيقة، لا من ناحية المساحة ومن ناحية السكان. وبالتالي نقول أن هذا يعني المركز اللي حققته الجمعية هو أولا فخر واعتزاز لنا في جمعيتنا و بكل طواقمها ومجلس إدارتها، ثم أيضا للوطن في الحقيقة وللدولة ترعى في الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني. فلا شك أنه هذا التصنيف يعطي بعد كبير جدا على الدعم للثقافة الجمعية من الدولة ومن المجتمع بشكل كبير جدا. طيب. فنحن أيضا من هذا نستشعر بل نثق برضا المستفيدين.
0: نعم.
1: وبثقة المقيمين، كما تعلمون هي تحت تقييم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع الربحي.
0: نعم.
1: وأيضا هي لا شك تشير إلى جودة الأداء العمل، ونعتز في هذا المستوى المتقدم، ونسعى في الحقيقة إلى مستوى أرقى، لأن نعتبره أيضا تحفيز ومشجع لنا أن نستمر في تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.
0: نعم. طيب كلمنا أكثر، يعني كيف بدأت مثلا الجمعية مسيرتها في خدمة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم؟
1: نعم، الجمعية تأسست في قبل 25 سنة، وبالمناسبة احنا نخطط السنة الجاية إن شاء الله احتفال باليوبيل الفضي لكمال 25 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فهي تعتبر أول جمعية أسست تعنى بهذا الجانب، وبدأت في أولا إجراء دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ونفذت الدراسة طبعا فريق طبي متخصص. في هذا الفريق يوجد أيضا أمين عام الجمعية سعود التوحد، وأستاذ استشاري أيضا مخوى عصاب الدكتور طلعت وزنة، وهذا في الحقيقة من المقومات الأساسية التي في الحقيقة يعني أخذت بالجمعية إلى مستوى متقدم. كن شخص في مستوى الإدارة التنفيذية هو متخصص في هذا المجال المعتني فيه، فهذه طبعا من الأشياء الأساسية. لكن الجمعية تميزت أولا باستقطاب القوى البشرية المتخصصة في مجال الخدمات، سواء التربية الخاصة أو حتى التخصصات الطبية المساندة الأخرى مثل علم النفس وما يتعلق يعني مهارات السلوك والنطق. ثم الانتشار، يعني الجمعية انطلقت بدعم من الدولة كما ذكرت، ثم بدعم أيضا من المجلس الإدارة ومن يعني المانحين من رجال الأعمال ومن الشركات والقطاع الخاص، وأنشأت عند عدة مراكز، وصلت إلى 5 مراكز الآن، مركزان في الرياض ومركز في في في جدة وآخر في الظهران ومركز أيضا في جازان، وعندها في الحقيقة الخطة الاستراتيجية إلى 2030 سوف تمتد في نشر خدمات إن شاء الله في أكثر من موقع. وفي نفس الوقت أيضا ربطت هي شراكة في الحقيقة شراكة مع القطاع التعليمي خاصة مع الجامعات، شراكة أيضا مع المؤسسات العلمية الأخرى مراكز البحث، أيضا مع الغرف التجارية مع المؤسسات ذات العلاقة أيضا، أهمها لمؤسسات التعليم، لأن هناك ربط كبير فيما بين خدمات التوحد وبين التعليم، لأن هناك تسمونها التربية الخاصة. وبالتالي هذا الانتشار في الحقيقة في الشراكة والعلاقات أعطت الجمعية يعني بعد آخر، وأعطتها أيضا تفاعل مع المجتمع، المجتمع اللي هو نسميه المجتمع المدني، أيضا حتى مع المجتمع الرسمي المشرع والمتابع والمقيم لهذه الخدمات. كل هذه الأمور مجتمعة أبرزت الجمعية في الحقيقة على مستوى كما ذكرت الوطني، وأيضا أبرزتها على المستوى الخارجي.
0: طيب دكتور، لمن يعني يرغب في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية، كيف يمكن التواصل معكم والوصول إلى كل هذه الخدمات؟
1: طبعا الجمعية التواصل معها هناك لها موقع إلكتروني موجود في كامل المعلومات متوفرة في سهل الاتصال، ومعلومات أيضا عن الجمعية والتقارير أيضا اللي تصدرها سنويا، وأيضا التقارير اللي صدرت من مراكز التقييم. الجمعية الآن لسنوات متوالية تحصل على A+ في التقييم، وأيضا في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر أيضا تحصل على A+ على سنوات متوالية. فأيضا هناك التواصل عن طريق الهاتف سواء كان الجوال أو حتى الثابت، لكن الموقع فيه كامل المعلومات، يدخل عليها من يحتاج إلى معلومات عن الجمعية أو يحتاج إلى تسجيل، ويتم إلكترونيا بكل سهولة.
0: نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله بن محمد الهزاع، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد، شكرا لوجودك اليوم معنا في البرنامج، ونبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز بحصولكم على المركز 59 ضمن أفضل بيئة العمل في آسيا لعام 2026. شكرا لك دكتور.
1: شكرا. وعلى هذا أيضا احنا حصلنا على أيضا شهادة الأيزو، وحصلت أيضا الجمعية على يعني يسمونها Great place to work، يعني شهادة أفضل بيئة عمل.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله، كل شكر والتقدير لك دكتور عبد الله.
1: أشكر لكم اتصالكم، وأنتم لا شك يعني ذراع لنا في في في في في في العمل بكل تأكيد.
0: الله يسلمك، شكرا لك دائما في خدمة. مع السلامة.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا الأسبوعي أو اليومي تجوال، لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.
1: كيف تعرف انك تسير في الاتجاه الصحيح؟ قبل الخرائط الرقمية والهواتف الذكية كان السؤال أكثر صعوبة. كان الإنسان ينظر إلى الشمس ويراقب النجوم ويقرأ تضاريس المكان ويبحث عن علامات صغيرة تخبره أين هو وإلى أين يتجه. لكن الطريق نفسه ليس مجرد مساحة تصل بين نقطتين، إنه مجموعة من العلامات التي يتعلم الإنسان كيف يقرأها. منذ القدم استخدم الناس الجبال والوديان والأنهار والنجوم لمعرفة الاتجاه. ثم ظهرت علامات أكثر وضوحاً، أحجار توضع على الطريق، أعمدة، إشارات وعلامات ترسم على الأرض، كلها تؤدي وظيفة واحدة تقريباً، أن تجعل المكان قابلاً للقراءة. وعندما نقود اليوم في طريق لا نعرفه قد لا نفكر في ذلك، نحن نرى لوحة تحمل اسماً، ثم لوحة أخرى تحدد المسافة، ثم سهماً يشير إلى اتجاه، وخلال ثوان تتكون في أذهاننا صورة عن المكان. لكن لماذا تحتاج الطرق إلى كل هذه العلامات؟ لأن الإنسان لا يتحرك في المكان بالاعتماد على الرؤية وحدها، بل يبني خريطة ذهنية. كلما مررنا بمعلم معين نربطه بما قبله وما بعده، مبنى معروف، تقاطع، جسر، إشارة، أو حتى شجر اعتدنا رؤيتها في طريقنا. ولهذا قد تستطيع العودة إلى مكان ما دون أن تتذكر اسم الشارع. أنت لا تتذكر اسمه، لكن ذاكرتك تحفظ شكله وتسلسل علاماته. ومع تطور المدن أصبحت قراءة الطرق أكثر تعقيداً. لم تعد الإشارة تخبرك فقط أين تذهب، بل تخبرك بالسرعة ومتى تتوقف وأي مسار تختار وما الذي قد يحدث أمامك. ولهذا أصبحت الإشارات لغة بصرية لها قواعد واضحة، لون وشكل واتجاه ورمز. كل عنصر صمم ليصل إلى العين بسرعة، خصوصاً في اللحظة التي لا يملك فيها السائق وقتاً طويلاً للقراءة. وهنا يتحول الطريق إلى مساحة تتحدث معنا باستمرار، لكنها لا تستخدم الكلمات دائماً. إشارة حمراء تقول توقف، سهم يقول اتجه، خط على الأرض يقول ابقى في مسارك، وعلامات صغيرة قد تمنع خطأً كبيراً. والجميل أننا مع الوقت نتعلم هذه اللغة حتى تصبح تلقائية، لا نتوقف لنتساءل عن معناها كل مرة، نراها فنستجيب. ربما لهذا يبدو الطريق مألوفاً حتى عندما لا نعرفه تماماً. فنحن لا نسير فوق الأسفلت فقط، بل نسير بين مجموعة من العلامات التي تخبرنا باستمرار أين نحن. والسؤال الحقيقي ليس دائماً إلى أين يقودنا الطريق، بل هل ننتبه لما يقوله لنا ونحن نمضي؟
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: الأغنية شغالة داخل جوالك، تراك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: ليش نسوي كذا؟
7: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا، وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا، وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ. فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر، أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.
1: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
8: ليس كل انجاز يقاس بحجمه، وليس كل اثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا ان يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الاسماء الامير تركي الفيصل بن عبد العزيز ال سعود. رحلة امتدت لعقود، من الديوان الملكي الى رئاسة الاستخبارات العامة، ثم الى السلك الدبلوماسي، وصولاً إلى العمل البحثي والفكري. ولد الأمير تركي الفيصل في مكة المكرمة عام 1945 ميلادي. بدأ تعليمه في المدرسة النموذجية بالطائف، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن يلتحق إلى أحد الجامعات. ومنذ سنواته الأولى تشكلت لديه علاقة وثيقة بالعالم خارج المملكة، وهي تجربة ستصبح لاحقاً جزءاً مهماً من مسيرته في العمل السياسي والدبلوماسي. في عام 1973 عين مستشارا في الديوان الملكي، وبعد 4 سنوات جاءت واحدة من أبرز محطات مسيرته. ففي عام 1977 عين الأمير تركي الفيصل رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير، وظل في هذا المنصب قرابة 24 عاما حتى عام 2001. كانت تلك السنوات حافلة بأحداث وتحولات إقليمية ودولية كبرى جعلت العمل الاستخباراتي والدبلوماسي السعودي جزءاً من ملفات شديدة التعقيد. وبعد سنوات طويلة في العمل الاستخباراتي انتقل الأمير تركي الفيصل إلى واجهة الدبلوماسية، ففي عام 2002 عين سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. هناك انتقل من إدارة الملفات خلف الكواليس إلى تمثيل المملكة بصورة مباشرة أمام الحكومات والإعلام والمجتمع السياسي. وبعد 3 سنوات جاءت محطة أخرى أكثر حضوراً على الساحة الدولية، ففي عام 2005 عين سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي واشنطن عمل في واحدة من أهم الساحات السياسية في العالم قبل أن يتقاعد من العمل الدبلوماسي عام 2007. لكن نهاية العمل الرسمي لم تكن نهاية الحضور، فبعد سنوات قضاها في السياسة والاستخبارات والدبلوماسية اتجه الأمير تركي الفيصل بصورة أكبر إلى المجال الفكري والبحثي، فهو مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل، كما يرأس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ومن خلال المركز استمر حضوره في النقاشات المتعلقة بالسياسات الدولية والتاريخ والعلاقات بين الدول والثقافات، كما شارك في محاضرات وفعاليات أكاديمية دولية من بينها واحدة من إحدى الجامعات التي درس فيها وغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية. ومن أبرز اهتماماته الكتابة وتوثيق التجارب التي عاصرها، وفي عام 2021 صدر له كتاب الملف الأفغاني الذي تناول فيه تجربته خلال فترة رئاسة الاستخبارات العامة، واستعرض محطات من العلاقات السعودية مع أفغانستان منذ الغزو السوفيتي. من مكة بدأت الحكاية، ومن التعليم في السعودية والولايات المتحدة تشكلت ملامح شخصيته، شخصية تنتقل بين الديوان الملكي والاستخبارات والسفارات ثم البحث والفكر. تركي الفيصل مسيرة سعودية عاصرت عقوداً من التحولات وانتقلت بين أكثر الملفات حساسية قبل أن تستقر اليوم في مساحة أخرى، مساحة المعرفة والتوثيق وقراءة العالم.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني. في 60 ثانية.
8: فيلم مسألة حياة أو موت يمثل المملكة رسمياً في سباق الأوسكار العالمي. محمية الأمير محمد بن سلمان تسجل سابقة عالمية بدمج الطاقة الشمسية مع إكثار غزال الرمل. الثقافة السعودية تدشن جناحها الرسمي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. هيئة المسرح والفنون الأدائية تختتم محطة مدريد الدولية لتمكين الكفاءات المسرحية. أخيراً، رفقة الأحبة على مائدة الطعام تحد من الارتفاع الحاد لمستويات السكر بالدم وفق دراسة حديثة.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في السابق لما كان شخص يتقدم لخطبة فتاة يتم السؤال عنه في دائرة العمل، في دائرة الجيران، في دائرة الأقارب لمعرفة أخلاقه ومستواه الفكري ومستواه المادي. اليوم صار موضوع أنه تعرف شيء عن أي شخص سهل جدا، تدخل على حساباته في السوشيال ميديا وهذه راح تعطيك تصور كامل عن وضعه المادي، عن حتى حالته النفسية، عن تقريبا كل الأسئلة اللي تيجي في بالك عشان تعرفها عن هذا الشخص. ولذلك تكونت ما تعرف اليوم بالهوية الرقمية في فضاء الإنترنت، واللي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا. اليوم في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتعبر الثقافات الحدود بضغطة زر، يبقى السؤال دائما كيف نحافظ على هويتنا الثقافية ونحن نعيش في عالم رقمي مفتوح بين أصالة الموروث وحداثة التقنية. تتشكل ملامح الأجيال المقبلة وتتشكل هوية جديدة كما ذكرنا هي الهوية الرقمية. اليوم نناقش هذا الموضوع بأبعاده الثقافية والاجتماعية والنفسية والتقنية أيضا. لكن قبل أن نبدأ في كل هذه المحاور، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الهوية الرقمية بين جذور الأصالة وآفاق المستقبل. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي، المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ الحجاز. في البداية، كيف تنظر إلى مفهوم الهوية الرقمية في العصر الرقمي وما هي أبرز ملامحها؟
3: حياكم الله جميعا. في البداية أود أن أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمائيات التبريكات والتهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس خليجي 27، ولا الشعب السعودي النبيل، ولكم أستاذ عزام وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات. الله يجعل أيامنا دائما فرح وانتصارات وسعادة ونجاحات في كافة الأصعدة. ويا سعودي ما شاء الله. عودة للسؤال، لما نتحدث عن الهوية الرقمية والهوية الثقافية في العصر الرقمي، نحن نتحدث عن الأشياء اللي تعرفنا في بأنفسنا وتعرفنا مجتمعنا، لغتنا، لهجتنا، عاداتنا، قيمنا، قصصنا، موروثنا، وحتى طريقة حياتنا. هذه الأشياء هي اللي تعطينا شعور بالانتماء الحقيقي وتربطنا بالمكان والتاريخ. طبعا الهوية يعني ما هي شيء ثابت نورثوه ويبقى كما هو لا يتغير، لأن الحياة تتغير، الناس تتغير، فبالتالي بالطبيعي أنه تتطور الهوية مع الزمن. لكن المهم أنه هذا التطور لا يعني أنه نفقد جذورنا أو نتخلى عن الأشياء اللي تشكل جزء من شخصيتنا. اليوم ومع التقدم التقني اللي نعيشه والانتشار الواسع وسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت الطريقة اللي نعيش فيها ثقافتنا ونقدمها للآخرين. الهوية لم تعد تتشكل فقط داخل البيت أو المدرسة أو المحيط اللي يحيط فينا أو الحي، إنما أصبحت تتشكل أيضا من خلال الشاشات الذكية والأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، المحتوى اللي نشاهده ونتفاعل معه بشكل يومي. أبرز ما يميزها الهوية اليوم أنها أصبحت أكثر انفتاحاً، أكثر تنوعاً، أكثر تفاعلاً. نرى مثلاً اللهجة السعودية تظهر في في في في محتوى عالمي، نرى الشباب يمزجون بين العادات المحلية والأنماط العالمية، يقدمون ثقافة سعودية بأسلوب حديث عصري من خلال استخدام المنصات العالمية زي سناب شات وتيك توك ويوتيوب وغيره. لكن هذا الانفتاح يجي معه تحدي أيضا، هو أنه لا تتحول الهوية إلى مجرد تقليد لما هو رائد. لذلك أرى أن الهوية الرقمية الناجحة هي اللي تتطور دون أن تفقد أصالتها وجذورها. معنى أبسط أن التقنية غيرت طريقة تعبيرنا عن هويتنا، لكنها لم تلغيها، أعطتها بس مساحة أكبر لتصل إلى مساحة أكثر حول العالم.
2: نعم. طيب أستاذ الحجاز، إلى أي مدى أسهمت المنصات الرقمية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل الهوية الثقافية سواء للأفراد أو للمجتمعات؟
3: سؤال مهم جدا، لأنه المنصات الرقمية أسهمت بشكل كبير جدا، فأصبحت يعني وسيلة وجزء من البيئة اللي تشكل فيها أفكار الفرد واهتماماته وطريقة تعبيره، ولم تعد أصلا يعني وسيلة للتواصل أو الترفيه. في السابق كان الإنسان يتأثر بدرجة أكبر من يعني من الشيء اللي حوله، من الأسرة والمجتمع المحيط فيها. اليوم أصبح يتعرض يوميا لكم هائل من الثقافات والتجارب المختلفة من أنحاء العالم. هذا جعل الهوية الثقافية أكثر انفتاحا وتنوعا، وأحيانا أكثر سرعة في التغيير. ونلاحظ ذلك يعني بوضوح عند الشباب، يعني نجد الشاب السعودي اليوم يستخدم لهجته المحلية، لكن في الوقت نفسه يتابع محتوى عالمي، ممكن يتبنى بعض أنماط في الملابس أو في استماعه للموسيقى أو أساليب يعني تواصل منتشرة عالميا، ثم يعيد تقديمها بطابع سعودي أصيل. وهنا تظهر الهوية الرقمية بشكل جديد، بشكل يمزج المحتوى المحلي والعالمي. لكن التأثير ليس في اتجاه واحد، كما أنه نحن نستقبل الثقافات الأخرى أصبح من إمكاننا أنه نقدم ثقافتنا للعالم. لذلك أرى أن المنصات لم تلغي الهوية الثقافية، بل عادت تشكيل طريقة ظهورها وانتقالها. التحدي هو نستخدمها بتطوير هويتنا وتعريف الآخرين فيها بدون أنه نفقد خصوصيتنا.
2: على الطاري، في واحد من الشباب عنده محتوى جميل جدا، هو فنان ويقوم بترجمة الأغاني السعودية الشهيرة مثل أغاني طلال مداح، أغاني محمد عبده إلى اللغة الإنجليزية، وترجمة احترافية ما هي ترجمة حرفية، ويغنيها بنفس اللحن الأصلي لها، وفي تفاعل كبير حتى من الأجانب، وصلت لهم معاني الكلمات مع اللحن بطريقة جميلة، وما هي مترجمة، هي عبارة عن يغنيها باللغة الإنجليزية.
3: كثير من الأمثلة الآن، الشباب السعودي ما شاء الله عليهم يعني استخدموا التقنيات والمنصات بهذا الشكل. يعني عندنا في الموروث الشعبي هناك مؤثرين، وفي في في القصص، في الرياضة، فهذا شيء جميل، ويعني نطمح إنه نشوفه أكثر وأكثر من الشباب.
2: طيب برأيك أستاذ الحجاز، الانفتاح على الثقافات، الانفتاح الرقمي تحديدا على الثقافات من حولنا، يمثل فرصة لتعزيز الهوية ولا تحدي؟
3: أشوف أن الانفتاح الرقمي يمثل اثنين معا، فرصة وتحدي، وما ينفع نتعامل معها بشكل أحادي. المسألة ما هي بإما وإما، المسألة أنه كيف نستفيد من هذه الفرصة ونتعامل مع التحدي. هو فرصة لأنه أعطانا نافذة كبيرة على العالم كله، صرنا نشوف تجارب ثقافية متنوعة، نتعلم من غيرنا، نأخذ اللي يناسبنا ونطور بطريقتنا. زي المثال اللي ذكرته، الشباب اليوم اللي يأخذون المحتوى المحلي ويطورونه بطريقة عالمية، هذا الشيء يثري هويتنا مو يضعفها. لأن الهوية القوية هي اللي تقدر تتفاعل مع غيرها، تستفيد، مو اللي تنغلق على نفسها. دليل أن كثير من فنوننا وأكلاتنا عاداتنا تطورت لما اختلطت بغيرها وطلعت أشكال جديدة جميلة جدا. أيضا الانفتاح الرقمي أعطانا فرصة أنه نعرف العالم بثقافتنا، نوصل لهم بلغتنا، بتراثنا، بفنوننا. هذا شيء ما كان متاح بشكل كبير في الماضي. في المقابل يصبح تحدي عندما يتحول هذا الانفتاح إلى تقليد أو ذوبان في الهوية.

0: خصوصا مع التدفق الكبير للمحتوى العالمي والخوارزميات اللي خلت بعض الانماط الثقافيه حاضره امامنا طوال الوقت. هنا قد يتبنى الانسان شيء لانه فقط رائد وليس لانه يتناسب معه او مع مجتمعه.
1: نعم. طيب الى اي مدى اثر الانفتاح على الثقافات، الانفتاح الرقمي على لغتنا العربيه وحتى على اللهجه المحليه؟
0: شوف، المحتوى الرقمي يعني احدث تاثير واضح على اللغه العربيه وعلى اللهجات المحليه. يمكن اكثر شيء نلاحظه اليوم هو سرعه انتشار الكلمات والتعبيرات. كلمه ممكن تظهر في مقطع او تغريده وخلال ايام تنتشر بين الناس تصبح جزء من حديثهم اليوم. بالنسبه للغه العربيه، المحتوى الرقمي ساهم في تقريبها من الناس بطريقه مختلفه، خصوصا من خلال المحتوى القصير البسيط، لكنه في الوقت نفسه ادى الى انتشار الاختصارات والكلمات الاجنبيه. بعض الاساليب الجديده في الكتابه والتواصل خصوصا نلاحظها عند الجيل الاصغر. اما اللهجات المحليه اعتقد انه الصوره فيها اكثر اثاره للاهتمام لان المنصات اعطتها مساحه يعني اصبحت اكبر للظهور والانتشار. عندنا في المملكه كلمات وتعبيرات مرتبطه مثلا بمناطق معينه اصبحت اليوم نشوفها واصبحت معروفه على نطاق واسع، مثلا كلمات من اللهجه النجديه، من الحجازيه والجنوبيه والشماليه. لو مثلا كلمه ناخذ مثلا اللهجه النجديه وشلون او ابرك، ولا في اللهجه الحجازيه لسه وفين، اصبحت يعني متعارف معناها ومتعارفه ومتداوله في اوساط التواصل الاجتماعي، واصبح استخدامها خارج بيئتها الاصليه. وهذا شيء جميل جدا لانه يعرف الناس بالتنوع الثري واللغوي الموجود داخل المجتمع السعودي. في المقابل، سرعه التواصل الرقمي فرضت اسلوب جديد في الكتابه. نلاحظ استخدام الاختصارات والخلط بين العربيه والانجليزيه والكتابه باللهجه، واحيانا الابتعاد عن القواعد اللغويه لصالح السرعه والبساطه. وهذا ليس بالضروري امر سلبي في اللغه، يعني اللغه طبيعتها تتطور وتغير مع وسائل التواصل، لكن التحدي يبدا عندما تتحول اللغه الرقميه المختصره الى اسلوب وحيد للتعبير، خصوصا عند الاجيال الصغيره حيث تضعف يعني قدرتهم على استخدام الفصحى في الكتابه والتعبير الرسمي.
1: نعم، يمكن ذكرتني بقصيدة لبدر بن عبد المحسن رحمه الله، وكان سابق لعصره الأمير بدر بن عبد المحسن. في السبعينات كتب أغنية الرسائل، وكانت تجمع ما بين اللهجة النجدية واللهجة الحجازية، وجدت تأخذ رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي. فكان هذا الفكر موجود عنده، حاول أنه يوصله من السبعينات. اليوم أصبح التواصل بين مختلف الثقافات واللهجات داخل المملكة أصبح أكثر حضورا، ولذلك صار في مصطلحات يفهمها، مصطلحات شمالية يفهمها واحد من الجنوب، ومصطلحات من الشرقية يفهمها واحد من الحجاز. فهذا المزج الجميل خلى أيضا اللهجة البيضاء عندنا تزيد مساحتها، وأصبحت فيه كلمات يمكن محلية أصبحت جزءا من اللهجة المحلية، من اللهجة البيضاء عندنا اللي يتكلم فيها كل السعوديين. يعني واحدة من الكلمات اللي أخذت، أنا ما أدري فين جذورها، أتوقع أنها من نجد، أخذت مساحة وأصبحت مفهومة حتى للأشقاء العرب، اللي كلمة هياط. هياط أخذت مساحة كبيرة جدا وأصبحت مفهومة لدى الكل، مع أنه يمكن ظهرت من سنوات بسيطة وهي مغرقة في المحلية، ما أدري وين جذورها بالضبط، لكن أصبحت مفهومة لدى الجميع. وهذا مثال بسيط يعني على أنه الفضاء الرقمي ينشر الثقافة بشكل أسرع وتوصل إلى شرائح أنت ما كنت تتوقع أنها توصل لهم.
0: صحيح، والأهم أنه ما نفقد جمالها أو خصوصية لهجتنا أو لغتنا، فنستفيد من التقنيات والمنصات في تعزيز هذا المحتوى.
1: نعم. طيب أستأذنك أستاذ الحجاز وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد.

0: الرقمية بين جذور الأصالة وآفاق المستقبل. ضيفي هو الأستاذ الحجاز الثقفي، المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي. واحدة من الأمور الهامة جدا اللي هي منظومة القيم والموروثات والعادات، كيف أثرت الهوية الرقمية على هذه المنظومة برأيك؟
1: وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أثرت بشكل كبير وواضح على طريقة فهم الأجيال الجديدة للقيم والعادات الاجتماعية، أصبحت جزء من حياتهم اليومية، جعلت الشاب اليوم يعيش في مساحة أوسع بكثير من حدود أسرته أو مجتمعه المحيط فيه. مثال علاقتنا مثلا، خلينا نأخذ المناسبات الاجتماعية، كانت في السابق تعتمد بشكل كبير على اللقاءات المباشرة، زيارات، حضور المجالس، اليوم أصبح لها حضور رقمي أيضا. التهنئة أصبحت يعني في الأعياد أو في الزواجات أو حتى التعزيات أو حتى بقدوم المواليد، أصبحت تصل أحيانا بمنشورات رقمية أو رسائل رقمية. هذا سهل عملية التواصل بشكل كبير، لكن في بعض الحالات جعل العلاقة أكثر اختصار وأقل حضورا. في المقابل وسائل التواصل ساعدت أيضا على على على نشر بعض القيم الإيجابية بشكل واسع. نشوف مثلا مبادرات تطوعية، حملات توعوية، مواقف اجتماعية جميلة تنتشر خلال ساعات وتوصل لعدد كبير من الناس، وهذا جانب مهم جدا لا يمكن أنه نتجاهل. لكن في الجهة الأخرى هناك بعض السلوكيات اللي بدأت تجد طريقها إلى المجتمع بسبب كثرة انتشارها، مثل المبالغة في الاستعراض، الهياط، المقارنة بين المقارنات المرهقة بين الناس، الاهتمام الزائد بالمظاهر، وأحيانا تصوير تفاصيل الحياة الخاصة ونشرها بشكل لم يكن معتادا في مجتمعنا. هنا أعتقد أن التأثير الحقيقي لا يأتي من المنصة نفسها، إنما من طريقة استخدامنا لها. الجيل الجديد يتعلم اليوم من الأسرة والمدرسة والمجتمع، لكنه أيضا يتعلم من الأجهزة الذكية اللي يحملها معه طول اليوم. لذلك من المهم جدا أن نعلم أبنائنا ليس فقط كيف يستخدمون التقنية، إنما كيف يختارون ما يتأثرون فيه، ما ينشرونه، ما يستحق أنه يتحول إلى عادة في حياتهم. في النهاية العادات تتغير، هذا شيء طبيعي، لكن القيم الأساسية مثل الكرم، مثل صلة الرحم، الاحترام، تقدير الكبير، مساعدة الآخرين، هي قيم نحتاج أنه نحافظ عليها مهما تغيرت الأدوات والوسائل.
0: نعم، طيب هذا ينقلني إلى ما يعرف بالمؤثرين أو الإنفلونسر في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ساهموا في ما بقول تشكيل تغيير الهوية الرقمية؟
1: المؤثرين وصناع المحتوى يعني أثروا بشكل كبير في في في تشكيل الهوية أو من خلال يعني ما يقدمونه. صانع المحتوى ما هو شخص يعني فقط يقدم محتوى ترفيهي أو تسلية، أصبح له دور في تشكيل ما الشيء اللي نشوفه ما نتحدث عنه. أحيانا حتى الطريقة اللي ننظر فيها إلى بعض العادات والقيم يمكن أن نقول أنهم صاروا أحيانا أقوى تأثير من المدرسة والإعلام التقليدي. هذا واقع لازم نعترف ونتعامل معه بشكل جدي. قبل كم سنة أو قبل سنوات كان اللي يشكل هوية المجتمع هو المعلم، هو الإعلام، هو الأب، هو الأم. اليوم صار المؤثر وصانع المحتوى شريك أساسي في هذه الصياغة، لأنه يخاطب الناس بلغتهم، يوصلهم بسرعة، يعيش بينهم في الجوال على مدار الساعة، والناس تثق فيه أكثر من بعض المؤسسات التقليدية أحيانا، لأنه قريب منهم ويتكلم بلسانهم ويعيش نفس التجارب. تأثير المؤثرين على الهوية يظهر في أكثر من اليوم. صانع المحتوى يستطيع في دقائق أن يعرف الناس بعادة قديمة، أكلة شعبية، كلمة من لهجة محلية، مثلا حرف كانت موجودة عند الأجداد، يجعل آلاف الناس يتعرفون عليه ويتفاعلون معه. أحيانا مقطع بسيط مثلا عن الجريش، عن المحسوب، الخبز الحساوي، أو حرفة مثل السدو والخروص، ممكن يفتح فضول لشخص ما كان يعرف عنه شيء.
0: أستاذ الحجاز، بس في إشكالية في الصوت.
1: أي واضح الآن؟ واضح الآن؟
0: الآن واضح، تفضل.
1: أي سم. أي ف ممكن يفتحون فضول يعني للأشخاص ما كانوا يعرفون عن هذه الحرف. لكن هنا تأتي المسؤولية. التأثير الكبير يحتاج إلى وعي، لأن صانع المحتوى لما يقدم معلومة غير دقيقة عن التاريخ أو التراث قد تنتشر المعلومة خطأ أسرع من تصحيحها. لذلك عشان نوجه هذا التأثير بشكل إيجابي، أنا أشوف في عدة أمور مهمة. أول شيء، المؤثر نفسه لازم يدرك حجم مسؤوليته، يعرف أنه مو مجرد صانع محتوى، هو قدوة، هو مؤثر فيه في الأجيال. ثاني حاجة، لازم يكون فيه وعي من المتابعين أنفسهم، ما يقلدون كل شيء ويعرفون يفرقون.

0: بين المحتوى الهادف والمحتوى الضار. ايضا الجهات المعنيه سواء الاعلاميه والثقافيه والتعليميه لازم تتعاون مع المؤثرين، تدعمهم، توجههم، تفتح لهم المجال يقدمون محتوى يعزز الهويه. ايضا نكافح المحتوى الضار بالبدائل الايجابيه تكون جذابه، مو بس انه نمنع ونحذر. ايضا نستثمر المؤثرين هذول في دراسه تراثنا واهدافنا وفنوننا ونخليهم سفراء لهويتنا في هذا الفضاء الرقمي.
1: طيب وش الدور اللي ممكن أن تلعب الأسرة أستاذ الحجاز في تعزيز الهوية الثقافية لأبنائها في ظل الحضور الكبير للتقنية والمنصات الرقمية؟
0: الأسرة يعني تبقى هي الحصن الأول وأهم مؤسسة في تعزيز الهوية الثقافية للأبناء مهما تغيرت التقنية وتعددت المنصات. صحيح الابن اليوم ممكن يتلقى جزء كبير من المعلومات وافكاره من اجل المنصات الذكيه، لكن ما يعيشه داخل البيت، ما يشوفه من والدينه، يظل له اثر كبير في تكوين شخصيته ونظرته لنفسه ولمجتمعه، ويساعده على فهم الشيء اللي يشوفه والشيء اللي يختاره. اعتقد انه اول واهم دور الاسره هو ان يكونوا قدوه، الابناء يتعلمون بالمشاهده اكثر من الكلام، اذا شافوا اهلهم يعتزون بلغتهم، يعتزون بلهجتهم، يعتزون بتراثهم، يحتفلون بمناسباتهم، يحكون لهم القصص وقصص الأجداد والآباء، يتعرفون معهم على تاريخ منطقتهم، على أكلاتهم، على عاداتهم. هذه التفاصيل راح تصنع ارتباط حقيقي بالهوية. في الوقت نفسه مهم أن تكون الأسرة حاضرة متفاعلة مع أبنائها، خصوصا في عالم اللي نعيشه اليوم، العالم المفتوح. مو المطلوب أن نقول لهم ابتعدوا عن التقنية، هذا شيء مو هو واقعي، لكن نكون قريبين منهم، نعرف الشيء اللي يشوفونه، نناقش معهم، نساعدهم على التمييز بين ما يناسب قيمهم وما لا يناسبهم. في المقابل من المهم أن نعطي أبنائنا مساحة لاكتشاف هويتهم والتعبير عنها بطريقتهم، لأن الهوية ما تحولت إلى أوامر. قد يشعر الشاب أنها شيء مفروض عليه، أما إذا عاشها فهم معناها أصبحت جزء طبيعي من شخصيته. لذلك أرى أن الأسرة اليوم مطالبة أنه تكون شريك واعي في العالم الرقمي، لا أن تقف خارجه، تحمي أبنائها بحوار، بفكرة، تمنحهم يعني جذور وأساسات قوية يستطيعون من خلالها أنه ينفتحوا على العالم دون أنهم يفقدون ارتباطهم بهويتهم.
1: نعم. طيب هذا ينقلني إلى دور المؤسسات التعليمية، كيف يمكن أن تواكب هذه المؤسسات التحول الرقمي دون أن تفقد دورها في ترسيخ الهوية الوطنية والثقافية؟
0: شوف المؤسسات التعليمية اليوم يعني أمام مسؤولية مهمة وأمام مسؤولية كبيرة، لأن لم تعد تنافس فقط مصادر المعرفة التقليدية، أصبحت تتعامل مع جيل يحصل على جزء كبير من معرفته من المنصات الرقمية. لذلك المطلوب ليس أن تقف المدرسة أو الجامعة في مواد التقنية، إنما تستفيد منها في أداء دورها بشكل أكثر تأثيرا. الطالب اليوم يتعلم من المدرسة، لكن في الوقت نفسه يتعلم من الجوال، يتعلم من المنصات، يتعلم من مقاطع الفيديو. لذلك من المهم أن يكون المحتوى التعليمي حاضر في البيئة الرقمية اللي يعيش فيها، بدل أن نتحدث مثلا عن تاريخ المملكة أو تراث مناطقها بطريقة تقليدية، يمكن تحضيره من خلال أفلام قصيرة، خرائط تفاعلية، قصص رقمية، الواقع الافتراضي، حتى المشاريع اللي شارك فيها الطلاب أنفسهم. تخيل أنه مثلا طالب يعني يقوم بتوثيق حكايات عن أجدادهم أو طلاب، يجمعون مثلا كلمات من لهجات مناطقهم، يوثقون الأكلات والحرف القديمة، بعدين يحولون هذه المواد إلى محتوى رقمي. هنا الطالب لا يتلقى المعلومة فقط، بل يصبح هو نفسه جزء من حفظها ونقلها. في المقابل مهم أن تركز المؤسسات التعليمية على تنمية الوعي الرقمي، بحيث الطالب يعرف كيف يتعامل مع المحتوى اللي يشوفه، يميز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة، يحترم خصوصية مجتمع وقيمه، أيضا يستفيد من الانفتاح على العالم دون أنه يفقد ارتباطه بأساسه وجذوره.
1: طيب كيف يمكن للمحتوى العربي والسعودي أنه ينافس في الفضاء الرقمي مع المحافظة على الهوية؟
0: شوف المحتوى العربي والسعودي عنده قومات كبيرة وعنده قدرة على المنافسة، بل أثبت قدرته خلال السنوات الأخيرة، لأنه عندنا قصص، عندنا تجارب وثقافة غنية، لدينا تنوع كبير في اللهجات والعادات والفنون والتراث. هذه كلها عناصر يمكن انه تحول يعني يحولونا الى محتوى جذاب اذا تم تقديمه بطريقه حديثه واحترافيه، ليس داخل المملكه فقط انما العالم ايضا. المحتوى السعودي اثبت حضوره بقوه، صار في صناع محتوى سعوديين عندهم ملايين المتابعين داخل خارج المملكه، يقدمون محتوى بلهجتنا، بتراثنا، بعاداتنا، ويتنافسون على المحتوى

0: على جودة المحتوى العالمي في الانتشار. صار عندنا محتوى ترفيهي، عندنا محتوى رياضي وثائقي مستوى عالي جدا. هذا الشيء يدعو للفخر والتفاؤل. كثير من الترندات السعودية انتشرت عربيا وانتشرت عالميا، وهذا دليل على قوة المحتوى وحيويته. المحتوى العربي عموما فيه ثروة كبيرة، من مصر، في الشام، في الخليج، في المغرب العربي. المحتوى متنوع، يلبي كل الأذواق، وحتى ينافس المحتوى الأجنبي في مجالات كثيرة، خصوصا في الترفيه وفي الدراما وفي الكوميديا والمحتوى التعليمي. لكن المنافسة اليوم لم تعد فقط على ماذا نقدم، إنما على كيف نقدمه. الجيل الجديد يشاهد محتوى من مختلف أنحاء العالم، لذلك إذا أردنا أن يصل المحتوى السعودي إلى العالم فلا يكفي أنه يكون المحتوى صحيح أو يكون مهم أو تقليد، يجب أن يكون أيضا جذاب سريع مناسب بها المنصة اللي يقدم من خلاله. يجمع أيضا بين قوة الفكرة وجودة الإنتاج وخصوصية الهوية.
1: نعم، أنا أتذكر فيها أحد مشاهير في السوشيال ميديا أجنبي كان يقارن بين المؤثرين أو المشاهير بالذات مثلا في يوتيوب العرب والأجانب، فذكر أنه المؤثرين العرب لا يبخلون بالمعلومة، عندهم قابلية لنقل خبراتهم دون النظر إلى الجانب المادي، بعكس الموجود في الغرب، لأنه يعتمدون على بعد ثقافي وديني وإرث عربي أصيل يعتمد على أو يقدم هذه الجوانب والمعاني. راح نتكلم أيضا في مواضيع الهوية الرقمية إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
4: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الهوية الرقمية بين جذور الأصالة وآفاق المستقبل. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي، المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي. أستاذ الحجاز، ما أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على صناعة المحتوى الثقافي ونقل التراث إلى الأجيال المقبلة؟
5: الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة فتحت أمامنا فرص كبيرة جدا في حفظ التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، لأن لا تساعدنا فقط في صناعة محتوى يكون جديد، إنما تمكننا من أنه نوثق الأشياء اللي قد تختفي مع مرور الزمن ونحولها إلى مادة يمكن أن نرجع لها ونستفيد منها. مثلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن نستخدم في توثيق الروايات الشعبية، في توثيق اللهجات، في الحكايات القديمة، نحول المواد التاريخية إلى محتويات تفاعلية، محتوى بصري يصل إلى الجيل الجديد بالطريقة اللي اعتاد عليها. يمكن أيضا أنه يعني يتم استخدام الواقع الافتراضي والمعزز لإعادة بناء الأسواق القديمة أو البيوت التقليدية أو حتى بعض المناسبات والعادات بحيث يتعرف عليها الشاب كأنه يعيشها أمامه. أيضا الذكاء الاصطناعي ساعد في حفظ التراث وتوثيقه، في مشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي لرقمنة المخطوطات التاريخية والوثائق، تحليلها، فهرستها، وتسهل الوصول إليها. في أيضا أنظمة تتعرف على الخطوط والقديم وتفك الرموز، تساعد أيضا في ترميم النصوص اللي تكون تالفة. هذه كلها تسهم في حفظ الموروث من الضياع. لكن في المقابل هناك مسؤولية مهمة جدا، هي أنه لا نترك التقنية تعيد صياغة تراثنا من دون وجود مرجعية. الذكاء الاصطناعي صحيح قد ينتج محتوى يكون جميل، محتوى يكون مقنع، لكنه ليس بالضرورة صحيح تاريخيا. لذلك نحتاج إلى مصادر موثوقة وتوثيق يكون دقيق، ومراجعة تكون من متخصصين وأبناء المجتمع اللي يحملون هذه الذاكرة. أعتقد أنه أجمل ما يمكن أنه تفعل التقنية لنا هو أنه تجعل التراث جزء من المستقبل، لا أنه تحفظه في الماضي فقط. التراث إذا بقي في الكتب قد يعرفه جيل، لكن عندما نحوله إلى تجربة رقمية جذابة يمكن أن يصل إلى أجيال لم تولد بعد، وتحافظ على قصصنا وذاكرتنا بطريقة تناسب عالمنا.
4: نعم. طيب، كيف تغير أستاذ الحجاز مفهوم الانتماء الثقافي لدى الأجيال الحديثة أو الجديدة مقارنة بالأجيال السابقة بسبب الانفتاح الرقمي؟
5: أعتقد أنه مفهوم الانتماء الثقافي عند الشباب تغير، لكنه ليس بالضرورة أنه معنى الانتماء نفسه اختفى أو أصبح ضعيف. اللي تغير هي الطريقة اللي يعبرون فيها عنه. الأجيال السابقة كانت تعيش الانتماء بشكل أكبر من خلال مثلا ارتباطها بالمكان، بالمدينة، بالحي، بالقبيلة، بالأسرة، بالوطن. كانت الهوية واضحة، ما فيها جدل ولا فيها انتباه. كانت أيضا تتعرف على ثقافتها بشكل أكبر من خلال الأسرة، من خلال المناسبات الاجتماعية. بينما اليوم الشاب أصبح يعيش في مساحة أوسع، يتابع ثقافات مختلفة، يتواصل مع أشخاص من دول متعددة، في الوقت نفسه يستطيع أن يعبر عن لهجته وعاداته وثقافاته أمام جمهور دولي. هذا جعل الانتماء أكثر انفتاحا وتنوعا. قد تجد شاب سعودي يتابع محتوى عالمي، يستمع إلى موسيقى مثلا أجنبية، يستخدم لغة رقمية مشتركة مع العالم، لكنه في الوقت نفسه يعتز بلهجته وأكله وملبسه وقصص مجتمع. إذن الانتماء لم يعد يعني أنه الإنسان يعيش داخل حدود ثقافته فقط، بل أنه يحمل هويته معه أينما ذهب. لذلك أعتقد أنه المطلوب ليس أنه نعزل الشباب عن العالم، هذا غير ممكن وغير مطلوب، إنما نعزز لديهم الثقة في هويتهم. الشاب اللي يعرف تاريخ بلده، يعتز بلغته، ويفهم تراث مجتمع، يستطيع أن يتفاعل مع العالم بكل ثقة ويستفيد منه دون أنه يشعر أنه عليه التخلي عن أصله وعن جذوره.
4: طيب، وش المسؤولية اللي تقع على عاتق وسائل الإعلام في حماية الهوية الثقافية وتعزيزها أيضا في ظل أو في في في الفضاء الرقمي وفي ظل هذا الانفتاح الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي؟
5: طبعا وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، لأن لا تنقل الثقافة فقط، بل تساهم في تشكيل الصورة اللي نرى فيها أنفسنا والطريقة اللي يرانا فيها الآخرون. في السابق كانت وسائل الإعلام مصدر رئيسي للمعلومة والصورة الثقافية، اليوم أصبحت المنافسة أكبر، لأن الجمهور أمام آلاف المصادر والمنصات. لذلك لم يعد كافي أنه نقدم محتوى عن التراث والثقافة، بل نحتاج إلى محتوى قادر على جذب الناس ومنافسة المحتوى العالمي من حيث الفكرة، من حيث الإخراج، من حيث طريقة التقديم. هنا يأتي دور الإعلام في اكتشاف القصص المحلية، إعطائها مساحة، إبراز التنوع الثقافي الثري في المملكة العربية السعودية، من لهجات، من فنون، من حكايات، من شخصيات، من أماكن اللي تشكل ذاكرتنا الاجتماعية. الأهم أنه يقدمها للأجيال الجديدة بلغة يفهمونها ويجدون فيها أنفسهم. كذلك هناك مسؤولية في التحقق من المعلومات، لأنه أي خطأ أو, أو, أو, أو, أو صورة غير دقيقة يعني ممكن تنتشر بسرعة، خصوصا في البيئة الرقمية، وممكن تتحول مع الوقت إلى جزء من الصورة المتداولة عن ثقافتنا. أرى أن الإعلام الناجح في هذا المجال هو اللي يجعل الهوية حاضرة بشكل طبيعي في الحياة اليومية، وليست مادة موسمية تظهر في مناسبة ثم تختفي. معنى آخر أنه دور الإعلام ليس فقط أنه يحفظ الذاكرة الثقافية، بل يجعلها حية، قابلة للتجدد، قادرة على الوصول إلى أجيال جديدة والعالم في الوقت نفسه.
4: نعم، من خلال اطلاعك أستاذ الحجاز على المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي أيضا في المملكة، هل هناك تجارب أو مبادرات وطنية استطاعت توظيف التقنية لخدمة الثقافة والهوية السعودية؟
5: نعم، وبالفعل لدينا في المملكة تجارب ومبادرات جميلة جدا وظفت التقنية لخدمة الثقافة والموروث السعودي. أعتقد أنه أهم ما يميزها أنها جعلت التراث أقرب إلى الناس، خصوصا للجيل الجديد. أبرز هذه الجهود اللي قامت فيها وزارة الثقافة، اللي هي رقمة التراث الثقافي وتوثيقه وأرشفته، إلى جانب أيضا هناك مبادرات تربط الشباب مباشرة بالتراث، مثل منصة التراث الثقافي غير المادي اللي تشجع الطلاب على توثيق القصص الشعبية والأمثال والألعاب والحرف والمأكولات. أيضا هناك من النماذج اللافتة كذلك مبادرة أنتمي اللي قدمتها دارة الملك عبد العزيز، قدمت التاريخ الوطني والموروث يعني الثقافي بأساليب رقمية أقرب إلى اهتمامات الشباب، إلى جانب مبادرات وضحت الذكاء الاصطناعي والبيانات في توثيق التراث وتطوير المحتوى الرقمي. أيضا الشراكات مع المنصات الرقمية مثل التعاون مع تيك توك تفتح مجالات أمام المواهب مثل السعودية لتقديم الثقافة والتراث بأساليب عصرية. أعتقد أن أهمية هذه التجارب لا تكمن في التقنية واحدة، إنما في أنها غيرت طريقة علاقتنا بالتراث. بدل أنه نقول للشاب هذا تراث أجدادك، نعطيه فرصة أن يكتشفه، يوثقه، ويعيد تقديمه بلغته وأدوات عصر. هذه المبادرات يعني أكدت أن التقنية ليست تهديد للهوية، بل يمكن أنه تكون من أهم الوسائل لحمايتها ونشرها كل ما استطعنا. تحويل تراثنا إلى محتوى رقمي جذاب وتفاعلي، أصبحنا أكثر قدرة على حفظه وتعريف الأجيال فيه.
4: نعم، طيب استاذنك استاذ الحجاز واستاذن مستمعين الكرام ومشاهدي الكرام ايضا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: نقاش على جدة اف ام.
6: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الهوية الرقمية بين جذور الأصالة وآفاق المستقبل. أستاذ الحجاز، في ظل التسارع التقني المخيف اللي نعيشه اليوم، كيف تتصور مستقبل الهوية الثقافية؟

0: خلال السنوات المقبلة، وش أهم التوصيات للحفاظ عليها وتطويرها أيضا؟
1: أنا أتصور أن الهوية الثقافية في السنوات القادمة لن تختفي بسبب التقنية، لكنها بالتأكيد راح تتغير ويتغير طريقة التعبير عنها. الجيل القادم لن يعيش الهوية بالطريقة نفسها اللي عاشها آباء وأجداده، هذا أمر طبيعي، وراح يعيش في عالم أكثر اتصالا وأكثر انفتاحا، ويتعرض يوميا لثقافات وأفكار ولغات مختلفة، وراح يكون الذكاء الاصطناعي جزء من طريقة تعلمه وتواصله وصناعة المحتوى اللي يرى. لذلك أعتقد أنه هويتنا في المستقبل راح تكون أكثر انفتاح وأكثر تنوع، لكن في الوقت نفسه ستكون أمام اختبار أكبر، كيف نحافظ على خصوصيتنا ونحن يعني جزء من عالم واحد. أنا متفائل في هذا الجانب، لأنه التقنية ليست عدو للهوية، بالعكس يمكن أنه تكون واحدة من أهم أدوات حمايتها. اليوم نستطيع أن نوثق لهجاتنا، نحفظ الروايات الشفوية، نرقم الكتب والمخطوطات، نقدم الفنون والتراث الأجيال الجديدة بطرق تفاعلية لن تكون ممكنة من قبل. لكن الحفاظ على الهوية لا يعني أنه نحفظ الماضي في, في, في متحف رقمي ونكتفي بذلك. الهوية تبقى حية عندما نستخدمها ونطورها ونقدمها بطريقة يفهمها الجيل الجديد. أعتقد عندنا في المملكة فرصة كبيرة جدا، خصوصا مع التحول الثقافي اللي نعيشه، نحتاج أن نستثمر التقنية والذكاء الاصطناعي في توثيق تراثنا، في توثيق لغتنا ولهجاتنا، وفي الوقت نفسه ننتج محتوى سعودي حديث قادر على الوصول للعالم. التوصيات أهم شيء في رأيي هو أنه نبدأ من الإنسان قبل التقنية، نحتاج أن نرفع الوعي بالهوية والثقافة لدى الأجيال الجديدة، نعلمهم ليس فقط ماذا نملك من تراث، لكن لماذا هو مهم بالنسبة لنا. نحتاج كذلك دعم صناع المحتوى اللي يقدمون الثقافة والتراث بصورة عصرية، أن ننتقل من مجرد مواجهة المحتوى اللي لا يناسبنا إلى صناعة بدائل جذابة ومناسبة. أيضا لابد أنه نوثق ما يمكن أن يختفي مع الزمن، خصوصا اللهجات، المفردات، الحكايات الشعبية، الحراف، لأنه ما لا نوثق اليوم قد يصعب استعادته غدا. أخيرا أعتقد أننا نحتاج أن نغير نظرتنا للهوية. الهوية ليست شيئا نخاف عليه من كل تغيير، وليست شيئا ثابتا لا يتحرك، هي أصل نعتز فيه، وفي الوقت نفسه مساحة للتجدد والإبداع. إذا كنا نريد هوية سعودية حاضرة في المستقبل، لا يكفي أن نحافظ على ما تركه لنا الأجداد، علينا أيضا أن نصنع اليوم شيء يستحق أن نورثه للأجيال القادمة.
0: نعم، وخصوصا أنه عندنا تراث شفوي نحتاج أنه نوثقه. اليوم يروى على ألسنة الآباء والأجداد، وغدا الله يطول في أعمارهم بعد أن يرحلون، إذا ما في توثيق راح يختفي هذا التراث الشفوي. طيب أستاذ الحجاز، في العصر الرقمي تتراجع الحدود الجغرافية أمام العولمة الثقافية، وخصوصا مع الجيل زي، هذا الجيل اللي أصبح يتبادل في كل الثقافات مفاهيم ومصطلحات تنتشر فيما بينهم، كيف يمكن لصانع المحتوى السعودي تعزيز المواطنة الرقمية مع الحفاظ على بصمته ورسالته الثقافية؟
1: طبعا المواطنة الرقمية أمر مهم، يعني ليس فقط لصانع المحتوى بل علينا كلنا. أي شخص يستخدم المنصات الرقمية أو يتفاعل معها لابد أنه يعني يعزز هذا الجانب. لكن يمكن لصانع المحتوى السعودي أنه يكون منفتح على العالم دون أن يفقد هويته. هنا تأتي أهمية المواطنة الرقمية، هي لا تعني فقط معرفة أنه كيف يستخدمون التقنية، تعني أيضا يكون حضوره الرقمي مسؤول، حضوره الرقمي واعي، يحترم الأخ، يحافظ في الوقت نفسه على خصوصيتنا وقيمنا وهويتنا. صانع المحتوى تحديدا عنده فرصة كبيرة في هذا الجانب، لأنه لا ينقل المحتوى فقط بل يقدم صورة عن المجتمع، عن ثقافته، عن طريقة تفكيره. لذلك يمكنه أنه يستفيد من الأدوات والمنصات العالمية، لكن بنكهة سعودية، بروح سعودية، سواء في اللغة أو في القصص أو الأمثلة أو طريقة تناول الموضوعات. اليوم برا محتوى سعودي أن يصل إلى جمهور خارج المملكة، هذا يؤكد لنا أن الهوية ليست عائق أمام العالمية بل يمكن أن تكون سبب للوصول إليها. المهم أنه نقدم ثقافتنا كما هي بلغة عصرية ومفتحة، نشارك العالم ما لدينا، في الوقت نفسه نحترم اختلافات الثقافات ولا ندوب فيها. باختصار يعني المواطنة الرقمية تبدأ من أنه صانع المحتوى يعرف أنه كل ما ينشره يمثل جزء من حضوره الشخصي، قد يساهم أيضا في تشكيل صورة مجتمع. لذلك يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى مسؤولية واعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم في الوقت نفسه.
0: نعم. طيب أستاذ الحجاز، بين استهلاك المحتوى الرقمي و إنتاجه. هل تعتقد أن المجتمع العربي يمر حاليا بمرحلة انفعال ثقافي أم تفاعل بناء مع ما يطرح على المنصات العالمية؟ بمعنى آخر، هل هو فاعل في المشهد الثقافي الرقمي ولا في موقع آخر؟
1: شوف، أعتقد إنه نحن نعيش المرحلتين معا، لكن الفرق يعتمد على طريقة تعامل كل شخص مع المحتوى. أحيانا نكون في حالة انفعال ثقافي عندما نستقبل ما الشيء اللي يجينا من المنصات العالمية ونقلده بسرعة، سواء في اللغة أو في السلوك أو حتى طريقة التفكير، من دون أن نتوقف نسأل هل هذا يتناسب فعلا مع مجتمعنا وقيمنا. لكن في المقابل هناك تفاعل بناء بدأ يظهر بشكل أكبر وملحوظ، خصوصا مع تحول المجتمع العربي من مجرد مستهلك للمحتوى إلى منتج مشارك فيه. اليوم لم نكتفي بمتابعة المحتوى العالمي، بل نعيد تقديم طريقتنا ونمزج بين المحتوى المحلي والعالمي، نقدم قصصنا، لهجاتنا وتجاربنا إلى جمهور أوسع. أعتقد أن المقياس الحقيقي ليس أن نرفض المحتوى العالمي أو نقبل بالكامل، إنما قدرتنا على الاختيار وإعادة التقديم، نأخذ الشيء اللي يفيدنا، نحافظ على خصوصيتنا الثقافية، نضيف شيء من عندنا بدل أنه نكون مجرد نسخة من الآخرين. هنا يجي دور صناعة المحتوى. كلما انتقل من دور المتلقي إلى دور المنتج الواعي، تحول الحضور العربي في المنصات من مجرد رد فعل على الثقافة العالمية إلى مشاركة حقيقية في صناعة المشهد الثقافي. أعتقد أيضا أن قوة المجتمع تظهر عندما ينتقل من مجرد متلقي إلى صانع مشارك، يأخذ الشيء فكرة عربية ويضيف عليه تجربته ويضيف عليه ثقافته، هنا لا يفقد هويته بل يساهم في تطويرها وإيصالها للآخرين. الانفتاح على العالم مو مشكلة، المشكلة أنه نبصر إليه بلا وعي. أما عندما نستهلك وعي ونناقش وننتج ونقيم ثقافتنا، هذا راح يتحول إلى تفاعل، والتفاعل يتحول إلى تأثير.
0: طيب كيف ترى أثر التقنيات التفاعلية كالواقع الافتراضي والمعزز والهولوغرام في نقل التراث السعودي غير المادي لجمهور أوسع على مستوى العالم؟
1: أعتقد أن التقنيات التفاعلية يمكن تنقل التراث السعودي غير المادي من مجرد يعني مثلا معلومة تقرأ أو صورة تجارية، تجربة يعني تعاج،
0: تجربة حية. نعم
1: نعم ايوه، هذا مهم جدا، لانه كثير من عناصر التراث غير المادي مثل الحكايات الشعبيه، مثل الاهازيج، مثل العادات، مثل الفنون مرتبطه بالصوت وبالحركه والمكان والممارسه، وليس فقط بالمعلومه المكتوبه. الواقع الافتراضي مثلا يمكن انه ياخذ المتلقي في جوله داخل مجلس او سوق شعبي او مناسبه اجتماعيه،
0: او يحاكي اداء رقصه مثلا.
1: صحيح، يجعل يتعرف على التفاصيل الحياة كما كانت، بينما يمكن الواقع المعزز أيضا أن يضيف طبقة ثقافية على الأماكن والمعالم. يستطيع الزائر أنه يشوف قصة المكان، يسمع حكاية مرتبطة فيه من خلال هاتف. والعجب أن هذه التقنيات تفتح الباب أمام وصول التراث السعودي للجمهور العالمي بلغة يفهمها الجميع حتى لو ما زاروا المملكة. لكن المهم أنه ما تتحول هذه التقنية إلى مجرد مؤثرات بصرية جميلة، يجب أن تكون مرتبطة بمصادر موثوقة وتحافظ على أصالة الرواية والممارسة. معنى آخر أن التقنية لا تستبدل التراث، إنما تمنحه وتعطيه طريقة جديدة للحضور والوصول والتفاعل.
0: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ الحجاز، برأيك هل أسمت الخوارزميات وصناعة الترند في تسطيح بعض المفاهيم الثقافية حتى تكون مناسبة لنمط الاستهلاك السريع وللسوق أيضا، ولا أتاحت وصول أسرع للمفاهيم العميقة؟
1: سؤال مهم جدا وعميق جدا، لأنه الخوارزميات وصناعة الترند فعلت الأمرين معا. هي أحيانا تسطح المفاهيم وأحيانا تجعلها أقرب إلى الناس. المشكلة يعني ليست التقنية نفسها، إنما في الطريقة اللي نتعامل فيها مع المحتوى. عندما يصبح الهدف هو أنه نوصل وصول سريع للمشاهدات، قد يتم اختصار قضية ثقافية في مقطع قصير أو جملة جذابة، فنفقد جزء من سياقها ومعناها، وهذا راح يجعل بعض المفاهيم تستهلك كترند أكثر من كونها معرفة حقيقية. لكن في المقابل المنصات الرقمية أعطت المفاهيم الثقافية فرصة ما كانت متاحة سابقا للوصول إلى جمهور أوسع. موضوع كان يحتاج إلى كتاب أو محاضرة، يمكن اليوم أن يبدأ فيديو قصير يجذب الانتباه ويقود المتلقي إلى محتوى أكثر شمولا وأعمق من ذلك. لذلك أرى أنه المحتوى القصير يمكن أن يكون باب للمحتوى العميق وليس بالضرورة بديل عنه. هنا تأتي مسؤولية صناع المحتوى يستخدمون جاذبية الترند لجذب الجمهور، بعدين يمنحوهم المعلومة والسياق والمعنى بدل أن يختزل، تختزل الثقافة لقطات يعني تكون عارضة. بالنهاية يعني نجاح المحتوى الثقافي ما يقدر نقيسه فقط في عدد المشاهدات ولا بقدرته على أنه يترك فكرة في أذهان المشاهدين، لا مجرد لحظة في جوالاتهم.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
1: شكرا، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا جزيلا لكم.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة ونقاش جديد، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم، مليار هلا ومليار مسهلا ومساء الخير يا جده، ومساء الخير المتابعين الغاليين الرائعين المبدعين، وايضا مساء الخير الخميس المنيس، يا هلا ويا مرحبا فيك يا الخميس، حي الله الخميس. مع ان اسبوع صراحه ظريف واسبوع جميل واسبوع كان انجازات وانتصارات واحتفالات، واسبوع صراحه كل السعوديين والخليجيين وايضا العرب كانوا مبسوطين ومستنسين ومفرفشين، كان خليجي 27 فاحضاننا عندنا موجود في جده غير، فيا هلا يا مرحبا فيكم وين ما تكون زحمتكم اصدقائي، حياكم الله وحيا الله الخميس الونيس وحيا الله بدايه الويكند، وحيا الله ايضا مشوار برنامج في الزحمه، هذه الايقونه وهذه الكبسوله اليومية اللي بلتقيكم من خلالها من الأحد للخميس وعلى مدى ساعتين من 4 إلى 6. أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا.

حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم، مستعدين اليوم ويكند. الويكند دائما يكون صراحة في زحمة، في زحمة في خرجة الدوامات. أنا عموما ناطرة أشوف الصور، عارفة في كم شخص، في خالد هلال، في عمار، في كم شخص دائما بجدة بيحطوا لي الصور، يعني بتسعفوني، بتخلوني أروح حق جوجل ماب بشوف وينها قبل البرنامج، من وين نروح من وين نرد. فعموما شكرا للأصدقائي اللي بدوا أيضا يقولون هات السناكة، واللي بدوا يتفاعلون مع البرنامج، واللي أنا بستانس حيل صراحة لكم من حزة عزام، من حزة عزام البرنامج نقاش، بتبدون هذا الهجوم تخلوني كده دش الاستديو وأطالع، بس أطالع عزام وأنا مبتسمة فخورة، عارفة إن ما شاء الله مستمعين برنامج الزحمة داشين من البرنامج اللي قبله لا عليهم غبار. فأهلا ومرحبا فيكم بأحلى ساعتين رح تقضونها معاي. ساعتنا الأولى إن شاء الله رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة رائعة رائعة. سناكتنا اليوم عندنا صراحة منافسة شرسة، جدا شرسة، هي بحر واسع، بحر واسع. بنبدأ قبل المين كورس، وساعات قبل السلطة، وساعات بعد، في ناس بعد السلطة، بس أنا من الناس اللي أحبها حيل. والحلو إن فيها فروع كثيرة نشربها، ممكن جمبري، ممكن سمك، ممكن سي فود، خلينا نقول إيه في أكل سمك. طلعينا غششتك، قلت لي ما غششتك، لحم، دجاج، كريمة، أتخمنوا. سناكتنا اليوم الصراع عندنا بين وشو شغلتين رائعة رائعة رائعة، خضروات، ممكن بطاطس، ممكن وشو أمون. لا خليني مستمعينا على الواتساب انتوا قولوا لي يا ترى اليوم شنو عندنا التنافس بين شنو وشنو، او خلي الشغلتين، او تدرون شلون، خليني اعلمكم اليوم وشو. اليوم عندنا تنافس ما بين الشوربات، ماكو احلى من الشوربة، لكن عندنا صنفين بيعتبرون من اهم أنواع الشوربات الغنية بالبروتين وغنية بالفيتامينز. شوربتين تكتسح لما نقعد نبي نطلب شوربة، لازم تكون الشوربتين هذه موجودة. يلا ابدوا خمنوا، قلوا لي شنو اليوم الصراع عندنا والنقاش، والخيارات رح تكون بين شوربة وشوربة. يلا ابدوا أصدقائي على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. أصدقاء المبدعين والرائعين، يا هلا مرحبا فيكم. عمار الأولى حطيتها وشلتها، والثانية حطيتها وشلتها، والله العظيم يا عمار أبقولها عشان أخفف عليكم زين، لأن الشربات بحر، الشوفان والمرق أنا حطيتها ورديت شلتها صراحة. حطيت الشوفان يعني خلاص لما اعتمدت رحت رديت، قلت خليني أشيل الشوفان. المرق صراع قوي صراحة، المرق احنا بنعرف العالم كثير بتحب مرق اللحم، كثير، وراح نتكلم عنه وراح اخليكم تتكلمون عنه، ولكن شلتهم. يلا

الشوفان والمرق هذه عمار قالها وأنا عملت لها سكيب. أعطوني شغلات ثانية. على واتساب إذاعة جدة فم على 8002442888. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون لكل أصدقائنا المبدعين والرائعين أصحاب المواهب الفذة، لكل اللي حب من يستعرض طبعا حنجرة الذهبية، يستعرض عضلاتها في أوتاره الصوتية، سواء كان بالغناء، بالشعر، بإلقاء الشعر، بكتابة الشعر، بمختلف أنواع الشعر. حروفكم وين صراحة ما تنثر، ما وين ما تبدع. أنا ناطرتكم الساعة المقبلة إن شاء الله، عندنا الفويس أوفر، تقليد الأصوات، الدوبلاج، اللي حابين يجربون إنهم يكونوا مراسلين، حابين تجربون، حابة أو حاب إنكم تكونون أيضا مذيعين، نعم رح أعمل لكم بايلت سريع، رح نشوف إمكانياتكم وقدراتكم. فيا هلا ويا مرحبا فيكم من خلال أرقام إذاعة جدة التالية. ابدوا كتب اتصالاتكم وشركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطها بجدة على 012. اسمعوني واستمتعوا معاي طبعا من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. يا مازن، قلنا الشوفان والمرق، لا قلنا لا، هشام الأولى جبتها ماني قايلتها، الأولى صح يا هشام، صح، عافية عليك. بقت الثانية يا هشام عشان تفوز معانا اليوم. يا جماعة قايلت لكم الشوفان، لا ليش مصرين على الشوفان؟ لو دريت خلت الشوفان، والله العظيم يعني أرجع الشوفان الحين. أرجع الشوفان، بتخلوني أرجع الشوفان؟ كلكم قاعدين تقول إيه، أنا ما توقعت حرفيا إنكم رح يعني تتحمسون مع الشوفان. عيد اللغز، شوربة، شوربتين، هشام جاب واحدة منها، بقت الثانية. أبو عبير، والله العظيم يعني خليتوني أتحمس حق الشوفان، يعني خليتوني أتندم. الجريش ناكلة يا عمار، شوربة جريش بعد أمبي. طيب خليكم نشوف نشوف للساعة الثانية، الساعة الثانية نشوف لين عقب الفاصل، وشوف شكلكم بتخلوني أغير للشوفان والله العظيم. يلا أحلى وأجمل المنوعات رح نسمعها ونستمتع فيها إن شاء الله خلال هذه الساعتين، وكلها من اختيار حقيقي مبدعتنا ورائعتنا مخرجتنا مناهل دحمان.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.

حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بكل المتفاعلين، كل الرائعين، كل المودعين. شو التفاعل لهالدرجة؟ تحبون الشوربة لهالدرجة؟ تحبون الشوربة؟ صراحة أبهرتوني قبل لا أقول السناكة، حرفيا قبل لا أقول السناكة وأقول التنافس عندنا اليوم تنافس شديد. لسه أنا ما قلت شنو السناكة، لكن صراحة راح أعطيكم كلكم صفقة، بما أن الكل قاعد يشارك هذه المشاركات أعطيهم صفقة مناهل. أي صفقة؟ لا، أعطيهم الطيران. نعم. يا سلام، هذول هم مستمعين برنامج الزحمة. أحلى وأروع تحية. قبل لا أروح أقول لكم التنافس عندنا اليوم منو، خلينا نقرأ عشان نشوف مشاركاتكم. هلا والله أمينة ومناهل وحوش الزحمة، مازل غانمي، هات السناك اللي أنا أعطيتكم إياها كلكم، شوربة الشوفان وشوربة المرق. لا تعديني الشوفان، أنا قلت لكم حطيت الشوفان وشلته، وحطيت هم بعد المرق وشلته، غيرت. طيب مسيناكم مسونا، هاتوا السناكة وقرمش السناكة. لا، اليوم السناكة مو مقرمشة، اليوم السناكة بنشربها بالقفشة. طبعا في ناس عارفة أيام زمان الأولين لباقي شوي بالزبدية يشربوها بالزبدية، يعني ولا حتى مو إذا بقى يحبون يشربونها بالزبدية. يقول صالونة سمك مع رز أبيض. انت مرة ابراهيم ابو علي جوعان. اي صالونة، اي دام، تدري شلون؟ والله الاسبوع الجاي اذا ما نسيت حطيت ايدامات، احط ايدام، نشوف الايدام. يقول صالونة سمك مع رز ابيض وايدام دجاج بالعظم مع بطاطس. لا انت جوعان نمرة واستمارة يا معود. ايدام دجاج بالعظم شلون يعني مع بطاطس؟ يعني ايدام مو لحظة نظري، مو يعني إدام دجاج، يعني مو عظام الدجاج، لا في دجاج صح مع بطاطس، ما تجي إدام عظام. بالنسبة للشوفان حلوة، شاي بالشوربة اللي ما يطلع إلا في رمضان، أنا علشان كده شلتها. أنا هذا السبب إبراهيم إني شلت شوربة الشوفان، لأنها برمضان، لأنها مشهورة فقط برمضان وراح تنظلم جنب الشوربة الثانية. مساء الخير أمينة، مساء الخير للجميع. حلوة السكب حق الشوفان، وأنا أمس أعطيتوني أحلى وأجمل سكب. لا ما أعطيناك والله سكب، قلت أبو عبير ما أخذناك مشاركة، أخذناك مشاركة من جد، ما أخذناك مشاركة أبو عبير، والله على بالي أخذناك مشاركة. المفروض أنت اللي أول واحد تطلع معانا على الهواء، أنت اللي قلت أنا حسمينها. بس يا معود إيش رأيك بالشربة؟ لا ما كنت والله عملت لها سكب الشوفان بعد ما عديتها وقعدت وخلاص قلت اشتعلي الشوفان برمضان، ما لا سكب. طيب أبو عبير، شوربة الخضار لا، شوربة ثمار البحر هم لا، اثنين لا ثمار البحر ولا الخضار. أبو تهاني بونسوار، أبو تهاني مساء الخير أمينة، مبروك الفوز، الله يبارك فيك، شكرا لك. شوربة الشعير

I think إنه لا. لا I think إنه لا. بعدين عاد قول لما أقول شني أقول لي صح أنا ولا لا. إنزين سامحكم الله يا أمينة. لماذا يا رجل؟ لماذا يا أخي سامحنا الله؟ لماذا أتحب الشوربة؟ يقول يخلص الدوام وأجري بسرعة علشان ألحق على طيرانكم. الله يستر ما أنطرد من شغلي. لا ما عليك، لو طردك من شغلك ولا أعطوك خصم كلمني، كلمني وعطني مديرك إن ما خليته يعطيك بونس على هذا الولاء والوفاء للبرنامج، إنك بتيجي تركض ركض. إن ما خليت مديرك هو يجي لين عندك يقول الحق الحق الحق ما تلحق. أمينة بدأت برنامج في الزحمة. بدأ بس عطني إياه وأتعالج في مصحة نفسية. لا سلامتك من المصحة النفسية يا معود، معنا يعني إحنا كبسولة يعني لو بيشغلونا عندهم رح يستانسون. السبب هات السناكة هشام من جازان. شوف هشام طالما إنك صراحة يعني تعديت المدير وتطلع من ذا، عطيه طيران. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. لو صادك مديرك ارفع الصوت وانا حطت لك الطيران، خلي مديرك معاك يستانس ويطق اصبع. عموما ولا اذا زعل قول شوف انا جاوبت صح، الشوربه الاولى صح اللي جبتها، وقول لا انا جاوبت صح شوف معطيني طيران. الثانية لا، الثانية ما جبتها. شوربة حريرة لا، شوربة حمص هم لا. في شوربة اسمها شوربة حمص؟ هذه جديدة علي، والله جديدة صراحة، ماكو شوربة حمص. عموما ياسمين عبد العزيز يا حبني لها ياسمين عبد العزيز. عمار ويلكم يا عمار منور. عمار الشوفان والمرك لا. جريش ما أدري خليك معانا. شوربة جمبري لا. أروح شوربة وأتمنى أروح شوربة وأتمنى قرفة. عطيه ما في، عطيه طيران عمار. أروح شوربة وأتمنى قرفة. الشوربة خلتكم تشعرون يا جماعة، أوبا حلوة يا عمار. وأخلط بيبسي مع الميرندا وأنا ومحبوبي مسافرين هولندا. عافية عافية على الشوربة، عافية عليك يا عمار. شوربة فصلات ما تضر، والله ما تضر، أسعدتنا وأخذت لك سبيسيال طق. بس حلوة عجبتني. أروح شوربة وأتمنى قربة. حلوة. إنزين جدة. الأمير ماجد 70 هاني عركوك. لا لا لا لا لا تقص علي، مستحيل هذه الزحمة يا معود. هاني هذه الزحمة الآن يا هاني؟ مستحيل يا هاني هذه الزحمة الآن يا رجل. يا هاني كاتب أقسم بالله. ما أدري أجل بوصل بيتنا أنا عقب الويكند، مو بكرة، بوصل بيتنا عقب الويكند. أوكي اليوم يوم ميلادي أمينة، دخلت 62 سنة 62 عام الحمد لله. ما أنت كاتب اسمك؟ عموما كل سنة وأنت طيبة. طيب العمر كله بطاعة الرحمن إن شاء الله، وعمر مديد، عمرك إن شاء الله عمر النبي شعيل، أو عمرك أنا ما أدري رجل ولا امرأة، ولكن عمرك عمر النبي شعيل. يلا بويا راح الوقت. مساء الخير، مساء الخميس الونيس موس. زحمة الخميس دائما غير، والله غير يا هنو. لو تشوفين هاني عركوك شلون صدمني. نقول شوربة إيه نعم نعم الأولى صح، الثانية وش يا هنو؟ يلا خليكي شاطرة جيبيننا الثانية. الثانية شنو؟ ما جبتيها. طيب أمطار مكة علي طيارة. الله من أمس أنتوا لكم يومين في الشرائع، الشرائع الله تستاهلون صراحة، عفية عليكم. حي الله فهد المبتسم، منور يا فهد منور. هاتوا السناكة حطيناها شوربة الشعيرية الحمراء. لا نو نو نو، رحتوا جيتوا ما قدرتوا تجيبونها. أشهر شوربة حطيت لكم يا جماعة، أشهر شوربة مستحيل. شوربة الأولى صح، الثانية وشي؟ الثانية وشي؟ مستحيل ما انتوا قادرين تجيبونه، والله العظيم من جد من جد صدمتوني. اليوم 8/10/2026 يوم ميلادي كمان، دخلت 62. هذا انت نفسك. أغني على ذوقكم فريد من الزمن الجميل، أحلى شوربة الفريكة. لا مو الفريكة بس، بنعطيك أغنية حق عيد ميلادك، ابشر ولا يهمك. طيب عندنا شوربة هنو صح، انتي وعمار جبتوها الثانية صح.
بس مو باللحم، ممكن باللحم وممكن بالجريش. عفي عليك، يلا انت جبتيها. يس قلت الاسم زين ماني قايله، ان شاء الله انكم انتبهتوا. معتز، معتز شربة ذورة بالواو ذا، واو راها ايش دعوا عليك ذورة، هذه ما ادري ما اعرفها، جديدة. وين هذا تخصصك؟ ذورة، ذرة اسمها، بوب كورن اذا تبي. عموما ماني شايفة زحمة. شربة توم يمي، توم يمي. انزين اتصلنا على ابو عبير، ابي اشوف المخرج لما يكون. ابو عبير ترى رد عليك معتز، يقول اتصلنا عليك. يا ابو عبير ما رديت، مبلا صح امس قال، قلت له وين ابو عبير، قال دقيت عليه ما رد، مالي شغل، تفاهموا. السلام عليكم امينة ابو الاف، انا مع شوربة اللحم. انزين ان شاء الله. عمار، عمار صامل، اروح شوربة واتمنى قربة. لا يا اروح شوربة واتمنى قربة، مو خضار. ايوه صح امينة، طيب عيدي توني داخل. ابو عبير الاولى صح، الثانية ما جبتها يا معودين، ترى خلاص. الاولى عدس صح، ابي يلا عطينا هات السناكة، خلصنا خلصنا، ما انتوا راضين توقفون، خلصنا الفقرة خلصت. سناك حياكم الله أصدقائي بالتنافس الأشد والأقوى بهاتوا السناكة بيوم الخميس. الواتساب مش راضي، واتساب إذاعة جدة اف ام إلى الآن مش راضي يوقف، ولكن اليوم عندنا مقارنة خفيفة ومقارنة جميلة ومقارنة تحبها معدتنا. اليوم مقارنتنا أصدقائي بين شوربة العدس وشوربة الحب. عندنا أصدقائي اليوم الكثير منكم جابوها، منهم عمار، منهم فهد المبتسم، منهم هنو، منهم أبو عبير، في مجموعة جابوها صح. شوربة العدس أصدقائي اللي بتقول أنا ملكة الشتاء، أنا دافئة كريمية مشبعة أو مشبعة، وفيها نكهة بيتية بترجعك لأيام زمان. إي والله، لكن بتدش عليها، بتدش على شوربة العدس شوربة اللي ما جبتوها، شوربة الحب. شوربة الحب بتجي لشوربة العدس بتقولها ويت ويت ويت، لحظة لحظة، على مهلك يا عدس، أنا الحب اللي تعطيك قوام وتجمع الخضار والحبوب والمرق في طبق واحد، يعني أنا وجبة متكاملة مو مجرد شوربة. بتروحون مع منو قولوا لي؟ طيب نروح لشوربة العدس، واحنا عقبها انتوا عاد اختاروا. قوام نروح القوام، شوربة العدس قوام ناعم، ناعمة شوربة، ناعمة كريمية خصوصا اذا خلطناها بالخلاط. طعم شوربة العدس غني ودافئ، وغالبا نكهته بتميل للكمون والليمون. طبعا من ناحية العدس كلنا بنعرف شوربة العدس، انا بحب حيل صراحة شوربة العدس، كمان مشبعة جدا جدا بسبب الالياف والبروتين النباتي الموجود بشوربة العدس. بالنسبة للبروتين أصدقائي، شوربة العدس مصدر جيد بيعتبر للبروتين النباتي، وأيضا شوربة العدس غنية بالألياف اللي بتساعد على الشبع وأيضا دعم الهضم. أيضا شوربة العدس أصدقائي خيار، بتعتبر خيار ممتاز للي أو لمن يريد وجبة دافئة ومشبعة بدون لحم. يعني الإحساس بعد الأكل بالنسبة لشوربة العدس بيكون إحساس مريح وإحساس جميل. نعم إحساس مريح وإحساس جميل. نروح لي شوربة الحب. الحب طبعا شوربة الحب بتكون أصدقائي أثقل، ومن ناحية القوام أكثر امتلاء، الحبوب تعطيها قوام واضح، وأيضا بالنسبة لقوامها وأيضا مضغة. طبعا شوربة الحب نكهتها بتعتمد على المرق، بتعتمد هي على المرق والحبوب والخضار، وغالبا بتكون أغنى وأعمق من شوربة العدس. طبعا شوربة الحبوب أو الحب أيضا مشبعة جدا، خصوصا إذا احتوت على حبوب وأيضا خضار ولحم. وشوربة اللحم وشوربة، والله حتى أنا ترى أحب شوربة اللحم أو مرق اللحم. طبعا مو بس إذا احتوت على حبوب خضار ولحم، أيضا بتختلف شوربة الحب حسب مكوناتها، يعني إذا ضفنا اللحم بتصبح أغنى بالبروتين.
شوربة أيضا الحب أصدقائي بتحتوي على ألياف بحسب نوع وكمية أيضا الحبوب والخضار اللي إحنا بنضيف لها، وأيضا

من ناحية الحبوب والخضار وأيضا اللحم. بالنسبة طبعا عقب ما نشربها بنقول ثقيلة ومليئة وبتعطي إحساس أكلت وجبة كاملة. يعني أصدقائي شوربة العدس هي الشوربة الناعمة، هي القوة الناعمة، شوربة ناعمة مخملية كذا، مخملية من الأخير. حتى لما نشوفها عفوا لما نشوفها حقيقة شوربة مخملية، لونها جميل، قوامها كريمي، العدس فيها بيعطي بروتين نبات نباتيا، الياف بتساعد على الشبع، وغالبا بتكون خفيفة نسبيا إذا ضفنا لها كريمة أو دهون كثيرة، أو ضفنا لها باي ذا واي ليمون، أنا أحبها مع الليمون. شوربة الحب شخصية مختلفة تماما عن شخصية شوربة العدس، قوامها أكثر سماكة، حبوب تعطيها مضغة وإحساس أقوى بالشبع، وإذا دخل معها اللحم والخضار بتتحول تقريبا إلى وجبة كاملة في طبق واحد. سؤالي لكم اليوم، This is our snack for today. حلو حلو دن دن. الله عليكم الله عليكم، تحبون الشوربة؟ لو دريت حطيتها لكم من زمان. انتم من جماعة الشوربة الناعمة المخملية العدس، ولا من جماعة الشوربة اللي فيها حبوب ولحم واللي بتقول لك انا مو شوربة انا وجبة كاملة؟ عطوني انتم مع منو. ايضا اصدقائي ليش اخترتوها؟ ليش اخترتوا الشوربة الناعمة المخملية العدس، ولا ليش اخترتوا الشوربة ده اللي عندها شخصية واللي تعطيكم شبع الحب؟ قولوا لي لو قدامكم الآن هذا القدرين، أو عندكم الزبديتين، واحدة شوربة واحدة عدس، مين اللي بتختارونها وليش؟ ليش اخترتوها؟ ليش بتختارون العدس ولا بتختارون الحب؟ اخترتوه علشان الطعم، ولا علشان بتعطي شبع أكثر، ولا لأنها بتذكركم بالبيت وأشخاص تحبونهم كانوا بيسوونها لكم أو ما زالوا إن شاء على قيد الحياة بيسوونها لكم؟ لو كان لازم تلغي واحدة منهم ومن سفرة، بالذات لو كنا بالشتاء، مين بتضحي؟ بتضحون بالعدس ولا بتضحون بشربة الحب؟ شاركوني أصدقائي، بدو شاركوني معنا ما شاء الله تبارك الرحمن على الواتساب، واتساب إذاعة جدة أف أم، مين بتختارون؟ أعطوني، ممكن تعطوني أنواع شوربات إذا ما تحبون للعدس ولا شوربة الحب، أعطوني أيضا شوربات أنتم بتحبونها، أعطوني فناتكم، أنتم كل مرة بتعطونا فناتك، أبيكم تعطوني فناتك مختلفة، شو الإضافات، شنو تسوون، شو الأشياء العجيبة، على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-4-4-2-8-2-8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

يا أهلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي. صراحة ملوك هذه الساعة ساعة سناكة. اليوم عندنا تحدي شديد، أنا قاعدة أشوف تحدي شديد وموقف الواتساب، قلت ما راح أفتحه ولا أقرأ علشان لا أضيع تصويتكم. راح نبدأ أصدقائي التصويت. اليوم عندنا المنافسة شديدة جدا ما بين شوربتين، كل شوربة أحلى من الثانية. عندنا الشوربة المخملية، الشوربة الرائعة، شوربة أنتم مع الشوربة الناعمة والشوربة المخملية العدس، أو مع الشوربة اللي بتقول أنا وجبة كاملة، شوربة الحب، الشوربة اللي مشبعة على طول، لو ما يتم الجوع على طول، هي سواء بالدجاج باللحم بتعتبر من الشوربات المشبعة. قلوا لي أنتم مع أي وحدة فيهم، يلا أبدوا صوتوا. وأيضا ليش اخترتوها، هل اخترتوا شوربة العدس أو اللحم علشان الطعم بتفضلون طعمها، أو علشان الشبع هي مشبعة بالنسبة لكم أكثر، ولا عشان هي بتذكركم بالبيت، بتذكركم بأشخاص تحبونها، كان تحبونهم هم كانوا بيسوركم هذه الشوربة، فاختاروا واحدة منهم. بلس أصدقائي بلس بإمكانكم أيضا تختارون، يعني اكتبوا لي الشوربة اللي أنتم تحبونها أيضا، إذا ما كنتم مثلا قولوا لي أفضل العدس أو الحب، ولكن شوربتي المفضلة حطوها لي، مثلا الجمبري السيفود يعني مثلا حطوا لي وشو، وعطوني فناتك، أعطوني كذا فناتك عجيبة غريبة للشوربات. تعال نبدأ على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 ويلا بينا على التصويت. أول صوت للعدس مازن الغانم، يحيك الله يا مازن. أمينة الوقت عمال يروح، قولي شو اي والله أنا بهالوقت 28 شتا قلت بوين الوقت راح. أنا أروح مع شوربة العدس لأنها جميلة جدا جدا، بالعافية على قلبك يا مازن. أيضا توم يمي قصده التايلندي شوربة، لحظة إبراهيم أبو علي وين أنا ماشي، أنت لما قلت سمك وذا شوربة بصل، لا وشوربة كريمة الدجاج هم، لا ضيف عليها لسان العصفور، ما شاء الله ما خليت شوربة، أنا وين هذه ما شفتها شوربة لسان العصفور، أنت طفت عليهم كلهم شوربة البصل. توم يمي يقصد التايلندي حلوة مع ليمون وفلفل أسود، لأني ما أحب الأكل التايلندي. الله يا سلام على شوربة الحب الجريش، أنا راح أحط لك شوربة الحب، صوت من إبراهيم أبو علي، صوت لشوربة الحب، عفي عليك. سليمان التميمي ويلكم سليمان، أنا مرة سألت الدكتور إيش هل أنت بتخصص، ماكو فويس نوت، ماكو فويس نوت، يلا ابدأ اكتب لي. أيضا حياك الله ما شاء الله عمار وش ذا هذا، أخلط بيبسي ما قلناها، أصوت وأرفع القبة لشوربة الحب خصوصا لو فوقها شوية سمن بلدي. أوبا شديد يا عمار شديد، يقول أرفع الشبون أرفع القبعة لشوربة الحب، محب من أنصار شوربة الحب. مساء الزحمة والشوربة اللي باللحمة، الله عليك قفت أمل، ليه تكاتب اسمك يا قفت أمل، مساء الزحمة والشوربة باللحمة حياك الله. الزحمة إيش يا مو اللي قبل شوي هاني عركوك صدمني بالزحمة، أكثر واحد صدمني بالزحمة. أوكي عموما حياك الله. يقول أمينة شوربة كوارع مرة مفيدة، بس ما صوتت لي ما قلت لي حب ولا عدس. عموما شوربة الكوارع أنا من الناس اللي كنت إكس، مستحيل أشرب شوربة كوارع مستحيل، لو وش ولو يحطوني يحطوني عليها مليون ريال ما شربتها، بس ممكن أتغاضى. لكن جربتها مؤخرا آخر سنة، أمبيه تحكي وتتحاكى صراحة. شوربة عدس نروح للحسا، فؤاد القطان ويلكم يا فؤاد، مساء الخير أمينة والمايستر منال دحمان وجميع المستمعين. هذه شوربة عدس فطوري يوم الخميس لأنه وجبة دسمة لذيذة ومشبعة. فطور ريوق تتريق شوربة عدس، أوكي جميل. هنو ويلكم يا هنو، شوربة الجريش أو الحب أمينة حنا نسويها بدون خضار، أما مع الدجاج أو اللحم وكلها لذيذة، وغالبا نسويها برمضان بدال الشوفان. حلوة، شوفي شوربة الحب أنا حطيتها وسويت لها سكيب بعدين رديتها مرة ثانية، لأن عادة هي زي ما قلتي هنو بتكون حقيقي برمضان مشهورة أكثر، ترى كان مكانها إيه اللي كان مكانها الشوفان، بعدين سكيب للشوفان، أنا الشوفان أحبه برمضان أكثر من شوربة الحب. عموما شوربة الحب عندكم بالقصيم
حلو، لأن أهل الغربية كلهم، أهل الغربية كلهم، أهل المدينة ومكة وجدة، كل أهل الغربية يحبون شوربة الحب، هي المفضلة عندهم برمضان. بالعافية على قلبكم. الله على القهوة، الله على الكافيين. قهوة ترانا بعد خروجها من الجامعة في الراكة. زوري يا أمينة، إن شاء الله أزورة الراكة. أعرفها الراكة، يعني وين الراكة من زمان يا معود. حياك الله يا أبو مرام. يقول أنا أحب شوربة المجروشة مع اللحم. سلام أبا. أوكي أبو مرام، شوربة المجروشة. أبو مرام صوت لي يا أبو مرام، ما صوت لي. بالعافية على قلبك المجروشة. هادي سيف، ويلكم يا هادي سيف من اليمن، حياك الله. اختصروا يا جماعة بالذات التصويت، أجمل التحايا وأعطرها لبرنامج في الزحمة. هذا الموعد اللي ننتظره بشوق، لأن لا يمر بنا مرورا عابرا، بل يترك في يومنا ابتسامة وفي قلوبنا أثر جميل. شكرا لك، شكرا على الكومنت اللي أنت كاتبة. في زحمة المشاوير وفي ضجيج الحياة يأتي صوتك. شكرا على كل الكلام اللي كاتبة. ومن أرض اليمن أبعث لكم ولأسرة جدة أفهم أصدق التحايا. وين التصويت؟ قالت شوربة ودفش. الشوربة ليست مجرد طبق، هي دفء وراحة وذكريات من ألذ الشوربة. الخضار بالدجاج. أوكي شوربة، يعني أنت تحب الخضار بالدجاج. أوكي بالعافية على قلبك. كانت موجودة شوربة الدجاج، عملت لها سكيب. كثير شكلي برد اللي قلتوها بردها. أنا أحب شوربة العدس، أما الحب ما أحبها. أمينة صوتي للعدس. فهد المبتسم صوت للعدس. فهد شفته صريح، قال أمينة ما أحب العدس، أنا أحب العدس. معانا يلا، يقول لكن ما أحب الحب. حلو يلا، أيضا روح صوت شوربة العدس عشقي وتاج راسي. الله عليك يا هشام من جازان، من حب أشوفه من كثر ما يحب شوربة العدس. مصدر عالي للبروتين، وكمان ممكن يضاف لها قطع خبز محمص. هذا مشهورين فيها الأخوان المصريين. أنا أحب كذا لما يجيبوا لي شوربة العدس وحاطين معها خبز، ويحطوا كذا الليمونة بشاش كذا مغطينا فتة عدس كاتب. الله يا خرابي يا عرابي، يا لهو يا لهو يا هشام الجزان. بالعافية عليك. بالعافية. أوكي أبو ركان ويلكم، يلا أنك تحية. أبو ركان من الرياض، منور يا أبو ركان. خلينا نشوف أبو ركان لمنه صوته. أبا للعدس أبو ركان. العدس أفضل من الحب، السبب الجلوتين بالحب يسبب حساسية، اللي عندهم حساسية من الجلوتين، والحديد يغنيك تماما عن اللحم والبروتين الحيواني عامة. تمام، شكرا لك على هذه المعلومة الجميلة. فعلا السبب الجلوتين في شوربة الحب يسبب حساسية. شكرا لك. والرحنا ما شاء الله عليكم. مساء الخير أمينة. أحمد محمد عبد الفتاح، شوربة السيفود. أوكي أنت من محبين شوربة السيفود، بس مو بهي الإجابة. شوربة اللحم مسيطرة يا جماعة الإملاء تكفون. شوربة اللحم مسيطرة، إيه بس إحنا مو شوربة لحم، إحنا مو يا معود ما مو شوربة لحم، إحنا يا شوربة عدس يا شوربة حب. قولي والله على الزحمة أثلجت صدري من الزحمة. نعم لشوربة اللحم رقم واحد. خالد هلالي وحييكم، حي الله خلاء خالد، يا هلا يا مرحبا فيك يا خالد. خالد ما صوت شوربة لحم ولا شوربة لحم شوربة عدس ولا حب، حتى أنا خزبكتوني يا معودي. طيب شوربة اللحم بس طريقتي الخاصة تصويت الشوربة. ماكو شوربة لحم، من وين جايبي لي شوربة اللحم؟ شوربة حب ولا شوربة عدس؟ أبو عبير شوربة لحم ولا عدس؟ حسن الهلالي ويلكم، شوربة الحب مع شوية خضار وزينها بقطعة اللحمة. الله عليك يا حسن الهلالي، بالعافية على قلبك وبالعافية على قلوبنا. ويقول لكم شوربة الحب بس حطوا عليها شوية خضار. ما أدري، ما أحس حلو مع الخضار. جربتوها أنتم ممكن مع البطاطس والكوسة؟ جربتيها مناهل؟ ما أدري صراحة، حسيتها غريبة وأنتم كاتبين كلكم مع الخضار. نشوف. السلام عليكم أستاذة أمينة، شوربة الحب تذكرني بأحلى إيد تصلحها يد أمي الله يطول في عمرها، أبو كنان. الله يحفظ لك الوالدة، الله يحفظ لك يا أبو كنان الوالدة، وخليها تاج على رأسك وتشرب دائما من إيدينها أحلى شوربة حب. خالد خرجاوي حياك الله يا خارج، أهلين وسهلين أمينة وخميسكم فلة. وناسة أحب شوربة العدس. خالد مصوت للعدس مع الدجاج.
وخبز التوست وشوية ورق كزبرة وأكلها وجبة مع الرز. صح صح صح صح يا خالد، تصدق أنا ساعات أحط شوية مع الرز الأبيض. عفية عليك والله أنك صح، هذه قلتها شوية مع الرز، بس إنه ما أكلها مع لا دجاج ولا مع لحم ولا لا، بس كده شوربة عدس بس صافي. جاهزين لساعة صح صوتك، شفت اسمك ابشر ولا يهمك. طيب أيضا مين اللي داز هذا وشالة؟ مساء الخير، قلنا شوربة عمرو وهيبة، بيقول شوربة عمرو وهيبة يقول شوربة العدس. شكرا لك، صوتنا للعدس. العدس حطيت يا بركان، حطيت من أول ما كتبت العدس حطيتها بركان ولا يهمك. شربة حب خالد هلال، شربة حب بوين تنافس، شربة حب الله على شربة العدس. أمين الدافية مع الليمون، حسن الفاتح يا جماعة أنا بنقفل التصويت. خالد محمد يقول الشوربة من غير قصايد البهارات مو شوربة من غير قصايد البهارات. بس خالد ما قلت لي شربة عدس إلا شربة حب. شربة حب دي عبارة عن إيه؟ ما تعرف شربة الحب عبارة عن شنو؟ هي شربة حب يا معود برمضان للجريش، الجريش. دان دان خلاص خلونا نشوف التصويت. ناخذ تصويت. طيب تصويت، شوفوا حق في التصويت، ترى التصويت مرة قربوا من بعض مرة. التصويت الشوربة هي الحب بالإضافة للليمون والكزبرة. هذه مين اللي دازة؟ هذه سيف أعطاني شوربة الحب. واحد حعده حكفل، إذا ما جاني واتساب حكفل. واحد اثنين ثلاثة، قفلنا التصويت. تتوقعوا من اللي فاز؟ التصويت مرة متقارب من بعض، مرة حيل متقارب من بعض، وهذا دليل على حبكم صراحة. يعني التصويت هذا بالرغم إن في ناس كثير كانت حطت لي السي فود وحطي لي الكوارع وحطي لي أنواع من الشوربة، إحنا ما أخذنا، يعني أنا ما قدرت أخذها، ما حطيتها في التصويت، ولكن تفوز معانا اليوم وبكل جدارة الشوربة المخملية هي شوربة العدس. ألف ألف مبروك شوربة العدس، هي اللي فازت معانا لليوم. ألف ألف مبروك لرابطة محبين العدس الحسن الفاتح، يلا شوربة العدس، مبروك مبروك مبروك رابطة العدس محبين العدس. أنا بعد مع العدس صراحة، معني مناهل أنت وشو؟ الحب. طيب كده حيصير 9-8، يلا تصويت واحد، صوت واحد، صوت واحد فرق، والله صوت واحد فرق. عموما شكرا لكم أصدقائي، خلاص مصطفى حجازي توك داش، توك داش، صوت توك داش. لا ما رح عادل، ما رح عادل صوتك أنت، لو قبل شوي كنت عادل التصويت، لكن ما رح عادل، ما رح عادل. نحيسة. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوا في دشينا الساعة الثانية. رح نروح على السريع لصح صوتك. اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية بيمتلكون عضلات في أوتارهم الصوتية، غناء، شعر، دوبلاج، تقليد أصوات، مراسلين، مذيعين، يلا ابدوا فويس أوفر، ابدوا بتصلوا وكتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. كلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8. تعليقاتكم صراحة رهيبة. على واتساب إذاعة جدة FM كلمة مشاركة على 8002 4428.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الساعة 5:15 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية رح نختم الأسبوع مع أصواتكم، مع جمال مشاركاتكم وإبداعاتكم من خلال ساعة صح صوتك. وبصح صوتك لكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، سواء كان أيضا بإلقاء الشعر، بكتابة الشعر، بنثر الحروف من خلال إذاعتنا ومن خلال برنامج في الزحمة ومن خلال ساعة صح صوتك، بمختلف أنواع الشعر اللي بيجود في قلمكم، وأيضا الفويس أوفر بالإلقاء، بالخطابة، بالكتابة، حتى بالشعر. كثير من القصائد أصلا توصلنا من خلال حناجر كثير من الأشخاص، يمكن إحنا ما عرفنا أو ما سمعنا بالقصيدة ذي أو صاحبها، ولكن سمعناها من خلال صوت قدر يوصل لنا هذه الأحاسيس والمشاعر. أيضا لكل أصدقائي اللي بالغناء، يعني بالعربي، بالإنجليزي، بالفرنسي، الأسباني، الصيني، مرحبين بساعة صح صوتك. أيضا كل أصدقائي اللي حابين طبعا الدوبلاج، تقليد الأصوات، المراسلين حابين تجربون تجربة أنكم تكونوا مراسلين، أو حابين تجربون أنكم تكونوا مذيعين، حياكم الله بساعة صح صوتك. رح نعمل لكم بايلوت سريع وخفيف وظريف من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية. على 6477154 كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية، بالإضافة إلى 6495154، ولا تنسون على 6478544 ارفقوها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أنا عارفة الخطوط جدا مشغولة، بإمكانكم أنكم تشاركون من خلال واتساب إذاعة جدة أفهم بكلمة مشاركة. وأيضا أرحب بلجنة الحكم على 800-244-2828. نبدأ مع بعض ونروح لشاعرنا الجميل، شاعر المنطقة الشرقية وبالتحديد حسن القويضي. مساك الله بالخير يا حسن، ويا هلا ويا مرحبا فيك.
1: مساء الأنوار
0: بصاحب المحطات الجميلة.
1: مساء الأنوار ومساء الجمال ومساء الطيبة على كل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. ها يا حسن، ما صوت داز، ما صوت شوربة عدس ولا شوربة؟
1: لا والله إن شاء الله تمر، موسم تمر.
0: لا أنا أتكلم عن الشوربات يا معود.
1: إيش؟ لا ما أنا توني داخل الآن، أنا توني فاتح الآن.
0: أوكي طيب تمام.
1: بس شوربة العدس أميل لها.
0: خلصنا، أهو هي فايزة معانا اليوم باي ذا واي. طيب ننطلق معك يا حسن، نروح لمحطاتنا اللي دائما ننتظرها بكل حب.

0: المحطة الأولى يقول دقات الساعة تشبه نبض قلبي، إذا وقف العقرب تموت الثواني، أجل كيف اللي هديته كل حبي باعني برخص التراب في مكاني، يا قسوة الأيام ويا شقى دربي ويا ظلم الزمن وضياع الأماني، تعب قلبي حزن من كثر ما أخبي ومن الهم اللي شفته في زماني، أحبس الدمعة ويشهد علي ربي وملامحي ذبلت لها وجه ثاني، عسى ألقى للجروح علاج طبي ولا أكون تحت رحمة واحد أناني.
1: الله، نزف كبير يا حسن، نزف كبير يا حسن.
0: نروح للمحطة الثانية. يلا. الله معك دامك نويت الرحيل واخترت البعد عني والغياب، لا تفكر في يوم اني ادور عن بديل، بعدك القلب سكر الف باب، صادق بحبي بعك ماني بخيل، شوق وغلا لك يا سيد الاحباب، خيالك وسط دمع عيني دليل، ابكي وتعكس صورتي لهداب، ضيعتني بحبك وانا عابر سبيل، رميتني بسهم الهجر ولا طاب، مات عاشق في زمن حبك قتيل، دفن حبه وصار تحت التراب.
1: الله الله الله الله الله على هذه المحطة الذهبية.
0: المحطة الأخيرة. المحطة الأخيرة إهداء إلى بنتي دلوعة أبوها وسن.
1: الله.
0: يقول بنتي خلوها تدلع دامني حي، لو تبي عيون القمر لها أجيبه، نور شمع بيتي وظلالي والفي، تاج راسي اختي وامي والحبيبه، تامر والتدلل بالدنيا بس هي، خذت قلبي وغيرت كل ترتيبه، تمشي على هونها شوي شوي، تك تك نبضات قلبي لها قريبه، من تناديني يبا بصوتها كنا مي، يروي عروقي الضامية والكئيبة، كبرت وكبر حلمها كل يوم شيء، عساني أشوفها مهندسة أو طبيبة. وشكرا لكم.
1: الله الله الله يا حسن، أنا قلت الذهبية في المحطة الثانية لأن كنت عندي إحساس كبير أن المحطة الأخيرة اللي هي الثالثة والأخيرة راح تكون محطة الماسية، وسبحان الله
0: لك.
1: احساسي صدق. البنت كوسن الله يخليها لك وتشوفها ان شاء الله، يا طبيبه يا مهندسه يا رائده فضاء ان شاء الله.
0: رائده فضاء وتشكل اذاعه جده مع الزحمه في الفضاء.
1: هذا اللي ابي، شكلها هي اللي بتحقق حلمي.
0: باذن الله ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: شكرا
1: الله
0: يخليك.
1: تسلم. كلهم قاعدين يقولون مبدع حقيقي، مبدع رائع، ابدع ابدع ابدع بمعنى الكلمه. محطات يعني من أجمل تنقلات، من أجمل ما يمكن. طيب نروح الخالد، نروح لمراسلنا الألماسي خالد، حياك الله يا خالد.
2: السلام عليكم. مساء الخير لك يا أمين وعبد الله، مساء الخير لأخواني وخوات مستمعي برنامج الزحمة.
1: يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا بالمبدع خالد، سعيدة أني بسمع صوتك.
2: الله
1: يا خالد.
2: الله
1: ها، أنا متحمسة حيل حيل، متحمسة يا خالد لليوم الزحمة في أسبوع.
2: ما في شيء، كان هذا أخبار دسم، مع أن الاحتفالات مستمرة بمناسبة فوز المنتخب السعودي بالحصول على لقب بطل خليجي 27 في جميع مناطق المملكة والمحافظات.
1: صحيح، الكل وراح تستمر إن شاء الله حتى بالويكند. أنا متأكدة بالويكند راح يكون الاحتفالات أكثر كمان. طيب
2: أكيد يلا. عندنا في الخارج نختمينا مساحة عارضين الاحتفالات بالفوز بالبطولة.
1: الله يا بختكم، لازم تصورنا ونشوفها كمان يا
2: إن شاء الله.
1: يا خالد
2: إن شاء الله.
1: يلا يا خالد ننطلق معاك. 1 2 3
2: ننطلق.
3: الزحمة على جدة FM.
2: مساء الخير لكم في الزحمة وإليكم موجز الزحمة في الأسبوع وإليكم بدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك وولي عهده يهنئان رئيسة كوسوفا بتوليها مقالد الحكم. الطيران المدني 3 وفيات و36 إصابة في اعتداءين غاشمين على مطاري أبها والملك خالد بالرياض. والفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوأم المنتصفة صباح اليوم الخميس عملية فصل للتوأم المغربي سجى وضحى في الرياض. والتجارة تستدعي نحو 2987 مركبة.

0: برجيب بسبب خلل في الوسادة الهوائية. والتحالف الإسلامي العسكري يختتم ورشة عمل في نيامي وذلك لممارسة تمويل الإرهاب. وحرس الحدود يوضح خطوات إصدار تصريح إبحار للصيد عبر منصة زاول. وإلى أخبار المال والأعمال فريق زين السعودية شريكا رقميا في مؤتمر البترول العالمي 2026. وفيما حجبت السياحة 7 منصات إلكترونية قدمت باقات عمرة ورحلات دون استيفاء الاشتراطات. وإلى أحوال الطقس حيث نبه الأرصاد من أمطار وصواعق رعدية وبرد على منطقة حائل حتى الساعة 9 مساء. ونتحول إلى خبرنا الأخير لهذا اليوم حيث خبرنا الرياضي حيث توج منتخب السعودي لقب بطل خليجي 27 وذلك بعد فوزه على منتخب الإماراتي بهدفين نظيفين. حيث سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الكأس والميداليات الذهبية للمنتخب السعودي فيما سلم الميداليات الفضية للاعب منتخب الإمارات. نهاية الموجز في أمان الله.
1: رائع حلو صراحة. شوف الإعداد أنا ما عاد أقدر أتكلم على إعدادك. رائع صراحة إعداد رائع فنان فنان فنان. بس كأنك شوي تك تك الأولى أنا مشيتها قلت بزهلها الخالد ما سمعتها رجعت تكيت شوي وما رح شوف وما رح كمان أوقف عندها لأن كثير بنسمعها حتى على في التلفزيون يعني بيصير بعض ها الوقفات الخفيفة بس علشان المستمعين يقول لا أمينة ترى فيها وقف شوي لا بتصير على الهواء أنا يعني بصير حتى بدليات موني بتك شوي على الكلام ولكن إن جنرال رائع إن جنرال أميزنج صراحة يعني تنقلات شاملة وكاملة ومفيدة وموجز مختصر في الصميم يا خالد
0: على راسك.
1: شكرا لك يا خالد أميزنج حقيقي
0: يوم
1: وخميسك فلا إن شاء الله استانس في الويكند. شكرا يا خالد. أوكي أبي أعلق قبل لا أخذ اتصال. صفر الحكم أمينة خلاص فهد المبتسم صفرت أنا أعطيت دقيقتين مع فهد المبتسم أنا أعطيت دقيقتين علشان أشوف مو علشان الحب يعادل العدس لا علشان أشوف لأنه ممكن الصوت هم يجي يأكد أن العدس هو نمبر 1 على مستوى الشربات فأي ثينك دقيقتين إناف وقت ضائع هو أصلا ماكو وقت ضائع. سلطان بن محمد مشير راح تكون معانا أبو أيمن أمين عفوا حياك الله شاعر مبدع حقيقي فريد من الزمن الجميل مبدع حسن القويضي. طيب اللي حابين يشاركوني أصدقائي كثر اتصالاتكم وشركاتكم الهاتفية معانا على 6477154 اللي يحط رقمه ترى مرة مرتين يا جماعة عشان لا تقولوا بعدين مين واتصلتوا أيضا على 6495154 أيضا على 6478544 ارفقوها بمفتاح خطها تبجد على 012. عمار الروح العمار يغير مودنا الحين عمار.
2: أنا والله حياك هلا
1: يحييك ويبقيك. أنا بحطك رئيس الرابطة حق العدس.
2: لا أنا الحب.
1: انت الحب صوت للحب.
2: ايه الحب عصب من بلدك صراحة.
1: خلاص انت رئيس الرابطة ولا يهمك. والله لحطك رئيس الرابطة. انا رئيسة رابطة العدس بشوف شلون تتصرف معايا.
2: الحب مع البرد كمان كلام.
1: بس برمضان انا احس برمضان هو معروف عند اهل الغربية
2: مع البرد كذا تاخذ مع السمنة البلد كذا فوق.
1: شفتوا قلت لكم يستحق انك رئيس الرابطة. طيب يلا يا عمار قل لها شلون تطرب ما سامعنا. يلا ناطرينك.
2: والله عندي بكتان صغار كذا.
1: يلا.
2: العين عفات لذيذ النار ما غمضت يا على حالي أضحك وجامل وانا المهموم شكواي للواحد العالي قالوا لي ارتاح يا محروم قلت اتركوني

0: بيك
1: الله
0: علم يا أمينة
1: الله يا
0: هلا.
1: عمار، ألف هلا وألف مرحبا على هالإحساس وعلى هالجمال وعلى هالمتعة حقيقة اللي خليتنا نستمتع فيها. ممنونة لك بحجم السماء يا
0: الله
1: عمار،
0: يسلمك،
1: شكرا
0: الله
1: لك،
0: يسلمك، من هنا من لكم.
1: شكرا لك، شكرا على هالجمال، مشكورة يا عمار، الله أبدع أبدع حقيقي أبدع. طيب نروح لأبو عبير، نشوف أبو عبير. بونسوار أبو عبير، شلونك؟
0: أميرة،
1: يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا.
0: كيف
1: أوه
0: الحال؟
1: تمام، حالي طيب، والله أنك بطل، أنا أشهد
0: الله
1: أنك
0: يحفظك.
1: بطل يا أبو عبير.
0: كيف التوقعات؟
1: والله أنك بطل. أنا من قلت أقول لهم ترى عندي مستمع وهم ما حد حولي قاعدين يصرخون والله أنك بطل من جد، جبتها يا أبو
0: أنا
1: عبير
0: قلت لك
1: فعلا.
0: يا أمينة، قلت لك بيحسمونها من الشوط الأول وفيه مشادات راح تصير، مشاجرات صح؟
1: صح، وقلتها وبالذات لما قلتها انا مجرد ما جاب الجول الاول في الدقيقه اعتقد العاشره او ال11 على طول جيت على بالي، قال لي والله، قلت اي والله، قال حنحسمها من الشوط الاول يا امينه. فعلا الحمد لله، الحمد لله ان ربي اكرم منتخبنا وفعلا من الشوط الاول.
0: وبعدين ان شاء الله فرحتنا في كاس اسيا ان شاء الله.
1: اي لازم على تصويتكم، راح كمان ان شاء الله في كاس اسيا راح نكون معاكم.
0: لا من الحين ان شاء الله يا سنه امينه، من الحين ان شاء الله اسيا وان شاء الله نضيفه مع كاس اللي
1: اسمه ان شاء الله، اذا المنتخب على هذا ونفس المدرب ما تم تغييره باذن الله كاس اسيا لنا في مخباتنا، مو مخباتنا حتى كاس اسيا ما راح يطلع من جده.
0: والله طموح،
1: ما في امل، ماك ولا امل ولا حصه ولا خواتم ولا بنات عمتهم، ما عندنا الكاس هنا. ابو عبير يلا شنو بتشاركنا؟
0: والله مشاركات كثيره والله يا امينه، لكن والله اني محتار ما ادري
1: قصير. ها قول
0: ها؟
1: قول شنو عندك؟
0: نداء الخطوط ولا
1: اوه يلا الله يا الله يا رب اكرمني، يلا اكرم اللي يبون يسافرون. قول
0: يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن الخطوط السعوديه عن اقلاع رحلتها رقم 1646 والمتجهه بمشيئه الله الى مطار هيثرو لندن. على الساده المتجهين على متن هذه الرحله نرجوكم التوجه الى البوابه وذلك للصعود الطائره مع الكابتن طن طن.
1: أبو عبير يا رب نفس المكان اللي بروح له يا أبو عبير، هو نفسه مطار هيثرو بروح.
0: أي وأنا يا أمينة شوف توقعاتي هذه، وسنوف نحلق على ارتفاع 30,000 قدم وإن شاء الله نراكم بوصول مساء الغد.
1: مساء الغد اشتعوا لك انت، وين وديتنا؟ كوكب اخر ابو عبير. انزين اوكي، شوف في ناس انا عارفه راح يقولون مو فويس اوفر يجي منك، لان احنا ساعات بنسمع بالذات زي في الخطوط وفي اماكن معينه بنسمع هذا النوع من صوتك، هذا النوع الخامات من هذا الصوت. أبيك الأسبوع الجاي بما أن إحنا نبي درب السعادة، أبيك تدري شو تسوي؟ أبيك تعطيني بس جهز جهز حلو. أبيك شفت لما تقعد في الكرسي ويبدون السلام الإرشادات ربط الأحزمة ولما ما أدري إيش، عرفت؟ جهز لي هذه، جهز لي هذه، راح أكون معاكم فنان وفنان.
0: يعني من دعاء السفر مع أعضاء الفرسان نرجو لكم رحلة سعيدة
1: سعيدة، بس عطنا الإرشادات، عطنا إرشادات الطيارة
0: على هيثرو لندن. ها
1: أيوه بالضبط، مكان ما تبي بس هي المقربة يعني هي المأمولة الآن. عموما شكرا لك أبو عبير، يومك جميل، هافا نايس ويكند. شكرا، هافا نايس ويكند. لا تنسى نروح لعزيزة اللذيذة. شلونك عزيزة، شخبارك؟
2: أهلا وسهلا،
1: يا أهلا ومرحبا، منورة سنوريتا عزيزة.
2: كيف الحال؟
1: حالي طيب طالما أسمح الأصوات، ما شاء الله تبارك الرحمن. تمام تمام، هذا عشان كذا أنا قلت لك عزيزة اللذيذة، عرفت أنا قلت ماكو أكيد هي اللي كنت أقول لها عزيزة اللذيذة.

0: بيتزا. ها ها حبيبتي
1: غبنا غيبة والله.
0: إن شاء الله من غير شر بإذن الله.
1: من غير شر الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. تنورين تنورين برنامج في الزحمة في أي وقت برنامجك، وأنا سعيدة إني برجع أسمع صوتك.
1: الله يسلمك سنرتة. والله إني أسمعكم بس ما يحسسني الحظ إني أسوي اتصالات.
0: يلا يلا.
1: والله إني أسمع صوتك.
0: يا حبيبتي عزيزة شنو بتقولين، قصيدة ولا تغنين ولا؟
1: لا أنا ما راح أقول لا قصيدة ولا راح أغني. أنا عندي عشان شهر أكتوبر الشهر الوردي.
0: نعم.
1: فعندي كلمات بمناسبة أمي متعافية من سرطان الثدي.
0: أوكي صح.
1: فعندي كلمات بسيطة يعني ولطيفة كي إن شاء الله أن ما تثقل عليكم.
0: يلا حبيبتي تفضلي الهوى لك. تفضلي.
1: الأكتوبر بالنسبة لي مو بس لون وردي، هو قصة نجاتي وذكرى خلتني عشت فيها الخوف والألم، لكن ما استسلمت. هو الشهر الذي ذكرني بالمرأة التي كنيتها وأنا أحارب سرطان الثدي وبالقوة التي اكتشفتها داخلي في أصعب أيامي. وفي لحظة اكتشافي للكتلة مرورا بالكيماوي وتعبه وتساقط شعري وإيام ضعفي وانكساري إلى مرحلة التعافي، كانت رحلة ما كانت سهلة، لكنها علمتني أن القوة مو أننا ما نبكي أو نتعب، القوة أننا نكمل رغم كل شيء. واليوم وأنا أسترجع تلك الأيام ما أشوف الألم وحده، أشوف لطف الله وإيماني اللي كان سندي، وأشوف امرأة خرجت من التجربة بقلب أكثر امتنانا وروحا أكثر إيمانا بالحياة. أكتوبر يذكرني أن خلف كل شريط وردي حكاية، وخلف كل ناجية قوة، وخلف كل قصة وخلف كل فحص مبكر فرصة للحياة. أنا اليوم مو مجرد ناجية من سرطان الثدي، أنا قصة أمل وصوت لكل امرأة تخوض هذه المرحلة. أقول لها لا تفقدين الأمل، أنت أقوى مما تخيلين، وبإذن الله القادم أجمل. الحمد لله الذي أكرمني بالتعافي وجعل من مثنتي رسالة أمل لغيري. عزيزة عبد العزيز.
0: الله الله عليكي الله عليكي، محاربة وملهمة عظيمة ورائعة، ناجية من السرطان، من أقوى معركة شرسة ممكن يخوضها الإنسان حقيقي. تحية تحية كبيرة لك ولهذه العزيمة والإصرار والصبر والتحمل، أنك واجهتي صراحة يعني مرض شرس ما يخرج منه إلا الشخص القوي واللي إيمانه كبير بالله سبحانه وتعالى. وقفت على رجولك مرة من جديد وقلتي لنا هذه الكلمات اللي كلنا إحنا حقيقي يعني نتمنى لك الصحة والشفاء والسعادة إن شاء الله في حياتك المقبلة يا عزيزة. وفعلا أنت عزيزة اللذيذة، أنت عزيزة اللذيذة.
1: الله يعطيك العافية ويسعدك يا ربي، يسعد قلبك
0: يا حبيبتي. شكرا لك، شكرا أنك خصتينا بهذه الكلمات. شكرا حبيبتي.
1: شكرا لك.
0: يومك جميل إن شاء الله. هنو هنو يو يا عزيزة، جيتي على الجرح. الله يشفي كل من ابتلى به ويرحم من توفى. الله يرحم من توفى ويشفي كل من ابتلى به. لو يعني من كلماتك ما أدري هنو لو أنت مصابة الله يشفيك. أنا أخويا من محاربين السرطان، أخويا عادل على مدى سنوات كان يحارب السرطان، تنقل من الرقبة من الغدة للرقبة للقصبة إلى الرئتين، ولكن بحمد بقوة عزيمته وإصراره زي عزيزة أخيرا قبل شهرين تعافى وتشافى من السرطان. كان أقوى منه أخوي عادل. أنا فخورة فيك أنك كنت محارب شرس وقوي، قابلت هذا المرض بابتسامة وبضحك وروح جميلة وفكاهية وسافرت وعشت حياتي. قلت منو هذا منو هذا، أنا اللي أتغلب عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن. أختي توفت من سنتين منه، لكن هذا قدر ربي الله يرحمها الله يرحمها. طيب خلينا نروح فيه، خلاص نطلع فاصل سريع وبعد راجع لكم.

0: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي من جديد، يا أهلا ومرحبا فيكم، حيا الله كل المبدعين والرائعين وأصحاب صراحة المواهب وأصحاب الإبداعات اللي بتنثرونها من خلال هذه الساعة اليومية واللي بنختم من خلالها طبعا مشوار أسبوع البرنامج في الزحمة. رح نرجع مع كمية كبيرة حقيقي، ماكو فاصل، رح نرجع مع أكبر كمية، نحاول ناخذ على قد ما نقدر. يلا نرجع مع جود. جود جود بونسوار سنوريتا جود، شلونك؟
1: لبي الحمد لله،
0: تلبي الكعبة. يا هلا ومرحبا بهالصوت، اخبارك جود؟
1: الحمد لله تمام تمام.
0: من وين تكل؟ تمام، صوتك حلو حيل، عجبني من اول ما دشيتي.
1: والله احلى من اللي يعرف امونه لازم يكون صوتها حلو.
0: يا بعد قلبي شوف، ياك واحد دائما يقولها وينه وينه وينه، اللي يعرف امينه، اللي ما يعرف امينه ترى اللي ما يسمع امينه ضاعت سنينه. ها آه احد عبد الله سنينه. شكلها خدوا صوتك. جود من وين تكلميني يا قلبي؟
1: رياض.
0: من عاصمتنا الحبيبة، عاصمة القرار الرياض، يا هلا ومرحبا فيك.
1: أنا بك
0: جود. شعر ولا وش بالضبط؟
1: شعر وفصيح.
0: أوبا نروح لزاوية مرة مختلفة بتاخذنا جود يا جماعة. يلا
1: جداً.
0: يلا حبيبتي ننطلق معك، جاهزة؟
1: تمام جاهزة. القصيدة لأنس الدغيم.
0: لحظة، القصيدة هي مقتبسة صح؟
1: ايه أنس الدغيم كاتبها.
0: أنس الدغيم، حلو جميل. يلا تفضلي.
1: يلا هذه هداء لك.
0: يا بعد قلبي أنا بعد راسي، تفضلي.
1: يلا. ما زلت أبحث عنك في أفكاري وأقلب اللمحات عن تبكاري، ويزيد وسواسي إذا فتشت في قلبي ولم ألمح أجيج النار. فلطالما جرحت فؤادي رمية من مقلتي متربص غداري، والحب أجمله الذي يأتي بلا سبب ولا وعد ولا إنذار. لا عذر لي وأنا الذي لم أكترف يوما إذا أحببت بالأعذار. أهوى بكل وقاحتي وفداحتي وملاحتي ورجاحتي ووقاري، وبثورتي والحب أجمل ثورة، وأنا ولي قلب أبو الثوار. مذ علمتني لمعة العينين أسرار الكتابة تهتف الأسرار. وشغلت بالمعنى عن المبنى فلم تأتي السطور كما يشاء القاري. وتلعثمت لغة بأجمعها فيا للهول من لغة بغير قراري. فالنحو إلا ها هنا متماسك وأمامها متطاير كغباري. من كل معجم مفرداتي لم أجد نصا يقوم بحسنها الجباري. لغتي هنا كحبيبتي عرافة مجنونة وغريبة الأطوار. ونبية لكن بغير نبوءة، وولية لكن بغير مزار. أستاذة تلميذة والبعد بينهما كما بين السرى والساري. ما زال جيد حبيبتي متصلصلا بالعقد محجوبا عن الأنظار. منظومة حباته من أنفس تعرى لتحظى بالجمال العاري. ما زلت أسرق نظرة أحيا بها وحدي وحولي أمة السمار. أتلمس الظل الشفيف فيصطدي قلبي أوارا لا كأي أواري. ويذيب قلبي وهو بين ضلوعه حجر تفضض بالعقيق الجاري. طافوا بها سبعا ومبخرق الهوى وأنا أطوف بمائها الثرثار. فشربت حتى لم تعد لي غلة إلا لكشف قوامها المتواري. ووقفت والميزاب يقطر سلسلا من سلسل وأوانيا من غاري. وتقسمت نفسي نفوسا عدة ما بين جيد عاطل وسواري. فالحسن في هذا النقاب جميعه وأشده في نهزة الأستار.
0: الله.
1: أخلو عن العدى لأكتم دمعتي عني فيسفحها شميم عراري ولطالما افترقا جناني والجوى وتلاقيا في ملتقى الأنوار.
0: جميل.
1: تغتالني حوراء لا منجى لعاشقها إذا طلعت من الأزرار. قديسة لبست عباءة راهب وقطيفة من أبخر ونضار، سكروا بخمر جمالها وجلالها وسكرت قبل الخمر بالخمار. وعرفت أني لا محالة هالك بسهام لحظ أو أريج بهاري.
0: جميل.
1: فتركت عند الركن جدوة شاعري وعلى الحطيم تركت جدوة ناري.
0: جميل.
1: سلامتكم.
0: جميل جميل جميل جميل يا جود.
1: أنت الأجمل.
0: استرسال، وضوح، سهولة، عذوبة. واللي لفت نظري شيء صراحة عجبني فيكي، مع أنك طولتي ما شاء الله ترى شوية، بس عجبني شيء أنا ما يعني مو في البنات الثانيين اللي بيجون يلقون شعر، اللي هو يمكن أنتي ميلة في كم واحدة فيكم، إن ما عندكم استعارات صوتية، يعني صوت مختلف تماما. أنا أحب بالذات البنات، أنتم لما تقولون القصايد أبغى أسمع صوتك، أبغى أسمع صوتك، أبغى أسمع أحاسيسك لما تقولينها، أحسها طالع من قلب أكثر لما يكون في استعارة صوتية مش نفس الصوت. فأنا أحب الصوت الواضح، أحب الصوت لما يجي يقول لي القصيدة تقولها بصوتها بأحاسيسها بمشاعرها، تنثرها في حروف القصيدة اللي بتلقيها. شكرا لك على هذا الجمال اللي نثرتيه في هالدقائق صراحة.
1: أتعلم منك والله،
0: أنا اللي أتعلم منكم. شكرا لك، ممتنة لك كثير يا جود. Have a nice weekend حبيبتي. Have a nice weekend. ناخذ توتا نروح لتذكار، تذكار عيشي على التذكار، وان كان تغليت شنو نسيت تذكار. شلونك؟
2: يا هلا.
0: يا هلا ومرحبا.
2: مساك اموني
0: ومساكي اسعد ومساكي اجمل. تذكار ولهنا عليكي حيل، ولهنا عليكي
2: بخير. ملكة الماي،
0: بعد قلبي،
2: ملكة الإيجابية،
0: بعد قلبي،
2: الوجه
0: بعد
2: المشرق،
0: الله،
2: في المملكة العربية السعودية.
0: الله يا بختي فيكم، والله يا بختي فيكم، يا بختي بهالكلام صراحة. الحين أنا ببدأ الويكند صح الحين، خلاصنا. يلا يا توتة ننطلق معاك. شنو بتغنينا؟
2: أغني أغنية خالد.
0: هي طبعا. الله يا سلام. على فكرة في واحد من المستمعين من أمس واليوم مدري 3 أيام وهو يطلب أغنية لخالد عبد الرحمن، وإحنا ننسى، والله ننسى نحطها. الحين ربي رسلك لنا، يلا غني لنا، غني لنا الأغنية
2: إن شاء الله. يلا.

تذكر قلت لك مرة أحبك، عهد من يومها شايل ثقيلة، وفيت ولا نسيت أيام حبك، وهذه عادة النفس الأصيلة.

0: والله
1: عساك في يوم تعرف قدر قدرك. كثير الناس من دونك قليلة، عيوني تحتري في الأمر وصلك، وأخاف دموعها تبقى هميلة، أخاف دموعها تبقى هميلة.
0: الله الله عليكي، الله عليكي يا بطلة، الله عليكي، تستاهلين الصفقة، الله عليكي يا توتة، الله عليكي، عجبتيني إنك رحتي غيري. يلا نقولها قصيدة ونغنيها، أبدعتي
1: الله
0: حقيقي.
1: يسعدك. وعشان اختصر
0: وأبدعتي حقيقي، أبدعتي كثير كثير،
1: الله يسعدك.
0: ويعني الصوت جميل وخانة وحيدة أنا ما سمعتها ولا في أي مكان حقيقي. شكرا لك، ممتنة
1: الله
0: لك
1: يسعدك.
0: إنك
1: يا
0: خصتينا
1: هلا والله،
0: اليوم. شكرا
1: يا هلا
0: لك.
1: والله.
0: Have a nice weekend توتا، Have a nice weekend تذكار، Have a nice weekend عزيزتي. طيب نروح مين؟ نروح العلي عبده، شاعرنا الكبير علي. يلا انك تحيه، شلونك يا علي؟
2: الله يمسيك بالسعادة، يمسي الاخوان في الاستديو والمستمعين جميعا.
0: يا اهلا ومرحبا فيك، ننطلق معاك؟ يلا
2: ننطلق.
0: يلا ننطلق.
2: لو ان قلوبنا صخرة غصب من طينة من طيبها لانة، ولين قلوبنا يكره طعون بالقفا بانت، عسى حاسيسكم تشرح، عسى الأضغان ما بانت، وعسى من يحفر الحفرة يطيح على المازانت، رفيق الهم والعبرة تصبر شكلها هانت، بتقراها الخبر بكرة ونغني توها زانت، واقف على هالمفترق ما عندي شيء إلا أداري وحشتك، وامسح دموع تشتتك أحضانها ظهر الورق، نبرة تعب حنيتك قلبي عليها احترق، جفني بدمعاتي غرق، كنتي معي بأول سطر تهنا ندور هالحنين اللي من الروح انسرق، لهفة خفوق اشتقتها من قبل اجي قلبك يدق، وانا ارتبك من وقتها واللي التقينا ما احس انه صدق، لما ابتعدنا صارت طيوفك على بابي تدق، وانا ادق ارجع لصفحة شوقنا وعشق سرى بعروقنا وغيمات تمطر فوقنا، الله يا ذيك السنين ما كنت احس اني سجين، ما كنت اعرف اني حزين، كنت احسب انك تمزحي وانك يا غبتي تجين، ما تذكرين احنا زرعنا حبنا وفينا انغرس، والشوق واللهفة حرس، ما تذكرين إن تعاهدنا سوا لما انولد فينا الهوى، ما تذكرين.

0: طفل سكن بضلوعنا وفينا انحبس، نسقيه باللهفة وبس، يسهر يداري لهفتي ويفزنا منه نعس. ما بي أقول إني حزين بهنا أنا في شوفتك، للحين أحس بترجعين أضماك، اسقي العطش في داخلي أهواك، ردي حنيني يا هلي بلقاك في ذاك الطريق غريب. أبنتظر عطشان أشتاق للتحنان، أبنتظر والهان لو نرجع الأول سطر، نشتاق زخات المطر وضلوعنا تنبت زهر. تصدقين طيفك يمر بهالفضاء يسبق حنيني بالعطر، وذب الرضا وشلون لا صرتي معي متأكد انك تسمعي، ولا زلت نادي ارجعي كل يوم يرجع لي صدى خايف ومكسوف وحزين ما تسمعي. جدران صدرك والمدى واذانك المتصددة واشواقنا تتوددة، فزت خفوقي تشهد وترددة وترددة مترددة. تصدقين رحتي وبقى في داخلي حبك هنا بقلبي سجين، ردي لي اللهفة علي متأكد انك تسمعي، ناديت من اول سطر قلبي رجع مكسوف.
1: الله
0: ولا زلت اناديلك، يمكن يجي مخطوف من شوقك الملهوف، ايدينه بيدك يتسابقون بخوف، هديه من خوفه وتقبل حروفه، لا تكسف رجوعه بس اتنيه الجوف. تصدقي اهداب عيني مثلنا متخاصمين وتعاندوا وتفارقوا باسم السهر، ما اذكر انهم التقوا الا الى زاد الحنين، العين قد ماتت قهر قد جف ماها من الارض، لكن مهما تفارقوا فيهم وفا، لا مر طيفك يلتقوا رمش على رمش غفا، يسقوها ذبها بالغرق واقف على هالمفترق.
1: الله الله الله الله الله على الابداع، يا الله ما هذا، ماذا سمعت يا امينه، ماذا سمعنا الان، شنو هذا الجمال، شنو هذا، شنو هذه الاحاسيس، مرة شكرا يا علي، مرة شكرا صراحة، مرة انك دائما تاخذنا بعالم اخر، عالم غير الواقع، غير اللي يرجونا، يعني اللي موجودين فيه والواقع اللي يرجونا عليه، انك بتخلي بتعطينا غير الارجل، بتصير عندنا اجنحة بنحلق فوق صراحة، بعالم من الخيال وعالم من الرومانسية وعالم من الجمال.
0: تحياتي
1: حقيقي،
0: تحياتي للزائرة،
1: شكرا لك، شكرا لك يا علي، يومك جميل، هاف نايس ويكند.
0: تحياتي.
1: خطير خطير، معليش خطير. ناخذ من عندنا روان، روان روان.
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احلى سنوريتا، ايش اخبارك يا روان؟
2: الحمد لله، كيف حالك امينه؟
1: انا سوبر بيرفكت يا معوده، عقب اللي سمعته شنو هذا.
2: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني صدق ما شاء الله تبارك، من زمان ما سمعت شيء حلو زي كذا.
1: ايه شفتي انت قلتيها، بس من زمان ما سمعت شيء حلو. انزين روان شنو بتسمعينا حبيبتي؟
2: والله يا امينه انا اول مره اشارك، وانا اللي بينطبق عليهم مقوله سبع صنايع والبخت ضايع، يعني انا مع كله، مع القصايد مع الاغاني مع كله، بس اليوم يلا خلينا نغني.
1: تغنين يا سلام، حلو، يلا نسمع منك. شو بتغنينا حق منو؟
2: بغني اغنيه نوال.
1: اوكي.
2: انت طيب.
1: انت طيب، اوكي يلا نسمع مع بعض، ترى يبيلها ها احاسيس عاليه، انطلقي يا نوال نعطيك الصدى. يلا يلا حبيبتي.
2: خلنا من طمني عليك، انا خلنا من خوفي عليك، خلنا من
1: الله.

0: طيب
1: وحنا طيبين طالما نسمع هالصوت روان ايش هالابداع تقريني سبع صنايع البخت ضايع ايش دعوة عليك هذه واحدة من الصنعات اللي عندك روعة روعة والله روعة كلهم
0: أمينة عجبها خلاص
1: انت عارفة اثر يعني اثرتي اشجانهم على الواتساب الان فل احساس شوفي كاتب لك فل احساس روان وخميس يا سلام مين هذا اللي كاتب لها فل احساس فؤاد القطان كمان كاتب الله الله الكل قاعد يقول أمينة إيش الإحساس ما شاء الله عليها الله يا روان مازن غانمي شكرا لك وهاف نايس ويكند حبيبتي شكرا لك أبدعتي اكتشفنا صوت جميل عندنا طيب نروح لسلطان سلطان بونسوار مسيو سلطان
2: السلام عليكم مساك الله بالخير
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا سلطان منور
2: الله ينور أيامك مناهل على المبدعين ما شاء الله شكرا على هالفقرة طلعتينا مواهب حلوة
1: كثير اليوم إبداع جديد وروعة صراحة أنا حتى جوالي قاعد كثير جاين على الواتساب بس ما بطلت عشان ما أشوف عشان أقولهم ما شفت
2: ندعي لك أحياتي مواهبنا يمين ما حد يستقبلنا إلا أنت
1: لا وتستاهلون أنتوا تستاهلون وأنتوا اللي خليتوا الفقر هذه بهالجمال الله. سلطان الوقت بيضيع علينا يا معود يلا دش بثقلك عطنا سمعنا
2: من ديوان صح صوتك
1: اوكي
2: تخيل جيت في بالي وقلت الله يسهل
1: الله
2: تخيل جيت في بالي وقلت الله يسهل له بعد ما كنت لا من مر اسمك ترجي في ديني قدرت أطوي كتابك وأقفل أبوابه وأشيل ظله تجاوزتك كثر ما كنت في موتك تعنيني ترى معي بقسوة ولكن الوجع طول وأنا إنسان من حقه يعيش براحته وبأمره نسيتك لا أنا كلي تغير عن زمان أول وقلبي اللي نزف لأجلك عرف كيف يخفي الجمرة أنا متأسف لنفسي عساني بس مسامحها لأني رخصت لك غالي وانت بي مجاني صورنا للأسف طاحت وقليبي ما يصلحها عظيم الشوق في صدري توفى وجيت أنا ثاني عظيم الشوق في صدري توفى وجيت أنا ثاني وسلامتكم
1: وصح صوتك مليار يا سلطان صح صوتك مليار يا سلطان إلقاءك ترى المرة هذه أفضل من قبل حتى
2: ايه
1: الصوت
2: اي نبغى بس شوي توجيهات عشان تحمس شوي
1: ايه لا, لا لا لا صوتك تغير كثير فارق معانا صوتك كثير ما شاء الله تحسن أفضل بالأداء والصوت والإحساس أكثر هذا الأسبوع سلطان هبن
2: شكرا لك
1: الفضل لله سبحانه وتعالى هبا نايس ويكند سلطان شكرا باي باي مع السلامة شوفوا صراحة بقول لكم شيء الحين بقول لكم حاجة أنا متحمسة حق الختام متحمسة حق الختام وبعطيها وقتها بخليها الوقت الحين المتبقي لها ليش؟ لأنها تستاهل صراحة لأنها صوت بيطربنا كلنا الصغير والكبير الصوت الجميل لبرنامج في الزحمة في الغناء فاتن حياك الله يا فاتن بونسوار أحلى سنريتا أحلى سنريتا شوفي حنختم معاكي وختامها مسك ونبي نطلع من الاستوديو وحنا مستانسي
3: أوكي
1: يلا شنو بتغنينا؟
3: لا تحاسب عبد الله راشد
1: الله الله عليك يلا انطلقي يا بطلة
3: لا تحاسب ولا تعاتب وتم بسيرة الماضي ما أسمح لك تحاسب على حبك صبح قاضي ولا تحاسب

0: الله الله يا فاتن يا عندليب صراحة برنامج في الزحمة عند أنت البلبل أنت أولا شكرا على الاختيار هذا أنك اخترت الفنان الكبير عبد الله رويشد.
1: أول مرة أغني لعبد الله رويشد.
0: أنا من محبينه حقيقي, يعني أحب أغاني كثير وله يعني أغاني كثير أكثر من رائعة. شكرا أنك سلطت الضوء اليوم وغنيتي لهذا الفنان الكبير الله يطول بعمره, والحمد لله أنه رد بالأغنية اللي أنت غنيتيها, هذه الأغنية الجديدة منزلها. شكرا لك يا فاتن, أبدعتي وأطربتينا حقيقة, أنا ممتنة لك بحجم السماء. شكرا لك
1: وأنا أكثر.
0: شكرا لك يا مبدعة, شكرا. Have a nice weekend فاتن, باي باي. حقيقي شكرا لكم كلكم, شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم, كنتم مبدعين. فوس فوريرا سوبر نار نيرو, سواء بالساعة الأولى أو بالساعة الثانية, من القلب شكرا لكل اللي شاركوني هذا الإبداع من الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا للمبدعة أيضا مناهل دحمان, شكرا أمين العبد الله من خلف المايك وأيضا الإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع سعيد مع كافة باقة برامجنا, برامج الدف أم. فمان الله وهاف أ نايس ويكند, باي باي.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

هيا على الفلاح، هيا على الفلاح.

0: إلا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. بعد يعني ساعات سعدنا فيها واحتفلنا بتحقيق منتخبنا لكأس الخليج، خليج 27، ونحن في غمرة الأفراح، تأتي الأخبار الحقيقة، ما ودي أقول تسريبات لكنها مصادر، خصوصا عندما تكون من يعني من أشقاء لنا في القنوات الرياضية تحديدا، تحدثوا عن ما أدري شلون نبدأ، أنه الحديث عن مغادرة أو احتمالية أو أخبار أنه سيد دونيس مدرب منتخبنا، من حقق مع منتخبنا كأس خليج 27، قد يغادر منصبه و يحل بديلا عنها روبرتو مارتينيز، هذا المدرب الإسباني الذي سبق له تجارب في ويغن الإنجليزي ومع وأيضا مع المنتخب البرتغالي في آخر فتراته. يعني أمور كثيرة أقلقت الشارع الرياضي، ليس لأنه روبرتو مارتينيز أو غير روبرتو مارتينيز، الحديث عن استقرار سعدنا بتوافره وأيضا حالة جيدة لمنتخبنا طمأنت الكثيرين على المنتخب، ونحن على بعد 3 أشهر من انطلاق كأس آسيا. لذلك كان الحديث أنه التساؤلات الحقيقة، وشرعت أسئلة كثيرة عن مدى خطورة هذا الأمر ومدى نجاعته، من يتفق ومن يختلف مع هذا الأمر. كل وسائل التواصل الحقيقة ووسائل الإعلامية تتحدث عن احتمالية هذا القرار متى ما كان. طبعا كان سؤال السيد بدر الرزيزة رئيس الاتحاد السعودي عن هذا الأمر، وأرجعوا إلى مات كروكر المدير التنفيذي للمنتخب، أو أعادوا إلى أنه في حديث وفي مناقشة لهذا الأمر، مسألة استمرارية دونيس مع عدمها. عموما هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا الجماهير تترقب عودة دوري روشن للمحترفين. غدا يعود أو تعود عجلة هذا الدوري العظيم للدوران مرة أخرى بالجولة الثامنة. عندنا لقاءات الحقيقة مهمة، أبرزها وأكبرها ترقبا هو لقاء الكلاسيكو الذي يجمع الهلال والاتحاد، وعندنا أيضا المواجهة الأهلي أو الفتح والأهلي، وأيضا الخلود والقادسية. ما في شك أن هذه اللقاءات تلقي بظلالها على هذا الدور، على هذا الجولة، لاعتبارات أن الفارق النقطية فقط فارق نقطي واحد أو نقطة وحيدة بين المتصدر الهلال والاتحاد صاحب الوصافة حتى ما قبل انطلاق الجولة الثامنة. أنا عبد الله الحارثي أحييكم ورفقة الزملاء في الإعداد هذا التقرير، من إخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين.

0: مستقبل دونس بعد كأس الخليج، مدرب يريد الاستمرار واتحاد ينتظر التقييم الفني. عودة دوري روشن الجمعة والجولة 8 والجماهير تترقب. الهلال والاتحاد إلى الكلاسيكو بفارق نقطة. الأهلي يواجه الفتح وسط تترقب حالة مني. النصر ينازل الدرعية بعد التوقف ورونالدو جاهز.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. رحب في اللحظة بزميلنا العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر في هالحلقة. وبسألك أولا عن هالترقب للجماهير لهذا الخبر اللي يمكن خلنا نقول شوي وسط الأفراح خلاها يعني تترقب ماذا يحدث.
2: أول شيء مسا عليك أبو أحمد، أيضا مسا على زميل الطرف الآخر الأخ زهير، وكذلك جميع المستمعين.
0: حتى يلتحق بنا زهير، أنا بدأت معك تفضل.
2: طيب أول شيء يعني دعني أنتهز الفرصة لهن طبعا حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أمير حمد سلمان، وأيضا وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والتبريكات موصولة أيضا للاتحاد السعودي سواء كان السابق برئاسة ياسر المسحل أو حتى برئاسة اليوم بدر زيزة لما أنجزوه في بطولة خليجي 27، وعودتنا بعد غياب أكثر من عقدين من الزمن لمنصات الذهب وتحقيق كأس الخليجي اللي كانت بصراحة فرحة كبيرة بالنسبة لنا بعودة الأخضر بشخصيته أكثر من أي شيء آخر. يعني حنا متعودين على البطولات، متعودين أبو أحمد يعني على أن حنا يعني نحقق بطولة آسيا، يعني نتأهل لكأس عالم، لكن اليوم العودة هذه يعني شكلت من عطف آخر، خصوصا أن الجيل الأخير تتكلم اللي عمره 20 سنة ما شاف ولا أي بطولة، وبالتالي هذا الشيء راح يعزز من يعني الحضور الجماهيري، خصوصا عندنا كأس آسيا المقبلة، وهذه دفعة معنوية كبيرة. لكن في الجهة المقابلة بصراحة الشيء المقلق بالنسبة لنا الخبر الأخير اللي تم طبعا تداوله في 24 ساعة الأخيرة من خلال قيام الاتحاد السعودي وتحديدا بلجنة المنتخب بالبحث عن مدرب آخر. لا شك أن هناك في يعني محاولات واضحة من قبل على أساس يكون أن المنتخب لديه هوية واضحة للمستقبل، خصوصا الهدف الكبير هو كأس العالم بالتأكيد. لكن بصراحة ممكن هناك في خطوات يعني متعجلة، يمكن
0: لهم خبر أنه إن, إن, إن الحديث أن مات كروكر المدير التنفيذي المنتخب السعودي كان في حديث مسبق مع مارتينيز روبرتو قبل انطلاق كأس الخليج.
2: صحيح، يعني هذه النقطة هي النقطة الأساسية.
0: هل كانوا يتوقعوا انه دونيس ما ينجح في المهمة مع المنتخب؟
2: هذا الواضح، هذا الواضح بناء على انه ممكن ان دونيس ما ينجح، وبالتالي على قولتهم يجهزون البديل بأسرع وقت ممكن، خصوصا أنه ما في وقت للاستعداد لبطولة كأس آسيا. أنا بالنسبة لي عندي صراحة يعني ملاحظتين. الملاحظة الأولى اللي أنا أمتعض منها ألا وهي طبعا اختيار المدرب والمدرسة. مهم جدا أن احنا ما نبحث أو ما نقع في الأخطاء السابقة اللي وقعنا فيها قبل. يعني احنا سبق وأن تعاقدنا مع اسم كبير زي ريكارد، لكن إيش النتيجة؟ تعاقدنا مؤخرا أيضا مع مانشيني اللي أنا أعتبره من المدربين الناجحين، لكن جالنا في وقت غير مناسب، وفي نفس الوقت ما كان فيه موائمة بينه وبين الجهاز الإداري والاتحاد نفسه بحيث أنهم يخرجون لنا نتيجة أفضل. كانت هناك في تصادمات، كانت هناك في عدم وضوح سواء كانت على الصورة الإعلامية أو حتى على الصورة الفنية، وبالتالي كانت هناك يعني طرح كثير من المشاكل على سطح يعني الإعلام، وبالتالي تفاقمت هذه الأمور وانعكست بشكل سلبي على المنتخب السعودي، خصوصا بعد خسارتنا من كوريا في كأس آسيا. العتب الثاني اليوم أنت يعني لابد أن كان ينبغي من الجهة الإعلامية في المنتخب السعودي بإدارة الأزمة الحالية، هي يعني مثل ما نجحت في إدارة أزمة مصعب الجوير قبل بداية طبعا كأس الخليج، شفنا كيف يعني المفرج طلع في أول خروج مع بداية أول تمرين للمنتخب السعودي وفند هذه المشكلة اللي صارت، وسبقها أيضا إعلان اللاعب بأنه
0: أنت الآن تصفها بأزمة على اعتبار أنه مجرد التفكير في هذا الأمر يعتبر خلق أزمة، يعني
2: خلق أزمة اليوم. ليش؟ لأن أنت تبحث عن استقرار اليوم، تبحث عن كل المكتسبات تجمعها بحيث أن ما تفرقنا ولا تخلينا يعني سواء على المستوى الفني، على المستوى الإداري، على المستوى اللاعبين، ما يكون في تشتت خلال الفترة القادمة، خصوصا نحن يعني أقل من شهر وحنا ممكن يكون في توقف ثاني في شهر نوفمبر، تكلم من 9 إلى 19 راح نلعب مباراتين مع أوزبكستان، تكلم عن كوريا الجنوبية. مثل هذا الأمر يفترض أن يكون في عندنا صفاء أكثر، تركيز أكثر الفترة القادمة، نلعب بالمكتسبات. يعني
0: خلنا نروح لجزئية معينة منير، بس عشان يعني نمشي بتواتر. الحديث عن يوم أقول لك أن بدر الرزيز، الكل شاهد عبر اللقاء اللي تم مع رئيس الاتحاد السعودي عندما سئل وقال عن مسألة دونيس أنه القرار هذا متعلق بمختصين فنيا وتقييم الموضوع. والملاحظ أيضا أنه عندما سئل دونيس ذاته في المؤتمر الصحفي بعد تحقيق اللقب الخليجي، الرجل يعني كان يتحدث عن أمنيات بالاستمرار. تعتقد أنه حتى دونيس من خلال أنا أقول لك نستشف من الحديث من الربط أنه دونيس ذاته عنده معلومة يبدو، والرجل لذلك حول الموضوع إلى مسألة تمنيات في حديثه؟
2: لا شك بصراحة، أنا لما شفت طبعا كل مؤتمر للسيد دونيس كان هو عبارة عن يعني مانشيتات إعلامية، يعني كانت فيها رسائل واضحة سواء على المستوى الفني، على المستوى الانضباطي، على المستوى يعني الإعلامي، كلها كانت يعني رسائل واضحة. وأنا أعتقد أن الحديث اللي خلينا نسميه إذا صح التعبير أبو أحمد، يعني الحديث العاطفي اللي في الأخير لما قال أنا

0: هي تحويل الموضوع يعني محاولة يعني الاستفادة من أي ضغط جماهيري للحصول على أمر.
1: أنا ما أشوف إيجابي لأن ما هو يعني إذا ما كان هناك قرار فني واضح مدروس بشكل يعني استراتيجي حول مسألة هوية المنتخب السعودي، حول يعني قدرة التفاعل والتوائم مع الجهاز الفني وكذلك الإدارة الفنية، بالتالي هذا الأمر ممكن أكد بشكل سلبي. أنا ما أشوفه إيجابي، لكن اليوم ردود الفعل الإعلامية والجماهيرية كلها تطالب ببقاء دونيس، وبالتأكيد أن مثل مارتينيز صراحة حتى مع تجارب السابقة مع المنتخب البلجيكي ما كان مقنع، لأن أصلا المنتخب الذهبي وبالتالي كان ينبغي حتى يمكن يشيل كأس العالم. وتتكلم أيضا عن المنتخب البرتغالي، هذا أفضل جيل المنتخب البرتغالي وكان ينبغي عليه أنه يتأهل إلى أبعد ممكن أبعد نقطة ممكنة، لا حتى وما كان مقنع بصراحة مع مارتينيز البرتغالي. تتكلم عن على مستوى المستوى الفني، على المستوى الأدائي، على مستوى حتى إدارة المجموعة، هناك ضعف في الشخصية صراحة حضرة، إضافة إلى حتى المستوى الفني ما كان مقنع يعني حتى.
0: طيب إحنا في جزية يهمنا بالدرجة الأولى الحفاظ على هذا الدرجة اللي وصل لها منتخبنا في آخر مشاهد ظهوره في خليج 27. خلينا نرحب في هاللحظة بضيفنا على الطرف الآخر الزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير. كنت أتكلم أنا ومنير في البداية قبل لا تنضم لنا عن هالأخبار اللي انتشرت بخصوص مسألة تغيير الإدارة أو خلنا نقول المدير الفني لمنتخبنا. إحنا نتكلم عن أخبار مش إعلان رسمي، أخبار حتى ما حد ينسب لنا إحنا أعلننا رسميا. والبديل سيكون روبرتو مارتينيز. يعني هالأمر أقلق الشارع الرياضي ما في شك بعد الظهور الأخير لمنتخبنا وحيازة اللقب الخليجي. الكلام يعني يأخذ بعضه في جزئية معينة، أن مغادرة إذا ما حدث بالفعل هذه التسريبات تحققت بالفعل، مغادرة دونيس وقدوم مارتينيز، ماذا نخسر وماذا نكسب؟
2: مساء
0: النور
2: عليك على كل متابع إذا جدة، وأرحب بالزميل منير. الأحداث اليوم متسارعة بعد فوز وانتصار ببطولة خليجي 27، تظهر لنا أنباء التعاقد مع مارتينيز المدرب البرتغالي. صراحة لا أعلم مدى هذا صحة هذا الخبر، ولكن كل أمانة نقطة راح ترجعنا خطوات لورا. المشكلة الكبيرة أن مارتينيز دمر الجيل كامل في المنتخب البلجيكي، وأيضا تبعه في المنتخب البرتغالي، مدرب ما عنده أي قدرة على إحداث أي فرق خصوصا في الفترة الحالية. أعتقد من وجهة نظري المنتخب السعودي يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج أن يستمر بذات الأداء اللي بدأ فيه مع السيد دونيس خصوصا في كأس الخليج. إحنا ما تأملنا إلا في هذه الفترة أن يعود المنتخب السعودي إلى سابق عهد، واليوم الحمد لله الأمور تبشر بالخير، ظهور نجوم جدد في خارطة الكرة السعودية، أيضا مع عودة المصابين سعود عبد الحميد، شفاء سالم الدوسري، عودة نواف العقيدي وزكريا وساوية، راح تشكل إضافة كبيرة في قادم الأيام. نتمنى تكون الاستمرارية والاستقرار المنتخب أهم بكثير من أن يكون عندنا تغيير فني من أجل اسم، لأنه اليوم يحتاج الاسم الأنسب مش الأفضل، الأنسب للمرحلة الحالية.
0: الاسم الأنسب والاسم الأشهر؟
2: أكيد الاسم الأنسب الأشهر، يمكن الخطوات اللي مرينا فيها من مانشيني من ريكارد كلها خطوات خطيناها كانت سيئة، والسبب أنه الأشهر، نحتاج الأنسب لأنه الأشهر اليوم راح يعطينا اسم لكن ما يعطينا نتيجة.
0: طيب في مقياس المعايير محمد، يمكن يعني أقول يمكن في نقاش المعايير أنه في امتيازات عند مارتينيز أفضل، ما بقول مش موجودة لكنها أفضل من دونيس. الحسبة الفنية أقصد لمات كروكر والمجموعة المختصين مثل ما وصفهم رئيس الاتحاد السعودي سيد بدر الرزيزة يمكن يعملون عليها. إحنا ليش نذهب أنه الخيار الأفضل لدونيس؟ وش الامتيازات اللي عند دونيس تحديدا كقيادة فنية قد لا يمتلكها مارتينيز؟
2: شوف ابو احمد، يعني احنا اليوم بنتكلم عن خطط
0: عشان ما يكون الحديث حديث عاطفي يا محمد. بس
2: لا مش عاطفي ابو احمد، احنا التجارة

0: مرينا بيها خلال الفترة الماضية أعطتنا دروس وعبر إنه مش كل اسم موجود في الكرة العالمية اسم مشهور راح يعطينا إضافة. كثير من الأسماء العالمية ما قدمت ولا إضافة 5% من أداء المنتخبات اللي شكلوا أو تعاقدوا معها. نحتاج اسم يعطينا الأفضلية من ناحية كيفية التركيز، من ناحية الاستقرار، من ناحية الجودة، إعطاء اللاعبين خصائص مثالية. نتمنى أن يكون اليوم الاسم القادم إن حدث يكون أكثر إفادة من أجل أن والله نغير من أجل الأشهر وسمعة المنتخب لابد يكون اسم عالمي. لا، نحتاج اسم يعطينا الإضافة. ودونيس خلال هذه الفترة بكل أمانة في تقارب كبير بين اللاعبين وبين المدرب واللي أحدثه خلال الفترة الحالية. شكرا دونيس، شكرا للاتحاد السعودي على أنه قبل المونديال كلنا استنكرنا لماذا دونيس بالتحديد. اليوم بعد كأس الخليج وبعد الصبر على المدرب وبعد أخذ كامل فكرة عما قدمه، لا، الشيء اللي أعطانا اليوم من أفكار داخل أرضية الملعب ومن أداء.
1: طيب مثل ما صبرت يعني يمكن هذا القلق من القادم الجديد، إذا ما كان هو القادم الجديد أو كانت نفس العملية عملية تبديل بتحصل فعلا، يمكن هذا القلق هو ذات القلق اللي مر في حكاية اختيار دونيس، وبالتالي الأمر قابل للقبول. ليش الامتعاض من هالشيء؟
0: أبو أحمد، أنت لما تتكلم عن منتخب بلجيكا كان من أفضل المنتخبات في الحقبة الأخيرة في من 2015 إلى 2018، يمكن أفضل منتخب عالمي، حتى يمكن أفضل منتخب البرازيل، أفضل منتخب فرنسا. ولكن للأسف الفكرة اللي كانت عند السيد مارتينيز ما جعلته يحقق أي إنجاز مع منتخب كان الجميع يرشح أن يكون بطل العالم، أن يكون مسيطر على البطولات العالمية من كأس أمم أوروبا والأمم الأوروبية وحتى أيضا كأس العالم. كل هذا الأمر غير موجود إطلاقا مع مارتينيز. أتى تباعا مع مدرب المنتخب البرتغالي مع جيل لا زال هو الأفضل حتى بعد بلوغ كريستيانو رونالدو إلى مرحلة متقدمة في العمر، ولكن كان عنده جيل تاريخي مع منتخب البرازيل مع المنتخب البرتغالي عفوا ولا قدم شيء. فأنا ليش أصبر على مدرب أنا متأكد تماما ومتيقن إنه هذا آخر حد بصل له؟ يعني أنا أتكلم عن مدرب له إنجازات له بصمة، مارتينيز ما له أي بصمة أبو أحمد. يعني اللاعبين هم اللي قدوم داخل أرضية الملعب من ناحية المستويات. لما تجيب لي لاعب من 11 لاعب ذو جودة عالية، أنا أعتقد 100% إنه راح يكون التأثير والإضافة من اللاعبين مش من المدرب.
1: منير، ما في شك أنه مثل الجماهير، مثل نحن في متابعة الأخبار الحقيقة وتناولها، ما في شك أنه اللاعبين أيضا، مجموعة اللاعبين اللي كانوا في آخر ظهور للمنتخب مع المجموعة هذه وغيرهم أيضا الذين ينتظرون أيضا الانضمام أو فرصة الانضمام للمنتخب في الاستعداد لكأس آسيا يتابعون هالموضوع، والجهاز الفني بالكامل مش دونيس وحده. إيش تأثير هالنقاش لهالملف المفتوح، خلنا نقول علانية، وعلى يعني وضوح العمل داخل منظومة كاملة فنية ولاعبين، بصرف النظر عن الاسم، تكلم عن بصرف النظر عن مارتينيز، هي مجرد مناقشة مجموعة عمل نجحت في مهمة، وبالتالي أصبح النقاش علني وعلى الملأ. إيش تأثيره؟ على له تأثير على المجموعة ولا ما له تأثير؟
2: لا لا، بالتأكيد أبو أحمد لها تأثير، وتأثير كبير، خصوصا لما نعرف أن هناك علاقة وثيقة بين اللاعبين وبين المدرب وحتى الجهاز الفني.
1: اليوم يمكن تأثير إيجابي.
2: لا، أنا خلينا أقول لك يعني كيف العلاقة وصف لك إياها اليوم. يعني لما تتكلم أو توصف المنتخب السعودي اليوم وتقارنه بين فترة رينارد ومانشيني وبين اليوم المنتخب السعودي، المقارنات الموجودة لما تتكلم عن منهجية واضحة فنية تلاحظها المنتخب السعودي حاليا في منهجية واضحة، من سواء من طريقة اللعب بالاستحواذ، من خلال التحولات، الضغط العالي، الحدة الهجومية، كلها شاهدناها. لما تتكلم عن انضباطية المنتخب الحالي نشوفه منضبط بشكل كبير. لما تتكلم عن تدوير اللاعبين، حتى اللاعبين أبو أحمد، اللاعبين البدلاء يعني تفوقوا على نفسهم وشاهدناهم حتى يحصلون حتى على جوائز، يعني جوائز فردية. تتكلم مثلا عن على سبيل المثال همام الهمامي اللي جاء إلى هذه البطولة كبديل لسالم الدوسري.

0: اللي كان مصاب، بالتالي اليوم أخذه أفضل لاعب. لما تتكلم عن فراس بريكان، المباراة الأولى ما لعبها كمهاجم، بعدين حقق أفضل مهاجم بتحقيق 3 أهداف في البطولة. لما تتكلم عن حارس البديل للعقيدي لعويس، رجع مرة ثانية إلى الواجهة وحقق طبعا جائزة أفضل حارس بكلين شيت. إذن هذه كل المكتسبات واضح أن في عمل وفي انسجام واضح بين اللاعبين وبين حتى الجهاز الفني. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا الآن وأنا قاعد أتصفح أشوف في خبر موجود في الشرق الأوسط ذكر بأن المصدر المطلع بالنسبة للاتحاد السعودي ذكر عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن توصل الاتحاد السعودي لاتفاق مع المدرب روبرتو مارتينيز. طبعا
1: الآن في اللحظة
0: الآن أنا قاعد أشوف في الشرق الأوسط عبر حسابهم الخاص أن هناك في نفي من طبعا مصدر مطلع من الاتحاد السعودي كرة القدم الشرق الأوسط، هي اللي ذكرت هذه المعلومة. لكن في نفس الوقت أكدوا أن رغم تأكيدات ثانية أن فيه طبعا هناك اتفاق سابق طبعا فعلا كان قبل بطولة الخليج مع مارتينيز أن التعاقد معه مدة 4 سنوات بمقابل 13 مليون يورو. إذا كان في فعلا على قولتهم ما في على قولتهم دخان من دون نار.
1: طيب يعني هذه طريقة عمل، ما أعتقد إنه يعني خلنا نقول نحملها على أصحاب القرار في الاتحاد السعودي تحديدا إدارة المنتخب إن إما أن تنجح وإما سنستبدلك، وبالتالي الرجل نجح إذا يعني ما في خطورة من هذا.
0: أتفق معك، ولذلك أنا أعتقد من خلال تصريح بدر زيزة في الفترة الأخيرة قال أن هناك في حالة تقييم من قبل الرئيس التنفيذي ماتي كروكر اللي ممكن يقيم الموضوع من جديد ويصرف النظر عن اللي كان هو يعني يعمل فيه. هو ذاك ممكن اتفاق مبدئي ما هو ملزم، وبالتالي ممكن يتم طبعا خلال الفترة الجاية أتوقع خلال يمكن 24 أو 48 ساعة ممكن يخرج لنا بتصريح أو بيان واضح من الاتحاد السعودي يبين من خلاله أنهم مستمرين مع دونيس حتى نهاية بطولة طبعا آسيا، وليش لا يمكن يكون العقد مش بس لبطولة آسيا، ممكن ل4 سنوات القادمة، لأن العمل اللي شاهدناه من صراحة دراسة كاملة. حتى لما ذكر دونيس لما رجع من كأس العالم وبقى في بيته يقول أنا حللت 10 سنوات الماضية، يعني 10 سنوات اللي هو عاشه بالنسبة في الأراضي السعودية هو قاعد يعني معايش إلى
1: حتى في المؤتمر الأشياء. الأخير اللي بعد تحقيق اللقب الخليجي قال الرجل إنه بيحلل مبارياتها وبيخوض تجارب قبل اختيار القائمة المقبلة، وحديثا كان تذكرون أيضا عن أنه أبواب المنتخب مفتوحة تعلق بتشجيع اللاعبين على تقديم مستويات أعلى وكسب دقائق أعلى في مباريات الدوري والاستحقاقات، وبالتالي أبواب المنتخب مفتوحة.
0: في ظني أنا بحمد صراحة يعني بعد الأخبار الأخيرة هذه أن ممكن الاتحاد السعودي يتراجع عن اتفاقه مع مارتينيز، وممكن لو كان في اتفاق معين ممكن يتحول إلى أحد الأندية الشركات، يعني لو كان في اتفاق ما راح يكون مع المنتخب السعودي، ممكن يتحول إلى مثل يعني في بعض المدربين اللي كانوا جايين إلى جهة معينة وبعدين تم تحويل العقد إلى نادي آخر.
1: طيب أنا آخر سؤال ومختصر محمد، ما يعني إثارة هالملف والحديث أو يعني انتشاره ممكن يهز الثقة يعني بين أطراف المجموعة يلقي بضلال عليه، ولا أمر عادي في أي منتخب أن يكون حلول بديلة لدى إدارات المنتخبات أن في حال تعثر هالإدارة الفنية والمدير الفني أنا ممكن أجهز نفسي قبل الوضع؟
2: أبو رحمد، هي جزئيتين، إما أن تكون الثقة مطلقة بعد تأكيد الاتحاد السعودي على استمرارية دونيس، أو فقدان الثقة مطلقا حتى في ما راح يقدم المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا في حال استمرت الضبابية حتى ما قبل المباراة الودية أو فترة التوقف القادمة. هنا المشكلة اللي يجب أن تحل من الآن. اليوم الخبر تسرب بطريقة أو بأخرى سواء صحة أو عدم صحته، يجب أن يقضي على هذه الشائعة مطلقا من خلال التصريح من القنوات الرسمية للاتحاد السعودي
1: بأن اللي ذكر منير قبل شوي نقلا عن الزملاء في الشرق الأوسط غير كافي.
2: أنا أعتقد أنه هم دائما، أنا ما أقدر مهنيا ما أقدر أنفي خبر لصحيفة أو خبر زميل إعلامي، ولكن يعني يجب أن

0: يعطي حق الرد للاتحاد السعودي. بالنهايه الزميل يبحث عن خبر وماده وهذا حق من حقوق، ولكن يجب الاتحاد السعودي يبت في الامر سواء استمر دونيس او رحل، يجب البت في هذا الامر سريعا لان راح نخسر الكثير بمجرد استمرار هذه الشائعه حتى المباريات الوديه. انت عندك فرصه الان لتصحيح الاخطاء في كاس الخليج، ما اخذنا كاس الخليج وخلاص وصلنا مرحله الكمال، لا، في اخطاء في نواقص يجب ان تحل وترمم ليكتمل العمل خلال هذه المرحله. مارتينيز من وجهه نظري انقدم، من وجهه نظري خطوه حتكون سلبيه جدا للاتحاد السعودي الجديد. أنا ضد هذه الفكرة بتاتا، لأنه بكل أمانة مدرب ما راح يعطي الإضافة من وجهة نظري، وإن كان يعني عندك رأي آخر أبو أحمد، لكن أرى
1: لا. أنا والله أنا يعني بناء النجاح على نجاح وعدم التفريط أو الرجوع خطوة للوراء،
0: أبو أحمد واسمح لي على المقاطعة، يعني
1: تفضل.
0: من زمان ما رأيت المنتخب السعودي يلعب الكرات البينية السهلة والوصول بطريقة منظمة. أعطيك هدفين في كأس الخليج يا أبو أحمد، وأنا متأكد من كلامي، ما شاهدت أي جملتين فنية خلال الفترة الماضية للمنتخب السعودي من فترة طويلة مثل ما شاهدت هالتمريرتين وهاللمستين اللي حقق فيها المنتخب السعودي هدفين على المنتخب العماني لفراس البريكان، وأيضا نفسه فراس البريكان. وهنا أشيد بفراس البريكان، تعلم كثير واستفاد كثير من إيفان توني في المرحلة الأخيرة من مرحلة إيفان توني في الدوري. شكرا فراس على أنك فعلا استفدت من وجودك في الدوري، في الدوري مع نادي الأهلي وبالتحديد مع إيفان توني. هنا تكمن النجومية المطلقة للاعبين المحترفين السعوديين في ظل الاستفادة القصوى من اللاعبين اللي على قدر كبير من النجومية. أنا هنا أشكر اللاعبين اللي استفادوا من هذه الفترة بالتحديد فراس البريكان وناصر الدوسري. أنا هذه وجهة نظري، وأعتقد أن الجمهور راح يفصل بهذا.
1: أكيد هالموضوع ما تناولته أو ما تناولناه ممن أيضا تناولوا أيضا مثلهم، لا يهمنا أمر المنتخب الحقيقة، وموضوع يعني الحقيقة أثار الكثير من علامات التعجب، ويعني كويس إن على مشارف انطلاق عودة دوري روشن أو عودة دوري روشن الحقيقة، لأنه شوي لكن بيبقى الجمهور ينتظر لحظة صراحة ووضوح من الاتحاد السعودي فيما يتعلق بالمدير الفني خلال الأيام القادمة. نروح لفاصل قصير مستمعين ونعود لكم في تيكي تاكا.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: أعود للترحيب بكم مستمعينا مستمعي تيكي تاكا على جدة فم، وبضيفينا ورحب مرة أخرى الزميل العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي، والزميل العزيز أيضا محمد البركاتي الناقد الرياضي. روشن دوري روشن للمحترفين يعود من جديد غدا الجمعة، يعود بالجولة الثامنة الحقيقة اللي تركناه خلال الفترة الماضية لانشغالنا الحقيقة بأيام الفيفا اللي أقيمت خلالها كأس خليجي 27، أسعدتنا الأيام الماضية مثل ما ذكرنا، وسعيدين ونكرر سعادتنا بما تحقق فيها، وأيضا حالة ترقب الجماهير لعودة دوري روشن. ليش؟ لأنه الحقيقة فيها كم المباريات وسط ما تركنا عليه الدوري لحظة توقف الجولة السابعة، تقارب نقطي الحقيقة يعطينا حالة ترقب لهالجولة أنه ماذا يمكن أن يحدث فيها. أهم هذه

0: مباريات أو أكثرها سخونة، الكلاسيكو الذي يجمع الهلال والاتحاد، وعندنا مواجهة أيضا تجمع النصر والدرعية غدا الجمعة، وعندنا أيضا مواجهة تجمع الخلود والقادسية بعد المستويات اللي قدمها الخلود وكذلك القادسية، وأيضا الفتح اللي يعني في اللحظات الأخيرة قبل عودة الدوري أعلن رسميا مغادرة خالد العطوي وقدوم جمال السلامي بديلا عن في الإدارة الفنية، وما يندر حل الفتح في المواجهة أمام الأهلي الذي أيضا يحاول أن يعوض التعثرات ما قبل التوقف. أنا ببدأ بمواجهة الكلاسيكو الأكثر سخونة من بين هذه المباريات معك منير. الهلال صاحب الصدارة يواجه أقرب المنافسين له بفارق النقطة الاتحاد 17 نقطة. شو اللي يخلي هالكلاسيكو اللي يجمع الفريقين اختبار حقيقي لصورة المنافسة على الصدارة، يعني بظروف الفريقين، بظروف أيضا الغيابات في كل الفريقين، وأيضا بظروف التقارب النقطي، نقطة وحيدة الفارق.
1: تأكيد هي مباراة يعني الجولة خلينا نسميها أبو أحمد. ليش؟ لأن التنافسية اللي بين معروف أن كلاسيكو طبعا الكرة السعودية من يعني ثلاثة عقود ماضية، يعني نشوف المنافسة واضحة بين الهلال وبين الاتحاد، وبالتالي الموسم الحالي باعتبار أن الهلال ابتعد عن تحقيق بطولة الدوري، كذلك أيضا الاتحاد راح سيشعل هذه المباراة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا بالنسبة إلى الاتحاد يمني النفس أنه يعني يستثمر الفورة اللي طبعا صارت للفريق طبعا مع مدرب الجديد مع بداية الموسم وعدم خسارته. يعني هو النادي الوحيد اليوم بحمد من بين أندية دوري روسن لم يخسر، وبالتالي يعني مبارياته حتى مع أندية تتكلم الأندية الأخرى، يعني تتكلم عن القادسية استطاع الفوز عليه، ايضا مباريات الاخرى يعني اللي كان فيها يعني محل شك تجاوزها بنجاح بصراحه. اليوم هذا الاختبار انا اشوفه هو منعطف جديد طبعا للاتحاد بانه هل فعلا ان الفوره اللي قام فيها مدرب من بدايه الموسم راح نشاهدها في المواجهه القادمه ام لا. ايضا بالنسبه في الجهه المقابله بالنسبه الى الهلال، الهلال بصراحه يعني لا زال غير مقنع مع مدربه السيد إنزاغي، لا من ناحية المستوى ولا حتى من ناحية طبعا النتائج. خسارته من اليوم جعلت الكثيرين من بينهم حتى الجماهير الهلالية تجعل الفريق في محل شك بصراحة، وبالتالي أعتقد
0: رغم النتائج اللي حققها في قبل التوقف، يعني
1: حتى مع النتائج هذه اليوم بحمد يعني قدر الهلال أنه ينافس على كل البطولات، قدر الهلال بجمهوره ببطولاته أنه لابد أن يكون منافس ومنافس قوي، مو بس منافس ونحقق البطولات بل حتى انه يعني يمتع يعني المحبين وعشاقه، يعني متعودين انهم دائما يشوفون الهلال يفوز بالهدفين بالثلاثه، يفوز يعني بطريقه يعني قويه، يعني يفرض شخصيته بشكل كبير. هذا الشيء ما شاهدناه يعني بشكل مستمر، يعني ممكن يفوز يمكن في مباريات يفوز بنتيجه كبيره لكن يجي مباراه اللي بعدها يمكن يفوز فوز صعب جدا، وبالتالي هذا الأمر أعتقد يعني لا زال يقلق الهلاليين كثير. ومن بين المباريات اللي ممكن تكون في طبعا تحت المحك مواجهة الهلال مع الاتحاد القادمة.
0: طيب هذه أول مواجهة للفريقين بعد التوقف، بعد فترة التوقف الحقيقة بظروف لكل الفريق، يمكن الاتحاد أيضا خسارته اللي كادش محمد بالإصابة أثناء المهمة الوطنية مع المنتخب. كيف تشوف التعامل أو إمكانية تجاوز هالمواجهة بنتيجة إيجابية لكل الطرفين، سواء الهلال مع إنزاغي أو الاتحاد مع فيسنج الألماني؟ محمد تسمعني؟
2: المشكلة الكبيرة أبو أحمد أنه راح تكون المباراة صعبة جدا على الفريقين، الفريق يطمح للاستمرار في الصدارة والفريق الآخر يطمح
0: تزيدها صعوبة مسألة أنها أول مواجهة بعد فترة التوقف.
2: نعم أكيد، يعني أنت تتخيل أنك بدأت الموسم كاتحاد وهلال بأفضل فورمة حتى من خسر الهلال، لكن بكل أمان يعني أفضل بداية للاتحاد من فترة طويلة. الفريق الهلالي تحسن كثير في هذه الفترة بعد الإضافات اللي تمت.

0: لكن المشكله اللي راح تؤرق المدربين هي هل الجاهزيه الفنيه والبدنيه للاعبين اللي قادمين من اصابات، تتكلم عن سالم، عن فرانديز، عن واتكنز، ايضا عن
1: القادمين من المنتخبات، تتكلم عن المحترفين.
0: هنا الاتحاد ريوس مع المنتخب الكولومبي ورحله شاقه، جورج هل راح يكون في نفس الجاهزيه بعد اصابته مع المنتخب النيجيري؟ غياب مهم جدا لأبرز الحلول الدفاعية، حسن كادش اللاعب يعتبر مطلب كبير للمدربين لما يقوموا من أداء تكتيكي عالي، لاعب تحصل في الطرف الأيسر كظهير أيسر أو تحصل لاعب كمدافع مع دانييل، لاعب مكمل لأي خطة يريده أي مدرب في خط الدفاع. هذا الشيء اللي راح يفرق بشكل كبير مع الاتحاد. من وجهة نظري غياب حسن كادش هو النقطة الأبرز في الفريقين. لو تسألني راح أقول لك المشكلة الكبيرة من سيعوض حسن كادش. حسن كادش مهم جدا لأدوار كثيرة يقدمها خلال هذا الموسم والموسمين الأخيرة. حسن كادش هو القطعة اللي راح تنقص الاتحاد في هذه المباراة، المباراة راح تكون صعبة.
1: ما حتى اللاعبين أتكلم عن اللاعبين المواطنين اللي كانوا مشاركين مع المنتخب، يعني أتكلم عن يمكن حصة تدريبية وحيدة ممكن إذا كانوا جاهزين بدنيا لخوض هالمواجهة.
0: الأبرز من الهلال أبو أحمد هو ناصر الدوسري بكل أمانة ومحمد كمل، ولكن ما أعتقد أنه راح يشاركون بصفة أساسية لأنه البديل اللي في خط وسط معوض نيفيت سافيتش، هذه الأسماء ممكن هي راح تكون الأبرز في خط وسط الهلال لأنه ما هم لاعبين أساسيين بكل أمانة. لكن النقطة الأبرز أنه هل راح تكون الجاهزية البدنية للاعبين القائمين العائدين من الإصابة واللاعبين المضمين للمنتخب؟
1: من ظروفه من بين الفريقين تعتقد على الأقل، أتكلم عن ظروف أو خلنا نقول القلق عند إنزاغي أكثر من هالمواجهة ولا عند فيسينج؟
0: أنا أشوف أن القلق أكثر عند إنزاغي.
1: عند إنزاغي يعني ليش؟
0: بكل أمانة مشكلة كبيرة في خط الوسط الهلالي في حال عدم الجاهزية لأحد اللاعبين سواء كان سافيتش أو نيفيتش اللي هم الأبرز في إمداد الفريق الهلالي في خط الهجوم.
1: طيب أنا بروح المواجهة على السريع، المواجهة الأخرى اللي يلتقي فيها الأهلي والفتح، مباراة الحقيقة أو الفتح والأهلي الحقيقة، الفتح بظروف تغيير الإدارة الفنية وإعلان الإعلان الرسمي يمكن قبل الحلقة فقط، أعلن نادي الفتح مغادرة خالد العطوي منير وقدوم جلال السلامي. الفتح الذي يعاني في سلم ترتيب الدوري بلا فوز حتى نهاية الجولة السابعة يحاول، لكن حتى أسأل عن جزئية قدوم المدرب حتى في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الجولة مش من فترة تسبق الأمر، أنت كيف شايف هالتعامل من قبل إدارة الفتح واتخاذ القرار؟
2: أعتقد أن الفتح يعني لا زالت تمضي بنفس الإشكالية الفنية منذ يعني السنوات الخمس الأخيرة. دائما الفتح يبدأ بداية سيئة وبالتالي يمكن يدفع ثمنها في وقت متأخر من الموسم، وبالتالي أنا أعتقد أنهم دخلوا في مرحلة الشك مع المدرب الوطني خالد العطوي وما منحوا كافة يعني خلينا نقول الفرصة الكاملة علشان يثبت نفسه، وبالتالي هم اتخذوا هذا القرار. أعتقد أن تأخير هذا القرار بحمد يعني يأتي بسبب بعض الأمور
1: يعني أفهم من كذا أنت مغادرة بالنسبة لك مغادرة خالد العطوي قرار غير صائب بعد سبع جولات بلا حالة فوز واحدة؟
2: أكيد أنا أشوفه من الظلم صراحة. أنت تحكم على مدرب أنت أصلا فريق غير مستقر لا من ناحية فنية ولا من ناحية خلينا نسميها طبعا أتكلم فنيا بالنسبة إلى اللاعبين يعني لاعبين كثار تم طبعا التعاقد معهم وانتقل إلى أندية أخرى، كبر سن بعض اللاعبين اللي تم التجديد معهم بصراحة، هذا أمر آخر أعتقد أنه ممكن يعاني منه حتى على المستوى البعيد. أنا أتكلم عن مثلا المدافع المغربي، أتكلم أيضا حتى عن يعني بعض اللاعبين اللي متعود
1: لا انتظر كنت أتوقع أنك تقول مراد باتنا مثلا
2: مراد باتنا
1: جملتهم يعني منهم
2: يعني هو يعني لاعب صحيح له قيمة الفنية لكن يعني كبير في السن، وبالتالي ممكن ينعكس عليه بشكل سلبي مع تقدم المباريات، خصوصا احنا نعرف ان في فترة من الفترات ممكن كل نادي ممكن يلعب كل بين 3 أيام يلعب مباراة، وبالتالي هذا مشكلة. طيب. أعتقد يمكن خالد العطوي من المشاكل اللي عانى منها هي مشكلة الجدول، وذكرها أكثر من مرة يعني أن كانت عنده لديه مشاكل بالنسبة ما عنده كان فرصة لحل مشاكل الفنية من خلال طبعا تدريبات، يعني يدوب يعني بأحمد يعني يسافر الفريق يرجع بس يسوي تدريب استرجاعي، يعني ما يمدي حتى يعمل أي يعني مجرد بس ريكفري استرجاعي للاعبين، وبالتالي ما يقدر يحل المشاكل اللي وقع فيها اللاعبين، وهذا نشوفه يعني من الظلم من إدارة الفترة إقالة المدرب. لكن أعتقد أن هم كإدارة يخشوا ما يخشوا أن يعني يقعون في يعني المشكلة اللي وقع فيها الفريق خلال الموسم الماضي وعودته من الهبوط في اللحظات الأخيرة، وبالتالي أعتقد أنهم اليوم لأن الفريق ما حقق ولا فوز، تعادل بس 3 تعادلات وخسر تقريبا خسارتين أو 3 خسائر، فبالتالي أعتقد أن هذه المشكلة الأساسية اللي جعلت الإدارة الفتحاوية تتخذ مثل هذا القرار.
1: طيب عن الفتح وهالقرار في قبل 24 ساعة من مواجهة ثقيلة أمام الأهلي الذي أيضا يعاني ما يعاني، ويريد أن لا يكون عودة الفتح كما يحدث أحيانا في حالة تغيير المدير الفني في أي فريق أنه يحدث انقلابة في الأوضاع، تحول من سيء إلى جيد. كيف شايف الحضور لجمال سلامي في الفتح وسط الظروف؟ قادر أنه يعكر مزاج الأهلي، ولا يعني الأمر خطأ يتلوه خطأ في الفتح محمد؟
0: والله ما هو جديد على الفتح، يعني الفتح قبل موسم أو موسمين تكرر معه بذات الطريقة مع بيريتش، وقدم مشكلة أو يعني بدأ في مشكلة كبيرة بداية الموسم وكذا تؤدي إلى هبوطه. وجود جمال السلامي ضد الأهلي في هذه المواجهة الأمر صيان بين الأهلي وبين الفتح، كل الفريقين ما هم في أوج عطائهم ولا في أفضل مستوياتهم لا من ناحية الإدارية ولا من ناحية الفنية. أعتقد أنها مباراة معنوية بشكل كبير لجمال السلامي، راح يدخل الفريق الفتحاوي بعض اللاعبين يعتبرها فرصة للبروز بشكل كبير وإثبات نفسه في خارطة الفريق الأساسية، والبعض الآخر يرى أنها أيضا فرصة لاستمرارية أدائه في النجومية خلال، لكن أنا ما نشاهد شيء بس صراحة يوحي بالاستمرارية في العباد.
1: طيب الأهلي يعاني من غيابات، تكلم عن مندي، إبانيز حتى الآن ما تأكدت ظروف جاهزيته أو حالة جاهزيته، عنده معاناة بخلاف المعاناة الفنية اللي يعانيها الأهلي. هل الأمور ممكن يعني خلنا نقول تزيد من مسألة الخسائر النقطية والنزيف النقطي في الأهلي محمد؟
0: والله المواقف الفتحوية ضد الأهلي في الإحصاء بالتحديد يعني راح يعني صعب الموقف اكثر، لكن الاصابات اللي جالسه تصير في الاهلي ما اعرف ايش اللي جالسه تصير في الاهلي، هل الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي في الاهلي ما هو قادر يعطي استرجاع مناسب بعد المباريات، هذه الاصابات بكثره هذا الموسم ما تحصلها من مدرب راحل قاعد او من مدرب حالي مو عارف يدير المنظومة، يعني أشياء كبيرة في الأهلي تحس أنها غلط في هذه الفترة. أيه. أعتقد أن مواجهة صعبة جدا على الفريقين.
1: طيب الفتح ممكن يستغل ظروف الأهلي ولا الأهلي يستغل ظروف الفتح منير قبل نروح لمواجهة النصر والدرعية؟
2: أنا أشوف أن الفتح دائما شخصيته أمام الفرق الكبيرة خصوصا الأهلي تظهر بشكل مغاير عن أي مباراة أخرى، وبالتالي أعتقد أن المباراة القادمة من خلال الدفع المعنوي اليوم بعد إقالة المدرب ويعني حضور مدرب جديد، أعتقد أن هذه ممكن تكون لها يعني سلاح، وأنا أعتقد ممكن سلاح ذو حدين بالنسبة حتى للفتح، ثم أن تدفع أنه ممكن يحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اللي طبعا يعاني من إصابات كثيرة على مستوى الدفاع على مستوى الوسط، وبالتالي يعني تكلم عن إبانيز، تكلم عن نايف مسعود، أيضا خط الهجوم عند بعض المشاكل الفنية، حتى أيضا اللاعبين العائدين من مشاركة المنتخب السعودي أعتقد أن ما من الصعوبة مكان يعني الزج فيهم بشكل مبكر أو لعب مباراة كاملة 90 دقيقة، هذا الأمر أعتقد ممكن يصعب الأمر على الأهلي، وبالتالي ممكن نشهد مباراة ممكن تكون فيها نتيجة يعني يحقق بشكل إيجابي للفريق الفتح.
1: طيب عموما هي جولة العودة من بعد التوقف دائما مقلقة لكل الأندية. مواجهة أخرى بنذهب لها سريعا، النصر على ملعب الأول بارك يستضيف الدرعية. وسط الحقيقة يعني عودة الدوليين بعد مشاركاتهم منتخباتهم مثل حالهم حال بقية الأندية، أيضا لعل أبرزهم كريستيانو رونالدو اللي أكد بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي جاهزيته لهذه المواجهة أمام الدرعية. أبقى معك منير على السريع، النصر بهالحالة خاصة بعد النتيجة اللي حققها في آخر جولة قبل التوقف، وأيضا اللي مر فيه كريستيانو رونالدو قائد الفريق، مهم جدا أنه يستعيد حالة الطبيعية أو خلنا نقول الحالة التي يتمناها جمهور النصر في مواجهة الدرعية. أيضا صاحب المواقف،
2: أعتقد المباراة جدا صعبة، خصوصا الصحوة الأخيرة للدرعية.
1: صعبة للاثنين ولا صعبة على من؟
2: صعب على الاثنين، لكن انا اشوفه يمكن صعب اكثر على النصر لان الضغوطات عليه راح تكون اكثر في حال لو تاخر في المباراه ولا انه تاخر في التسجيل، بالتالي ممكن تكون عليه صعبه. راح ينتظر اكيد النصر اي تاثر بالفريقين، سواء تكلم عن الهلال او الاتحاد، ومثل هذا الامر اعتقد انه يتمنى النصر او حتى طبعا القادسيه، على اعتبار ان المنافسه لا زالت بينهم على اشدها، يعني والفروقات كلها نقطتين ثلاث، وبالتالي اعتقد انه راح يبحث النصر انه يستغل هذه المرحله لاستعاده الصداره. لا ما ننسى بعد ان الجوله القادمه النصر راح ايضا يلاقي مواجهه، وراح مواجهه ثقيله بينه وبين الاهلي، وبالتالي لابد عليه انه يحقق هذا الفوز حتى لو تعثر في الجولات القادمه يكون لا زال هو في صلب المنافسة.
1: طيب الكثير يربط استعادة رونالدو أو تجاوزه لقضية الخاصة مع مدرب منتخب محمد بما سيقدمه في مواجهة الدرعية أمام تأكيد بوستيكوغلو مدرب النصر أن اللاعب جاهز. هذا الربط يعني مقبول ولا النصر يعني الحالة القراءة هذه لها يعني في قراءة أكثر صحة منها؟
0: والله أبو أحمد يعني ما اعتقد انه رونالدو راح يضيف شيء كثير لفريق النصراوي خلال هذه الفتره. فرونالدو اعتقد انها هي مرحله اخيره له في مشواره الكروي، وبعد عدم رغبه المدير الفني جيسوس في انه يستمر مع المنتخب البرتغالي، هنا وضع حد لمجامله اللاعب. اعتقد انه المنتخب دائما هو الاول في كل شيء، لا حياد المنتخب،
1: فبالتالي يعني ممكن حالته تأثر على الفريق. أتكلم إنه
0: الجماهير راح تأثر، لأنك أنت راح تواجه الدرعية. أبو أحمد الدرعية تطور كثير، الدرعية ما هو زي بداية الموسم. الدرعية أول جولات لما تواجه النصر معاه في كأس خادم الحرمين الشريفين قدر يتجاوزه بصعوبة. وقتها الفريق الدرعية كان أقل من المستوى المأمول، اليوم تطور وصل إلى 11 نقطة. النصر ما هو ذاك السوء اللي مرة يعني نعتقد أنه مؤثر، لكن فوزه وتعادل الهلال والاتحاد راح يرجع النصر للواجهة. يعني الآن النصر 16 نقطة في حال فوزه 19، تعادل الهلال راح يكون 19، هيشارك الهلال في الصدارة، فبالتالي هي مباراة مهمة جدا. لا أعتقد أنه رونالدو راح يشكل أي تأثير في هذه المباراة، التأثير الأكبر على لاعبين النصر كمجموعة وقراءة المدرب بوستيكوغلو
1: لهذه المباراة. طيب احنا بخلاف المباريات اللي تطرقنا لها باقي مواجهات الجولة، الخلود يستضيف القادسية، الحزم يستضيف نيوم، الاتفاق يستضيف الخليج، والفيحاء يستضيف الرياض، وأبها يستضيف الفيصلي، والشباب يستضيف التعاون. أنا شاكر ومقدر لضيوفنا في الحلقة، العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي، وأيضا العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. شكر لكم على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير. جولة ممتعة من دوري روشن للمحترفين، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ببساطة مع آلاء محمد على جدة أف أم.
2: ليش نحس صوتنا في التسجيل غريب علينا؟ صوتك تسمعه كل يوم وتعرفه أكثر من أي صوت ثاني، ومع كده ممكن تستغربه أول ما تسمعه في التسجيل، ولما تسمع المقطع تقول معقول أنا صوتي كده؟ وأحياناً تحسه أرفع أو أنحف أو ببساطة مختلف عن الصوت اللي تعرفه، لكن أي شخص يعرفك ويسمع نفس التسجيل غالباً ما يستغرب أصلاً، لأنه بالنسبة له هذا صوتك الطبيعي. طيب كيف ممكن كل الناس يسمعوا صوتك بطريقة وانت صاحب الصوت تسمعه بطريقة ثانية؟ ببساطة السبب إنك طول حياتك تقريباً ما كنت تسمع صوتك بنفس الطريقة اللي يسمعها فيه الناس من حولك. لما شخص ثاني يتكلم الصوت ينتقل في الهواء ويدخل لأذنك، وهذا يسمى Air Conduction أو التوصيل الهوائي، لكن لما أنت تتكلم الموضوع مختلف. جزء من صوتك يوصل لأذنك عن طريق الهواء زي أي صوت ثاني، لكن في طريقة إضافية عظام الرأس إلى الأذن الداخلية، وهذا يسمى Bone Conduction أو التوصيل العظمي. يعني وانت تتكلم انت ما تسمع صوتك من مصدر واحد، تسمعه من خلال الهواء ومع الاهتزازات اللي تنتقل داخل جسمك، وهذا الخليط هو صوتك اللي تعودت عليه من سنين. أما لما تسجل صوتك وتشغله يختفي جزء مهم من التجربة. التسجيل الموجود في الجهاز التقط الصوت اللي وصل إلى الميكروفون عبر الهواء، ولما تسمعه بعدين ما تكون فيه نفس الاهتزازات اللي كانت تنتقل عبر رأسك وقت الكلام، وفجأة تسمع نسخة مختلفة عن النسخة اللي دماغك متعود عليها. والتوصيل العظمي ما يضيف مجرد إحساس بالاهتزاز، هو يغير الطريقة اللي نسمع فيها بعض مكونات صوتنا، خصوصاً الترددات المنخفضة، وعشان كده صوتنا أثناء الكلام ممكن نحسه أكثر امتلاءً وأخفض، لكن في التسجيل ممكن نحسه أرفع أو أقل عمقاً، وهذا يفسر المفارقة. الصوت اللي تسمعه في التسجيل غريب بالنسبة لك، لكنه أقرب للصوت اللي تعود الناس عليه. لكن هذا ما يعني إنه أي تسجيل يعطي نسخة مطابقة 100% لصوتك الحقيقي. نوع الميكروفون والمسافة بينك وبينه والمكان اللي تسجل فيه والسماعات اللي تسمع منها كلها ممكن تغير النتيجة. يعني التسجيل نفسه ممكن يضيف اختلاف ثاني، فالميكروفون القريب جداً مثلاً ممكن يعطي الصوت طابع مختلف عن الميكروفون الموجود على مسافة أبعد، وعشان كده تسجيلين لنفس الشخص ممكن ما يطلعوا بنفس الشكل تماماً. وفي شيء ثاني يدخل في إحساسنا بالغرابة وهو التعود. أنت سمعت النسخة الداخلية من صوتك آلاف المرات كل يوم، فدماغك كون صورة مألوفة جداً لصوتك، ولما يسمع نسخة مختلفة فجأة حتى لو الفرق بسيط يلاحظه بسرعة. وفي تجارب حديثة أضاف الباحثون أثناء سماع الصوت المسجل اهتزازات تحاكي جزء من التوصيل العظمي اللي يحصل وإحنا نتكلم، والنتيجة أتحسنت قدرة المشاركين على تمييز أصواتهم عن أصوات أشخاص آخرين، وهذا يعطينا فكرة مهمة. إحساسنا بصوتنا مو مبني فقط على الشيء اللي يدخل أذننا، ولكن على تجربة سمعية واهتزازات جسدية تحصل مع بعض. وفي النهاية الصوت اللي تعتبره أنت صوتك الطبيعي هو في الحقيقة تجربة ما يسمعها أي أحد بنفس طريقتك، لأنهم يسمعوا صوتك من الخارج بينما أنت بتسمعه من الخارج ومن داخل جسمك في نفس الوقت. وعشان كده لما تسمع تسجيلك وتحس للحظة إنه هذا مو صوتك، تأكد إنه هذا هو فعلا صوتك، لكنك بتسمعه أقرب للطريقة اللي يسمعوا فيها باقي الناس.

حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة ووجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
1: قبل ما يصيروا أبطال أفلام ومسلسلات، وقبل ما تتصدر أسماءهم الإعلانات، كان في مسرح يجمع مواهب شابة بفنانين أصحاب خبرة ويعطيهم فرصة يواجهوا الجمهور. ومع وصول عروضهم إلى التلفزيون، صارت الوجوه الجديدة تدخل البيوت ويتعرف عليها جمهور أكبر. اليوم راح نحكي عن تجربة مسرح التلفزيون ودوره في بروز أسماء مهمة في الفن العربي. في بداية الستينيات ظهرت تجربة مسارح التلفزيون في مصر، كانت تقوم على فرق تنتج عروض مسرحية مع الاستفادة من الشاشة في تقديمها للجمهور. ومع تطور التجربة تنوعت الفرق والعروض، وكان للكوميديا حضور بارز فيها. وفي موسم 1962-1963 بدأت فرقة المسرح الكوميدي عملها ضمن مسارح التلفزيون، وضمت مجموعة من الفنانين الكبار بينهم فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وخيرية أحمد ومحمد عوض. بعض هذه الأسماء كان الجمهور يعرفها من قبل، خصوصا من البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، وجاء المسرح عشان يمنحها مساحة مختلفة يشوف فيها الجمهور الحركة والتعبير والعلاقة بين الشخصيات. وبجانب أصحاب الخبرة، وجدت الوجوه الشابة فرصة للعمل والتعلم والظهور. ومن الأسماء اللي ساهمت عروض هذه المرحلة في تأكيد موهبتها ونجوميتها كانوا شويكار وعادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني وغيرهم من الفنانين. وجود الموهبة داخل فرقة تعمل باستمرار وتتدرب وتقدم عروض وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الممثل الشاب يتعلم كيف يستخدم صوته وكيف يتحرك على الخشبة ومتى يقول الجملة ومتى يترك مساحة لزميله، ويتعلم كمان أن الدور القصير يحتاج شخصية واضحة. عدد الجمل وحده ما يحدد أثر الممثل، طريقة الأداء وتوقيته وعلاقته بالمشهد أكيد لها الدور الأكبر. وسعيد صالح تحدث في إحدى مقابلاته عن التحاقه بالمسرح التلفزيون سنة 1962 وعن تعلقه بالتمثيل المسرحي، وهذا يعطينا صورة عن المكانة اللي أخذتها التجربة في بدايات بعض الفنانين. أما وصول العروض إلى الشاشة فأضاف فرصة ثانية، الفنان يواجه جمهور الصالة أثناء العرض، وبعدين الجمهور اللي ما حضر المسرحية يقدر يشاهده من البيت ويصنع له فرصة جديدة للمشاهدة. والتصوير يحفظ الأداء أيضا، بعد انتهاء العرض يبقى التسجيل شاهد على طريقة الكلام والحركة وعلى شكل الديكور والملابس وأسلوب الكوميديا في تلك الفترة. وعشان كذا تسجيلات المسرح القديمة لها قيمة تتجاوز التسلية، نقدر نتابع فيها فنان في مرحلة مبكرة ونلاحظ كيف بدأ حضوره وكيف تطور أسلوبه في أعماله اللاحقة. ومسرح التلفزيون شارك في بناء هذه المسارات إلى جانب الإذاعة والسينما وفرق المسرح الأخرى. الفنان الواحد ممكن تتشكل تجربته عبر أكثر من مكان، وكل تجربة تضيف لي شيء جديد. اللافت في هذه الحكاية أنه اكتشاف النجوم يحتاج فرصة حقيقية للاستمرار، بروفات وأدوار متنوعة واحتكاك بأصحاب الخبرة وجمهور يشاهد ويستجيب، وهذا يخلي تجربة مسرح التلفزيون جديرة بالتذكر. مساحة عمل جمعت أجيال مختلفة وساعدت مواهب على بناء حضور بقي معانا لسنوات طويلة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وسام الغريبي. إخراج مناهل دحمان.
4: نعيش أحياناً وكأن علينا أن نواجه كل شيء وحدنا، نخفي تعبنا ونتردد في الاعتراف بأننا لا نعرف، ونواصل المحاولة حتى عندما نكون بحاجة فعلية إلى من يساندنا. ليس لأننا لا نحتاج إلى الآخرين، بل لأننا ربطنا طلب المساعدة في أذهاننا بالضعف، وكأن الإنسان القوي هو من يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده. لكن هل القوة فعلا أن تتحمل كل شيء وحدك، أم أن

إن القوة الحقيقية قد تكون في أن تعرف متى تحتاج إلى مساعدة وممن تطلبها وكيف تطلبها. لماذا نشعر أحيانا أن طلب المساعدة دليل على الضعف؟ ولماذا نحاول أن نفعل كل شيء بمفردنا حتى عندما نحتاج فعلا إلى من يساعدنا؟ هل القوة أن تتحمل كل شيء وحدك؟ أم أن القوة أحيانا أن تعرف متى تحتاج إلى شخص آخر؟

في حياتنا اليومية قد نواجه مشكلة في العمل، أو نحتار في قرار، أو نحتاج إلى معرفة معلومة لا نعرفها، أو نجد أنفسنا أمام مسؤولية أكبر من قدرتنا، ومع ذلك قد نستمر في المحاولة بصمت فقط لأننا

0: نستطيع أن يفعل كل شيء، وطلب المساعدة لا يعني أننا عاجزون، بل يعني أننا نعرف حدود قدراتنا ونعرف متى نحتاج إلى الاستفادة من خبرة الآخرين. قد يوفر عليك سؤال واحد ساعات من المحاولة، وقد تمنحك نصيحة من شخص خبير طريقا أوضح، وقد تساعدك مشاركة المشكلة مع شخص تثق به على رؤية حل لم تكن تراه. وفي المقابل، عندما يطلب منا أحد المساعدة، علينا ألا نسخر من حاجته، فقد نكون نحن في يوم من الأيام من يحتاج إلى شخص يسمعنا أو يوجهنا. دعونا نجرب اليوم بعض الخطوات البسيطة. إذا واجهت أمرا لا تعرفه، اسأل شخصا لديه خبرة. لا تخجل من الاعتراف بأنك لا تعرف. إذا احتجت إلى مساعدة، اطلبها بوضوح واحترام. وإذا طلب منك أحد المساعدة، فكن عونا له إن استطعت. فالاعتماد على النفس قيمة جميلة، لكن الاعتماد المتبادل بين الناس هو ما يجعل المجتمع أكثر قوة وتماسكا. ليس مطلوبا منك أن تعرف كل شيء، ولا أن تحمل كل شيء وحدك. أحيانا يكون السؤال بداية الحل، وطلب المساعدة خطوة من خطوات الوعي. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بلحمر وسام الغريبي، إخراج مناهل دحمان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

يا رب. سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا

0: إلا ما وعدت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصة اختراع.
2: قبل المطبعة أتخيل إنه الكتاب الواحد كان يحتاج لناسخ بس عشان يكتبوا يدوياً، يعني نشر المعرفة والحصول عليها كان ياخذ وقت وجهد وفلوس. وفي القرن 15 ظهر يوهان غوتنبرغ في أوروبا وطور نظام الطباعة بالحروف المتحركة اللي طبعاً غير قواعد اللعبة. لكن غوتنبرغ ما اخترع فكرة الطباعة من الصفر، لأنه كانت في طرق طباعة معروفة قبل كذا في أجزاء من العالم. الجديد كان جمع عدة تقنيات في منظومة عملية، ألا وهي جمع الحروف المعدنية المتحركة مع الحبر المناسب وآلية الضغط والورق بطريقة عملية جداً، بتسمح بإنتاج نسخ كثيرة وبسرعة أكبر. وبحسب Library of Congress أو مكتبة الكونغرس، تطور تقنيات الطباعة كان من أهم العوامل اللي خلت الأفكار والكتب تنتشر على نطاق واسع. وبعدها بقرون صارت المطابع أسرع بكثير، حتى أن المطابع الدوارة في القرن 19 قدرت تنتج آلاف الصحف في الساعة. وفجأة صار ممكن إنتاج نسخ كثيرة من الكتاب بدل نسخة واحدة بيشتغل عليها الشخص بالأسابيع والأشهر. علمياً واجتماعياً، سهولة نسخ المعلومات ساعد على انتشار التعليم والعلوم والأخبار. يعني المطبعة مو تطبع الكتب وبس، لكنها سرعت انتشار الأفكار الجديدة. والأجمل إنه الفكرة ما أتغيرت كثير، اليوم نضغط طباعة ويطلع لنا النص خلال ثواني. من حروف معدنية لطابعات رقمية، الهدف واحد، نخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المطبعة اللي طلعت المعرفة من الرفوف وخلتها تمشي بين الناس.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة.

0: عددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم، إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش افتحها واضغط علامة النوتة الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية.

0: يلي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي

0: في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: فيلم مسألة حياة أو موت يمثل المملكة رسمياً في سباق الأوسكار العالمي. محمية الأمير محمد بن سلمان تسجل سابقة عالمية بدمج الطاقة الشمسية مع إكثار غزال الرمل. الثقافة السعودية تدشن جناحها الرسمي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. هيئة المسرح والفنون الأدائية تختتم محطة مدريد الدولية لتمكين الكفاءات المسرحية. أخيراً، رفقة الأحبة على مائدة الطعام تحد من الارتفاع الحاد لمستويات السكر بالدم وفق دراسة حديثة.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجكم اليوم استوديو 20. هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. وبداية ويكند سعيد على الجميع. اليوم إن شاء الله راح نكون معاكم في زوايا مختلفة وفي مجالات مختلفة. معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي والإخراج خلود لبني. واللي حاب يشاركنا وأكيد نتشرف بمشاركاتكم على أرقام التواصل على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. واللي حاب يتواصل معنا من خلال الواتساب على 800-244-2828. واللي حاب كمان انه يسمعنا من خلال تطبيق راديو السعودية سعودي راديو بلس او من خلال حساب اذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو وايضا من خلال تطبيق الاولى. خلونا نروح لاول محطة غنائية مع خلود وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تغيروا الموجة على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: حياكم الله من جديد، وبدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. طبعا زي ما عودناكم البداية مع الفقرة التفاعلية بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن الجوال اللي ما يوقف إشعارات، والجروب والجروبات والرسائل اللي شغالة ورا بعض، لكن انت محتار. ففي طريقين او خيارين. الخيار الأول إنك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة، وتشارك في كل سواليف الجروبات والمقاطع عشان تكون دائما في قلب الحدث، وتضمن إن العلاقات تظل قوية وقريبة. بس هذا كله على حساب تشديد ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. وعندك خيار ثاني إنك تفعل وضع الصامت وتطنش الإشعارات، وما تشيك على الرسائل إلا في أوقات فراغك المحددة عشان تشتري راحة راسك وتعيش يومك بدون توتر. لكن هذا له ضريبة، تتحمل ضريبة إنك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن إنه يتهمك بالتكبر أو التجاهل. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28، كمان اللي حاب يشاركنا عن طريق منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو. فأنت مع أي خيار؟ الخيار الأول إنك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل شيء وتضمن أن العلاقات تظل قوية وقريبة، بس هذا كله على حساب أنه ذهنك يتشتت وتركيزك يضيع في مهامك اليومية. ولا كمان الخيار الثاني أنك تكون معزول عن هذا الضجيج كله، تفعل وضعية الصامت وتطنش الإشعارات وما تشيك على الرسائل إلا في أوقات محددة، بس هذا كله تتحمل فيه ضريبة أنك تتأخر في الردود، يفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن أنه يرمي لك كلمة من هنا ولا من هنا ويتهمك بالتكبر أو التجاهل. طبعا احنا متواصلين معكم في فقرة بالأغلبية والفقرات الأخرى، لكن خلونا نروح لهذا الفاصل مع خلود، وبعدها راجعين لا تروحوا بعيد.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. خلوني أروح معكم لهذا الخبر. معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ كشف عن تفاصيل وجهة نجران، الوجهة الترفيهية الجديدة في المنطقة، عبر فيديو تشويقي تمهيدا لافتتاحها خلال عام 2027. وجهة نجران تمتد على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع وتضم مرافق متنوعة بتجمع بين المطاعم والمتاجر ومساحات الفعاليات. هذا كله بيسهم في إثراء الخيارات الترفيهية المتاحة في المنطقة. الوجهة بتقدم باقة من التجارب والأنشطة اللي بتشمل الفعاليات والعروض الحية والسينما، إلى جانب أيضا مجموعة من الألعاب والتجارب الترفيهية.

من بينها البولينج والكارتينج وغيرها بما يلائم اهتمامات مختلف شرائح الزوار. كمان من المنتظر أن وجهة نجران توسع نطاق الخيارات الترفيهية في المنطقة من خلال تنوع مرافقها وتجاربها وما توفر من أنشطة للسكان والزوار على مدار العام. طبعا وجهة نجران تأتي ضمن مبادرة وجهات الترفيه، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه اللي تهدف إلى تطوير وجهات ترفيهية حديثة في عدد من مناطق ومدن المملكة وتوفير بنية تحتية دائمة وقابلة لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات والتجارب طوال العام. طيب خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية، جوالك ما يوقف إشعارات والجروبات والرسائل شغالين وراء بعض وانت بحتار بين طريقين او خيارين. الخيار الاول انك تكون متفاعل لحظي، تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل السواليف، سواليف الجروبات والمقاطع، عشان تكون دائما في قلب الحدث وتضمن انه هذه العلاقات تظل قوية وقريبة. بس هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. وفي خيار ثاني المعزول، تكون معزول عن الضجيج هذا كله وتفعل وضع الصامت وتطنش الإشعارات وما تشيك على الرسائل إلا في أوقات فراغك، يعني أوقات محددة، عشان تشتري راحة بالك وتعيش يومك بدون توتر. بس هذا له ضريبة، إنك تتحمل أو تتحمل إنك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن يرمي لك كلمة ويتهمك بالتكبر أو التجاهل أو ما شابه. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا من خلال الواتساب على 800-244-28-28. فاصل مع خلود وبعدها راجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات،

0: نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا إلى فقرة أثر غير متوقع. تخيل معي، في عام 2007 كان فيسبوك يكبر بسرعة، بس ظهرت عندهم مشكلة غريبة وشكوى مكررة من المستخدمين. المشكلة لما ينزل أحد صورة لقطة أو يكتب أنه تخرج أو صورة شخصية، تلاقي مئات التعليقات تحت المنشور كلها نفس الكلمة: مبروك، حلو، ما شاء الله. هذه التعليقات كانت تملى الصفحة وتغطي على المنشورات الثانية وتأخذ وقت وعناء من الناس، وهي مجرد مجاملات سريعة. في يوم من أيام الهاكاثون اللي هي جلسات البرمجة السريعة، اجتمع كم مهندس ومصمم في فيسبوك وقالوا ليش ما نسوي زر صغير يغني عن هذا كله. في البداية كانوا بيسمونه زر أوسوم، رائع. ولما عرضوا الفكرة على مارك زوكربيرغ اللي هو مؤسس الفيسبوك، رفضها في البداية. كان خايف انه الزر يخلي الناس تعجز وما تعود وما عاد تكتب تعليقات، بس بعد تجارب وارقام اقتنع بالفكرة وغير الاسم للايك مع رسمة الابهام المرفوع، ونزلوه رسميا في بداية 2009. لكن الأثر اللي ما كان على البال أو الشيء اللي مو حاسبين حسابه أبداً، إنه هذه الضغطة البسيطة غيرت مجرى الإنترنت وسلوك البشر كلياً. صناعة المؤثرين والإعلانات، تحول اللايك للعملة الجديدة على الإنترنت. الشركات وصناع المحتوى صاروا يتنافسون كيف يجمعون أكبر عدد لايكات، ومن هنا انولد شيء اسمه اقتصاد الانتباه وصناعة المؤثرين. كمان في حاجة اسمها وقود الخوارزميات. هذا الزر صار المعلم الأول للذكاء الاصطناعي والخوارزميات، يحلل وش تحب ووش يثير اهتمامك عشان يبقى يضغطك بمحتوى يشبهك وتجلس أطول وقت في التطبيق. كمان في هرمون السعادة والدوبامين. علماء النفس اكتشفوا أن إشعار فلان أعجبوا منشورك يعطي الدماغ جرعة دوبامين سريعة، يشعر بالمكافأة، وصار الناس ينتظرون اللايكات عشان يحسون بالتقدير، والشيء هذا غير في نفسيات وجيل كامل. بس إن المطورين ندموا. يعني الغريب إنه المطورين أو المهندسين اللي صمموا الزر طلعوا بعد سنوات وقالوا إنهم ندمانين على بعض الآثار الجانبية اللي صارت، لأن نيتهم كانت مجرد نشر الإيجابية واختصار الوقت. فخلاصة هذا الموضوع انه زر عمل بس عشان يوفر عليك كتابة كلمة مبروك او جميل، تحول الى المحرك الاساسي اللي يحرك اقتصاد الانترنت وطريقة تفاعل البشر في العالم كله الى اليوم. هذا موضوعنا في اثر غير متوقع. طيب خلينا نرجع معكم لفقرة بالأغلبية. اليوم نتكلم عن الجوال والرسائل والجروبات اللي شغالة وراء بعض في جوالك، وانت محتار بين طريقين أو بين خيارين. الخيار الأول انك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل سواليف الجروبات والمقاطع عشان تكون دائما في قلب الحدث وتضمن ان العلاقات تبقى قوية وقريبة، لكن هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. أما الخيار الثاني إنك تفعل وضع الصامت وتطنش الإشعارات وما تشيك على الرسائل إلا في أوقات فراغك المحددة عشان تشتري راحة بالك وتعيش يومك بدون توتر، بس تتحمل ضريبة إنك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن يتهمك بالتكبر.

التكبر أو التجاهل إلى آخره. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. وصلنا إلى فقرة من الصفر إلى يدك، سر اللمسة الخفية، كيف يفتح الباب الأوتوماتيك قبلك. رحلة تقنية نتعامل معها يوميا في المولات والمطارات والمستشفيات بدون ما نلقي لها بال، اللي هي الباب الأوتوماتيك. تخيل لوحين زجاج ثقال جدا تمشي باتجاهها وانت محمل أغراضك ولا مستعجل، وقبل ما توصل بمسافة خطوة أو خطوتين يفتح لك الباب بكل هدوء وسلاسة وبدون ما تلمس منه شيء ولا حتى تضغط أي زر. كيف تفهم هذه القطعة الزجاجية الصامتة إنك جاي باتجاهها وتفتح بالوقت المضبوط؟ والأهم إنه كيف تضمن إنها ما تقفل عليك وإنت ماشي من بينها؟ أول حاجة، في حاجة اسمها العين السحرية، حساسات الحركة والوجود. الباب طبعا ما يقرأ الأفكار ولا في سحر، الموضوع كله معتمد على قطعتين ذكيتين مثبتة فوق الباب مباشرة. الحاجة الأولى اسمها رادار الموجات الدقيقة، المايكرويف رادار. هذا الجهاز بيرسل موجات خفية بالهواء قدام الباب باستمرار، أول ما تقرب وتتحرك ترتد هذه الموجات للرادار ويتغير ترددها. هنا الحساس يفهم أنه في جسم قاعد يقرب، فيعطي أمر سريع للباب أنه يفتح. والحاجة الثانية أو القطعة الثانية الذكية، حساس الأشعة تحت الحمراء. هذا السنسر مو بس يلقط الحركة، هذا يلقط وجودك، يرسل أشعة غير مرئية للأرض. لو جيت وقفت تحت الباب تماما وحتى لو ما تحركت، الحساس يظل شايف حرارة جسمك ووجودك ويمنع الباب إنه يقفل عليك بتاتا. يعني قطعة انك تقدر تخرج وتدخل، وقطعة قطعة امان تمنع الباب انه ما يقفل عليك بتاتا. في حاجة اسمها العقل المدبر او لوحة التحكم. اول ما يستلم الحساس الاشارة يرسلها فورا لكمبيوتر صغير مخفي داخل المجرى العلوي للباب. هذا الكمبيوتر يحسب كل شيء بلمح البصر، يحدد سرعة الفتح وكم المسافة اللي يفتحها وكم ثانية يظل مفتوح، يعني غالبا من ثانيتين إلى 5 ثواني، ومتى يبدأ يرجع يقفل بالتدريج وبدون ما يخبط. وفي حاجة ثانية اسمها العضلات الساكنة أو الساكتة، هذا المحرك والسير المقوى. الزجاج المستخدم في هذه الأبواب مو زجاج عادي، هذا زجاج سيكوريت ثقيل جدا ومقسى عشان الأمان والسلامة. وعشان يتحرك هذا الثقل كله بثواني وبدون صوت يزعج الناس، يشتغل محرك كهربائي ذكي ومربوط بسير مطاطي قوي جدا ومقوى بألياف الكربون. المحرك هذا مو بس يدفع الباب، هو يعطي تسارع ناعم في البداية، وقبل ما يوصل الباب للطرف يهدي سرعته عشان يفتح بانسجام تام وبدون أي صدمات. طيب نيجي هنا للأهم اللي هي أنظمة الأمان عشان ما يصدم أحد. عشان يضمن المصنع أنه الباب ما يسبب أي حادث، لو ركض مثلا طفل فجأة أو مشى شخص كبير بالسن ببطء. في خاصية الارتداد العكسي، لو سمح الله واحتك الباب بأي جسم أو شنطة وهو يقفل، المحرك يحس بالمقاومة فورا، في جزء من الثانية يعكس حركته ويرجع يفتح بالكامل. وكمان أزيدكم من الشعر بيت، في بطارية الطوارئ لو انقطعت الكهرباء عن المبنى فجأة، في بطارية احتياطية تشتغل فورا وتعطي أمر للباب أنه يفتح ويظل مفتوح هنا عشان يسهل خروج الناس بسلامة. فمن موجات رادار تدور بالهواء لعقل إلكتروني يحسب خطواتك، ومحرك هادي يحرك أوزان ثقيلة، كلها تشتغل بتناغم في أقل من ثانية عشان تفتح لك الطريق بكل سهولة وبكل أمان. هذا موضوعنا في فقرة من الصفر إلى يدك. خليني أذكركم بفقرة بالأغلبية، جوالك ما يوقف إشعارات والجروبات والرسائل شغالين ورا بعض، وانت محتار بين طريقين. الطريق الأول إنك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل سواليف الجروبات والمقاطع عشان تكون دائما في قلب الحدث وتضمن إن العلاقات تظل قوية وقريبة، بس هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. وفي الطريقة الثانية إنك تفعل وضع الصامت وتطنش الإشعارات وما تشيك على الرسائل إلا في أوقات فراغك المحددة عشان تشتري راحة راسك وتعيش يومك بدون توتر، بس تتحمل ضريبة إنك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن يرمي لك كلمة ولا يتهمك بالتكبر أو التجاهل. شاركوني على 012-64-77154 أو على 012-649-5154 ومن خلال الواتساب على 800-244-28-28. فاصل مع

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: جوالك ما يوقف إشعارات والجروبات والرسائل شغالين ورا بعض، وانت عندك خيارين. الخيار الأول انك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل السواليف، سواليف الجروبات والمقاطع، عشان تكون دائما في قلب الحدث وتضمن انه العلاقات تبقى قوية وقريبة، لكن هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. وفي الخيار الثاني انك تفعل وضع الصامت وتطنش الاشعارات هذه وما تشيك على الرسائل الا في اوقات الفراغ، عشان تشتري راحة بالك وتعيش يومك بدون توتر، بس تتحمل ضريبة انك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف، وبعضهم ممكن يرمي عليك كلمة ويتهمك بالتكبر او التجاهل او ما شابه. شاركوني على 012-6477-154 أو على 012-6495154. معنا سليمان، يا هلا ومرحبا. مساء الخير سليمان.
8: يا مساء الورد،
7: حياك الله، كيف حالك؟
8: يا مساء الرياض لأهل جدة،
7: يا هلا ويا مرحبا، حيا الله للرياض.
8: تحية الملك المكسر اللي عندكم اللي أطربنا بهالطرب الجميل والذوق العالي.
7: الله يسلمك زميلتنا خلود لبني.
8: والله ما شاء الله تبارك الله، وهنيكم ما شاء الله على هال التميز الدائم والإبداع الدائم. بس على طاري الأبواب ذكرتني بحكاية.
7: قول.
8: لما يكون تتخيل إنه الباب وهو مش باب، وأنت ماسك الجوال، لأن ربطت الجروبات بالباب، فماسك الجوال شيك على الجروبات.
7: صادق.
8: وهو مش باب، هو قزازة، وتخبط في القزازة دردب.
7: وهذه كثير دائما نشوفها يا سليمان.
8: والله مشكلة، يعني أنت صارت لك ولا لا؟ أمانة.
7: لا والله ما صارت لي، بس شفتها قدامي.
8: والله أيوة. صارت، أنا صارت لي وصارت قدامي كثير.
7: بس والله شوف، إذا جات على الباب سهلة، لكن المشكلة الواحد اللي يمسك جواله وهو يسوق.
8: لا إن شاء الله، إن شاء الله في وقت كبير.
7: لكن إن شاء الله الباب أمره سهل، إن شاء الله خبطة وتقوم وخلاص.
8: ما قصرت والله، وما قصرت الإذاعات دائما توجه وتندر، وأنتم صراحة منبر جميل، دائما نستمد ثقتنا وقواتنا منكم، فالله يحفظكم.
7: تسلم تسلم، من رقيك هذا والله يا سليمان.
8: الله يبارك فيكم يا حبيبي. بالنسبة للجروبات، شوف أنا أنا أنا أنا مارست الثنتين كلها، يعني أول شيء كمشرف وكمشارك في الجروبات، وما شاء الله يمكن أكثر من 20-30 جروب
7: ما شاء الله.
8: فجربت كل الثنتين اللي تكون

0: في الحدث وقربت طنش تعش تنتعش.
1: هتكون أكتف دائما.
0: أيوة فشوف هو أنا أقول خلك أكتف مع الحدث، إذا في حدث رياضي، حدث خبر جميل، أشياء حلوة، خليك مع الحدث، خبر في العيلة مثلا، خليك معهم أونلاين، مو تنام وتقول آخر الليل قبل ما تنام تفتح الجروبات الساعة 10 ولا 11 ولا 12 وفجأة ما تدري إلا يقول الفجر الله أكبر.
1: يعني على حسب الحدث أو المناسبة.
0: أي أنا أقول لك خليك أونلاين على حسب، إذا في أحداث حلوة
1: حلو
0: تكون معاهم يعني، لكن ما تكون 24 ساعة، لأنه بيتك وأهلك وشغلك وحياتك ووقتك له ثمن صراحة.
1: صحيح.
0: يا تخصص أوقات معينة، مثلا في بعض، أنا أعرف بعض الأصدقاء المنظمين والله يقول أنا كل ساعة 5 دقائق في آخر، مثلا بالساعة اليوم الساعة 10 مثلا ما عدا وقت النوم، الساعة 10 إلى 5 أفتح 10 مقفل، فلما أشوفه في الواتساب فعلا ألقى رسائله بين 10 بين الخمس دقائق الأخيرة من الساعة، إذا هو يحب يشارك أو يرسل.
1: هو والله صراحة يعني الموضوع متعب شوية، خصوصا اذا كان يعني جروب مهم وجروب يعني يبغى لك تكون اكتف على طول الوقت وانت مسؤول عن هذا الجروب، فالموضوع متعب ذهنيا يا سليمان.
0: انا والله حاطها كلها صامت الجروبات.
1: انت من النوع اللي يحط الميوت على كل الجروبات؟
0: والله الجروبات كلها، لانه مو معقوله ددن
1: ددن ددن. اي صادق صادق.
0: تخيل تتكلم مع احد وهو قاعد يسولف عليك. انا اتذكر صار لي موقف ما نسيته من زمان يعني، بعدها حرمت، واحد قاعد يكلمني يتكلمني في موضوع، فرن جوالي فجتني رسالة ففتح وسكت هو، فأنا حسيت وقفت السم، قال لا كمل
1: يعني
0: أحد أتكلم أنا وياك في موضوع تجيت رحت تفتح جوالي
1: يبين يعني ترى يبين
0: لا موقف مرة مو حلو. نصيحة يعني اليوم الجوالات نعمة ونقمة في نفس الوقت.
1: يعني أقدر أقول إنك رايح مع الخيار الثاني.
0: والله معاك على طول خيار الثاني.
1: واضح.
0: في وقت الأحداث لا.
1: إيه يعني على حسب الأحداث والمناسبات.
0: إذا فيها مناسبات حلوة. الله يحفظكم وشكرا لك.
1: جميل. الفرصة. الله يعطيك العافية. شكرا يا سليمان. شكرا لتواصلك. يومك سعيد إن شاء الله يا رب.
0: يومك أكثر.
1: طيب معنا أفراح.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أستاذ أسامة؟
1: تمام الحمد لله. كيف حالك أنت وكيف الويكند معك؟
2: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. اليوم من قبل لا المغرب أمطار، عندنا أمطار قوية ما شاء الله
1: ما شاء الله. الله يديمها يا رب. وين مكة ولا الطائف؟
2: مكة.
1: الله يديمها إن شاء الله يا رب. عقبالنا هنا في جدة
2: إن شاء الله بإذن الله. أنا جايكم بالخير إن شاء الله يا رب
1: بمشيئة الله. هاي أفراح.
2: والله شوف أنا يعني جروبات وواتساب هذه الأشياء ما عندي، عندي مكالمات ورسائل نصية. طيب فإذا أبغى أسوي حاجة أنا حسوي واتساب. طيب فأنا متى ما أرد، مثلا تعبانة من الشغل أو مثلا أنا مع ناس برا أو عند ناس أو في عندي ناس هنا، أنا ما أرد مي مشكلة خلاص بعدين أرجع أكلمهم حتى لو كان اليوم الثاني. فبعض الناس تأثروا وأنه ما ردت عليهم أو تأخرت في الرد، قاموا يقولوا فرح ما تبغانا.
1: يعني يجي لك كلام من هنا ومن هنا.
2: ايوه بكيفهم يتكلموا بعدين أكلمهم.
1: لأنه ترى الناس ما تعرف ظروف الناس،
2: ما تعرف تقول غير ما يكلمة.
1: هذه مشكلة.
2: أيوة.
1: فأنت تقريبا مع الخيار الثاني.
2: أيوة مع الخيار الثاني.
1: حلو حلو جميل. الله يعطيك العافية. شكرا يا فرح.
2: يا هلا العفو.
1: شكرا لتواصلك. يعطيك العافية. والله إلى الآن سليمان وأفراح كلهم مع الخيار الثاني، واللي يبدو لي إنه الأغلبية راح تروح مع الخيار الثاني. طيب معانا مازن.
3: حياك الله يا حبيبي.
1: حيا الله مازن. حياك الله. كيف حالك
3: يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. شخبارك؟ طيب.
1: والله بخير الحمد لله. كيف الويكند معاك؟ كيف الأجواء؟
3: والله الحمد لله حلوة. الحمد لله. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. ها يا مازن، مع الخيار الأول ولا الثاني؟
3: الثاني.
1: ليش؟
3: راحة البال الأول بالأخير. وبعدين يعني أنت محتاج إنك تقعد مع نفسك شوية يعني، ما تبغى يعني الرجة والصجة في كل دقيقة في كل دقيقتين يجيك إشعار يجيك.
1: أنت مخلي الجروبات على الصامت؟
3: إيه على الصامت أحطها، بس يجيني أشوفها. لكن أحيانا ما أرد إلا إذا كان في شيء مهم يعني.
1: والله أنا في أيام ترى تيجي أيام أحط الجوال

0: الجوال كله على الصامت.
1: والله
0: هو الجروبات والله. هذه اكيد كلها على الميوت، لكن احيانا الجوال كله على الصامت.
1: لان طبعا ما شاء الله مع كثره الجروبات مع كثره
0: اي طبعا طبعا الأمور. والله بعضهم ما شاء الله تبارك الله يعني يشوف الجوالات معاهم،
1: يعني مثلا يعني مثلا يا أسامة مثلا تكون في مباريات مثلا مثلا على سبيل المثال اشوف نتائجها و
0: تجيك الإشعارات على الجوال. إيه صحيح.
1: أيوة أيوة.
0: إيه خصوصا أيوة. إذا كنت أنت تتفرج على مباراة في التلفزيون وفي نفس الوقت في مباريات ثانية فتبغى أيوة أيوة. تشوف النتائج يعني أول بأول.
1: أيوة بس وفي يعني في كذا حبايب يقولوا لي أنت ما ترد أنت ما ترد، أنا أرد بس إذا جات الفرصة يعني.
0: والله في ناس يعني ما أدري يعني هم ما عندهم يعني ما عندهم ظروف ولا ما يعرفون انه الناس عندها مشاكل عندها ما تفضل لها في اوقات يعني محدده يعني لابد يعني انك تلتمس العذر لاخوك
1: يعني الواحد يكون مرضان مثلا
0: صح؟
1: او
0: إيه؟ حاجه والله في مثل هذه الامور لازم نلتمس العذر
1: اكيد لأنفسنا. اكيد احنا في زمن ما في التماس عذر يا تتواصل معي لا والله
0: استعان
1: وهذا هو السوشيال ميديا
0: صحيح صادق والله يا مازن شكرا الله يعطيك العافية ويومك سعيد يا رب
1: ويومك أسعد وتحية خاصة للجوهرة الإخراج المميزة دائما
0: خلوق لك الله يعطيك العافية شكرا يا مازن ليلتك سعيدة إن شاء الله يا رب طبعا هذه فقرتنا بالأغلبية احنا متواصلين معكم فيها وبنستقبل مشاركاتكم آراءكم سواء على الهاتف على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو للي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28 فاصل مع خلود وبعدها راجعين لا تغيروا الموجة على جدة FM

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة نكهة وسالفة. تخيل نفسك جالس بالمطعم وتفتح المنيو المصمم بجلد فاخر وتبدأ عينك تنتقل بين الأطباق. الموقف هذا بالذات هو المكان الحقيقي لأذكى عملية تلاعب نفسي ومادي ممكن تتعرض لها بدون ما تدري. المطاعم ما تحط اسماء الأطباق وبس، بل تحول المنيو إلى سيناريو مكتوب بدقة بيستهدف جوعك النفسي قبل جوعك الفعلي. إيش يعني؟ يعني بدل ما يكتب لك بوضوح وببساطة شوربة الطماطم ب15 ريال، تلقى الصفحة الملونة مكتوب فيها بسطر عريض ووصف مبهر: شوربة الطماطم الحمراء المقطوفة طازجة من مزارع الريف الدافئ، المطبوخة على طريقة الجدة وعلى نار هادئة لعدة ساعات مع أوراق الريحان العطرية والمطعمة بلمسة ناعمة من الكريمة الفاخرة، السعر 38 ريال. أو لما تتصفح قسم الحلويات تلقى كيكة الشوكولاتة الداكنة المخبوزة بعناية على طريقة الجدة والمحشوة بحبيبات المارشميلو الدافئة والذائبة، السعر 45 ريال. الواقع في المطبخ وراء الكواليس أبسط مما تتخيل، نفس قدر الشوربة ونفس الكيكة الجاهزة، لكن مجرد إضافة هذه الكلمات والوصف الطويل خلى مخك يتقبل يدفع أكثر من ضعف السعر الأصلي وهو مقتنع تماما أنه ما أخذ شيء يسوى. طيب كيف تشتغل هذه الحيلة في دماغك؟ أول حاجة التذوق الخيالي وإفراز الدوبامين. اللسان مو أول شيء يتذوق الأكل، عقلك يقرأ ويتذوق قبل. لما عينك تطيح على كلمات وصفية زي محمص على الفحم، قرمش، مارشميلو ذايب، يبدأ

يبدأ المخ يتخيل الملمس والطعم فورا. هذه المعالجة الذهنية بتخلي الغدد اللعابية تشتغل والدماغ يفرز هرمون الدوبامين في هذه اللحظة. لكن برضو في هذه اللحظة بتتحول الوجبة من مجرد أكل لسد الجوع إلى تجربة لازم أنك تجربها، فتبدأ هنا مقاومة عقلك للسعر المرتفع تطيح. وفي حاجة ثانية اسمها تجارة النوستالجيا أو الحنين للماضي، هنا يبدأ دور الجدة اللي تكلمنا عنه. الناس تبحث دائما عن الأمان والذكريات الحلوة، والمطاعم فاهمة هذا الشيء صح. لما تقرأ عبارة على طريقة الجدة أو خلطة أمي أو ما شابه، الجدة هنا مو طابخة شيء، الجدة هنا رمز تسويقي. يعني أنت بالواقع ما تشتري أكل، أنت تشتري حالة عاطفية وشعور بالدفء مرتبط بأيام زمان. والعاطفة في عالم التجارة ترى ما لها سعر محدد، فتروح تدفع 50 أو 60 ريال في طبق تكلفة بسيطة لأنك أنت تعتقد أنك تستحضر ذكرى غالية. وفي حاجة ثانية أنهم يهموك بالحصريات والمصدر المتميز، لما يكتبون في المنيو مثلا لحم أنجوس مربع على العشب الطبيعي، جبن موزاريلا معتق مستورد من جبال الألب، أشياء كثيرة بتشوفها في المنيو. الهدف هنا هو بناء قيمة متوقعة خيالية للوجبة. عقلك بيفكر تلقائيا، بيقول والله دام المكونات جاية من آخر الدنيا ومكتوفة بصعوبة، أكيد السعر العالي هذا منطق ومستحق، مع أنه غالبية المكونات تيجي من نفس الموردين التجاريين المعتادين وبالجملة كمان. طيب احنا ليش نقول هذا الكلام؟ لانه في ارقام ودراسات. في دراسة عملية شهيرة اجريت في احد الجامعات الامريكية على سلوك المستهلكين في المطاعم، كشفت نتائج صادمة. ارتفاع المبيعات هذا كيف يضيف الوصف العاطفي للاطباق ويرفع نسبة مبيعات الطبق نفسه ب 27% مقارنة بالاسماء العادية. وفي حاجة ثانية اسمها خدعة التقييم. الزبائن اللي طلبوا الأطباق ذات الوصف الطويل قيموا طعم الأكل بأنه ألذ وأعلى جودة، ألذ وأعلى جودة بكثير من الزبائن اللي أكلوا نفس الطبق بالضبط باسمه البسيط. يعني الوصف ما خدع جيبك بس، خدع تقييمك الفعلي للطعم. فالمرة الجاية لما تجلس في مطعم وتشوف كيكة الشوكولاتة الداكنة المخبوزة بعناية على طريقة الجدة، المحشوة بحبيبات المارشميلو الدافئة والذائبة ومن هذا الكلام، تذكر دائما أن الجدة ما لها أي دخل في الموضوع وقاعدة ببيتها والمارشميلو طالع من مايكرويف المطبخ في دقيقتين. بس الكلمات الفخمة واستغلال الأسماء، اسم الجدة اسم الأم، هي اللي خلت فاتورتك تدبل. هذا موضوعنا أو الحيلة أو قصتنا في فقرة نكهة وسالفة. خلوني أذكركم بفقرة بالأغلبية. نتكلم اليوم عن جوالك اللي ما يوقف إشعارات، والجروبات اللي ما توقف، والرسائل اللي شغالة ورا بعض، وإنت هنا محتار بين خيارين. الخيار الأول إنك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل سواليف الجروبات والمقاطع عشان تكون دائم في قلب الحدث وتضمن ان العلاقات تظل قوية وقريبة، لكن هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. اما الخيار الثاني، تفعل وضع الصامت وتطنش الاشعارات وما تشيك على الرسائل الا في اوقات محددة او في اوقات فراغك عشان تشتري راحة بالك وتعيش يومك بدون توتر، بس هذا تتحمل انه ضريبة انه تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف وتسمع لك كلمة من هنا زي ما قالت افراح اعتقد ومازن، انه والله ما يتواصل، متكبر، يتجاهلنا ومن هذا الكلام. شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154 للحاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28.

0: الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
1: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع، اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، وصلنا لفقرة بوكس اوفيس، هذه الفقرة اللي تحطك في قلب المشهد وتكشف لك وش أكثر شيء ماشي ومطلوب عند الشباب بلغة أرقام حقيقية ومباشرة. اليوم شباك التذاكر ما يتكلم عن أفلام ولا سينما، يتكلم عن الصوت اللي دائما يرافقنا يوميا وصار جزء أساسي من روتيننا، اللي هو عالم البودكاست. خلينا نتكلم بالأرقام عن هذا العالم. في المرتبة الأولى والمستحوذة على الصدارة بدون منافس، بودكاست قصص النجاح وتطوير الذات. تعالوا نشوف لغة الأرقام إيش تقول. المنصات بتسجل اليوم أكثر من 12 مليون ساعة استماع شهري في منطقتنا، والأهم أنه 75% من الشباب صاروا يفتحون البودكاست تلقائيا أول ما يركبون السيارة، وتحديدا في أوقات الذروة وزحمة الطرق. طيب ليش هذا النوع بالذات قاعد يسيطر على الصدارة ويحقق هذه الأرقام؟ أولا لأن الشباب اليوم ابتعدوا عن الكلام الإنشائي والنظريات المعقدة، وصاروا يدورون على تجارب واقعية ودروس مباشرة من ناس نزلت الميدان بنفسها، جربت واجهت تحديات وفشلت وبعدين حققت النجاح وهكذا. وثانيا تغيرت فكرة استغلال الوقت بشكل كامل، يعني بدل ما تقضي ساعة الخط وانت طفشان أو محروق دمك من الزحمة، تحط السماعة وتطلع بفكرة جديدة تغير نظرتك لعملك أو شغلك أو حتى لمستقبلك. كمان سهولة الدمج في الحياة اليومية، محتوى مرن تسمعه وانت تسوق، وانت تتمرن في النادي، وانت تتمشى، أو حتى وانت تسوي قهوتك في الصباح. غير كذا التأثير ما وقف عند الاستماع بس، هذا المجال فتح أبواب وظيفية واستثمارية جديدة للشباب، من إعداد وإنتاج وهندسة صوت، تسويق لصناعة المحتوى، لدرجة أن سوق البودكاست صار يعتبر من أسرع القطاعات نموا في الإعلام الجديد، واستحوذ على نسبة كبيرة من سوق الإعلانات الموجهة لفئة الشباب. تقييم الشارع لهذا الوضع يختصر لك القصة كلها. الزحمة ما عادت وقت ضايع، حط السماعة واسمع خبرة تختصر عليك سنين من التجربة والخطأ. هذا موضوعنا في فقرة بوكس أوفيس، كنا نتكلم عن عالم البودكاست بالأرقام والإحصائيات. خليني أذكركم بفقرة بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن جوالك اللي ما يوقف الجروبات والإشعارات والرسائل اللي شغالة وراء بعض، وانت عندك خيارين انك تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة، لكن هذا كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية، او تفعل وضع الصامت وتطنش الاشعارات وما تشيك على الرسائل الا في اوقات محددة، بس تتحمل ضريبة انك تتأخر في الردود ويفوتك الكثير من السوالف. شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154 للي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. طبعا كنا بنتكلم عن فقرة بالأغلبية، عن جوالك اللي ما يوقف إشعارات والجروبات والرسائل اللي شغالة وراء بعض، فأنت مع الخيار اللي تمسك جوالك طول الوقت وترد بسرعة على كل رسالة وتشارك في كل السواليف، سواليف الجروبات والمقاطع، عشان دائما تكون في قلب الحدث، بس كله على حساب تشتيت ذهنك وضياع تركيزك في مهامك اليومية. ولا مع الخيار الثاني انك تفعل وضع الصامت وتطنش كل شيء وما ترد إلا يعني في أوقات محددة، بس تتحمل ضريبة أنك تتأخر في الردود، يفوتك الكثير من السوالف أو تجيك كلمة من هنا من هنا بأنك يعني تكبر، تتجاهل الرسائل، تتجاهل مكالماتنا وما إلى ذلك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. معانا نورة، يا هلا ومرحبا.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
6: الله يسعد مساك وسام، وش اخبارك؟
5: بخير الحمد لله، كيف حالك يا نوره؟
6: والله بخير، الله يسعد مساك.
5: الله يسلمك، الله يعافيك.
6: كيف اجواءكم في جده؟ زي اجواء مكه حلوه ولا لا؟
5: والله لسه منتظرين الامطار على احر من الجمر، بس انه يعني في بوادر ان شاء الله.
6: سيروا على مكه ما شاء الله، احنا من الاسبوع الماضي واحنا عايشين في خير، وانت واليوم ما شاء الله مره جدا مكه حلوه.
5: الله يديمها ان شاء الله يا رب، توها فراح تقول ما شاء الله الامطار
6: مره
5: وسيول ونعمه الحمد لله.
6: اي والله لنا اسبوعين ما شاء الله تبقى اجواء مكه مره رائعه ما شاء الله.
5: الله يديمها ان شاء الله. ها يا نوره، خيار اول ولا خيار ثاني؟
6: شوف انا والله من النوع اللي احب ارد على طول، ما احب اتجاهل احد
5: نهائيا. انت اول واحده تقول مع الخيار الاول.
6: مره جدا احب ارد. شوف مثل انا دحين مثلا ارسل على واحده ما ترد علي انا ازعل. صح. طيب هي برضو هي ارسلت لي انا ما ردت عليها، هي شو تسوي؟ راح تزعل. صح. طيب لها حق هي منها تزعل حتى انا ازعل، لازم الواحد يرد على الثاني.
5: طيب ليش تزعلين؟ يمكن تكون عندها ظروف، يمكن تكون مشغوله. طيب
6: اذا فتحت رسالتي وما ردت لي؟
5: اذا فتحت رسالتك وما ردت، طيب عادي، ترى ممكن تصير. يعني احيانا انا افتح الرسائل واقول خلاص انا مشغول في هذه اللحظه ارد بعدين.
6: لا اذا احد رد قال انا مشغول بسيط يعني عادي خلاص يهدر، لكن اذا ما حد رد طنش.
5: فأنت تردين على طول يعني، وتبغين المعاملة يعني بالمثل،
6: يعني من النوع اللي أحب أرد على طول، وإذا أحد طلب مني طلب أسألي أحد عن الشغلة الفلانية أحب على طول أعطيه شغلة
5: ما شاء الله. أنت يعني نقدر نسميك المتفاعلة اللحظية اللي على طول تردين.
6: والله جدا ما أحب الجاهل أحد من هي.
5: حلو حلو.
6: حتى والله إني مرات أكون في جدة يعني شدة يعني ضغط
5: وتردين.
6: والله أرد.
5: حلو والله. أنت أول واحدة يعني تروح مع الخيار الأول.
6: ما أدري صراحة، ما سمعت الرسائل.
5: لا كلهم رايحين مع الخيار الثاني اللي هو يحطونه على الصامت ويطنشون الإشعارات
6: لا.
5: وما شيء يكون يعني في أوقات فراغهم وكذا. أي
6: لا طيب انت تزعل لما حد يطنش، فليش راح تطنش الشخص؟
5: لا لا، هو مو يطنش الشخص، يطنش الاشعارات مثلا اللي في الجروبات المزعجه. ايوه يعني مش الشخص نفسه.
6: ليش الواحد حط جوال؟ وليش الواحد ما اخذ ارقام اصدقاء؟ ليش احد يتواصل مع احد وفي النهايه يتجاهله؟ اللي صح اذا كان الشخص المزعج وصاحب شغلات كثيره صح. هذه صراحه
5: هذه وجهه نظرك يا نوره. الله يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
6: الله يسعدك، شكرا،
5: يومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب مازن الغانمي يقول أنا أحطه سايلنت لأني أحب أني أريح نفسي عن الإزعاج والأمور هذه. شكرا يا مازن، يعطيك العافية. برضو عبد الله بركات على الواتساب يقول مساء الخير أسامة وخلود، أنا بالنسبة لي ما أحب جروبات السوالف كثير، ولكن أنا مع الخيار الثاني أني أرد على راحتي. يعني قصدك عبد الله ترد وقت ال يعني وقت ما تكون فاضي في أوقات محددة. شكرا لتواصلك عبد الله، يعطيك ألف عافية. متواصلين إحنا معكم مستمعينا، هنروح لفاصل مع خلود وبعد راجعين مكملين معاكم في استديو 20.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: حياكم الله من جديد. عنوان فقرة ليفل أب اليوم: محركات الألعاب تغزو كواليس هوليود. التحول المرعب قاعد يصير اليوم في كواليس صناعة السينما العالمية نفسها. هوليود أدركت في السنوات الأخيرة أن التكنولوجيا اللي كانت تستخدم بس عشان تشغل الألعاب صارت أسرع، أذكى، أقوى بمرات من الطرق التقليدية اللي كان يتصور فيها السينما لعشرات السنين. الموضوع ما عاد مجرد شاشة خضراء يوقف قدامها الممثل في استوديو بارد وهو ضايع يتخيل المعركة أو الكوكب اللي حوله. اليوم السينما انتقلت لما يسمى بالإنتاج الافتراضي. صاروا يبنون استوديوهات كاملة محاطة بدوائر من شاشات LED عملاقة تعرض عوالم ثلاثية الأبعاد مبنية بالكامل داخل محركات الألعاب مثل Unreal Engine 5. السر الكبير هنا هو التفاعل الحي بالوقت الفعلي ريال تايم. الإضاءة اللي تطلع من الشاشات تنعكس بشكل طبيعي 100% على وجه الممثل وعلى تفاصيل ملابسه وخامة دروعه. المخرج والمصور ما ينتظرون شهور عشان يشوفون المؤثرات البصرية في المونتاج، بل يشوفون المشهد النهائي كامل وهم يصورون في نفس اللحظة. ولو المخرج في نص التصوير قرر انه وقت غروب الشمس مو مناسب او يبغى يغير مكان جبل في الخلفية مثلا، المبرمج بضغطة زر واحدة يغير حالة الطقس ومكان الجبل في ثواني معدودة. هذا الاندماج بين صناعة الألعاب والسينما اعتمدت عليه أضخم الميزانيات في عالم الترفيه، من مسلسلات عالمية مثل ذا ماندالوريان إلى أحدث أفلام مارفل وسلاسل الأكشن. هذه التقنية مو بس غيرت الجودة، كمان وفرت ملايين الدولارات كانت تروح في رحلات السفر والتنقل بين الدول للتصوير الخارجي، واختصرت شهور طويلة من شغل المعالجة الرقمية. فاليوم محركات الألعاب ما عادت مجرد برنامج يشغل لك لعبة وتطفيها، لا، صارت هي المحرك الأساسي اللي يبنى عليه مستقبل السينما والترفيه العالمي. هذه فقرتنا في أو موضوعنا في فقرة ليفل أب. حنروح لفاصل قصير مع خلود وبعدها راجعين في آخر جزئية من حلقتنا. خلوكم معنا.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد. نختم حلقتنا اليوم بفقرة AI Secrets اللي نستعرض فيها خفايا واسرار الذكاء الاصطناعي. اليوم بنتكلم عن تلخيص الكتب أو المقالات الطويلة. يعني تخيل أنه عندك كتاب من 300 صفحة أو مقال طويل مليان كلام معقد وتبغى تأخذ منه الزبدة بدون ما تضيع يومك كامل في القراءة. الذكاء الاصطناعي هنا يقدر يحل لك هذه المشكلة في ثواني معدودة، بس الشاطر هو اللي يعرف كيف يسأله. أغلب الناس تروح تكتب له لخص للكتاب الفلاني، هنا الذكاء الاصطناعي يعطيك كلام عام ومكرر وما تطلع منه بفائدة حقيقية، لكن السر انك تعامله كأنه مساعد شخصي ذكي وتحدد له بالضبط ايش تبغى. اذا تبغى تستفيد فعليا، هذه 3 طرق راح اقول لك عليها وتجيب لك زبدة الموضوع مباشرة. اول شيء، يطلب الفوائد العملية مو بس الملخص. يعني بدل ما تقول لخص لي، قل له أعطيني أهم 5 أفكار من هذا الكتاب مع مثال عملي واحد لكل فكرة يوضح لي كيف أطبقها في حياتي أو شغل اليوم. يعني إيش تقول له؟ تقول له أهم 5 أفكار من هذا الكتاب، وكمان أعطيني مثال عملي واحد لكل فكرة من هذه 5 الأفكار يوضح لي كيف أطبقها في حياتي أو شغل اليوم. بكذا أنت تتجاوز الكلام النظري وتوصل لشيء تقدر تستفيد منه فوراً. الحاجة الثانية، خليه يستخرج لك الأرقام والخلاصة. إذا عندك مقال أو تقرير طويل، انسخ النص أو ارفع الملف وقل له اقرأ هذا النص واستخرج لي منه 3 أشياء فقط: الفكرة الأساسية في جملتين، أهم الإحصائيات أو الأرقام المذكورة، والنتيجة النهائية اللي وصل لها الكتاب. هذه الحركة بتختصر عليك قراءة صفحات طويلة وتجيب لك الخلاصة مباشرة. كمان تقدر تستخدمه كمحرك بحث داخل الكتاب. لو رفعت له ملف الكتاب PDF، لا تطلب منه يلخصه كامل، اسأله أسئلة محددة جدا، يعني مثل وش رأي الكاتب في موضوع إدارة المال، أو استخرج له النصائح اللي ذكرها الكتاب للتعامل مع الضغط النفسي مثلا. بكذا أنت توصل للمعلومة اللي تهمك بالضبط بدون ما تقرأ باقي الأبواب اللي ما تحتاجها. فالفكرة كلها مو أن الذكاء الاصطناعي يقرأ بدالك، الفكرة أنه يصفي لك المعلومات ويطلع لك الدرر اللي تحتاجها بأقل وقت وبأقل جهد. بفقرة الذكاء الاصطناعي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج استوديو 20. شكرا لكل من شاركنا في حلقتنا اليوم، شكرا لمن استمع إلينا. كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج خلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله في غدا في نفس الموعد. أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله، في أمان الله.
1: استوديو 20 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الملح ليش يختلف من نوع لنوع؟ دائما نشوف انواع من الملح، ملح ابيض، ملح بحري، ملح صخري، ملح وردي واسود ورمادي، وممكن نوقف قدام رف كامل مليان بانواع مختلفه من الملح ونلاحظ انه اسعارها تختلف كمان بشكل واضح ونحتار بينها بشكل كبير. لكن اذا كان المكون الاساسي في اغلبها واحد، ايش الفرق بينها فعلا؟ في الاساس الملح اللي نستخدمه في الاكل يتكون بشكل رئيسي من كلوريد الصوديوم، لكن الطريقة اللي وصل فيها الملح لنا هي اللي ممكن تختلف. الملح البحري ينتج من مياه البحر بعد تبخير الماء، أما الملح الصخري فيستخرج من رواسب ملحية تحت الأرض تكونت من بحار ومسطحات مائية قديمة ممكن تكون اختفت من ملايين السنين. أما الملح الأبيض العادي أو ملح المائدة فعادة يكون مكرر، وهذا الملح يمر بعمليات تنقية للحصول على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم وبلورات متجانسة، وممكن تضاف له مواد تساعد على منع التكتل، وفي بعض الأنواع يضاف له اليود، وهنا نحصل على الملح باليود اللي بدأ استخدامه على نطاق واسع للمساعدة في مواجهة نقص اليود. يعني الملح المكرر والملح باليود ما هم نفس الشيء، الأول يتعلق بمعالجة الملح والثاني يعني إنه اليود أضيف له. ومن أشهر أنواع الملح الصخري ملح الهملايا الوردي، ورغم اسمه إلا إنه الجزء الأكبر منه يجي من مناجم في باكستان، ولونه الوردي جاي من كميات صغيرة من المعادن الموجودة مع الملح ومنها مركبات الحديد، لكن وجود هذه المعادن ما يخليه مختلف جذرياً من الناحية الغذائية عن الملح العادي، لأن المكون الأساسي يظل كلوريد الصوديوم. وأنواع الملح حول العالم أكثر بكثير من الأبيض والوردي، وبعضها يتميز بطريقة إنتاجه أو شكل بلوراته أو حتى رائحته. في فرنسا مثلاً في ملح فلور دي سيل، ويعني زهرة الملح، ويستخرج في مناطق ساحلية زي جيراند لما تدخل مياه البحر إلى أحواض ملحية ضحلة ومع الشمس والرياح يتبخر الماء، وفي ظروف مناسبة تتكون بلورات رقيقة على سطح الأحواض ويتم جمعها بعناية قبل ما تغرق وتذوب، وعشان إنتاجها محدود وطريقة جمعها دقيقة يكون سعرها أعلى في العادة وتستخدم غالباً فوق الأكل في النهاية. وفي نفس الأحواض نلاقي الملح الرمادي اللي يكتسب لونه المميز من ملامسته للطين في قاع الأحواض. وفي إنجلترا في ملح مالدون، وهو ملح بحري اشتهر ببلوراته الرقيقة ذات الشكل الهرمي، وهنا الاختلاف مو في إنه الملوحة جاية من مركب مختلف، لكن في شكل البلورات وقوامها لما نحطها فوق الأكل تعطينا قرمشة ودفعة واضحة من الملوحة وبعدها تتفتت في الفم، وعشان كده تستخدم هذه الأنواع كثير كلمسة تضاف في النهاية على الطبق. وفي جنوب آسيا في نوع مختلف تماماً اسمه كالا نمك أو الملح الأسود، والمفاجأة مو بس في لونه ولكن ريحته وطعمه، لأنه يحتوي على مركبات كبريتية تعطيه رائحة مميزة تشبه البيض المسلوق، وعشان كده يستخدم في أكلات جنوب آسيا وحتى في بعض الوصفات النباتية عشان يعطيها نكهة قريبة من البيض. والملح ما يضيف الملوحة للأكل وبس، بكميات مناسبة يقدر يقلل إحساسنا ببعض النكهات المرة، وهذا يخلي نكهات ثانية في الأكل تظهر بشكل أوضح، وعشان كده نلاقي رشة ملح حتى في وصفات حلوة زي الكيك والكوكيز والشوكولاتة، مو عشان يخليها مالحة ولكن عشان يوازن الطعم ويبرز النكهات الثانية. وفي النهاية، رغم اختلاف الأسماء والألوان والأسعار، معظم أنواع الملح اللي نستخدمها تعتمد في النهاية على نفس المركب الأساسي كلوريد الصوديوم، لكن مصدر الملح وطريقة إنتاجه وحجم وشكل بلوراته كلها تغير الطريقة اللي نستخدمه فيها ونحس فيها على الأكل. والأهم إنه دور الملح ما يقتصر على إضافة الطعم المالح، أحياناً رشة صغيرة منه تغير الطريقة اللي نتذوق فيها الطبق بالكامل.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف إنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بإنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. بالعكس،
0: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في الموسم الرياضي 2015-2016 حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعجزة الرياضية الأكبر في القرن 21 بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تشكيلة متواضعة وبقيادة المدرب كلاوديو رانييري. أطاح الفريق بكبار أندية إنجلترا رغم أن احتمالية تتويجه قبل بداية الموسم كانت 1 إلى 5 آلاف، مسجلا قصة ملهمة كتبت بحروف من ذهب.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود. رحلة امتدت لعقود من الديوان الملكي إلى رئاسة الاستخبارات العامة، ثم إلى السلك الدبلوماسي، وصولاً إلى العمل البحثي والفكري. ولد الأمير تركي الفيصل في مكة المكرمة عام 1945 ميلادي. بدأ تعليمه في المدرسة النموذجية بالطائف، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن يلتحق إلى أحد الجامعات. ومنذ سنواته الأولى تشكلت لديه علاقة وثيقة بالعالم خارج المملكة، وهي تجربة ستصبح لاحقاً جزءاً مهماً من مسيرته في العمل السياسي والدبلوماسي. في عام 1973 عين مستشاراً في الديوان الملكي، وبعد 4 سنوات جاءت واحدة من أبرز محطات مسيرته. ففي عام 1977 عين الأمير تركي الفيصل رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير، وظل في هذا المنصب قرابة 24 عاماً حتى عام 2001. كانت تلك السنوات حافلة بأحداث وتحولات إقليمية ودولية كبرى جعلت العمل الاستخباراتي والدبلوماسي السعودي جزءاً من ملفات شديدة التعقيد. وبعد سنوات طويلة في العمل الاستخباراتي انتقل الأمير تركي الفيصل إلى واجهة الدبلوماسية، ففي عام 2002 عين سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. هناك انتقل من إدارة الملفات خلف الكواليس إلى تمثيل المملكة بصورة مباشرة أمام الحكومات والإعلام والمجتمع السياسي. وبعد 3 سنوات جاءت محطة أخرى أكثر حضوراً على الساحة الدولية، ففي عام 2005 عين سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي واشنطن عمل في واحدة من أهم الساحات السياسية في العالم قبل أن يتقاعد من العمل الدبلوماسي عام 2007. لكن نهاية العمل الرسمي لم تكن نهاية الحضور، فبعد سنوات قضاها في السياسة والاستخبارات والدبلوماسية اتجه الأمير تركي الفيصل بصورة أكبر إلى المجال الفكري والبحثي، فهو مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل، كما يرأس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ومن خلال المركز استمر حضوره في النقاشات المتعلقة بالسياسات الدولية والتاريخ والعلاقات بين الدول والثقافات، كما شارك في محاضرات وفعاليات أكاديمية دولية من بينها واحدة من إحدى الجامعات التي درس فيها وغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية. ومن أبرز اهتماماته الكتابة وتوثيق التجارب التي عاصرها، وفي عام 2021 صدر له كتاب الملف الأفغاني الذي تناول فيه تجربته خلال فترة رئاسة الاستخبارات العامة، واستعرض محطات من العلاقات السعودية مع أفغانستان منذ الغزو السوفيتي. من مكة بدأت الحكاية، ومن التعليم في السعودية والولايات المتحدة تشكلت ملامح شخصيته، شخصية تنتقل بين الديوان الملكي والاستخبارات والسفارات ثم البحث والفكر. تركي الفيصل مسيرة سعودية عاصرت عقوداً من التحولات، وانتقلت بين أكثر الملفات حساسية قبل أن تستقر اليوم في مساحة أخرى، مساحة المعرفة والتوثيق وقراءة العالم.
0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: قصة اختراع.
3: قبل المطبعة اتخيلوا انه الكتاب الواحد كان يحتاج لناسخ بس عشان يكتبوا يدويا، يعني نشر المعرفة والحصول عليها كان ياخذ وقت وجهد وفلوس. وفي القرن الخامس عشر ظهر يوهان غوتنبرغ في أوروبا وطور نظام الطباعة بالحروف المتحركة اللي طبعاً غير قواعد اللعبة. لكن غوتنبرغ ما اخترع فكرة الطباعة من الصفر، لأنه كانت في طرق طباعة معروفة قبل كذا في أجزاء من العالم. الجديد كان جمع عدة تقنيات في منظومة عملية، ألا وهي جمع الحروف المعدنية المتحركة مع الحبر المناسب وآلية الضغط والورق بطريقة عملية جداً بتسمح بإنتاج نسخ كثيرة وبسرعة أكبر. وبحسب Library of Congress أو مكتبة الكونغرس، تطور تقنيات الطباعة كان من أهم العوامل اللي خلت الأفكار والكتب تنتشر على نطاق واسع. وبعدها بقرون صارت المطابع أسرع بكثير، حتى أن المطابع الدوارة في القرن التاسع عشر قدرت تنتج آلاف الصحف في الساعة، وفجأة صار ممكن إنتاج نسخ كثيرة من الكتاب بدل نسخة واحدة بيشتغل عليها الشخص بالأسابيع والأشهر. علمياً واجتماعياً، سهولة نسخ المعلومات ساعد على انتشار التعليم والعلوم والأخبار، يعني المطبعة مو تطبع الكتب وبس، لكنها سرعت انتشار الأفكار الجديدة. والأجمل إنه الفكرة ما اتغيرت كثير، اليوم نضغط طباعة ويطلع لنا النص خلال ثواني. من حروف معدنية لطابعات رقمية، الهدف واحد، نخلي المعلومة توصل بشكل أسرع. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المطبعة اللي طلعت المعرفة من الرفوف وخلتها تمشي بين الناس.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة

0: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
4: ليش نحب الجلوس في الطبيعة؟ لما نطلع للطبيعة نحس إنه شيء ثقيل انزاح من صدورنا، وكأن أرواحنا تتنفس من جديد. السبب علمي ونفسي معاً. مناظر الطبيعية من شجر وماء وسماء تخفض هرمونات التوتر في أجسامنا وتنشط الجزء المسؤول عن الهدوء في الدماغ. كمان حياتنا اليومية مليئة بمؤثرات سريعة وضوضاء وشاشات تجهد عقولنا من دون ما نحس. أما الطبيعة إيقاعها بطيء وبسيط، يعطي عقولنا فرصة ترتاح وتستعيد تركيزها. حتى مجرد النظر للخضار أو سماع صوت الماء له تأثير مهدئ. فالأفضل إننا ما نستنى إجازة طويلة عشان نستفيد من هذا الكنز. خصص وقت بسيط كل أسبوع، نمشي في الحديقة، نجلس تحت الشجر، نتأمل منظر طبيعي. هذه اللحظات الصغيرة تشحن طاقتنا وتصفي عقولنا. اتذكر، أحياناً أفضل علاج للعقل المتعب هو خطوة بسيطة نحو الطبيعة.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: نافذة على العالم على جدة FM مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
6: أغلى لوحة فنية في العالم. لو قلنا لك في لوحة انباعت بمليار وسبعمية مليون ريال تقريبا، بتصدق؟ أكيد أول سؤال هيجي في بالك، إيش فيها هذه اللوحة؟ هل هي مرصعة بالألماس ولا مرسومة بالذهب؟ المفاجأة إنها مجرد لوحة مرسومة قبل أكثر من 500 سنة. لكن إيش اللي خلاها توصل لهذا السعر الخيالي؟ هذه هي الحكاية. إذا سمعنا كلمة لوحة فنية، غالباً بنتخيل لوحة معلقة في متحف أو في بيت. لكن في عالم الفن بعض اللوحات صارت كنوز حقيقية، وأسعارها توصل لأرقام ما تدخل العقل. وأغلى لوحة انباعت في التاريخ إلى اليوم هي لوحة سلفاتور موندي، ويعني اسمها مخلص العالم. ينسب رسمها إلى الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، اللي رسم أيضاً لوحة الموناليزا.

الغريب أن اللوحة اختفت سنوات طويلة، وكان كثير من الناس يعتقدوا أنها مجرد نسخة عادية، لكن بعد دراسات وترميم استمر سنوات. قال عدد من خبراء الفن إنها قد تكون من أعمال ليوناردو دافنشي، ومن هنا أتغير كل شيء. في عام 2017 عرضت اللوحة في مزاد عالمي، وبدأ السعر يرتفع بشكل متواصل حتى وصل إلى حوالي 450 مليون دولار، أي أكثر من 1,700,000,000 ريال سعودي، لتصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

لكن ليش أحد يدفع كل هالمبلغ؟ لأن قيمة اللوحات ما تعتمد على جمالها فقط، بل على عمرها وندرتها وحالتها وقصة اكتشافها واسم الفنان اللي رسمها، ولهذا ممكن لوحة صغيرة تكون أغلى من قصر كامل. ومع كل هذه الشهرة ما زال بعض الخبراء مختلفين، بعضهم يؤكد إنها من رسم ليوناردو دافنشي، وآخرون يشوفوا إنه تلاميذه شاركوا في رسم أجزاء منها، لكن هذا ما غير مكانتها في عالم الفن. والأغرب إنه مكان اللوحة اليوم ما زال يثير الفضول لأنها لا تعرض للجمهور بشكل دائم، هذا زاد من غموضها وشهرتها. لو رجعنا بالزمن بنلقى أنه كثير من كبار الفنانين عاشوا حياة بسيطة وبعدهم مات فقير، وما كان يتوقع أنه أعماله بعد مئات السنين بتنباع بمئات الملايين. في النهاية يمكن تكون مجرد ألوان على قطعة قماش، لكن اللي رفع قيمتها هو التاريخ والإبداع وقصة الفنان. ولهذا مو كل شيء غالي يكون مصنوع من الذهب، أحياناً لوحة واحدة تكون أغلى من ثروة كاملة.

0: في 60 ثانية.
1: فيلم مسألة حياة أو موت يمثل المملكة رسمياً في سباق الأوسكار العالمي. محمية الأمير محمد بن سلمان تسجل سابقة عالمية بدمج الطاقة الشمسية مع إكثار غزال الرمل. الثقافة السعودية تدشن جناحها الرسمي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. هيئة المسرح والفنون الأدائية تختتم محطة مدريد الدولية لتمكين الكفاءات المسرحية. أخيراً، رفقة الأحبة على مائدة الطعام تحد من الارتفاع الحاد لمستويات السكر بالدم وفق دراسة حديثة.
0: في 60 ثانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما الانطلاقة في العناوين. الاتحاد السعودي ينفي التفكير بإقالة السيد دونس ويقول تحر الأخبار من مصادرها الرسمية. الفتح يعلن إقالة خالد العطوي والتعاقد مع جمال سلامي مدربا للفريق الأول. دوري روشن يعود بعد توقف في كأس الخليج، إثارة الدوري الأقوى تعود. النصر يستضيف الدرعية من أجل الفوز، والأهلي يواجه الفتح المتحفز بالتغيير.

0: أهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك متابعينا في منصة شاهد ومنصة الأولى ومستمعينا في إذاعة جدة FM. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائما، أراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تأكيد محل اهتمامنا على هاشتاق البرنامج يظهر لكم الآن على الشاشة. ممكن تتابع بثنا المباشر الموجود على حسابنا في منصة إكس. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقة، الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله فهد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أبو سارة، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في هالمناسبة الكريمة. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وإلى سمو وزير الرياضة، وكذلك إلى رئيس الاتحاد السعودي السابق الأستاذ ياسر مسحل والحال الأستاذ بدر زيزة بمناسبة تحقيق بطولة كأس الخليج، والأكيد إلى الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين لكافة الشعب السعودي. بطولة مهمة جات بتكاتف ودعم الجميع واهتمام كبير من القيادة الرشيدة الله يحفظها.
0: اللهم آمين. حمد صويلحي، أهلا وسهلا إبراهيم، سعيدين بحضورك، الحمد لله على السلامة.
2: أنا أسعد، الله يسلمك، ألف مبروك للجميع، ألف مبروك لقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين حفظهم الله، إلى سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي الحالي والسابق، اللاعبين، الجهازين الفني، الإداري، الشعب السعودي. من زمان ما فرحنا عبد الرحمن، يعني البطولة هذه مختلفة جدا لأنها جت بعد فترة طويلة من الابتعاد عن البطولات. اللهم لك الحمد، يعني شفنا فرحة الشعب، عشت اللحظة اللي تلت ما بعد المباراة وما بعد حتى مغادرة المنتخب السعودي من الجوهرة، والأفراح اللي شفناها في الشوارع، في الكورنيش، في كل مكان في جدة، كانت أفراح إلى الفجر. الله يديمها إن شاء الله بإذن الله.
0: اللهم آمين. أرحب بالزملاء الأعزاء كذلك من جدة، ماجد هود، حياك الله أبو أنمار، أهلا وسهلا فيك.
3: الله يحييك أبو سارة، مسي عليكم مسي على الزملاء المتواجدين، وأحب أهني القيادة الرشيدة صراحة بهذا الإنجاز وسمو وزير الرياضة على هذا الإنجاز المهم وفي التوقيت المناسب صراحة. وكلنا جميعا ترى عايشنا هذه البطولة صراحة من البداية للنهاية، وقلت كما أكدت عليها أن المنتخب السعودي هو من يستحق هذه البطولة عن جدارة واستحقاق.
0: صحيح. كذلك راح بي مشعل العتيبي، حياك الله مشعل بنهار، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
4: الله يحييك أبو سارة، رحب فيك ورحب بالزملاء، ونبارك لحكومتنا تحقيق بطولة كأس الخليج، ولوزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق والحالي، وللشعب السعودي كافة تحقيق بطولة الخليج، وبإذن الله تكون فاتحة خير لكأس آسيا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. خلوني أنطلق بأمر معين، بدأ منتو جبتوا طاري كأس الخليج. كأس الخليج ما توقفت أفراحنا فيه بكل تأكيد. في مباراة الكلاسيكو القادمة ما بين الهلال والاتحاد راح يكون في ممر شرفي من الفريقين، راح يدخل أحد لاعبي المنتخب بكأس الخليج احتفالا بتحقيق هذه البطولة، أنها أقوى مباراة كحضور جماهيري راح تكون في الجولة القادمة. هذا اللي بيصير، احتفالية مبسطة كذا مع الجمهور في الرياض لكأس الخليج، بما أنها أقوى مباراة في الدوري ما بين الهلال والاتحاد. وش رأيك حمد؟
2: بتكون الاحتفالية بالنسبة للبطولة في مباراة الهلال والاتحاد،
0: هي محتفالية في البطولة، هو ممر شرفي ما بين لاعبي الهلال ولاعبي الاتحاد. راح يدخل أعتقد محمد العويس هو اللي راح يقدم كأس البطولة.
2: يعني فكرة جميلة، بس كنت أتمنى أن تكون احتفالية صراحة عبد الرحمن، بعيدا عن مباريات دوري روشن. صحيح أنه في ضغط مباريات الفترة الحالية، بس كنت أتمنى أنه يكون في حفل على الأقل مثلا في أحد الملاعب في الرياضة وحتى جدة بحضور لاعبين المنتخب السعودي. لكن زي ما قلت لك، ممكن ضغط المباريات في الفترة القادمة سواء في الدوري أو حتى تداخل مباريات دوري أبطال آسيا ممكن يعني طرأ عليهم هذا الأمر، بأنه تكون استغلال مباراة قوية وجماهيرية. أعتقد أنها هي بالنسبة للجولة القادمة يمكن هي المباراة الأكثر إثارة وجماهيرية، بتكون
0: أكيد
2: مباراة
0: يعني
2: كلاسيكو هلال واتحاد. فيعني
0: أي مبادرة من الرابطة
2: ترى، أنا الأهم بالنسبة لي هي الاحتفالية بعيدا عن أي فريق. يعني
0: أكيد علي،
1: فكرة سيئة.
0: شلون
1: فكرة؟ ما هي بسيئة، أسوأ من السيئة نفسها.
0: ليش
1: اليوم؟ هل أنك كنت جاي تسوي احتفالية مباراة الهلال والاتحاد وكأن اللاعبين بس اللي يلعبوا للمنتخب من الهلال والاتحاد؟
0: لا.
1: أو الجمهور اللي حاضر هو الجمهور بس اللي حاضر وساند المنتخب في جدة عشان تحقيق البطولة؟
0: لا.
1: طيب في لاعبين في النصر، في لاعبين في الأهلي، في لاعبين في الاتحاد، في الشباب، في القادسية، كلهم ودهم يعيشون هالاحتفالية الجميلة هذه.
0: مو
1: كلهم بس خليني أكمل عشان رأيي وبعدها أقول لي تبي. اليوم تقدر أن تختصر هذا الموضوع بشكل كامل مثل ما يعني أقيمت عديد من الاحتفاليات في البوليفارد في أي مكان في الرياض في جدة بحضور كافة اللاعبين وانت نهيت الجدل. أنت ليش
0: انت مساهمة من الرابطة
1: مش مساهمة سواء كان للرابطة أو الاتحاد السعودي
0: يختلف الاتحاد السعودي
1: شوف خلنا بقول لك شغلة سواء كانت الرابطة أو الاتحاد السعودي طبيعي المساهمة من الرابطة بموافقة الاتحاد السعودي
0: بكل تأكيد
1: فبالتالي مشارك معه. أنت ليش تبي تدخل في معمعة النصراوي يزعل والاتحاد يزعل والأهلاوي والشبابي والقدساوي وتدخل في موضوع أنت بغنى عنه؟ أنت ليش تبي تدخل في يعني أنت يعني مشينا في مرحلة كأس الخليج صراحة كانت فترة جميلة وذهبية للمنتخب تتكلم لعب 5 مباريات طلع بكلين شيت بثمن أهداف وجالس يقدم في كل مباراة الأخرى مستويات جدا مميزة وكان الكل يتكلم بصوت المنتخب. أنت الآن ليش تبي ترجع تبغاهم يتكلمون بصوت الهلال ولا بصوت الاتحاد؟
0: مين اللي قال بيتكلم بصوت الهلال؟
1: أنا أقول لك يا أخوي أنا بالنسبة لي الحين أنا كناقد رياضي وموجود ما يعجبني هالشيء.
0: ليه؟
1: لأنه غلط.
0: شلون غلط؟
1: ليه شلون غلط؟ أنا لي ساعة أشرح. أقول لك النصراوي
0: ليش بيزعل النصراوي والاتحاد؟
1: لأنه وده يفرح يا أخوي وده يكون الكأس موجود.
0: كلنا فرحانين أصلاً.
1: يا أخي العزيز لا مو كلنا.
0: الحين بسألك سؤال.
1: أنا أتكلم على الاحتفالية وليس على الكأس.
0: طيب يعني أنت تقول عشان ما يصير في زعزعة.
1: أي نعم.
0: ويكون في شوشرة في الموضوع. نخلي نحتفل برا المباريات نروح بوليفارد نروح والله
1: والاحتفالية تكون عامة
0: وين ما نكون نحتفل
1: والاحتفالية تكون
0: طيب
1: عامة تواجد الجميع.
0: طيب أنا اليوم لا تعتبرني رابط المحترفين اعتبرني شركة.
1: ممتاز
0: ممتاز. احتفلت في الكاس شركة هذه أنا واحدة من رعاة النصر احتفلت في الكاس. هل بتقول لي أنت شركات ثانية بيقولوا لي لا إحنا نبغى بعد نحتفل في الكاس احتفل في الكاس؟ طيب. طيب أنا اليوم الرابط عندي منتج اللي هو دوري المحترفين سعودي
1: ممتاز.
0: أقوى مباراة عندي في الجولة الجاية اللي تصادف بعد كأس الخليج هي مباراة الهلال والاتحاد.
1: ممتاز.
0: فبيسوون ممر شرفي الفريقين بحضور الكأس وهذا تتويج ومساهمة من الرابطة في احتفالية كأس الخليج. بس ليش بيزعلون النصر وجهة نظر
1: غلط.
0: احنا
1: اليوم عشان نوصل مرحلة ان احنا ما نجمل الخطأ ونحاول نطلع بصورة جيدة ترى الخطأ خطأ.
0: ما حد
1: لا الخطأ خطأ
0: ما حد جمل خطأ
1: اليوم أول شيء
0: أنت كأن كلامي تقول عنا جمل الخطأ ما حد جمل خطأ إذا دخل كابتن المنتخب السعودي
1: أنت كلامك الآن
0: ايه؟
1: تحاول تجمل الفكرة.
0: لا ما جمل الفكرة أنا قاعد أشرح لك الفكرة وش هي.
1: أنت شرحت الفكرة لا
0: ايه؟
1: أنت الآن تشرحها بمحاولة تجميلها غلط. طيب خلينا
0: كابتن المنتخب السعودي دخل وحط الكاس. طيب تخيل كابتن المنتخب السعودي من النصر
1: لا يا أخي
0: وجا المباراة وحطها
1: غلط
0: كمان غلط
1: غلط. لأن اليوم أنا أتكلم لابد أن الفريق المنتخب 30 لاعب موجود 26 25 لاعب موجود لابد انهم يكونوا موجودين.
0: واضح كلام.
1: والجمهور اليوم ليش انت تختصر على جمهور معين؟
0: واضح
1: طيب الان
0: شايف ضغط مباريات انت متى بتسوي؟ طيب
1: بعد
0: انت متى بتسوي؟
1: انت الان شوف انت متى بتسوي؟ لا تسوي
0: لا تسوي يعني لا تبادرون
1: لا تبادرون
0: ما تدخلون في
1: لا لان انت ايوه المبادره بالخطا خطا.
2: ابو فهد هل لو كانت مباراه النصر والاتحاد بتقول نفس الكلام؟
1: نفس الكلام
0: خلاص وجهه نظر. انا سمعتها بسمع ماجد بعد كل واحد اعطيته فرصته. ماجد
3: شوف انا اشوف انها فكره جيده صراحه. مباراه اقوى مباراه لعده معايير طبعا. المعيار الاول انه اقوى مباراه في الجوله صراحه وعندك ايضا كابتن المنتخب محمد العويس ولاعبين الاتحاد يعني اللي بياخذها بزاويه الزميل علي حيروح معاها صراحه. لكن هي اقوى جوله وصادفت ان بعد البطوله الخليجيه لان لو تاخرت اكثر من كده حتروح يعني صراحه فرحتها وحتروح رونقها. لكن صادفت انه اول مباراه كلاسيكو اقوى مباراه في الجوله اشوف انها صراحه فكره جيده. بس عبد الرحمن انا كان سمعت منك انك قاعد تقول انه العويس فقط بس
0: هو لاعب واحد فقط راح يكون من اتوقع انك كابتن
2: بحكم انه الكابتن
0: بحكم ان الكابتن هو الوحيد يعني اللي بيدخل اكيد يعني هو اللي بيدخل الكاس اكمل الكابتن.
3: اي نعم يعني حيكون في ممر شرفي للفريقين
0: صحيح
3: والجميع حيفرح تصدقني نقوم مباراه طيب. صراحه في الجوله
0: بالنسبه لك مشعل
4: إيه موضوع انك تجمع لاعبين المنتخب بشكل كامل وحافل في البوليفارد او في اي مكان صعب جدا. يعني اللاعبين غدا تنطلق الجوله اللاعبين حتى الان لاعبين المنتخب الدوليين ما قدروا يتمرنون يعني مثلا زي لاعبين الاهلي غادروا اليوم مع البعثه بدون اي تمرين ما في وقت الوقت ضيق جدا لإقامة احتفالات. يعني عندك ضغط مباريات كبير جدا. الأمر أراه مناسب جدا أقوى مباراة في الجولة تستحق هذه الاحتفالية. يعني ممكن لو كانت مباراة الأهلي والنصر الجولة القادمة الأهلي والنصر لو كانت في هذا الجولة راح تقام فيها نفس الاحتفالية طيب أنا أرى أمر عادي جدا وصادف مباراة هلال الاتحاد.
0: واضح واضح، أنا أخذت أراء الجميع. بروح الموضوع آخر، بس قلنا الخبر في البداية. الأمر الآخر أكيد راح نتحدث عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، البيان الإعلامي إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا بشأن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول السيد جورجس دونس. يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد أن المدرب مستمر مع المنتخب ولا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني وفقا لما تم تداوله، ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم وسائل الإعلام كافة لضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. علي،
1: أنا بالنسبة لي لو جيتني سألتني عن رأيي في الموضوع راح أقدر أفصله لك بشكل سريع. أولا ما في دخان غير مرة، يوم إحنا في الإعلام ونعرف وش اللي يصير فيه. أحيانا ممكن يكون عندك خبر ماشي في 50-70% منه يطلع للإعلام ويتغير وجهات النظر، هذه جزئية. الجزئية الثانية على مسألة دونس تحديدا عبد الرحمن وإدارة للمنتخب السعودي في الفترة القادمة خصوصا كأس آسيا 2027 من السعودية، هل كأس الخليج مقياس للمدرب للحكم عليه بشكل نهائي مع المشاركة في كأس العالم؟ أنا أعتقد أن أصبح للمدرب فترة كافية جدا وكبيرة، لكن ما أزعجني صراحة وأقلقني كثير صراحة في كأس الخليج هو عدم الاستراتيجية الواضحة للمدرب دونس. اليوم تكلم لعب 5 مباريات خلاف الضغط والجو والإصابات، كل مباراة تشكيلة ولا مباراة كانت متشابهة بالثانية. هل المنتخب قدم أداء؟ نعم قدم أداء كبير جدا والدليل حصول على البطولة، لكن هل أنك أنت إذا حققت البطولة معناته أنت ممتاز 100% بدون ملاحظات؟ لا. اليوم مع عودة مصعب الجوير كيف تقدر توظفه فيها الطريقة هذه والأمور هذه؟ أنا أعتقد بالنسبة لي أنا المدرب إلى الآن ماشي بطريقة جدا ممتازة، ولكن الاستراتيجية ما كانت واضحة. يعني يمكن البطولات المجمعة بالنسبة له اللي هي تعتبر 2-14 أسبوع ساعدت في تجاوز هالأزمة. أنا أعتقد أن ما بعد فترة التوقف القادمة اللي هي طبعا في شهر 11 القادم، أنا أعتقد أن الأمور راح تكون أو في شهر 10 عفوا راح تكون صعبة على المدرب في اختيار الهيكلة الفنية اللي ممكن يبني عليها مستقبله. ما راح تقدر تدخل بكأس آسيا تلعب مع عمان وفلسطين وبتلعب مباراة وتشكيلة مباراة ثانية وثالثة مع دور 16 و8
2: بس نجح فيها أبو فهد. طيب
1: اليوم أنا أتكلم أنت نجحت فيها على مين؟ في كأس الخليج. إيه؟ هل كأس آسيا نفس المقياس؟
0: في المجموعات إيه؟
1: في المجموعات إيه، لكن أنا أتكلم دور 16.
0: دور 16 لا
1: دور الثمانية
0: لازم تثبت.
1: اليوم لا، اليوم لا تعتقد أن المنتخبات راح تجيك بالسهولة اللي أنت تتوقعها. أوكي طبيعي. أنت بتلعب مع نفس المنتخب، مثلا بتلعب عمان معك في نفس المجموعة، فلسطين جالسة تقدم مستويات جدا كبيرة.
2: بس أبو فهد ترى بآسيا أنا عندي منتخبين يعتبرون من أقوى لعبوا معي في الخليج، وهم يعتبرون أنا بالنسبة لي من أقوى المنتخبات اللي بتلعب في آسيا اللي هم قطر والإمارات، ترى مو بعينين أبد.
0: صح.
1: أنت لعبت مع قطر فزت بلنتيات، مباراة يعني كانت من أسوأ مباريات المنتخب اللي قدمها. مباراة الإمارات لعبت مباراة عالية جدا فنيا، خصوصا يعني أنك أنت تتكلم ربع ساعة تسجل هدفين في نهاية مو بسهل، ولكن بنفس الوقت ترى الإمارات قدمت خطورة كبيرة على المرمى السعودي.
0: طيب واضح.
1: بالتالي اليوم أنا أشوف الأمور من منظور أكبر، إن لا تفوز في جزء وتقول ترى أنا فزت مو مهم إني أخفق بعدين.
0: طيب خليني بس أكد على شيء أتوقع الكل عارفة بس ما أدري إيش إحنا ما نرجع. ترى سيد دونس راح ينتهي عقده في 2027 شهر يوليو، حلو شهر 7. إحنا نتكلم إحنا بشهر كم الآن؟ شهر 10. عندك 11 و12، 7 شهور طال عمرك. يعني عندك 9 شهور على نهاية عقد سيد دونس. إذا الاتحاد السعودي متحرك قاعد يفاوض ويشوف من الخيارات المتاحة حقه أبسط حقوقه، لكن اتفق هنا تحط عليها أكثر من علامة استفهام أنك لا يمكنك تقيم المدرب في مشاركة لكأس العالم. ترى هو متعادل مباراتين في كأس العالم وخسر مباراة ممتاز وقدم ملحمة كروية أمام أوروغواي. زين تعال لي تكلم عن كأس الخليج 10 على 10 كلين شيت، مسجل 8، مشارك في 24 لاعب من ضمن 27 لاعب، 10 على 10. جيت الكأس آسيا بعد كأس آسيا هنا تقيم، هنا المحك بالنسبة لك للتقييم. وعندك بعد كأس آسيا إلى شهر 7 كم شهر؟ عندك 6 شهور.
2: صحيح.
0: فبراير ينتهي كأس آسيا، عندك 6 شهور أمامك إنك تختار مدرب جديد قادم. هذا اللي نتكلم عنه، لأن من غير المنطقي بل من القرارات الكارثية إنك الآن تشوش على صفو ال ال ال ال ال ال العمل الاحترافي الموجود في المنتخب.
1: وحتى لو جيت بتشيل المدرب وعندك فكره انك تبي تشيله، شيله الان.
0: لا لا شف...
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا خليني اقول لك شغله. إيه؟ انت ماخذ قرار داخلي انك بتشيل مدرب.
0: إيه؟
1: ممتاز.
2: شيله الان، شيله هو بعد
5: نهايه. لا لا لا، انا اقصد انت الحين كاتحاد سعودي مقرر انك تشيله خلاص، ما عاد عندك واحد اثنين، خلاص شيله الان، لا تشيله قبل كاس اسيا بشهر.
2: ولا قبل ما بقى شيء. شوف عبد الرحمن، اولا انا ابشيد صراحه باداره الاعلام بالاتحاد السعودي لكره القدم على الشفافيه والوضوح والبيان اللي صدر صراحه بشكل واضح جدا لقطع كل الاقاويل او الاشاعات اللي ممكن تطلع على المدرب دونيس، وممكن تؤثر حتى على اللاعبين، تركيز اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره المقبله. احنا دائما كنا ننادي بانه تكون الأندية والمنتخبات عندنا فيها وضوح وشفافية مع المتلقي. المنتخب أنا أعتقد أنه يحتاج إلى استقرار وهدوء، خصوصا في هالمرحلة الحساسة قبل كأس آسيا. يعني تحقيق البطولة اللي هي كأس الخليج، أنا بالنسبة لي ما يعطي دونيس حصانة كاملة، لكن تغيير المدرب قبل بطولة آسيا بثلاث شهور أعتقد أنه قرار، بالنسبة لي يكون قرار خاطئ وصعب جدا. المرحلة الحالية تتطلب تركيز، استقرار. المنتخب حاليا ما يحتاج صراحة أنه نبدأ من الصفر. يعني حتى لو كان عندي خيار المدرب جيد، أنا بالنسبة لي يعني أشوف من الأفضل أنه على الأقل يبقى سيد دونيس إلى نهاية عقده، يعني يمنح الفرصة في
0: كأس آسيا، كأس آسيا القيمة على على على على كأس العالم وكأس الخليج وكأس آسيا. بالمجمل كيف هذا؟ إذا جيد
2: يعني أجدد عقدي، يعني هو بينتهي بعد تسع شهور وأشوف لي مدرب جديد. لكن التغيير اليوم أنا بالنسبة لي أشوفه خاطئ، وأشوف أنه توضيح الاتحاد السعودي توضيح
0: رائع جدا، رائع جدا. بس أتمنى المجلس الإدارة الجديد لا تأخذ يعني لا تأخذ الأسماء الكبيرة. الأسماء الكبيرة يبغى أشياء في مخيلته جاهزة، يقول أنا حط تكتيك، من معلم اللاعب كيف يوقف، هذا الرجال صار عندك 10 سنين موجود وأدى معك أداء جيد، تستمر معه في كأس آسيا، قيمة بعد كأس آسيا، إذا جيد يستمر، إذا مو بجيد نجيب غيره. وكمان لا يجينا فكر أنه لازم مدرب كبير يكون موجود له اسمه في السوق، ما يحتاج يكون له اسمه، أهم شيء أنه يكون عنده رغبة أنه يحقق شيء لنفسه وللفريق اللي يدربه. مشعل،
4: في البداية لابد أن نشيد بالشفافية والتوضيح اللي حصل، يعني شيء أمر إيجابي جدا. أنا كمتلقي أرتاح بشكل كامل أنه صدر بيان، صدر توضيح بشكل كامل، المدرب دونيس مستمر مع المنتخب. أنت قطعت جميع الإشاعات، جميع الأخبار اللي صدرت الفترة الماضية، هذا أمر إيجابي جدا. استمرار دونيس يعني أمر مؤكد. الكأس آسيا صعب جدا تغير المدرب قبل البطولة بشهرين وتجيب مدرب جديد والنتائج سيئة والمدرب لسه يتعلم والكلام هذا، لا، مدرب دونيس حقق نتائج جيدة في كأس الخليج، استمراره أصبح أمر ضروري بعد كأس آسيا إن شاء الله المقبلة، قيم المدرب بشكل كامل، وهذا يعني الأمر المناسب حاليا استمرار دونيس حتى نهاية كأس آسيا.
0: وهذا هذا اللي نحتاجه إحنا. بالنسبة لك ماجد،
3: أنا بقول إنه ماذا لو لم يحقق دونيس البطولة، بطولة الخليج، هل حتكون نفس الآراء؟
0: لا.
3: ولا عشان فقط لا. قرار عاطفي، قرار لا. عاطفي، فزنا انتصرنا على الإمارات وخذنا بطولة الخليج. أنا من رأيي كوجهة نظر ماجد، أنا مع الاستقرار، لأنه عندي معيار أنه صراحة عطفا على مستويات المنتخب السعودي وعطفا على مستويات كل لاعب في المنتخب، سواء تكتيكيا وتطور المنتخب تكتيكيا وحتى اللاعب نفسه تطور أصلا فنيا، صراحة مع دونيس غلط التغيير. هذا أنا معياري، ولكن ليس معيار أنه والله عشان حقق بطولة الخليج. لنفترض مثلا أن الخبر صحيح، ما فيها شيء ترى للاتحاد السعودي والله انه يجيب مدرب افضل، لكن هي على حسب البديل، من هو البديل. لكن اذا كان هنا يعتمد عندك فهد المفرج وعندك المدير الرياضي مثلا، هم الذين يحددوا ما هو المعيار لتغيير المدرب. اذا كان المعيار والله عشان والله خسرنا مثلا كاس الخليج، هذا غلط. لكن يكون المعيار على التدريبات، القريب من التدريبات، كيف عمل المدرب داخل التدريبات، كيف تطور اللاعب، كيف الانضباط. هنا يعتمد على تغيير المدرب. ولكن انا اشوف وجهه نظري انه بقاء دونيس عطفا على المستويات من كاس العالم، اصلا مستويات كانت انا اشوف ان انا راضي فيها صراحه، فبالتالي انا اشوف انه يستمر حتى الى كاس اسيا.
0: بكل تاكيد انت موقع مع سنه ترى، وقعت معه قبل كأس العالم كم؟ بشهر؟ أسبوعين؟
2: تقريبا
0: توقع كذا. أنت عندك سنة معه،
2: سنة
0: قيم عمل، زين كمل، مو بزين ما يكمل كلام عشان والله عندنا تكنيكال دايركتور انه والله هو اللي يقرر. لا، مصلحيات مو بكل الناس، في رئيس مجلس اداره، في اعضاء مجلس اداره لهم الصلاحيه انهم يقولون

0: كان يتكلم ان دونيس من افضل المدربين اللي تدربوا تحت قيادته، لانه كان سبق وندرب صالح ابو شامات في نادي الخليج في فتره من الفترات قبل انتقاله للاهلي، فكان يتكلم صراحه على جوده المدرب وعلى ان المدرب راح يلعب كوره جدا مميزه صراحه مع دونيس. لكن السؤال عبد الرحمن الاهم صراحه، واللي هو اللي يستاهل ان احنا نتكلم عنه، هل شكل المنتخب الحالي اللي ظاهر بكاس الخليج مع عوده مصعب وسالم الدوسري كيف بيكون؟ كيف الشكل اللي انت ممكن تتصوره مع عوده سالم تحديدا؟ ليش انا قلت سالم عن غيره؟ سالم انا بالنسبه لي عندي راي، والراي اللي انا اقوله راي يهم سالم ويهم المنتخب في نفس الوقت. افضل لاعب سعودي خلال 10 سنوات الماضيه، اللاعب الاكثر تحقيقا للمساهمات والاهداف يمكن مع المنتخب، حتى وان كان ما حقق ولا بطوله مع المنتخب، ولكن تاثير سالم دائما ما يكون موجود، ودائما كل الحمل كامل على سالم، والنتائج دائما ما يتحملها سالم.
1: طيب،
0: خصوصا النتائج السلبيه. اليوم مع عوده سالم للمشاركه، او اذا في حال استدعاء المدرب دونيس، كيف يقدر يتصرف المدرب دونيس مع سالم وعمر سالم وامكانيات سالم اللي راجع من اصابه لفتره طويله جدا؟ هل يقدر يشارك مع الهلال في الوقت الحالي مع سمرفل ومارتينيلي وجودهم في الاطراف؟ سالم هل يقدر يشارك ويقدر يرجع سالم اللي البعض يتصوره؟ هل المنتخب نفسيا قادر يتقبل وجود سالم؟ بمعنى اليوم المنتخب حقق انتصارات، حقق بطولة، هذه أول بطولة يغيب عنها سالم يمكن من 10-15 سنة مع المنتخب. البطولة اللي غاب عنها ظهر المنتخب بشكل مختلف، حقق فيها انتصار، طلع فيها لاعبين الهدافين للمنتخب دائما
1: كان السبب ان هذا كله ما صار.
0: دائما الهدافين صاروا متنوعين عندنا، من زمان ما شفنا في بطوله واحده تتكلم ثلاث مهاجمين.
2: هل السبب عدم وجود سالم؟
0: بس خلينا نتكلم.
2: لا انا فهمت.
1: لا ما يصير، انا خليتك ثلاث دقائق تتكلم، ما تبين نقاطعك بعد ثلاث دقائق؟ لازم
0: لا ما تتكلم. انا ما
1: ثلاث دقائق انا قاعد احسب.
0: لا انا حاسبها دقيقه لي الان.
1: اي دقيقه يا رجل؟ انا ارجع لك على المقطع، انا
0: قاعد اطالع عادي. طيب خليني،
1: ما يصير
0: ابي اوصل، ابي
1: الناس يشوفون هذه سؤال الحاله.
0: لا مو سؤال بحاله، هذا لازم
1: يوصل معك. ما يصير كل ما قلت لك شيء قلت والله لازم اكمل رايي،
0: لازم اقول رايي كامل عشان
1: يا رجل. انت رايك،
0: انا ما قلت رايي.
1: انت من بدايه
0: ودك تقطع انت ودك تقطع الفكره عشان تقول لي
1: حبل افكارك منشور. ما في مشكله، بس انا اتكلم عن فكره انك انت قاعد تتكلم عن سالم الدوسري، صح؟ انت فكرتك واضحه عن سالم الدوسري، ان اليوم كيف قلت هذا سؤالك، كيف يرجع دون سالم الدوسري وهو محقق هذه الانجازات مع اللاعبين؟ كانها قضيه ممكن تغير من شكل المنتخب السعودي.
0: نعم.
1: من اللي يقوله؟
0: انا اقوله.
1: شلون؟
0: انا اقول لك شلون.
1: تفضل.
0: سالم الدوسري في فتره من الفترات او طوال فتره تواجده مع المنتخب، الجميع يحمل سالم النتائج السلبيه في المنتخب اللي مر فيها.
1: حلو،
0: اتفقنا. حلو. انا اتحدى اي احد على هالطاوله او الشباب معانا يقولون لا، كل ما حد قال شيء قال سالم.
2: هل هو يتحملها؟
0: اليوم يتحملها لانه كابتن وقائد.
2: طيب
1: حلو،
0: ممتاز. لأن الكابتن اليوم اللي أنت تتوقع منه شيء ويطلع عكس ذلك، طبيعي أنك تتحمله.
1: لأنه هو طلع عكس ذلك هو.
0: إيه.
1: شلون؟ اليوم حنا مرتين كأس العالم.
0: إيه، كأس العالم مو بنجاز. حنا رايحين قبل كأس
1: طيب
0: العالم. قبل
1: سالم. كأس الخليج على فكرة بطولة ودية ترى.
0: طيب البطولة الودية هذه.
1: معليش يعني.
0: البطولة الودية.
1: أنا أتكلم بالمنطق يعني.
2: علي لو خيرتك تاخذ كأس خليج ولا تأهل كأس العالم؟
0: شو تأخذ؟ بطولة الخليج.
2: دقيقة أبو فهد. ما لا.
0: الآن اللي أنت اللي الآن تقول عنها ودية.
1: طيب.
0: وما تشوفها شيء.
1: مين قالك ما تشوفها شيء؟
0: أنت تقول ترى.
1: أنا قلت لك ما هي بقوة من تأهلك إلى كأس العالم.
0: يا رجل تأهلت كأس العالم خير شلون؟
1: على عيني وراس. بس
2: تأهلت ولا ما تأهلت؟ ولا ما تأهلت
0: كأس العالم اللي انت أهلته.
1: إيه؟
0: ممتاز. سالم الدوسري ضيع عليك نقاط كثيرة بلنتيات اللي ضاعت.
1: تأهلت ولا ما تأهلت؟
0: خليني أقول لك شغلة. كأس الخليج اللي انت تقول عنها. كأس خليج.
1: إيه؟
0: زين، انت شاركت فيها مع سالم كم بطولة ما جبتها؟
1: طيب عادي. عادي.
0: طيب انا اليوم فكرتي
1: ترى قطر بطلة
2: على فكره. لا دقيقه
0: إيه.
2: لا يخسر لي المشكله بوجود سالم الدوسري. احنا لنا 23 سنه المنتخب السعودي ما حقق.
0: يعني من يوم جاء سالم؟
2: لا مو من يوم جاء سالم، اقول لك من 23 سنه انت عندك مشكله.
0: بس اقصد ان الفكره
2: سالم له 10 سنين والمنتخب 23 سنه ما حقق بطوله.
0: انا فكرتي دائما تكون ان اليوم الحمل دائما يكون على
2: فكرتك
0: اللي انت تتوقعه.
2: أنت فكرتك تبي ترجع المنتخب الهلال ونصر، وهذا كابتن الهلال، ويوم ما لعب بالمنتخب جاب المنتخب بطولة.
0: منتخب شلون كابتن
2: علي اليوم حنا فرحة؟ لا
0: شلون؟ لا هذا
2: اللي انت، هذا اللي اكبر من هالسواليف والله
0: لا
2: العظيم.
0: لا هذا تصورك
2: بوجود سالم او عدم وجوده. بالنسبة لي يعني حتى في البطولة اللي راحت ممكن كان سالم يكون موجود وياخذ فيها المنتخب البطولة، وممكن

0: بطولة آسيا المقبلة يرجع سالم وممكن يأخذ المنتخب بطولة وممكن ما يأخذها، بس ما يتحمل لاعب واحد لا مسؤولية إنجاز ولا مسؤولية إخفاق. أرجع أقول لك لا مسؤولية إنجاز شوف ولا إخفاق لا يتحملها لاعب واحد في كرة القدم.
1: عندي مواضيع كثيرة.
0: أي شخص فاهم في كرة القدم يعرف إنه لاعب واحد ما يتحمل.
2: لا يتحمل مسؤولية مجموعة كاملة. يتحمل الفكرة في التحمل. معنى اليوم إنك أنت تسبب ضغط أكثر من اللازم سواء بقصد أو من غير قصد.
1: واضح. في جزء من الكلام صراحة أنا أتفق معه من ناحية تحمل مسؤولية بالنسبة للاعبين كلهم، ولا المسؤولية تكون على سالم. مش علي وش رايك؟
3: والله اتفق جدا مع الزميل علي العنسي يعني للأمانة. ممكن انتم المشكلة الكلام طلع من علي عشان كذا ما تقبلت الموضوع. يعني منتخب مصر
2: انا دائما يا ابو نهار
3: يتحمل يعني لا ايوه احنا عليك بريء. منتخب مصر صلاح بيتحمل كل شيء. النجم الاول محمد صلاح بيتحمل، الارجنتين ميسي بيحمل كل شيء،
1: صحيح.
3: البرتغال بيحمل رونالدو،
1: صح.
3: ايوه يعني لازم لاعب نجم بيتحمل،
1: صح.
3: فكرة علي انه كيف دونيس راح يتعامل مع سالم
0: يا مش على انا ما اقول لك مين موجود، بس انا اقول لك غلط حتى في البرتغال وفي مصر. انا بالنسبه لي غلط كره القدم 11 لاعب
3: موجوده،
0: ما احنا جالسين نلعب
1: معلش
0: ادري بس بوضح له ادري انه موجوده والله انه واقع وشفناها مع المنتخب السعودي برضو في السنوات الماضيه، بس انا اقول لك غلط. لا
1: انا ابغى اسمع رايك مشعل.
3: ايوه يا ابو ابراهيم ما تقدر تقنع الجمهور كله بهذا الامر. الجمهور مقتنع انه خلاص سالم الان في المنتخب، انا بحمل سالم مسؤوليه اي امر يحدث للمنتخب.
1: هذا واضح، هذا متفقين عليه
3: كاس العالم سالم
1: متفقين عليه، بس ان عوده سالم للمنتخب هل هي قضيه
3: الاول في الكره السعوديه؟
1: هل هي قضيه عوده سالم للمنتخب في كاس اسيا وطريقه تعامل دونيس معه؟
3: راح تعتبر قضيه.
1: ليش
3: تعامل دونيس والمفرج؟ لانه سالم نجم كبير جدا. طيب. سالم النجم السعودي الأول حاليا، سالم صعب جدا أنه يكون على دكة البدلاء.
1: مين اللي يقوله؟
3: هل سالم قادر على قيادة المنتخب الفترة المقبلة؟
1: مين اللي يقول صعب أنه يكون على دكة البدلاء بحضور دونيس وفهد المفرج؟ مين اللي يقول؟
3: هنا السؤال هنا القضية. تعامل دونيس وفهد المفرج مع سالم الدوسري في كاس آسيا القادم.
1: يا رجل عندك لاعب من التوب 3 في بداية المعسكر، واللي كان دونيس محمله الكرات الثابتة ومعتمد عليه بشكل أساسي عنده خطأين انضباطية ما شفته في المعسكر وموجود في التتويج وطالع يعتذر.

0: إيه بس ما تقدر تقارن أبدا، ما تقدر تقارن لاعب قيمة سالم ولاعب نجم
1: نجومية
0: بارز.
1: نجومية إيه نجومية
0: نجومية
1: ماجد
2: الرحمن، انا اشوف في تناقض. لو تسال علي العنزي كريستيانو رونالدو يقول لك لا خليه في المنتخب، هو ما عندي مثلا
0: انت تسال وتجاوب
2: دقيقه كريستيانو رونالدو يبغى اساسي في النصر ما يمدي ترى يعني شيء
0: انت تسال وتجاوب ما يصلح
2: اتكلم لا ما سالت وجاوبت ما
0: الا والله سالت وجاوبت شلون انت تقول لو تسال علي العنزي
1: يا اخي انت تقول لا تقطعوني
0: لا تقطع اي بس لا هو يجاوب علي
1: لا تقطع هو قاعد يقول رايه
0: شلون رايه
1: لا يقول لو تسالون علي العنزي ويقول رايه يرى انك انت تقول زي كذا
0: اي شلون
1: بعدين يرد عليك
2: ايوه ايوه نعم
1: تفضل ماجد
2: نعم يا اخي علي العنزي اليوم ما ادري ايش ابوه ما يبى احد يقاطعه ولا يبى احد يصرح يكلمه
1: اي تفضل
2: ما ادري
1: أبوقف معك
2: انا اتكلم عودة سالم الدوسري
0: لا ارجع انك انت كريستيانو قولها بشكل واضح عشان ارد عليك
2: ليست قضية طيب برجع لك طيب دقيقة سالم الدوسري ليس قضية يعود المنتخب السعودي صراحة ايش اللي والله ما نعرفين كيف المدرب الدوسري يتعامل معه انا اتكلم علي انا اتكلم لو سالت علي دحين انا سالته قلت له كريستيانو رونالدو تبغاه يلعب اساسي في المنتخب في النصر
1: ايه ما تدخل من علي انت جاوب علي شو تتوقع يجاوب
2: ايوه انا جا علي حيقول لك لا اكيد حيدافع حيقول لك والله لازم يفيد النصر كريستيانو ويلعب اساسي لكن سالم الدوسري في المنتخب لا والله ما يمكن ما يعني ما حيأدي شوطين كامله وما عنده لياقه
1: واضح أنا قاعد يقارن لا واضح
0: انت
1: نجوميه هو يقصد
0: لا هو ما يقصد نجوميه
1: لا هو يقصد
0: انت الان قاعد تعلمه
1: لا ما قاعد علمه انا لا ما قاعد علمه
2: والله ما
1: علمه رجل يعلم ما يتعلم
0: لا انت الان انت وش تقصد
1: ماجد انا قاعد اعلمك
0: انت وش تقصد بسؤال
2: علي لا يا علي سؤال يا حبيبي انت سالم الدوسري ايش عندك قضيه معاه انه والله ما يمدي يلعب في المنتخب
0: سؤال اجاوب
1: ايه
0: انا اليوم اشوف المنتخب بدون سالم متحرر اكثر نفسيا معنوي يا اخوي انت الان تسال ما تبغاني اجاوب
2: طيب يلا يلا يلا يلا
0: اول شيء متحرر اكثر نفسيا معنويا اليوم ما في تحمل كامل على لاعب واحد احنا نروح كاعلام كجماهير وضغط سوشيال ميديا على لاعب واحد ونترك بقيه اللاعبين هذا اليوم كان يتحملها 10 سنوات سالم دوسري الحالة لو تيجي اي احد تساله من سبب الخساره من سبب الاخفاق قال لك سالم
1: واضح طيب
3: سؤال
1: ماجد لا معلش ماجد عشان عندي فاصل ماجد
2: ابرد لانه علي صح كلامك انت من هو يعني انا فاهمك
0: انت يا رجل ايش تبغى صح كلامي وقعد تغلط بنفس اللحظه
2: يا اخي علي صح لا يا حبيبي انا فاهمك لا
0: ما قلت صح كلامك يا رجل
1: دقيقه
2: يا حبيبي ما قلت صح كلامك ما قلت صح كلامك قلت انا فاهمك
1: قول ماجد
2: انا فاهمك
1: ايه انت وش تبي توصل
2: هو
1: انمار تفضل
2: يا عبد الرحمن حبيبي سالم الدوسري انا ممكن اتقبلها يكون في الهلال احتياط لانه مثلا والله في سمرفيل
1: اوكي
2: في واحد يغطي مكانه او في لكن انا عندي سالم الدوسري كابتن المنتخب لسه عنده سنوات يعطي لسه رجل قادر على اعطاء انا فاهم علي ما قلت صح كلامه قلت فاهم
0: لا قلت صح كلامك
2: حسب انه والله يا اخي النجم الاوحد انه والله طب هذا مو دم سالم هذه ضريبة النجاح ضريبة
1: واضح
2: ضريبة النجومية
1: واضح كلامك
0: صحيح
1: واضح ابراهيم اذا سؤالك
3: لا والله لا لا لا لا لا بس سؤال واحد هو يقول اللاعب يتحمل صح المسؤولية سؤالي وهو مثال عالمي صراحة البرتغال مثلا هل بروح احمل رونالدو يا علي مسؤولية الخروج من كاس العالم
1: إيه؟
3: وهل اليوم لا ما يتحمل
1: الا والله
3: ما يتحمل حاله كل الناس صح
1: إيه؟
3: انا بالنسبة لي غلط
1: إيه؟
3: هو ما يتحمل انا اسال علي يتحمل علي ولا لا رونالدو يتحمل خروج منتخب البرتغال من كأس العالم
0: خليني بقول لك على
3: شيء وهل اليوم استبعاد رونالدو من منتخب البرتغال بيخلي البرتغال ياخذ بطولات ويكون بأريحية اكثر
0: شوف سؤال جدا جميل ميسي قبل الارجنتين تحقق كأس العالم ميسي نفسه اعتزل بسبب الضغط الجماهيري اعتزل دوليا من المنتخب وعدم المشاركة مع المنتخب لان الكل كان يحمل ميسي مسألة الإنجازات والبطولات مع الأرجنتين قبل لا يحقق أي بطولة مع الأرجنتين وهذا شيء معلن وموجود
1: طيب ما فيش.
0: هذا واحد اثنين كريستيانو رونالدو طبيعي أنه يتحمل مسؤولية لاعب قيمة وحجم كريستيانو طبيعي أنه يتحمل مسؤولية وطبيعي أكثر أن اليوم لما يصير أن المدرب البرتغالي استبعده غادر اللاعب المعسكر بعده وصار البرتغال لعب مباراتين حقق انتصارين وتأهل في دوري
1: الأمم بس أنت بالمقابل الدنيا كلها تزت
0: لا
1: الصحف في كل دول العالم
0: أنا مشيت مع المثالين ما بين ميسي وكريستيانو بس يعني بس سالم عادي ممكن نحطه معاهم في المثال إذا
1: طيب
3: طبيعي لأنه سالم رمز من رموز الكرة السعودية
1: ما فيش
3: واحد طيب. إذا جيت تقول رونالدو في البرتغال وميسي في الأرجنتين.

0: تيم بتقول سالم في السعودية
1: ما في شك
2: أكيد. والله لا والله
1: طبيعي بتقول الحين فترة حالية أكيد تقول طبيعي سالم في السعودية زين منه اللي بيسمع
0: لا بالفترة الحالية لا
1: الفترة الحالية ما في له
2: لا لا في الفترة الحالية
0: على الأقل
2: يا رجل
0: على الأقل 10 سنين
1: آخر 10 سنين
2: إيه 10 إيه بس عبد الرحمن اليوم لما تبي تحط أحد
0: والدليل كلامك يا علي قبل شوي عنه
2: إيه
0: أنت تقول أنت الآن تناقض نفسك
1: أنا عندي فاصل
0: أنت الآن تناقض نفسك أنت تقول لازم هو يتحمل كل شيء لأنه النجم الأوحد
2: يا سلام عليك
0: هو الأفضل هو المفروض يشيل
2: ما بين ما هو نجم ما بين
0: ترجع تناقض نفسك
2: هو نجم ما بيننا احنا لكن انت اليوم لما تبي تقيمه على مستوى عالي
0: انا اتكلم عن السعوديه
2: وش البطولات
0: ايه اتكلم عن المنتخب
1: يا اخي نفس ما تتكلم مثلا عن اكرم عفيف في منتخب قطر
2: لا ما
1: حمل المسؤوليه
2: لا ما تقدر
1: لا تحمل مسؤوليه وكل الجمهور
2: ما تقدر تقارن
1: كل الجمهور القطري لا اقارنهم اثنينهم مع بعض
2: لا بس عادي. اكرم حقي اثنين اسيا
1: عادي انا بقارنهم مع بعض ما عندي مشكله
2: بس كبطولات
1: هذا حقق افضل لاعب في اسيا على اكرم مرتين فانا انا
2: هذا حقق بطولتين كاس اسيا
1: ما اقول وهذا راح كاس العالم
2: وهذا راح كاس عالم
1: ما اقول لك شيء انا عادي حتى هذا راح كاس عالم انا ما اقول لا بس هذا قاعد يتحمل اكرم سالم قاعد يتحمل حسب كلامك بمنطقك في الامارات ما ادري مين بحمل يعني ما ادري والله مين بحمل بس في الامارات مثلا في عمان تحمل لك لاعب في البحرين تحمل لك لاعب في مدري ايش فطبيعي ان في واحد دائما تكون الانظار عليه لانه هو الافضل اللي اشوفه اذا سالم يستحق الانضمام للمنتخب وشارك في عدد دقائق جيده مع الهلال وقدم نفسه بشكل رائع يستحق ان ينضم للمنتخب وراح يستمع لتعليمات دونس وراح ينفذ تعليمات دونس وإذا دونس يبغى يشارك أساسي يشارك أساسي وإذا يبغى يشارك احتياطي يشارك احتياطي اللي قدر ب 24 لاعب خلص الخمس مباريات ما هو بقادر على لاعب واحد فاصل قصير وراجع بعد الفاصل الاتحاد يبحث عن مواصلة التألق بعد التوقف والنصر يسعى لاستعادة صورة حامل اللقب

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
6: مستعد للحماس؟
7: أيوه.

0: بتشوق للمتعة والإثارة. في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: أهلا مشاهدي اس بي سي ومنصة شاهد وكذلك الأولى ومستمعين عبر أثير جدة اف ام. بروح لي لموضوع قبل أفتح مباريات بكرة. احنا عارفين في لائحة دوري المحترفين, في لائحة رابط الدوري المحترفين هناك حقوق للإعلاميين على الأندية بحضور التدريبات. تواصلت مع الرابطة وذكروا لي أنه يحق للإعلاميين حضور تدريب واحد كل شهر على مدى الموسم اللي هو 8 شهور, يعني 8 تدريبات كل شهر, تدريب واحد يحق للإعلاميين أنهم يحضرونه للنادي. طيب لو رفض هذا النادي يتم تنبيهه أول مرة, رفض مرة ثانية في غرامة مالية, تتضاعف الغرامة على النادي نفسه والنادي يعلن للإعلاميين أنه حياكم الله عندنا في تدريبنا هذا الشهر لكذا كذا المفتوح للإعلاميين. حمد وش رأيك؟
1: يعني خطوة جيدة بالنسبة للرابطة الدوري المحترفين للوقوف مع على الأقل تسهيل يعني مهام الإعلاميين في تغطياتهم الميدانية. لكن اللي أعرفه أنا عبد الرحمن أنه في اللائحة, لائحة رابطة الدوري المحترفين الموجودة الآن على موقعهم المنشور, أنه إجبار النادي في كل تمرين أخير قبل أي مباراة أول ربع ساعة يكون مفتوح لوسائل الإعلام. ما أعرف هل تعدل الموضوع أو هل في اتفاقية معينة الآن صارت بينهم وبين الأندية أنه يكون تمرين واحد فقط في الشهر, ما أعرف. لكن أنا بالنسبة لي حتى التسويق الدوري بسارة جميل جدا أنه تتعاون الأندية مع وسائل الإعلام ومع رابطة الدوري المحترفين في فتح التمارين, في خروج اللاعبين للحديث الإعلامي, ترى حتى فيها تسويق للأندية والرعاة الأندية. اليوم لما وسائل الإعلام تنقل التمارين والرعاة موجودين مثلا على أطراف الملعب, تتكلم عن اللوحات الإعلانية في المؤتمرات الصحفية, ترى كلها يعني في النهاية حتى تسويقية للأندية جيدة جدا. أيضا يكون فيها حراك إعلامي للدوري. من زمان كنا نتمنى أنه الأندية تتعاون والرابطة أيضا تضغط وتسهل موضوع الإعلاميين. أنا أشوف أنه
0: هل فتح الهلال الشهر الماضي وصار على بداية الدوري كم شهر؟
1: لا شوف
0: متى بدأ الدوري؟
2: شوف ثمانية
1: الهلال
0: ثمانية شهر أغسطس زين؟ نتكلم ثمانية وتسعة, هل فتح الهلال في واحدة؟
1: الهلال فتح تمرين قبل القرار هذا اللي صدر من رابطة المحترفين اللي الآن
0: وفي اللائحة ما أرسلوا تعميم الآن جديد الرابطة يذكرون الأندية.
1: الهلال فتح واحد من التمارين أتذكر يا المباراة الأولى أو الثانية بداية الدوري, والهلال نفسه قال لنا أنه هذه مبادرة منا حنا كنادي حلو. وبعدها أغلقت التمارين تماما زي ما قلت لك. أصلا اللائحة موجود فيها لائحة رابطة الدوري المحترفين أنه يفتح أول ربع ساعة من آخر كل تمرين قبل كل مباراة لكل الأندية. اللي أعرفه على الأقل الأندية الجماهيرية, ما أدري عن الأندية الباقي, بس اللي أعرفه أنا وعلي أكد لي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ما يطبقون.
0: طيب علي
2: النصر طبقها
1: مرة أمس صح؟ صح؟
2: النصر يطبق
0: من بداية الدوري؟
2: لا أمس
1: لا من بداية الدوري
0: من بداية الدوري طبق شيء؟
2: لا
1: ترى الهلال سواها بداية الدوري من غير اللائحة هذه أو من غير
0: التعميم
2: عبد الرحمن. اليوم أنت عندك منتج

0: كبير جدا وضخم. قيمة الدوري السعودي، العالم كله تابع، العالم كله تشوف، العالم كله تترقب. أكيد في النصر اليوم ودك تروح تشوف كريستيانو كصحافة وكإعلام، تشوف جواو فيليكس، ساديو ماني، كومان، تروح الهلال تشوف اللاعبين وانكوس، سامرفيل، مارتينيلي، سافيتش، روبن في الاتحاد، تروح ودك تشوف الأهلي. تمرين واحد ربع ساعة قبل كل مباراة ترى والله العظيم إنه جميل. الأجمل منه تدري وشو عبد الرحمن؟ ما تخلي لي تمرين أربعة، تخلي لي المؤتمر الصحفي أربعة وتخلي تمرين سبعة.
1: صح.
0: يعني أنت بتجلس الإعلامي ثلاث ساعات ولا أربع ساعات عشان تقول له تعال احضر ربع ساعة وامشي. خل أنت اليوم يعني المدرب يعرف يسوي جدوله، يعرف يسوي اجتماع مع اللاعبين، يعرف متى يخلي اللاعبين يدخلون الجيم ومتى يدخلون الملعب ومتى يسوي مؤتمر.
1: وما يبيك تحضر ذي الربع ساعة
0: زين راك أنت. إيه يعني أنا عشان كذا أنا أقول أنا أقول لك كذا يعني تمرينك سبع، حط المؤتمر ست ونص. ست وسبعة إلا أربع أنت مخلص مؤتمرك، الناس على ما صلت العشاء ولا المغرب في نفس التوقيت إلا خلاص دخلت التمرين. هذا واحد. اثنين، أنت تخليني أحضر ربع ساعة بس صح؟ جيب لي لاعب يا أخوي خليه يصرح، جيب لي لاعب خليه يتكلم يا أخي. حتى لو تبي تجيب لي لاعب من فئات السنية يا أخوي أنا ما بقول لك جيب لي لاعب كبير، لكن جيب لي لاعب خليه يطلع يتكلم يا أخي على الأقل تعطيني محتوى.
2: أبو فهد على فكرة، أبو برضو أبو سارة، الكلام لك وللزملاء برضو الإعلاميين معنا، يمكنهم يعرفون أنه في دوري أبطال آسيا حتى الأندية السعودية تتقيد في هالنظام، أنه آخر تمرين أو ربع ساعة مفتوح من زمان، يعني صح. تتكلم من 10 أو 12 سنة وهذا النظام موجود في كل المباريات ويطبق. ممتاز. عشان تعرف أنه هالموضوع مهم جدا تسويقيا، حتى فيفا قالت أبو فهد ترى فيفا يجبر الأندية، أتذكر في كأس العالم للأندية وحتى في كأس العالم للمنتخبات، تخيل أيام المنتخب السعودي في التمرين الأخير قبل التمرين إجبار على النادي أو المنتخب صح. المشارك في كأس العالم أنه يحضر اثنين من الإعلاميين للحديث لوسائل الإعلام،
1: اثنين من اللاعبين
2: اثنين من اللاعبين للحديث لوسائل الإعلام صح. هذا دليل. شوف، وهي أكبر منظومة على مستوى كرة القدم صح. تنظم مباراة كرة القدم، تعرف دور الإعلام ودور أيضا تسويق البطولة من خلال اللقاءات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفتح التمارين للإعلاميين، حتى على مستوى زي ما قلت لك التسويق. ففي الدوري السعودي ما هي موجودة ولا هي مطبقة أبدا. لا مو بس موضوع أنه يكون فيه لقاءات إعلامية، لقاءات لاعبين، لا حتى فتح التمارين ما هو موجود
0: يا رجال. لأن ود حتى المؤتمرات الصحفية يلغونها، ما يبون أحد يجي.
1: طيب ماجد،
3: أنا أحب أشيد بعمل رابطة الدوري المحترفين هذا الموسم صراحة، لا من حتى من حيث آلية وضع الجدول أو من آلية حتى المعايير لجنة الاستقطاب اللاعبين بتوضيحاتها صراحة، ولكن في يجب عليهم في بعض الأمور صراحة يكون فيها أخطاء، يعني يجب عليهم تطبيق الإجراءات اللازمة إذا كان من جد صح كلام موجود في اللائحة فتح تدريبات، لأنه إحنا شفنا أيضا أمثلة في حتى المؤتمرات الصحفية في أندية لم تقم بعمل مؤتمرات صحفية قبل المباريات ولا بعد المباريات، نعم فيه، لكن قبل المباريات ما في أندية ما هي ملتزمة في هذا الموضوع، وبالتالي ما شفنا حتى إجراءات فيها. فهذا الموضوع أنا أشوفه إنه يقاس بالتوازي مع عدم إجراء مؤتمرات صحفية قبل المباريات مع فتح التدريبات. ولكن مع زميلي حمد، مع زميلي حمد أنا عبد الرحمن، إنه يقول إنه الهلال بادر صح، حتى أنا اللي أعرفه أنا موسم الماضي الاتحاد بادر، نحن أنا كمصادري داخل النادي الاتحاد هو اللي بادر يفتح تدريبات عشان حماس المباريات وحماس الجماهير.
1: واضح. بالنسبة لك مشعل،
4: إيه في البداية يعني زي ما ذكر علي ودهم الأندية للأمانة يلغون المؤتمرات الصحفية، يعني نادي يجيك في جدة يحط لك مؤتمر الساعة 2 الظهر، يعني انت عارف الاجواء في جده كيف صعبه.
1: لا صحيح، مش عارف
4: 2 الظهر كيف احضر لك انا، كيف اغطي
1: المباراه الساعه ليش 2 الظهر؟ ليش 2 الظهر؟
4: ما تدري يحط لك مؤتمر 2 الظهر في جده درجه الحراره 50، تعال اعلام يغطي المؤتمر، تبغى ولا ما تبغى؟ طيب ليش انت تدريبك يبدا 5 5 ونص، حط لي المؤتمر قبل بنص ساعه اجي اقدر اغطي لك المؤتمر.
0: هذا اللي اقوله.
4: بالنسبه لفتح التدريبات، فتح التدريبات يعني للامانه افضل من طبق هذا الامر فيفا في كاس القارات النسخة الحالية والنسخة الماضية، إيش النظام عنده؟ آخر تدريب ما يكون فيه مؤتمر صحفي للمدرب، لا المدرب في التدريب اثنين من اللاعبين غطى التدريب.

0: انتهى عمل اليوم. هذا أفضل حل كان.
1: طيب يعني احنا حاولنا نقول نجيب المعلومة ونتكلم.
2: ماجد رافع يدي.
3: عبد الرحمن
1: تفضل. عبد الرحمن
3: توقيت المؤتمر اللي يقول عليه زميلي مشعل ترى هذا مسؤولية النادي مو مسؤولية الرابطة.
1: يدري ما
3: التوقيت.
0: صحيح انا اقول للاندية ودي ملغون هذا الشيء.
4: ما قلت لنا ما سمع رايك ابو سارة.
1: ما ثقيل. لا انا اشوف انه اليوم العلاقات العامة في الاندية حتى العلاقات الاعلامية اتكلم ريليشن ميديا ريليشن يعني يحبونهم اذا قلتها بالانجليزي. فالميديا ريليشن في الانديه انا اعتقد انها ضعيفه جدا في الوقت الراهن. في تخوف كبير, الحوكمه عليها عاليه, التواصل مو بعالي صراحه يعني حتى مع الزملاء اللي يغطون ميداني. يعني اتكلم محمد علي ماجد اللي معانا اليوم مشعل موجودين ميدانيا كل يوم, فلذلك لابد انك تتعاون معاهم. ليش؟ عشان هو كلا الطرفين كسبان في الموضوع, فلابد من التعاون مع الزملاء دول اللي قاعد يتعبون ويجون ويسوون ويحطون, وانت كذلك تستفيد في النهايه. هذا المفترض, وهي ملكيه, يعني النادي ملك لجمهوره, وهذا الرجل ناقل للجمهور اخبار هذا النادي. فما ادري عن الانديه انا والله كيف التعامل. أروح الامر اخر, الانديه الانضباط الاسيوي توقف سمر فيل 3 مباريات وتغرم 2000 دولار. أعلنت لجنة الانضباط والإخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف لاعب الهلال سمر فيل 3 مباريات وتغريمه 2000 دولار إثر طرده بسبب السلوك العنيف خلال مواجهة الغضاف القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. بموجب هذا القرار سيغيب سمر فيل عن مواجهة الهلال أمام السد القطري والشمال القطري وشباب الأهلي الإماراتي. كما أوقفت اللجنة لاعب الغضاف إسماعيل بن ناصر 3 مباريات وتغريمه 2000 دولار. يعني كل الاثنين بسبب السلوك, يعني كل الاثنين أخطأوا. بس وش رأيك يا حمد؟
2: قرار متوقع وكان منتظر, وكان أعتقد أن الهلال كان يعرف أنه هالقرار بيصدر, لأنه الهلال تلقى خطاب قبل يمكن شهر لمعرفة يعني أو أخذ رد اللاعب على الحالة اللي حدثت في المباراة. وغالبا إذا تدخلت لجنة الانضباط الآسيوية في مثل هالحالات يكون فيها عقوبة إضافية. طبعا 3 مباريات اللي هي تشمل عقوبة الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء, يعني اللي هي مباراة بسبب البطاقة الحمراء ومباراتين كعقوبة انضباطية. أعتقد أنها كانت متوقعة. اللاعب صدقا أبو سارة أخطأ في تعامله مع الحالة, خرج عن النص وكان يجب أن يكون أكثر هدوء بكل صراحة.
1: هل خسارة في 3 مباريات
2: في البطولة الآسيوية؟ ما أعتقد أنه خسارة في بطولة آسيا. أنا دائما أقول الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وحتى القادسية أنا بالنسبة لي فارقين بشكل كبير عن بقية.
1: هل سيعاقب من قبل إدارة نادي الهلال؟
2: في لائحة داخلية حسب علمي راح تطبق على اللاعب.
1: ما طبقت عليه من البداية ذيك الأيام؟
2: ممكن تطبق النظام في الهلال. أعتقد أنه بعد وصول قرار انضباط يتم تطبيق اللائحة.
1: طيب علي
4: تصرف صراحة أنا استغربة جدا. يعني انت تتكلم على سمر فيل لاعب جديد في الهلال, لاعب انت جاي تحاول تثبت نفسك, يعني انت تتكلم في بداياته مع الهلال في 3 أو 4 مباريات الاولى ما وصل للرتم العالي والجماهير كانت مستاءة كثير منه ومن بعض المستويات اللي كان يقدمها. ارتفع المستوى عند اللاعب, ارتفع الرتم عنده, تجي في خطأ فادح وكارثي. انا اعتقد انه لن يمر مرور الكرام على ادارة الهلال. توقعي شخصي أنه ممكن يتم خصم 50% من راتبه, بالإضافة إلى تحذير اللاعب عدم تكرار مثل التصرفات هذه. تخليني أقول جت على طبق من ذهب لسالم الدوسري خصوصا آسويا. عودة اللاعب الآن مع جاهزيته بيلقى فرصة أنه يلعب ويشارك بدون ما يكون دكة, وممكن يطلع يصير اللاعب يقدر يستعيد شوي من المستوى.
1: طيب بروح للموضوع آخر بشكل سريع, استكمالا للخبر اللي ذكرناه سابقا يمكن قبل 4 أيام عن وصول الفتح والسيد خالد العطوي مدرب الفريق لطريق مسدود. أعلن نادي الفتح إنهاء العقد بالتراضي مع السيد خالد العطوي مدرب الفريق وتعيين طبعا المدرب المغربي جمال السلامي. أخذ تعليقك مشعل, شو رأيك؟
0: لأنه أنا أرى أمر غريب, يعني أنت باقي تقريبا أقل من 24 ساعة على المباراة.

0: الأهلي في الدوري، كان عندك فترة توقف طويلة جدا، كنت قادر من بداية فترة التوقف تلغي العقد وتجيب مدرب جديد قبل مباراة الأهلي ب24 ساعة، تعين جمال السلام، يعني أمر صعب. قالت خالد العطوي يعني أمر متوقع، 7 مباريات بدون أي انتصار. الفتح يعني ما يرغب يدخل في دوامة كل موسم، يرغب على اللحاق يعني من وقت مبكر تعديل هذه الأمور. بس أنا شايف أنه قبل المباراة ب24 ساعة هذا الأمر الغريب بالنسبة لي، كان فترة التوقف طويلة وكنت قادر من بدري تصدر هذا القرار.
1: طيب بالنسبة لك ماجد، وش رأيك في جمال سلامي كمان؟
2: شوف عبد الرحمن، بعض الأحيان ترى تشوف الإدارات تقيل المدربين ترى إجباريا تقيل المدرب لأنه أحبها سبب النتائج وليس بسبب سوء المدرب أو نفسيا للاعبين. صراحة أنا ممكن ترى أتعاطف مع خالد العطوي، ولكن أنا أشوف أنه مو أنا كأني كده أرى أنه في يعني خلافات أو اختلافات بينه وبين إدارة الفتح، بحكم أنه والله المؤتمرات الصحفية اللي أدلى فيها خالد العطوي بعد المباريات صراحة. ولكن أنا أشوف ما هو شرط أن يكون والله مدرب سيء، ممكن يكون فيه أمور أخرى ثاني إحنا والله ما يدربها بعيدا عن الإعلام. هذا اللي أشوفه، لأنه أنا شايف الصراحة كان الرجل بداية الموسم متحمس وجميع أشياء فيه، حتى المركز الإعلامي في الفتح صراحة طلع كم فيديو أنه الرجل يعني يشتغل صراحة حتى في البهوة الفندق وفي كل مكان. فبالتالي أنا أشوف أنه ما هو شرط أنه والله المدرب يكون سيء، ممكن يكون فيه أمور أخرى بينه وبين الإدارة أو اختلافات. بس
1: أعتقد أنه السيد خالد العطوي قدم كل شيء يستطيع تقديمه، لكن ما حالف الحظ، توفيق. لكن نعرف حنا أبو فهد، ونعرف كيف يعمل أبو فهد، ونعرف وش يقدم أبو فهد. والفتح تعامل مع الموضوع بتعامل جدا رائع بصراحة خلال الفترة الماضية، حتى عند الإقالة مع السيد خالد العطوي. على فكرة جمال سلامي من 3 أيام موجود وماسك تدريبات الفريق في نادي الفتح. الموافقة جت اليوم 4:15 بعدها تم الإعلان من قبل نادي الفتح. بس أستأذنكم جميعا بفاصل قصير، وبعد الفاصل روجرز يكسب ثقة مدرج القادسية، وبوسيتش بعد خسارة القارات تحت المجهر.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: اهلا مشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد منصة الاولى ومستمعينا كذلك عبر جدة اف ام. ادخل في الجوله نقول بسم الله وبركة الله. اهم مباراه في الجوله بكل تاكيد الكلاسيكو. بتكلم بشكل سريع عن الكلاسيكو بعدين ناخذ مباريات ودي اقول اليوم الغد لان بنتبع دقيقه وندخل مباريات اليوم. أسألك عن الهلال بشكل عام، المستبعدين، المصابين، عوده اللاعبين الدوليين ومدى مشاركتهم في هذه المواجهه، استعداد الهلال لمواجهه الاتحاد في الكلاسيكو.
1: اللاعبين الدوليين ابو ساره انضموا اليوم لتدريبات الفريق، ايضا قبل المباراه شاهدنا عوده سالم الدوسري وجاهزيته للمواجهه، عوده ثيو ومشاركته في جزء من التمارين الجماعيه في اليومين الماضيين وجاهزيته بنسبه كبيره للمباراه، اضافه الى سافيتش. فاعتقد انه الهلال ممكن يكون فقط غياب، حتى علي لجامي عاد وشارك في جزء من التمارين لكن حتى الان لم تتاكد جاهزيته بشكل كامل للمشاركه في المباراه. هل يعني يستعين فيه المدرب في معسكر الفريق او لا يستعجل بعودته بحكم انه يعني اخذ وقت طويل في التاهيل او في العوده من الاصابه من خلال البرامج العلاجيه والتاهيليه. يمكن حمد اليامي هو اللي ما راح يكون جاهز بشكل كبير للمباراه. اعتقد انها مباراه صعبه عبد الرحمن بالنسبه للفريقين. اي مباراه تكون بعد فترة توقف طويلة تكون صعبة على الأندية، ما أتكلم عن الهلال والاتحاد فقط، أتكلم عن كل الأندية.
0: ممتاز.
1: دائما المواجهات اللي تجي بعد فترة التوقف تكون يعني ثقيلة شوي، مواجهات صراحة صعبة، فما بالك مواجهة كلاسيكو اليوم تحديدا. هالمباريات حساسيتها في أنه الهلال الأول، الاتحاد الثاني، الهلال 18 نقطة، الاتحاد 17 نقطة، في تقارب نقطي كبير بين الفريقين، هذا يخليها حساسة أكثر بحكم أنه الاتحاد لو انتصر انتزع الصدارة، الهلال يرغب في تعزيز صدارته بفارق 4 نقاط لو انتصر، أيضا في بيكون في مستفيدين لو تعادل الفريقين بأنه أحد يعني يقترب من الصدارة أو يأخذ الصدارة. يعني مباراة حساسة صراحة ومهمة جدا. طيب. للفريقين.
0: هذا جدول الترتيب أمامنا في الوقت الراهن. نتحدث عن الهلال في الصدارة ب 18 نقطة، الاتحاد في المركز الثاني ب 17 نقطة، النصر 16 نقطة بنفس عدد النقاط القادسية، نيوم 15 نقطة، الأهلي 12 بنفس عدد النقاط الخلود، الدرعية ب 11 نقطة، الاتفاق ب 11 نقطة، وبعدين تجي الأندية متوالية في جدول الترتيب. ماجد، سلم المفتاح اليوم يا ماجد ولا؟
2: نعم اليوم تم تسليم المفتاح من الرئيس فهد السندي إلى الأستاذ رضا بترجي، ترك عادة اتحادية تاريخية في موضوع تسليم المفتاح. سوف يكون هناك اجتماعات مقبلة لتكوين عدد من اللجان اللي هي اللجنة التنفيذية واللجنة الرياضية ولجنة العلاوات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية، هذه سوف تظهر خلال أيام مقبلة وتكوينها كاملة. بس أنا عندي بس نقطة بموضوع اللجنة الرياضية، أتمنى إعادة النظر فيه، إعادة الأسماء فيها، لأنه دائما نحن نشوف اللجنة الرياضية فيها الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي ومدرب الفريق. أتمنى أن يدخل فيها يعني شخص سعودي متمكن في هذا الموضوع، لأنه يكون على الأقل يشرف على هذا الموضوع في اختيار اللاعبين وحتى المدربين.
0: طيب أبو رحمة، بالجانب الثاني التجهيزات المباراة،
2: الاتحاد طبعا اللاعبين كلهم جاهزين ولكن المدرب سوف يمر في يعني ازمه صراحه، ازمه في الخط الخلفي بعد اصابه حسن كادش في المنتخب السعودي، سيغيب فتره طويله، ممكن يعود حسن كادش تقريبا حتى في بعد كاس اسيا. لانه عنده اصابه شبيهه باصابه فابينهو في الفخذ، ووقتها النادي اعلن اصابه فابينهو نفس الاصابه بالضبط ب10 اسابيع. أوكي. وبالتالي ممكن يعود بعد كاس آسيا يعني في فترة الشتوية. طبعا أيضا اللاعب الكولومبي ريوس لم يتمرن اليوم لأنه ملتحق في منتخب بلاده كولومبيا، لعب فجر الأربعاء، لعب تقريبا 10 دقائق، ولكن بكرة بانتظار أنه يتدرب تدريب الأخير، وحسب رأي المدرب يدخله في القائمة أو لا.
0: طيب بروح بشكل سريع المشعل، بسأل عن شغلة سريعة، شو رايك في التجديد مع أتنغانا لعام 29؟
3: ايوه تنقانا يعني عمل ممتاز لابد ان نشيد فيها. تنقانا كان لديه عدد كبير من العروض الخارجيه، عروض اوروبيه كان لدى اللاعب تنقانا، ولكن حسم الامر اليوم، تم الاتفاق مع اللاعب تجديد عقده حتى عام 2029. تنقانا يعد يعني من ابرز لاعبين الاهلي الموسم الماضي والموسم الحالي، لاعب كبير جدا والمحافظه عليه امر ضروري وهذا ما حدث.
0: تعرف المبلغ؟
3: لا للأمانة ما
0: زين تجيبه، عارفك أنا يومين يومين يصير عندك مبلغ، عارف تحب السوالف. طيب على العموم بروح لتقرير يتحدث عن مباريات اليوم، خلونا نشوفه ونرجع نعلق عليه.

0: بعد 26 يوما من التوقف واحتفالات الأخضر بكأس الخليج، تعود عجلة دوري روشن للدوران، ومعها يعود سباق الصدارة. النصر ثالث الترتيب استقبل الدرعية بحثا عن انتصاره السادس أمام فريق يضم داروين نونيز وعادل بولبينا وإنزوميو. العالمي يستعيد قائده كريستيانو رونالدو بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس، بينما شهدت تحضيراته تعافي كومان وعبد الرحمن غريب من الإصابة. وفي الأحساء يستقبل الفتح ضيفه الأهلي بعد أسوأ انطلاقة للنموذج هذا الموسم بسبع جولات دون انتصار وثلاث نقاط فقط. أطحت بالمدرب خالد العطوي لتولى المغربي جمال سلام المهمة في أول اختبار أمام الأهلي. أما الفريق الجداوي فيعيش موسما متذبذبا، ويدخل المواجهة بغياب زكريا هوساوي ونايف مسعود وشكوك حول جاهزية مندي مقابل عودة بانيز للتدريبات. والتاريخ لا يبتسم للأهلي في زيارته الأخيرة للأحساء بعدما خسر آخر ثلاث مواجهات أمام الفتح على أرضه. وفي الرس يستقبل الخلود القادسية بعدما حقق أفضل بداية في تاريخه بست مباريات دون هزيمة قبل سقوطه الأخير أمام الرياض.
1: علينا أن نتعلم من هذه الخسارة ونصحح أخطاءنا في المباريات المقبلة.
0: أما القادسية رابع الترتيب والمتساوي مع النصر بستة عشر نقطة، فيواصل مطاردة الصدر بقيادة بريندن روجرز متسلحا بخمسة انتصارات وتفوق تاريخي على الخلود في مواجهتهما الأربع بدور روشن. فمن يعود بأفضل حالاته البدنية ومن يحتاج إلى وقت لاستعادة نسق المنافسة؟
2: طيب أروح معك علي على النصر والدرعية. مباراة مش سهلة بالنسبة على النصر، استعداد النصر، هل في غيابات بالنسبة للفريق النصراوي؟ سمعت عن عبد الله العمري ما كبير ما شارك.
3: النصر والدرعية مباراة من أصعب المباريات على النصر تحديدا هذا الموسم، خصوصا بعد فترة توقف ما قبل فترة التوقف من سوء نتائج مر فيها الفريق على مستوى الدوري وعلى مستوى البطولة الآسيوية، ما كانت مرضية للنصراويين. لأكيد أن ترجع أنك تلعب مع الدرعية، ما أنا أعتقد أنها صعب جدا. الدرعية اليوم يعيش فورمة عالية جدا ويحقق نقاط ويكسب مواجهات، وصراحة مع نونيز مع بولبينا فأنت تتكلم على كثير من اللاعبين المميزين صراحة مع الدرعية. والدرعية فريق يعني فترة توقف ساعدته أنه ينسجم أكثر ويشارك أكثر ما بينهم البين، عكس النصر اللي اليوم جواه وراح المنتخب، وعندنا 6-7 لاعبين مع النصر في المنتخب الوطني بطولة كأس الخليج، ورجع الفريق يعني وضع الفريق إلى الآن غير واضح بشكل كامل لعدة اعتبارات. أولا يوم تتكلم على غياب أكيد نواف العقيد اللي إصابة، تتكلم غياب عبد الله العمري كذلك عدم جاهزيته، المدرب فضل يريحه
2: إرهاق
3: فأنت اليوم تتكلم على في 6-7 لاعبين، ركان الغامدي غير جاهز، راغد النجار غير جاهز، عبد الرحمن غريب لا زال غير جاهز لأنه يكون متواجد مع الفريق بكرة، فأنت تتكلم على عدة لاعبين، محمد مران غير جاهز، سالم النجدي، فأنت تتكلم على غيابات كثيرة للنصر قبل الدرعية. المدرب بدأ يرتب شوية الأفكار بالنسبة للمواجهة بكرة.
2: كريستيانو جاهز،
3: عودة كريستيانو راح يكون بشكل أساسي موجود، تكلم كومان عاد بعد الإصابة، ساديو ماني، جواو فيليكس. لأكيد أن مباراة الدرعية هي مفترق طرق بالنسبة للنصر، حتى لو كنا في الجولة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة ما يهم، لكن لأن الجولة هذه فيها بيلعب فيها الاتحاد والهلال، فالاتحاد ب17 نقطة، الهلال ب18، النصر ب16. مهما كانت النتائج اللي راح تكون في مواجهة الاتحاد والهلال، ومع فوز النصر راح تخدم النصر بشكل كبير جدا، أما أنه يكون في المركز الأول أو يرجع يكون في المركز الثاني. فبالتالي مثل المباريات هذه تكون صعبة، لأن الدرعية عبد الرحمن أنا أقول ما راح أقول الحصان الأسود بالنسبة للدوري، لكن الدرعية خلال الموسم هذا والموسمين الجاية راح يكون بطل، من خلال يحقق بطولة كاس ملك، يحقق بطولة دوري، راح يكون بطل.
2: طيب
3: الأندية اللي مثل الدرعية مثل الخلود اللي جالسة تعمل عمل كبير جدا لازم أنك تعد لها ألف حساب.
2: سيمي كان في شكوك حول مشاركته؟
3: لا سيمي كان جاهز.
2: جاهز ها؟
3: جاهز.
2: طيب أروح معك مشعل، الدرعية مباراة أمام النصر.
4: الدرعية للأمانة يقدم مستويات مميزة زي ما ذكر علي، الدرعية ليس بالخصم السهل، يعني ما راح نقول مباراة سهلة للنصر، مباراة صعبة جدا خاصة أن بعد فترة توقف الدرعية فريق متطور جدا، مباراة راح تكون صعبة للنصر، النصر فيها مطالب بالفوز يعني لتحسين مركزه، النصر الآن بيضغط على الهلال والاتحاد أكثر، مطالب بالفوز، ولكن الدرعية متطور جدا هتكون مباراة صعبة جدا على النصر للأمانة.
2: طيب توقعك؟
4: أتوقع بحكم الخبرة فوز النصر.
2: النصر. علي؟
3: إن شاء الله النصر.
2: ماجد؟
5: تعادل.
2: تعادل. حمد؟
6: أبتهور وقول تعادل، هي أقرب للنصر بس أتوقع تعادل، لأنه دائما المباريات اللي تجي
3: تتمنى
6: توقف. لا والله
3: بس أي ما تتمنى
6: دقيقة بقول لك
3: عادي ترى
6: يا أخي، أنا أتمنى تعثر الاتحاد والأهلي والنصر والقادسية بحكم أنه منافسين للهلال في أي مباراة طبيعي.
4: الأهلي ما يحتاج تتمنى.
6: أسمع دقيقة مشعل، بس أنا دائم المباريات اللي بعد فترة توقف، وأنتم أتوقع أنكم تتفقون معي، دائم مباريات ثقيلة يا أخي يواجه فيها الأندية صعوبة، فلذا يعني أنا أشوفها تعادل.
5: عبد الرحمن
2: نبه
5: تفضل. رونالدو جاهز؟
2: يس جاهز، رونالدو كلمنا أمس جاهز.
5: طب طب اوكي، انا بس بتكلم دحين على في عبء على اداره النصر انه اخراج كريستيانو رونالدو من الازمه النفسيه اللي صارت معاه في منتخب البرتغال. انا اشوف انه على مدرب النصر، هذا رايي، يجب عليه اداره الوقت، يجب عليه اداره وقت كم يلعب كريستيانو رونالدو في المباراه، يعني دقائق اللعب يجب عليه أن يديرها بشكل ممتاز صدقني، وحتى يعود يعني كريستيانو رونالدو تدريجيا إلى يعني يقود النصر إلى الانتصارات.
2: جميل، هي هذه دورة تدريبية ترى إدارة الوقت.
5: نعم نعم، تعلمت عبد الرحمن هذا في أحد الدورات في جدة.
2: طيب انا ما احتاج، لا خلاص انتهى الموضوع. طيب بروح
6: والله كافشكم مساره،
2: قسم بالله انه قوي القوي الله سبحانه وتعالى،
6: والله كافشكم مساره.
2: اري تو متعلمها انا عارفه.
5: ابو اجل عادي
2: تفضل استاذ ماجد تفضل.
5: اول شيء احب اشيد في ابو ابراهيم صراحه، التغطيه كانت
6: يا اخي شكرا صراحه، اول البرنامج يمكن نتكلم عن المنتخب
5: صراحة. لا نسيت والله، ما جاء بالي صراحة، ولكن الحين جاء صراحة، كان يعني شعلة
6: بالنشاط والله، ما نجي لهم بعدكم.
5: أنا صراحة أبو إبراهيم، أنا كنت دائما أنا يعني بحكم أن عملي الميداني في الصحيفة، أنا كنت دائما أغطي خارج الملعب يعني جمهور وهذا، وحتى ما سمح لي عبد الرحمن الحلقة الماضية بتكلم عن جمهور جدة في المباراة النهائية، صراحة من الساعة 5 تقريبا، الساعة 5 ما كان في أحد في الملعب، سبحان الله الانضباط والتنظيم، لساعة واحدة الملعب امتلأ.
2: صح طيب ممتاز،
5: هذا انا كنت شاهد عليها يعني مغطي.
2: ممتاز والله، يعني بيض الله وجيه كل الشباب والزملاء، هذا واجب عليهم اساسا ان يكونوا متواجدين للتغطيه، علي وحمد وانت ومشعل وعبد الرحمن، والله كل الشباب ما قصروا بيض الله وجيههم، وهذا مو بشيء غريب عليهم، هذا واجب عليهم. اليوم هم يغطون الانديه في كل مكان، فاكيد اذا صار استحقاق المنتخب راح يكونون معه. مشعل بسم الله، الفتح والاهلي، الفتح مغير مدربه، مدرب جديد، ثلاث ايام ثلاث حصص تدريبيه قاد فيها الفتح. الاهلي عطني اول شيء البعثه، من غادر مع البعثة، من لم يغادر مع البعثة، وليس من غادر لأنهم كثار.
4: من لم يغادر مندي إبانيز.

0: عز، زكريا حوساوي، نايف مسعود. غيابات مؤثرة جدا
1: جدا
0: فريق الأهلي. يعني الأهلي للأمانة، الأهلي مو ناقص، الأهلي مو ناقص. يعني أنت بالقوة تمشي أمورك تجيك الغيابات دي أمام الفتح. الفتح مغير مدرب
2: في الأحسن، مباراة
0: الوضع صعب جدا، مباراة في الأحسن الساعة 5:30، يعني كل شيء
2: ناقصها جعفر الصليح.
0: يعني ما في شيء
1: ونعم
0: موجود
1: ليش
0: موجود
2: ليش ليش جعفر الصليح كل الأندية تخاف منه إذا علق مباريات الفتح ضدها.
1: ونعم ونعم
2: بالذات كذا
1: استاذ، استاذ
0: لا يعني الفتح الفتح الفتح استخدم
2: لانه مرتبط هو بارث
0: مدرب جعفر الصليح، توقيت مباراه.
1: طيب بسالك انا، مين الصانبي؟ عرفنا بدال المندي زين، ايبانيز مين البديل له؟ ريان حامد.
0: ريان حامد او محمد بكر. ريان حامد لاعبين المنتخب ما تدربوا اليوم، اليوم تواجدوا في النادي، اقاموا حفل مبسط، غادروا مع الفريق، ما تدربوا اليوم. امس يعني كان احتفالات، ما تدربوا من بعد مباراة نهاية كاس الخليج. لاعب المنتخب لم يخوض اي حصة تدريبية، لحاجة الفريق تم استدعاهم. البعثة راح تغادر من الاحساء للامارات مباشرة، عشان كذا فضل المدرب استدعاء جميع اللاعبين، عشان بعد المباراة راح يغادرون بشكل مباشر للامارات. ايبانيز ايبانيز ومندي راح ينضمون لبعثة الفريق في الامارات. يعني بحسب البرنامج العلاجي الثنائي راح يكونون جاهزين لمباراة النصر.
1: ممتاز. ترى آخر ثلاث مواجهات للأهلي أمام الفتح خسرها كلها، فتح انتصر فيها كلها.
0: اللي في الإحساء
1: لا في الدوري، في الدوري نسخهم يا شباب صح؟
0: في الدوري
1: إيه؟ آخر ثلاث مواجهات في الدوري الأهلي انتصر على الفتح،
0: توقع في جدة. ايوه هذه كانت في الإحساء، آخر ثلاث مواجهات بين الطرفين في الإحساء.
1: أشوف أنا، ما شفت أنه مكتوب في الحسا، مكتوب في الحسا اي كلها في الحسا، اللي في الحسا آخر ثلاث مواجهات في الحسا خسر فيها الأهلي 2-1.
0: ايوه انا اقول لك يا ابو ساره، الاهلي للامانه يعني ايوه الاهلي للامانه مو ناقص، يعني غيابات ومو ناقص يعني بالقوه يمشي اموره. جت غيابات مندي، ايبانيز، زكريا هوساوي، نايف مسعود، غيابات مؤثره جدا. اللقاء راح يكون صعب جدا امام الاهلي. الفتح يعني لاعبين الفتح يرغبون بالتعويض الان. أكيد. الامر امامهم، مدرب تم اقاله خالد العطوي، تعيين مدرب جديد الان، خلاص الان دور اللاعب. مباراه صعبه جدا امام الاهلي حتكون.
1: طيب خلينا ناخذ توقعاتكم مباراة الأهلي والفتح، وإذا عندك تعليق ماجد بفتح لك المجال ما في شك. علي الفتح والأهلي؟
2: أنا أتوقع الانتصار الأول للفتح هذا الموسم.
1: أوه طيب،
2: بحكم الغيابات وأنها خارج الأرض صعبة على الأهلي جدا، أعتقد أنها أقرب للتعادل.
1: ماجد؟
3: شوف أنا أحب أشيد أو شيء في احتفالات الأندية الاتحاد والأهلي في حصول المنتخب السعودي على كأس الخليج صراحة، هذه الالتفاتة ذكرني فيها زميلي مشعل. لكن بالنسبة للمباراة أنا
2: شوف، طيب ليه ما قلت النصر؟ طيب النصر برضو احتفل يا ماجد.
3: والله حتى أنا قلت الأندية أو شيء جمعت، والله ما جبالي النصر، قلت الاتحاد والأهلي أيوه صراحة. فبالتالي صراحة يعني أشيد برضو أيضا في النصر،
2: كله القادسية والهلال ترى كل الأندية احتفلت،
3: كل الأندية. أنت
2: تودد ليش علي ليش؟ لا لا
1: اسمع ماجد قال أشيد فيهم كلهم خلاص.
2: أيوه خلاص أبعد عن المناطقية يا ماجد.
3: لا لا والله قلت البداية أشيد الأندية كلها صراحة وقلت الاتحاد والأهلي لأن صراحة هذا اللي شفته. أيه.
2: يعني يمكن لأنه ما أقرب لك في جدة وكذا.
3: صحيح. لا نذكرني فيهم مشعل، والله ما قال الأهلي يحتفل
1: خلاص، مو مو مو مو مو بموضوعنا يعني.
3: على العموم
1: أنا ما أدري إيش تذكر.
3: الله أبو إبراهيم الله يهديه. بس
1: الله يهديه. هذه الحلقة ترى، هذه الحلقة سمحت لك ترى، تذكرت ثلاث مرات، تذكرت إني ما قلت لك تكلم على الجمهور، تذكرت تغطية حمد، وتذكرت الحين هذا. لا تتذكر مرة رابعة ترى خلاص.
3: أعذرني يا أبو سارة، أعذرني.
1: الله يسعدك. سجل.
3: أنا أشوف أنا أشوف مباراة صعبة صراحة على الأهلي، بتغيير المدرب يمكن نفسيا زي ما قلت أنا، بس أنا أشوف إنه الأهلي لو انتصر هينتصر بصعوبة.
1: بستأذن ضيوفي الأعزاء بفاصل قصير وبعد الفاصل. القادسية يواجه الخلود في الجولة الثامنة.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: في المنتخب، تتكلم عن مصعب، تتكلم عن محمد القحطاني، محمد بوشامات، عناصر أساسية صاروا في في المنتخب. وحديث روجرز أمس كان في حساب رسمي للنادي القاسية كان حديث كبير جدا عن حتى اللاعبين اللي شاركوا وعن استعداداتهم للعودة الدوري. الخلود ما تدري، ولكن بالأخير ممكن يخطف نقطة ثلاث نقاط وأنت أنت أنت أساسا ما كنت متوقع أن يسويها.
1: أنت لما عديت ثلاثة من كثر اللاعبين اللي في القادسية ترى نسيت الباقي، ترى نسيت جهاد ذكري.
0: جهاد ذكري صح، ما شاء الله أربعة.
1: عندهم لاعبين
0: صراحة. اليوم القادسية أربعة والنصر أربعة.
1: النصر أربعة
0: والقادسية أربعة.
1: في نواف العقيدي وعبد الله العمري ونواف بوشل.
0: خمسة.
1: عبد الله الحمدان وعبد الله
2: خيبري. خمسة.
0: خمسة. يعني القادسية أربعة والنصر خمسة، تخيل.
1: إيه شوف اليوم.
0: الهلال كم في المنتخب؟
2: لا الهلال ظهر ثمانية. الظاهر ما أنا متأكد، ترى عويس ومتعب. حسان
0: وكنو وناصر.
2: كنو وناصر ومحزري
0: ومندش.
2: ومندش سبعة أو ثمانية.
1: إيه فأنت سبعة. اليوم تتكلم. لا اليوم تتكلم.
2: إني ناسي أحد ترى ما أدري.
0: إيه
1: الخلود القادسية مباراة كبيرة، أنا منتظر أشوف مباراة تكون من أجمل المباريات عندنا في الدوري. الخلود صراحة يقدم هذا الموسم موسم من أعظم يعني مستويات الفنية اللي جالس يقدمها، ويقدم فنيا هذا الموسم تحديدا أفضل من القادسية. الخلود هذا الموسم يقدم مستويات أفضل من القادسية صراحة، لأن حتى على المستوى التكاملي في الخلود صراحة واصل مرحلة كبيرة جدا. يمكن فترة التوقف تضر الخلود
0: أكثر.
1: أكثر من أي نادي آخر. ليش؟ لأن الخلود كان ماشي في رتم صراحة عالي جدا. القادسية أكيد أنه يقدم مستويات، يعني الموسم الماضي كان داخل في رتم عالي جدا. هذا الموسم ممكن الرتم خف شوي ما بعد احتموا، ولكن أنا أعتقد أن القادسية والخلود مباراة راح تكون من القمم.
0: طيب حمد توقعك؟
2: توقع القادسية أقرب للفوز.
0: القادسية أقرب للفوز. ماجد؟
3: عودنا الخلود دائما على أنه يظهر مستويات متميزة أمام أندية الشركات صراحة. فأنا أتوقعها ممكن التعادل.
0: طيب بتروح مع مين؟
2: تعادل.
0: تعادل.
3: تعادل. تعادل.
0: اليوم كلم تعادل أنت.
3: إيه.
0: صح، مو شرط الواحد يفوز. يعني أنت التعادل طيب. صح.
3: تعادل إيجابي وفي تعادل سلبي.
0: صح. تعادل. أنت تعادلاتك إيجابية ولا؟
3: إيه صحيح. الموسم لا مو الموسم الماضي، ولا كان الجولة الأولى والجولة الثانية كانت توقعاتي كلها صحيحة.
0: صح صح صح. المنتخب
3: خاصة في أسمع عبد الرحمن
0: لبه. خاصة إحنا على الهواء ترى مو بالتلفون. تفضل. إيه عارف.
3: خاصة بالتعادلات أنا دائما بالتعادلات دائما عندي تعادلات إيجابية.
0: صح صح. وبعدين والله. حتى قبل لا يبدأ كأس الخليج ماجد قال البطولة هذه سعودية. قبل يبدأ كأس
2: قبل البطولة
0: قبل البطولة قايل ماجد البطولة هذه سعودية ومن هيها. مشعل الخلود.
3: أيوه.
0: خلود
4: القادسية. القادسية القادسية راها أقرب لتحقيق الفوز. القادسية فريق يعني طموح هذا الموسم تحقيق البطولات للأمانة، وراها الأقرب لتحقيق الفوز.
0: طيب خليني أختم بخبر ضمن فعالية موسم الرياض يوم 31 أكتوبر في The Venue تركيا للشيخ، وعن تفاصيل بطاقة المكسيك ضد العالم بعشر مواجهات تصدرها نزال كانيلو وميبيلي. طبعا أعلن معالي المستشار التركي بن عبد الحسن الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة النزالات المصاحبة لمواجهة كانيلو ألفاريز وكريستيان ميبيلي في المكسيك ضد العالم المقرر إقامتها يوم السبت 31 من أكتوبر الجاري في The Venue بالرياض من فعاليات موسم الرياض. من كل التوفيق إن شاء الله لهذه الفعاليات، وننتظر موسم الرياض على حر من الجمر. أنا وصلت لي الختام. أشكر الزملاء، شكرا على النزي يعطيك العافية، شكرا ماجد هود، شكرا حمد سويلحي، شكرا مشعل العتيبي. الشكر موصول أكيد لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. دائما في نفس الموعد دولينا غير 11 مساء على SBC. في أمان الله.

0: شارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: يا هلا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

لو إنسان تحبه من قلبك بخلت يده إنها ترد عليك السلام، إيش حتحس؟ حتحس بغصة وقهر، يمكن وقتها ما عاد تطلب منه كثير، تتمنى بس يسلم عليك حتى لو بعينه. هذا الإحساس بالضبط اللي عاشه الشاعر سعود سالم، لأنه اللي رفض يسلم عليه مو بس إنسان يحبه، كانت أمه. وقتها كان هو جالس مع أبوه، ودخلت أمه ورفضت تسلم عليه لأنها كانت زعلانة منه، أعطته نظرة قصيرة وخرجت. هذه النظرة كانت كافية إنها تحرمه من النوم. ظل يفكر فيها ويفكر كيف يراضيها، إلين جاته فكرة، جاته فكرة إنه هو يكتب لها قصيدة، وكتبها واتصل عليها وقال لها: سلم علي بعينك، إن كان بخلت إيدينك، كل اللي بيني وبينك زعلة تمر وسلام. نظرة كانت كفيلة إنها تخرج لنا واحدة من أجمل الأغاني اللي غناها أبو نورة بلحن محمد شفيق، أغنية اختصرت شعور أكبر من الكلمات. لما تبخل اليد في السلام أحياناً تتكفل العين بالباقي.

0: بالعكس
1: لازم نشرب كاسات موية في اليوم، دايما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: قبل ما يصيروا أبطال أفلام ومسلسلات وقبل ما تتصدر أسماءهم الإعلانات، كان في مسرح يجمع مواهب شابة بفنانين أصحاب خبرة ويعطيهم فرصة يواجهوا الجمهور. ومع وصول عروضهم إلى التلفزيون صارت الوجوه الجديدة تدخل البيوت ويتعرف عليها جمهور أكبر. اليوم راح نحكي عن تجربة مسرح التلفزيون ودوره في بروز أسماء مهمة في الفن العربي. في بداية الستينيات ظهرت تجربة مسارح التلفزيون في مصر، كانت تقوم على فرق تنتج عروض مسرحية مع الاستفادة من الشاشة في تقديمها للجمهور. ومع تطور التجربة تنوعت الفرق والعروض وكان للكوميديا حضور بارز فيها. وفي موسم 1962-1963 بدأت فرقة المسرح الكوميدي عملها ضمن مسارح التلفزيون وضمت مجموعة من الفنانين الكبار بينهم فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وخيرية أحمد ومحمد عوض. بعض هذه الأسماء كان الجمهور يعرفها من قبل، خصوصا من البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، وجاء المسرح عشان يمنحها مساحة مختلفة يشوف فيها الجمهور الحركة والتعبير والعلاقة بين الشخصيات. وبجانب أصحاب الخبرة وجدت الوجوه الشابة فرصة للعمل والتعلم والظهور. ومن الأسماء اللي ساهمت عروض هذه المرحلة في تأكيد موهبتها ونجوميتها كانوا شويكار وعادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني وغيرهم من الفنانين. وهنا أهمية التجربة، وجود الموهبة داخل فرقة تعمل باستمرار وتتدرب وتقدم عروض وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الممثل الشاب يتعلم كيف يستخدم صوته وكيف يتحرك على الخشبة ومتى يقول الجملة ومتى يترك مساحة لزميله، ويتعلم كمان أن الدور القصير يحتاج شخصية واضحة. عدد الجمل وحده ما يحدد أثر الممثل، طريقة الأداء وتوقيته وعلاقته بالمشهد أكيد لها الدور الأكبر. وسعيد صالح تحدث في إحدى مقابلاته عن التحاقه بالمسرح التلفزيون سنة 1962 وعن تعلقه بالتمثيل المسرحي، وهذا يعطينا صورة عن المكانة اللي أخذتها التجربة في بدايات بعض الفنانين. أما وصول العروض إلى الشاشة فأضاف فرصة ثانية، الفنان يواجه جمهور الصالة أثناء العرض، وبعدين الجمهور اللي ما حضر المسرحية يقدر يشاهده من البيت ويصنع له فرصة جديدة للمشاهدة. والتصوير يحفظ الأداء أيضا، بعد انتهاء العرض يبقى التسجيل شاهد على طريقة الكلام والحركة وعلى شكل الديكور والملابس وأسلوب الكوميديا في تلك الفترة. وعشان كذا تسجيلات المسرح القديمة لها قيمة تتجاوز التسلية، نقدر نتابع فيها فنان في مرحلة مبكرة ونلاحظ كيف بدأ حضوره وكيف تطور أسلوبه في أعماله اللاحقة. ومسرح التلفزيون شارك في بناء هذه المسارات إلى جانب الإذاعة والسينما وفرق المسرح الأخرى. الفنان الواحد ممكن تتشكل تجربته عبر أكثر من مكان، وكل تجربة تضيف لي شيء جديد. اللافت في هذه الحكاية أنه اكتشاف النجوم يحتاج فرصة حقيقية للاستمرار، بروفات وأدوار متنوعة واحتكاك بأصحاب الخبرة وجمهور يشاهد ويستجيب، وهذا يخلي تجربة مسرح التلفزيون جديد.

0: كثيرة بالتذكر، مساحة عمل جمعت أجيال مختلفة وساعدت مواهب على بناء حضور بقي معانا لسنوات طويلة.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.
2: كيف تعرف أنك تسير في الاتجاه الصحيح؟ قبل الخرائط الرقمية والهواتف الذكية كان السؤال أكثر صعوبة. كان الإنسان ينظر إلى الشمس ويراقب النجوم ويقرأ تضاريس المكان ويبحث عن علامات صغيرة تخبره أين هو وإلى أين يتجه. لكن الطريق نفسه ليس مجرد مساحة تصل بين نقطتين، إنه مجموعة من العلامات التي يتعلم الإنسان كيف يقرأها. منذ القدم استخدم الناس الجبال والوديان والأنهار والنجوم لمعرفة الاتجاه، ثم ظهرت علامات أكثر وضوحاً، أحجار توضع على الطريق، أعمدة، إشارات وعلامات ترسم على الأرض، كلها تؤدي وظيفة واحدة تقريباً، أن تجعل المكان قابلاً للقراءة. وعندما نقود اليوم في طريق لا نعرفه قد لا نفكر في ذلك، نحن نرى لوحة تحمل اسماً، ثم لوحة أخرى تحدد المسافة، ثم سهماً يشير إلى اتجاه، وخلال ثوان تتكون في أذهاننا صورة عن المكان. لكن لماذا تحتاج الطرق إلى كل هذه العلامات؟ لأن الإنسان لا يتحرك في المكان بالاعتماد على الرؤية وحدها، بل يبني خريطة ذهنية. كلما مررنا بمعلم معين نربطه بما قبله وما بعده، مبنى معروف، تقاطع، جسر، إشارة، أو حتى شجرة اعتدنا رؤيتها في طريقنا. ولهذا قد تستطيع العودة إلى مكان ما دون أن تتذكر اسم الشارع. أنت لا تتذكر اسمه، لكن ذاكرتك تحفظ شكله وتسلسل علاماته. ومع تطور المدن أصبحت قراءة الطرق أكثر تعقيداً. لم تعد الإشارة تخبرك فقط أين تذهب، بل تخبرك بالسرعة ومتى تتوقف وأي مسار تختار وما الذي قد يحدث أمامك. ولهذا أصبحت الإشارات لغة بصرية لها قواعد واضحة، لون وشكل واتجاه ورمز، كل عنصر صمم ليصل إلى العين بسرعة، خصوصا في اللحظة التي لا يملك فيها السائق وقتا طويلا للقراءة. وهنا يتحول الطريق إلى مساحة تتحدث معنا باستمرار، لكنها لا تستخدم الكلمات دائما. إشارة حمراء تقول توقف، سهم يقول اتجه، خط على الأرض يقول ابقى في مسارك، وعلامات صغيرة قد تمنع خطأ كبيرا. والجميل أننا مع الوقت نتعلم هذه اللغة حتى تصبح تلقائية، لا نتوقف لنتساءل عن معناها كل مرة، نراها فنستجيب. ربما لهذا يبدو الطريق مألوفاً حتى عندما لا نعرفه تماماً، فنحن لا نسير فوق الأسفلت فقط، بل نسير بين مجموعة من العلامات التي تخبرنا باستمرار أين نحن. والسؤال الحقيقي ليس دائماً إلى أين يقودنا الطريق، بل هل ننتبه لما يقوله لنا ونحن نمضي؟
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج مناهل دحمان.

0: السر بكبسة سر.
1: الأغنية شغالة داخل جوالك، ترك ما تحتاج جوال ثاني. تعرفوا هذا الموقف؟ أنك أنت جالس تتفرج على فيديو في جوالك وفجأة تشتغل أغنية تجنن، تبغى تعرف اسمها، بس المشكلة الأغنية طالعة من نفس الجوال. يعني إيش تسوي؟ تجيب جوال ثاني عشان يسمعها؟ ترى مو لازم. إذا جهازك يدعم سيركل تو سيرش، افتحها واضغط علامة النوت الموسيقية وتقدر تبحث عن الأغنية اللي قاعد تشتغل على جهازك نفسه، أو حتى أغنية تسمعها حولك. يعني لا تحفظ كلمتين من الأغنية، ولا تكتب في جوجل الأغنية اللي تقول تن تن تن وبعدها واحدة وتغني. خلي جوالك يسمعها ويقول لك إيش هي بكبسة زر.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا ترى زي ما بيقولوا انه الصداقة لها مواقف، ودائما في مواقف بتقويها، لكن هل ممكن انه كلمة بتقتل الصداقة؟ حنتعرف اليوم على دمنة والكلمة التي قتلت الصداقة في الأسد والثور. في ما كان قصتنا اليوم طبعا من كتاب عبد الله ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة باب الأسد والثور. طبعا هذه حكاية رمزية، وتعرفوا أنه طبعا الرمزيات في الكتب المترجمة والكتب التي صاغها القدماء قديما كانت مجرد استخدام الحيوانات رمزية للبشر. قصتنا وحكايتنا اليوم في مكان بتقول إنه كان الثور شتربة. اسمه الثور شتربة. طبعا الثور هذا شتربة كان قريب من الأسد، ونشأت بينهم مودة وصداقة، يعني علاقة جميلة، في صداقة حلوة بين الاثنين، في تفاهم. لكن دمنا يسكت؟ لا وكلا وحاشا. دمنا في كتاب عبد الله ابن المقفع كان دائما عنده الحيل والمكر، يعني شخصية تمثل من ابن آوى، مش الشخصية الحكيمة زي كليلة، لا هو الشخصية اللي فيها الحيل وفيها المكر وطموح، لكن يبغى يوصل لطموحه بالشكل ده. المهم لما شاف دمنا انه الثور مرة قريب من الملك اللي هو الأسد، هنا ايش؟ لا انا اسكت، لا انا منزلتي في خطر، لازم اشتغل بالوشاية. يا سلام، شاف اثنين أصحاب حلوين يتركهم في حالهم؟ لا، فكر في مصالحهم. بس هل يفكر بمنافسة شريفة؟ لا، لازم يفكر بطريقة مش حلوة. فبدأ بما يستطيع. إيش يسوي؟ الكلام، يسوي مشاكل. الكلام يا جماعة، الكلمة الطيبة والكلمة اللي مو طيبة ولا لطيفة. راح عند الأسد وزرع في نفسه الشك في الثور، وراح عند الثور. هو يسكت كده؟ لا، لازم أروح للاثنين، أنا أخليهم يضربوا في بعض. راح للثور وزرع في نفسه الخوف من الأسد، يعني راح للأسد وقال له هذا الثور ما بيحبك، هذا الثور بيقول ويقول عليك، وهذا الثور أصلا بيستهزئ فيك عند الحيوانات، واواوا إلى آخره. ولو راح للثور وقال له إيش؟ زرع في نفسه الخوف من الأسد، الأسد ناوي عليك، الأسد حيغدر فيك، ويا سلام على كلام الوشاية. زرع في قلب الأسد ونفس الأسد الشك من ناحية الثور إنه هو وفي معاك، وراح للثور وزرع في مخاوفه اللي هو الخوف من الأسد اللي هو ملك الأسد، ملك الغابة. طبعا ما احتاج إلى براهين للأسف يعني كاملة عشان تثبت هذا الشيء، لكن أحيانا في القصص لما نبغى نسوي مشكلة بين اثنين احنا ما نحتاج لبراهين استغفر الله، ولكن كفاية بس انه احنا ندخل عامل نفسي صغير ولكنه أثره للأسف في المشاكل كبير، ألا وهو الشك. وبعدها يا سلام على العقل، يصبح العقل نفسه مساعد للوشاية، حيقول إيه والله هو صح، هو صدق، هو كان يقصد كذا وكذا، يعني يجد المبررات لهذه الوشاية ويصدقها. طبعا نظر الأسد إلى الثور، لماذا يتحرك هكذا؟ صار مركز الأسد في تحركات الثور، لا هو نيته كذا، هو يقصد بالحركة هذه كذا، هو قاصد يغدر فيه. والثور نفس الشيء، الثور صار خائفا يترقب، يعني صار أي طالع في الأسد يقول ليش هو بيطالع فيه بهذه النظرة، هو يقصد كذا، هو يبغى يعني فرصة علي، هو يبغى ينقض علي، هو يبغى يقتلني. فشوفوا كل واحد صار بيفسر نظرات وتحركات الآخر بناء على الفكرة المزروعة اللي هي الشك، الرعب النفسي والوشاية اللي أصبحت عقولهم تهيئ لهم أمور وتصدقهم. فكل حركة عادية للأسف أصبحت في رأيهم وفي عقلهم تصور لهم عقولهم إن هي دليل كامل ودليل كامل إنه هو لا في نية مش كويسة. وكل صمت صار مؤامرة، حتى تحولت للأسف هذه الصداقة وهذه المودة وهذا التفاهم إلى صراع أليم. طبعاً الثروة اللغوية في هذه الحكاية اليوم الرمزية، الوشاية هي نقصد بها نقل الكلام لنية الإفساد. تخيلوا الوشاية إيش هي؟ أهل الحسد والوشاية، يعني ننقل كلام بنية الإفساد. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد كذلك. الضغينة الحقد الكامل، يعني كان في ضغينة في نفس الدمنة وزرع هذه الضغينة والشك في نفس الأسد وفي نفس الثور. طبعاً الارتياب وهو الشك. ختمتنا اليوم في مكان دمنا ما بيعيش في الغابات فقط، أكيد طبعا دمنا مجرد شخصية رمزية، ممكن دمنا يا جماعة هو شخص بيعيش بيننا، يعيش بيننا بين أصدقائنا في مكان عملنا، بين الجيران، بين المجتمعات، في أي مكان. ممكن هذا دمنا بيكون شخص بينقل الكلام بين صديقين أو أخوين أو زميلين، يعني بينهم مودة، بينهم احترام، بينهم محبة. ولكن إذا جاءك ناقل بخبر عن إنسان تعرفه، فقبل أن تصدق الناقل اسأل الإنسان الذي تعرفه. شايفين كيف؟ المواجهة حلوة، والمواجهة تقتل في داخلنا الشك والرعب النفسي اللي بيجعلك تحت وطأة الظنون والشكوك والقلق والتوتر، فهذا الأمر لازم نحسمه. أوكي؟ فيا مكان اليوم لازم نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع أصدقائنا، وما نجعل أنفسنا عرضة لإيش؟ لشخصية زي دمنا تتلف علينا أعصابنا وتخرب علاقاتنا. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، شكرا لكم.
0: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها المكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
0: خلاصة:
2: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتيتا.

0: تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: قصص رياضية.
2: في الموسم الرياضي 2015-2016 حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعجزة الرياضية الأكبر في القرن 21 بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تشكيلة متواضعة وبقيادة المدرب كلاوديو رانييري. أطاح الفريق بكبار أندية إنجلترا رغم أن احتمالية تتويجه قبل بداية الموسم كانت 1 إلى 5 آلاف، مسجلا قصة ملهمة كتبت بحروف من ذهب.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها المكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.

0: بالعكس
1: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة، نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: ريشة.
1: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية وفي باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: خلاصة.
1: تشعر أنك مسجون داخل أنماط تفكير قديمة وسلبية تعجز عن التخلص منها رغم محاولاتك؟ الجواب تشرحه عالمة الدماغ دكتور جيل بولتي تايلر في كتابها المبهر تغيير العقل. عقلك يمتلك مرونة هائلة لإعادة بناء مساراته العصبية في أي عمر. السر الذي يمنحه لنا كتاب تغيير العقل يكمن في إدراك أنك لست أفكارك، بل أنت المراقب القادر على توجيه وعيه بحرية. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ من قرارك الواعي بإعادة تشكيل عقلك وفقا لما يطرحه كتاب تغيير العقل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.